0: والخنجر اليماني، كما أحكم الطعن في الخاصرة الصهيو أمريكية، سوف يقطع العدو السعودي ويمزقه إربا إربا إذا لم يستوعب هذه المرحلة من التصعيد، إذ لم يتعلم من دروس التاريخ سوف يلقن أقصى الدروس. الشعب جاهز والحكومة جاهزة والمملكة قد هزها السيد هزوز، قل السعودي والقوى المتمركزة، ابن اليمن جاهز لتفكيك الرموز، العاصفة والحزم صارت عاجزة عن حربنا يا مملكة قرن العجوز، للنصر أبو جبريل يعلن موجزة وانصار ربي في متارسها جهوز، يا سعد هذاك اليماني بارزة يسقيك قاس الموت ودلالة بكوز، ساحات حربي شوفها أفضل منتزه، وانت علوجك في الخنادق ناقزة، من بو يمن ذي مز كابرها مزوز، والله ما فادوك خبراء الأجهزة والتلفزة وأهل السياسة والنيوز، جاك اليماني فيك ينشد حافزة، شوف النتيجة با تفوز وما تفوز، يعطيك درس طول عمرك تحرزه، لا تقول له هذا يجوز وما يجوز. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: واجمع شاورهم.
1: لا ما مالك طلع رسول الله
0: اللهم صل وسلم على وعلى
1: اله. تحاكى اشر لي ما بتخبطني مبنط.
0: واجمع شاورهم بنقول للمستمعين انت ما دخلك
1: قول لي اشر لي انك تحاكى.
0: انت من شركاء هذا البرنامج احنا بنكلم المستمعين.
1: لا من الشركاء نكون نخرج نضوف راس السنة على هذا البرنامج.
0: اه ودي التوزبي هما وزعتر.
1: يا ماذا حين انا مستعد لك الان مركز
0: مستعد لي ليش او هي مواجهة
1: مواجهة
0: كمان وتحليل تدي رؤيتك التحليلية تبسط لنا الخبر ببعد يعني يستوعبها المستمع باسلوب بسيط.
1: حرام ما تلقوا محلل مثلي في العالم.
0: لا تحرمش ناي
1: ارخص محلل غب التولي وما بتحليل ما برضى يشيلوني معاهم في الجزيرة والعربية والحدث والسي ان ان انت لي ليش؟
0: ليش؟
1: حبيتي الصدق حبيتي الصدق لو اصير عندهم بكم عاد التولي؟ انتم بالتولي كم كم بالتولي في الحلقة؟
0: المحلل المحلل انت مبهذل.
1: ايه
0: المفروض انك تخليك هكذا اكثر واعي واكثر كذا
1: اخرط صعمهم.
0: لا لا رزين يعني من هذا القبيل تقدر تقع رزين.
1: What is the meaning رزين؟
0: لا لا رزين رزين يعني إنسان بسيط متواضع عفوي.
1: ما باش لم تكن ذيبا أكلتك الذياب ويا سبعة الله المحل اللي قعر. ها
0: ما هو
1: ما دراني
0: بعدك ندوكل
1: أنا كده أنا متعلق.
0: أخبار طازجة والتحليل من عندك
1: جواز انا سعد الله
0: يعني الان فورية
1: انا عاد احلل من فوق السلطان من ورق
0: سابق
1: هنسوق ودي الخبر انا احلل مش وحالك ودي الخبر
0: انا يقرب من المكرفو
1: انا فوق السلطان قريب المكرفو.
0: سمو ولي العهد
1: منو
0: سمو منو ولي
1: العهد والله مركب لا جنبك والله مكيك لا اخبر حازقة حنشركب جنبك احلل الصوت.
0: سمو ولي العهد السعودي يتواصل مع الرئيس الفرنسي
1: الله التواضع
0: ويبحثان هاتفيا مستجدات الأحداث الإقليمية وجهود تعزيز الاستقرار ويركزان على ضمان أمن وحرية الملاحة البحرية بالمنطقة.
1: أنت ما يقول لها الرئيس الفرنسي
0: ما يقول له
1: أنت ما يقول له سبقى سولي بتلوي ما تريش أقدر جوع بخوا
0: وفرنسي والكل
1: ما أخكناكش.
0: في الأخبار الطازجة الآن إعلام العدو الأمريكي عن مسؤولين ترامب طلب تحقيقات بشأن تسريبات عن استنزاف مخزون الذخيرة المرتبط بالحرب مع إيران.
1: ما بيعون المرتزقة حق أمريكا وكيفه
0: والله ما علم رغم أنه كان يقول أن المخازن ملأ ولا تخلك الله كان راكن على الشعير هذا السنة يصربوا
1: وخلف الموسم
0: وخلف الموسم. إعلام العدو الأمريكي عن مصادر مسؤولون بالبنتاغون عقدوا اجتماعات سرية
1: أين في مأرب؟
0: لا لا مع مشرعين جمهوريين لحشد الدعم لطلب الإنتاج
1: مع مشعبين جمهوريين أحشد الدعم قصدي السعوديين مشي فاضية صوت جمعة
0: ما يفعلوا يوم الجمعة
1: بيكسفوهم
0: فضل من الله. أعلام العدو الأمريكي الرئيس ترامب كلك ذوق كلك ركة هذا أغنية
1: هذا ترامب الجرادي كيف التحليل؟
0: لا
1: تقول عمي محسن القرعة في عدو بيسمعنا
0: سلام الله عليك
1: حاسس انه بيسمعنا
0: سلام
1: والمجاهد مع الله
0: سلام الله عليك
1: والناس جمعة
0: سلام الله عليهم أجمعين
1: أهم فقرة في فقرتين محلل وحسن حجر هيلعب بوشاك أنا داري
0: هيحبسك
1: وحمير الشعبي
0: والكل
1: والكل
0: توفية البوره. طيران تجسسي استطلاعي تابع
1: حسين حجر قل قلت نسب ترامب ببيع الصواريخ نسبه
0: من قصدك كوشنار زوج بنته
1: أعرف بنته ما أعرف نسبه
0: أنت علاقاتك وطيدة
1: الوطيدة
0: طيران تجسسي استطلاعي تابع للعدوى الأمريكي جاب سماء العراق بشكل مستمر.
1: هي جابته ولا هو جابها؟
0: يجوب ها. يجوب من جابه يجوب.
1: أنا مصطلحاتي مصطلحات محللين ما أدري يعني.
0: ما معهم في العراق
1: ما جابه حيابه.
0: تقرير استخباراتي صيني: الموساد دبر أزمة المهاجرين في سبتة في المغرب بسبب موقفها من قضية غزة.
1: واضح قد تم يناعد الصين عادي غير قامت إسرائيل بتفعل هذا بكل في في في في إسبانيا.
0: في أخبار المرأة
1: طبعا سمعت رسالة شبل المحور محمد سلطاني
0: له التحية والسلام.
1: أقسم بالله أنها بالستية من كثر الله. من كثر ما أعجبنا بها اندمجنا قصدنا أنها مشاركة من إنسان يمني. يعني أنت يمني أصبحت يمنيا أكثر من كونك تونسي ونحن توانسة أكثر من كوننا يمنيين. لك التحية يا شبل المحور. اسمع المحلل
0: سلام الله عليك. قلت لي أخبار المرأة تشتي يومه
1: الوضع يستدعي
0: يستدعي.
1: أيوة الدنيا حازقة.
0: الرئاسة التركية تقول أردوغان يقوم بزيارة عمل إلى السعودية ليوم واحد. أي سري
1: ما صادفتنا اليوم
0: واحد
1: يعني مشاكل.
0: أي سير يوم الجمعة يوم واحد الجمعة 7 أغسطس 2026. تقول ايش اللي معاه الإصلاحية
1: ايش المرته
0: ويحب يتا الرئيس الفرنسي
1: ما
0: دوموها على الرئيس الفرنسي انه حب يتا ويخرت رجل محرو. قلتك الله يحب يد أردوغان. بعدين المكالو اخوان المسلمين كل منحة.
1: ايوة
0: تركيا والسعودية الخبر هذا حامي من تشير ملان المواقع. تركيا والسعودية وباكستان أي وقعوا اتفاقية دفاع مشترك على من أي دافعوا؟
1: لحظة من تركيا وباكستان
0: والسعودية
1: والسعودية
0: سنوقع اتفاقية دفاع مشترك.
1: يا شعب لا تخرجوا صلاة وجمعة اليوم.
0: ليش؟
1: الدنيا حازقة.
0: أتصدق أن تاري ما اخترت فاصل لهذا الخبر؟ يا دفاع الله بحجر الله
1: رحلك مني يا عبد الله. طبعا سبتمبر جاي يا سبتمبر العملة.
0: سبتمبر سبتمبر يا مشعل العضاء.
1: سبتمبر سد مدبر.
0: تركيا تركيا تستهدف تشغيل جميع مفاعلات محطة أوكيو النووية بحلول عام 2030. يعني ما عاد تمشي رؤية محمد بن سلمان. أي يشغل مفاعلة نووية هذا.
1: داري مشروع نيوم هذا المدينة ما بيسموه مدينة الضوء.
0: اللهم أعلم.
1: المهم.
0: المستقبل.
1: مدينة قالوا 100 كيلومتر في عرض 250 وارتفاع 500.
0: هذا مفرشة.
1: أيوة.
0: كسروا
1: 4 متر.
0: ما بزلات ما بش فيها.
1: قال لهم محمد بن سلمان حفروا. المرجع قال محمد بن سلمان قال شو 100 كيلو يعني 10,000 متر. أيام 10,000 كم كم مليون ألف ما خيرات.
0: الله والمحلل. وأنا مراعي مدري ما أتقول والله خيرات.
1: قال محمد بن سلمان قال محمد بن سلمان لأنه 10,000 متر 10 كيلو هذا بيقول لك 100 كيلو يعني كم 10 × 10 90,000 مليون ما كم هي خيرة. المهم من تري ما قال لهم قال ياي
0: وهم من قصروا
1: 20-30 رؤية 20-30 اليوم إحنا في ندخل 2027 ما رجع قال لهم قال
0: مقصري
1: ماشي أيوة
0: واعذرونا.
1: قالوا ما قدرناش نحفر ولا 10 × 10 باقد معهم مليون عامل رجع قال لهم خلاص 4 كيلو من 100 كيلو ل4 كيلو جربوا تجربة إذا نجح المشروع
0: ما نجح عدو قال لك افعل ما هو
1: مظاهير
0: مدن الجليد في الصحراء مدن الجليد هيتلو ثلج. قالوا لما يخلطش بين الزبيب قل المستثمر المقاول قال لما يخلطش بين السلاح الزبيب قل قال أبدا يفعلوا مدن الجليد فينه وبعدها تحصل بين الرماء
1: تحت الصحراء
0: أيوة والله ما أقول لك إلا كل خير. ده الحين أنت ما يقول لهم في 2030 وما تحكي في الشرعية اليوم متقصرين من بعيد وقريب
1: وتري السجارة عندنا في المغرب وعشاء ثلاثة أيام.
0: لا أقع ملك ولا نفذ رؤية ولا نظم كأس العالم. قد كان أي نظم الأولمبياد اعتذر قال والله ما في عبس زلط.
1: لكن ما عندنا ما شاء الله زلاط موجودة وعيشات وجيش الله كيف الحقد السعودي علينا.
0: وصية جدتهم ما لك أنت
1: لعنة الله عليه هو جدته وابوه.
0: شوف إلا المؤسس
1: اللي مؤسس من يوم
0: ما بقي منه إلا سروة
1: أنت
0: ما أدعي علامة. قال لك أكلتها توت
1: أكلتها الملك وبقي سروة.
0: سوريا ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير جرمانة في ريف دمشق إلى
1: حكموهم التواعش أبو محمد الجولاني وعادهم بيفجروهم لليوم بيفجروا مواطنين في سوريا قسما بالله أنه حالتهم حالة.
0: بس العدوى الإسرائيلي بيستبيح سوريا
1: طبيعي هم تبعه أبو محمد الجولاني تبعه التواعش تبعه تبع من ولا ولا ولا طلقة لعند الإسرائيلي ولا طلقة.
0: بيفتش بيوت سوريين ويفعل نقاط ولا حد يقول لهم. أخبار المرأة ما لك بتنحنح
1: الدنيا حزقة
0: مدري ما بف سعودي والله
1: ما بيصيح وصاح وحرائق وما دخلنا معنا متحدث باسم القوات المسلحة
0: ما علينا.
1: أنا أدعو الناس اليوم بصفتي محلل اليوم حتوقف يعني تنفذ وقفة شعبية حاشدة عقب صلاة الجمعة في كل المساجد التي ستقام فيها صلاة الجمعة. الكل يشارك الكل يخرج ببنادقه بسلاحه ومقبوع بعسوبه الكل. وبعدها هي بعضهم ما قد كمل ماشي الوقفه وقلت بالطيب هي ربع ساعه نص ساعه نعين قوات المسلحه يا خلق الله يجيوا الموقف شعبي 10 دقائق لما يكمل البيان ربع ساعه بالكثير 15 دقيقه بس. انت يا الاخبار
0: يلا ترامب اعتقد بيقول عدو صرح قبل شويه
1: اسكي اي ما قال
0: صايح هو المرح حق في البيت الابيض التتبه الطازه الضغط
1: لا
0: وخرج صرح اعتقد ان الحرب ستنتهي قريبا جدا دونالد ترامب.
1: والله اني عاد ما دام احنا مغلقين باب المندب وهواك مغلقين باب كرموز واستغلقنا شمال البحر الاحمر زعما تقول قناه السويس عاد فرج قريبا
0: بيقولوا لترامب وات دو دو قال مغلقه. ها
1: ايه
0: الرئيس الأمريكي في تصريحات للصحفيين الإيرانيين لا يمكن أن يستمروا على هذا الحال.
1: الله
0: المفاوضات جارية مع إيران وقد يتم التوصل إلى اتفاق قريبا وعليها باقي يفعلوا والله وعليها.
1: يوم السبت أتوقع أنهم عايزوا فيديو كليب لترامب وهو فوق المرسيدس 84 بيسوق وهم بيتوا هذيك مسافرين لا عندي كلام.
0: أنا الذي بلغني إنه أفعل فيديو كليب وقف ودع في مضيق هرمز مسنب. ها
1: إيه
0: ده الحين يا أنصار الله ما تشتوا من السفن السعودية.
1: والله ما أنا داري
0: أنت معامن
1: أنا مع الحمر.
0: كيف مع الحمر أو هو بيبس
1: ما داري من بلعب هذا بيض هذا حمر. على الخبر اللي عادي تبعت بعد شوي
0: لهذا هالترجكت عندك بعد النظر
1: بين استشم كسي بين استشف
0: بين استشم
1: بين استشرف.
0: شوف بها اخبار يعني يقول لك انصار الله قصف انصار الله قوات الطوارئ يهدد بتقويض 3 سنوات من الهدوء النسبي. كيف يعني؟
1: يعني يهدد يقوض بيت تي الخبر اللي بعده
0: يقضب قصهم انقضب
1: ايوه ايوه بريكي
0: انا بسرك لك في الخبر العاجل وول ستريت جورنال عن مسؤولين امريكيين استدعاء مسؤولين كبار
1: الاسبوع الماضي اجتماع يبحث
0: مسؤول انتاج الذخائر ما انه انسهارت الذخائر
1: بقول لك بيعوها بيقول لك حسن عجر نسب ترامب بيعها.
0: بوتين يتلقى تحديثا بشأن ساحة المعركة من قائد القوات المحمول الجوان في روسيا وإحنا دنتي الحرب هذا الأوكرانية الروسية ولا قد هي ما بنفسرش قد لا
1: لانه مرتزقه انت مشلوا مرتزقه من حق ابناء المحافظات الجنوبيه يقاتلوا في في في اوكرانيا وفي روسيا وبيشبعوهم الطرفين ويندعوهم لضم اللضم.
0: لكن قال لك قال لك لقضوهم لقض.
1: كيف لقض؟
0: ضلوا يقعدوا عيونها ازرق
1: ايوه
0: وراسها اشقر ومبلح.
1: شلوا اطلاع ما شلوا شوادر.
0: ها ايه يقول لك شكله روسي.
1: اقول لك ما قال علي ولد زايد قال لي ما يشقى في حق ابو الله ظهر يشقى في حق الناس لا مغرب.
0: ما مغرب والله. نشوف هذا الموقع الإخبارية الغريب
1: العجيب. شوفه نشوفه كيف. أي أقول ثلاث عندي إحساس عمي محسن القرعة فيه.
0: سلام الله عليه.
1: والله بيقول يعني سلام الله عليه سلام الله عليه.
0: هذا من أصدق الرجال.
1: الله.
0: أعزهم والله.
1: سلام الله عليك يا عم محسن. وصلتنا رسالتك وقرأتها.
0: أبلغ
1: الله بيض الله وجهك.
0: أبلغ السلام
1: والتحية منا ومن المجاهد مع الله ومن الأستاذ عبد الله الحيفي ونيازي ومحمد الفرح كل طاقم إذاعة سام.
0: والله نحن توفقنا في الصمود هذا بعز الرجال.
1: كنوز كنوز كنوز
0: بأمانة
1: كنوز يعني. أشهد لله.
0: حكومة المرتزقة قيادة العمليات المشتركة للقوات المسلحة المرتزقة. المرتزقة من عندي طبعا.
1: أي كن خلي مصطلحاتك.
0: تبعك الذي هم باعوا انفسهم للطارف. المشكلة شوي يقعدوا مع الإمارات وشوي يقعدوا مع السعودية وشوي ما انتاري مع منهم.
1: ها
0: ما له مولا ما يشتو
1: منه مولا.
0: يا نايلك انت حاجة من حكا هذا الذي هذا الذي هم تبع شوي يقعدوا تبع السعودية وشوي يقعدوا تبع لا وشوي يقعدوا مع الانتقالي وشوي يقعدوا مع الفندم دارك وشوي قدم مع المحرمي.

0: فعلوا في مأرب
1: وما فعلوا في العبر
0: معهم عرس
1: وما فعلوا في
0: معهم عرس اليوم خميس ساروا يتعرسوا
1: هلا بالخميس
0: ايوه ساروا يتعرسوا خرجوا من منفذ باسمه من منفذ الوديعة دخلوا يتعرسوا لا مغرب ويروحوا يجوا لهم بالهيلوكسات ويروحوا
1: رجعوا قعوم خرجي
0: قعوم خرجي
1: طارق يقطع الطريق على الإصلاح بتعيين وزير جديد
0: وقاطع طريق من زمان
1: ارتفاع عدد قتل الطوارئ حسك انهم ساروا يردوا الكهرباء
0: ذكرتني المسلسل
1: معسكر الطوارئ المفروض يسموه معسكر الطوارق
0: مع الطوارق في المخاء
1: التواهش
0: مع هذاك في في في في باسمه في القناة هذاك
1: والله أول مرة أسمع معسكر الطوارئ
0: معسكر الكواسر معسكر الطوارئ
1: هؤلاء الطوارئ لا افتصلت الكهرباء يردوها والله هذا ولا ما الطوارئ والله المجاري تستات يدعوهم يعني ما هو ما معسكر الطوارئ
0: يا شي مرب دولات مصلين
1: ارتفاع عدد قتل الطوارئ إلى أكثر من 400 بس ذا هم قالوا لا 17 الذي زد خرجوا منهم ما هو هذا والسعودية ترفض استقبال الجرحى والله العظيم
0: احنا نرفض صدق المفترض اليوم الاكسفا السعودية ليش ما يقبلوش حق المرتزقة
1: احنا بنتدرب للسعودية ما بلاش ذي
0: ليش ما يدخلوا المرتزقة حق لا تعالجوهم في السعودية
1: الرياض التحالف يعلن
0: واحنا على الاكسفا السعوديين ما نرضاش ندخلهم اللي ما يتعالجوا
1: الانقاض تخفي الرقم الاكبر معلومات صادمة تفضح محرقة مأرب والعبر مئات القتلى تحت الانقاض
0: من مودي للعبر إلى شطانا
1: والسعوديون يمنعون الجرحى من العلاج عبر الوديعة
0: شكرا سلمة.
1: تخيل تخيل الجريح وقد معك في صار يتعالج والفيل شي زلط
0: ماشي
1: كلمه
0: قد معك فن معك فن مش كفيل شوف شوف احنا بن لانه واقعهم هذا نسخر منه واحنا احنا كلنا قطوه بعدهم كنا واحد استشهد عبد الله حيفي يجراح حمود شرف اسرته كذا معسكراتنا ممكن تكشف لكن احنا في سبيل الله شهداء اما هؤلاء لا في سبيل الباطل يعني جاي جاي مع السعودي انت ذيك فوقك يعني
1: متحمس اكثر من السعودي
0: اكثر من السعودي الذي هو عدونا بنقول له معركتي مع السعودي قدك فلتك لا عاد حاكك في مدينه مارب انا جاي نتفاوض ونزد
1: 12 سنه واحنا واحنا بنقول لهم ارقام المغرر بهم ارقام المغرر بهم ارقام المغرر يتصلوا الذي يشتوا المخدوعين طلعوا انهم اخس من العدو السعودي
0: سعوديين اكثر من السعودي
1: زلط ويلعن أبوها 500 سعودي ويتسعك بالجزمة
0: وبعضهم ما مغرز حاقد على أهل البيت عليهم السلام حاقد على رسول الله حاقد على الإسلام حاقد على القبائل اليمنية حاقد على أنصار الله حاقد على القرآن حاقد على القبيلة حاقد على كل حر اشتي يقعب تسعمهم اشتي الشعب يقعب تسعمهم ما تسوء يعني قادر يقول السعودي ما أنا عبد عندك لكن لأنهم عبيد حقيقة أيوه. ما سطى أمه
1: عبد ربك كان يتصرفها
0: قالت سيد عبد الملك بالأيدي يتلقى صفعات بالأيدي على وجهه عبد ربه عبد ربه والزعيم قال قاتل السعودية لو لو لو كبر الأصلحة الطالب بالجلابي هذا رجع قال ما ولا بالتعديلة ولا افتح معكم صفعة جديدة أشكى أنا في الخليج ومملكة هذه حرب عبثية الإماراتيين الإماراتيين طيبين ومخلقين وعندهم
1: كيف أخلق. كيف مخلقين خلق عظيمة
0: ايوه
1: صار حبحبة
0: ايوه رئيس مضلب رئيس مضلب رئيس بينهب اموال شعبه ويشيلها لهناك وعاد يراعي سمعت ما قال قال ايوه دكتور لما تصل عبد الكريم الرياني قال ايوه العدل وصلت لعبد السعودية بالهولاك وتقبل الملك وقال لي يعني تروح القباب قلت لا لا يا جلالة الملك على بن المؤسسين للجامعة العربية قال له لا هذا مش اجتماع عربي وهذه مش جامعة عربية ف خلاص بعد الزرش وتلا لا كذا مبلغ 300 بس بالي بالك
1: 300 مليون
0: 300 مليون سعودي حسب ما يحضرش قمة دمشق تمام يعني دمشق معناته الوحدة العربية صدق
1: اعلنت النوسة العشية اعلنت النوسة هاي
0: وانت مذيع في إذاعة صنعاء
1: قسما بالله ومصباح الصبح
0: بكرة السعودية قال ما قال الثلاثة 300 مليون أمانة كده أنا فاكر خير من صوته خلينا نسمع ها أمانة نسمع 300 مليون قال بيبي وينك كعبك يعني بل هاشي تستاهل سيرة يا بالله عليك أمانة راعي راعي إذا أنا فاكد لها صدق
1: والله إن كان يضحكنا
0: أيه
1: عتمتنا يا أنصار الله الزعيم تنفع لنا مسرحيات حالية ويضحكنا
0: أنا قال لي سعودي سعودي راعي أجيت ما أجيت ولا توتر رابط طلع الفيديو طلع الفيديو يا بتاع مليون
1: أرجل يكفي إنه شغلنا الكهرباء بالطاقة النووية فعلنا خط قدارات ما بين الحيمة وبني مدر عدن كروي يا أنصار الله
0: أصلا خلينا نتورى الفيديو
1: قضى على البطالة إنجازات الزعيم والله ما يتشالها لا واحد من أين لي زعيم في هذا الوقت ذهب الزعيم وبقيت
0: راعي راعي
1: أنا بنكتب شعر عن الزعيم
0: أيدهو أقرا فاقد له
1: إنها بتدور باجماع ولا ما بتدور
0: بدور الفيديو ها يبي يحفظ هو العفافيش يا الله دحين عفافيش بيقول يا الله ما يلقاش يا الله ما يلقاش ثلاث ما أثمني وحرام لو نجلس لا بعد الفجر لا أدور 300 مليون يا أخي طلع لنا مكالمة عبد الكريم الأرياني على فكرة
2: في هذا أقول لك السياق
0: ما هو لقيتها أقول لك حاجة يا أستاذ لما بنت حاكة مثلا من فلان لا كل واحد قالوا كل شيء معلقة برجلها أنا درست حفيد عبد الكريم الأرياني حفيده ابن ابنه للأمانة راعي للأمانة حفيده أنا عرفتك قوي درست الصف السادس وأول إعدادي وثاني إعدادي كنت ما يدرس بعد الجامعة ولا أستطيع أن أقول فيه إلا كل خير لؤي وأتشرف به تلميذ وأخ وصديق وعزيز أخلاقه طيبته الولد وابو الأمانة أنا ما عرفت أبوك ولي أمر لكن قصدينا لما يقول تحاكى من فلان ولا من فلان وهم في صنعاء لا يظنون نحن احنا بنتكلم عن مواقف سياسية ويعني كان الدكتور عبد الكريم الأرياني رئيس وزراء كان مستشار رئيس كان وزير خارجية لكن كان معهم في اللعبة هذا لا يعني أننا أن الكلام ينسحب على أسرتهم أبدا ما بنتكلم قلت لك لؤي قبل كم قبل حوالي 3 أسابيع أو شهر تقريبا رحت عرسه طبعا بيتذكرني درست هنا في 2009 2010 2011 تخيل عضو طفل يعني سادس اول اعدادي وثاني اعدادي فافاجئ ولي منه من هذه الايام بس كنت انا عارف انه حفيد عبد الكريم الأرياني وكذا لكن قلت لك من ادبه من احترامه وابوه لما يجيب
1: كل واحد يمثل نفسه
0: ف رسل لي دعوه وفاجئ بدعوه وصلتني من العميد أكرم عبد الكريم الأرياني للزفاف نجدنا لؤي فرحت العرس وتصورت معه وفرح بي فرح واستقبلني حتى أبو عبد الكريم الأرياني استقبال بمحبة إلا بس أقول لك أنه أنا أكون
1: كل واحد بيمثل أيوه نفسه
0: أيوه أنه قصينا بالذات يعني يقولوا تكلم لا بعضهم يقولوا أداجة عرسه أرسل حفيده ولقاه ابنه واستقبله. هؤلاء فوق راسي. أي واحد مننا بيت شرفته من أي يكون من من سار مع العدوان سار مع العدوان، الله في كل شيء معلقه برجله. وبيت الأرياني قضاء وعلماء ومنهم مجاهدين معنا في الجبهات، منهم شهداء منهم، لكن عندما نتكلم عن شخص بعينه لمركزه لمواقفه. أسمعك ما قال الزعيم
1: فنان.
0: أنت قريت
1: فنان. هذا فنان ولا ما؟
0: أيه.
1: في آخر أغاني.
0: في آخر أيام حياته. التاري ما قال ستوا الناس عيسيروا ودعاه لقمة دمشق من أجل الموقف العربي وما بيحصل في غزة وكذا. أنت قريت النشرة في إذاعة صنعاء في أيامه إنه سار قدو في سوريا.
1: أي بكر.
0: أي بكر وبكر سار السعودية.
1: وانه اليوم الثاني الخبر انه ما يسرش، وانا قلت انه مغرضوا والله في التحرير الاخباري.
0: اسمع سمبل. اسمع ما هي القصة. وصل من السعودية واتصل الدكتور عبد الكريم رياري. اسمع ما قال له.
2: قبل ما اسافر
3: وي
2: ودى لنا 300
3: سهلة
2: بس بيني
0: من قبلها شوية هات كم ما هي كم ما اللي تلقاه سكه
2: دمنا مبلغ قبل ما أسافر.
3: وي.
2: ودى لنا 300
3: سهلة السفر.
2: بس بيني بينك.
0: هذا الرئيس حقنا.
3: من أفضل.
2: قال خلاص هذا مؤتمر إيراني. يعني ما دام إيران تفرض أجندتها وإحنا نصير هكذا، أنا قلنا لا عدل بدل غير بدل لا.
0: من جو. ظهر لكم كيف كان يتعامل مهم معهم السعودي مع علي عبد الله الصالح. مع علي عبد الله الصالح شخصيا بيقول له يعني قال بابش
2: حامي ولا عاد رضيفه وقحد. فاحنا قلنا نشوف الموضوع ونوازنها.
0: ونوازنها. قال لنا ما بشير يعني ما بشير. هذا رئيس دولة، رئيس الجمهورية اليمنية فارس العرب. وين عن أبواه مهرها طلع
2: أتساوي نفسك
0: أحمد
2: المتاح ولا بأمير قطر ولا بقابوس
1: ولا من الصديق
0: ولا عاجة تابع دليل باع اليمن.
1: هذا لو ما قال مندوب السعودي في المجلس الأمن قال
0: متى ستتوقفون عن قصف اليمن؟ قال ومتى عن ضرب اليمن؟ قال وهل يتوقف الرجل عن ضرب زوجته؟
1: هيا أنتاري أنه كانوا متزوجين بعلي عبد الله صالح.
0: والله انه هذا والله
1: صح ولا لا؟
0: والله انه حقهم
1: دوما ما بيعجبهم شان عفافي، لكن هذا هو الواقع.
0: في صالح الهدية
1: هذا هو الواقع. رجل
0: في تقرير
1: رجلنا
0: التقرير التحقيق النهائي الذي عملته دائرة التوجيه المعنوي والقوات المسلحة اليمنية لما خرجوا الوثيقة، وصالح الهدية بيقول ورجلنا في اليمن هو علي عبد الله الصالح الذي شارك في قتل ابراهيم الحمدي. وثيقة السعودية، حتى السعودية سكتت ما عاد انكرتها. شلني وثيقة طبعا لقيهم في السفارة السعودية كلهم، عاد باقي في السفارة الأمريكية لقوا عجائب، لقوا صور للزعيم. ما قلت لي ما قال إبستين قصتي ما قال السفير الأمريكي. تقول الزعيم مع الصور عند إبستين
1: يجي لك هو إبستين.
0: هو إبستيني من زمان، وطبعاً الصور ما خرج لهم. شوف قبل ما يعني يخرجين الوثائق هؤلاء، كان المؤمنين هنا في صنعاء قادرين يخرجوا الوثائق حق إبستين من قبل الموقع الذي نشرهن. لقيوه في السفارة الأمريكية والزعيم والأمور، ولكن لأنهم مؤدبين ومخلقين ما يجرحوش كرامة الناس، عرفت كيف؟ لكن يجي لك يوم تفضل يا سيد الناس
1: تندم على ما سويت.
0: تفضل يا
1: تجي لك يوم.

0: تذكر يا أستاذ عبد الله؟
1: ها؟
0: والله إني أذكر العشي بالذات، العشي الساعة 11، الساعة 10:30، 12 أغلب الأيام، وأنا ببصر مثلاً قناة المسيرة ولا الفضائية اليمنية، قلب أبصر ما بيتو من تحليل اتصالات كذا في الفضائية اليمنية، وأذكر هذه الساعة ما كان يتو. تخيل ما وصلنا لمرحلة، تخيل يطلع لك بنات يمنيات وكل أسبوع الواحد بيدور والأحلى الأجمل الأقبل الأرشك يطلعوها بالجبين والمسار الطلعي والمسار النازلي وشعرها لهانها ومكياجه تطلع ترقص مع الفنان مباشر، يرقص هاي مباشر والشعب سامر، يعني في قناتنا اللي بتمثل الشعب اليمني بيطلعين النسوان اليمنيات يرقصي. هذا في عهد الزعيم، يعني كان قد احنا في حاله والله العظيم ما بالله، كان قد احنا ساعه في غيبوبه ما بنعقلش ما هو اللي بيحصل، ما بنعقلش ما هو اللي بيحصل. في خيلت براق اللمع،
2: خيلت براق اللمع ارض السعيد يا ديار العز،
0: وبعدها ما يتي هنا نفوس قبال الرؤساء نسوان يمنيات يرقصن في ميدان السبعين في أوبريت، خيلت براق اللمع وماشي هنا نفوس تعشق السلام لا تحرق الزيتونة وهي دبرم دبرم يلابسها الجرز بشعرها. ما هو هذا؟ ما هو هذا؟ ما هو هذا التبتع؟ ما هو هذا قلة التين؟ ما هو هذا قلة القبيلة؟ كان قد احنا على أرض السعيدة يا ديار العز والهنا لما اتخل النسوان يرقصن بين ميدان السبعين قبال الرؤساء والزعماء.
3: والشيخ عبد المجيد الزنداني في المنصة
0: أكيد أكيد. كيف؟ هل أمي إلى صدر الإسلام؟
3: كانوا يقولوا هكذا؟
0: أكيد. هل أمي إلى ميدان السبعين؟
3: وتهلم؟
0: وتهلم نبتر ميدان السبعين اليوم يتشرف بكل قدم يمني طوطة إن السيد عبد الملك شقر الدنيا بكلها، خلى اليمن عالمي.
3: كيف كان المخا والبحر الأحمر من ضرف الله ضرفه؟
0: ولا لك ولا ما كأنه حقك اليوم ما قال الملاحة ممنوعة في البحر ممنوع الأحمر ممنوع. حقك حقك حقك من ضرف الله ضرفه، وخليج عدن حقك والبحر العربي حقك والمحيط الهندي حقك إن اليمن لا قال لها إنه بعد قصتكم لما وصلت مثلا روسيا ولا على قولتكم أمريكا إنه تصبح قوى دولية وما هم طحنوا لما شبعوا وعاشوا اللي بنعيشه، لكن بعضهم صار في الحق بعضهم صار بالباطل، احنا في الحق ولهذا انطلع فوقهم كلهم
3: فضل الله
0: فضل الله. ما ضلعوش هكذا وقعوا أوروبا قد طحنوا من لما ما عاد بقي جدر مسنب في أوروبا جدر مسنب ما عبش، وصلوا لما وصلوا إليه ليش ما احنا الكفر ينفعوا احنا عن طحن لو ما يطير الصوف وعن وصل ونطلع فوقهم كلهم، لان احنا بمبادئنا باخلاقنا بثقافتنا القرانيه كما اراد الله لنا ان نكون خير امه. انت يا الاخبار
3: ما اتحلل ولا داكلهن
0: اخي انت يا الاخبار. ثلاثه في يثبى اليوم على شيء تستاهل السيرين تستاهل السيرة في نخس 300 مليون سعودي للرئيس ما علينا احنا كبير اللي كان هو
3: جمع نفسه
0: اللي الصد كان
3: مناطق مع القرش فوق القرش
0: 300 مليون فوق 300 مليون فوق مليار وضف لما سار المؤتمر حق المانحين اينه اين سار في سويسرا ولا اينه لما اجتمعوا
3: جنيه
0: وقال بعد سار يديلهم كلمة على أساس يدعموا اليمن بستة مليار دولار
3: وبالجنبية والهذا
0: سار بدلة مع لما سار لما سار أمريكا لما شنو حرب سعطة لما سار بزنة. المهم قال الذي بيقولوا أن هذا هم بيترجموا لهم قال بيقولوا أن اليمن قربة بخزوقة كلهم تباشروا الرؤساء والله والله والله
3: أخي كان عبقري
0: أيوة هو شي يقول مخرومة مخزوة يعني قال ليش ما تسلوا المرحة البالية هذا للجمهور اليمنية ويتشرف على المشاريع التربوية في اليمن، لكن البعض يقول أنه اليمن قربة مخزوقة والرؤساء تباشروا أنهم ترجمين سكتوا كلهم كان يقول لهم مخزوق مخزوق
3: بيدوروا التكشنري وهو في جيبه
0: مخزوق
3: قلت لي ما هادشي
0: قلت يا الاخبار. شوف معك 10 دقائق اغنمني وحاسبني.
3: اغنى ماك
0: اغلى محلل في العالم.
3: الانتقالي يفاجئ السعودية بموقفه. ما هو موقفه؟
0: موقفه؟ يا وديك هذه.
3: قال الانتقالي يفاجئ السعودية بموقفه من هجوم الحوثيين.
0: أنت أنه مقرر حوط اللي في المحافظة الجنوبية اليوم؟ والله العظيم في عدن وحضرموت والمهرة.
3: هو هذا الذي صدم السعودية.
0: والله نطلع الطلع من كل بقعة العب نارية حنضربوا المرتزقة في مارب وفي الجوف.
3: العرادة يطلق تصريحا مجلجلا.
0: مجلجلان والله هو أفعى
3: بذوب الجلجلان في معسكر الرويك
0: شربت لنا.
3: والله قال لك العرادي يطلق تصريحا مجلجلا أول عقب الهجوم على معسكرات في مأرب.
0: مجلجلان
3: مجلجلان طارق العواضي يكشف تفاصيل مرعبة عن هجوم مأرب.
0: أخو ياسر العواضي. ياسر العواضي خاين مرتزق
3: وهذا
0: كانوا معاهم طبعا. رجع قال الصادق شو الصادق هذا كانوا معاهم. أخو ياسر العواضي القيادي المؤتمر الكبير الخاين هذا أخوه طارق رجع قال الصدق الصدق الصدق والله أن الحوثي رجع.
3: ما سبب صمت الرئاسي حق العليمي عن قصف قوات الطوارئ؟
0: ما دريتش.
3: ماشي
0: تغلق عليهم باب الجناح في الفندق من خارج
3: ما قدرش يخرجوا يصرحوا.
0: أيوة ما لقوش التاير ما قدروش يخرجوا يصرحوا. قالوا خرجوا التصريح من تحت الباب قالوا ما رضيش يخرج.
3: والفندق مدارك ليش ما
0: قال خلاص رجعوا صرحوا في دبي
3: أقل حاجة
0: الصبح يخرجوا.
3: الفندق مدارك يخرج يصرح قالوا عز
0: ما طارق ما شوف.
3: لا والله دعوك لك بيان ناري لمكتب طارق صالح يدعو الرئاسي لتحريك جميع الجبهات.
0: ايه هيوه ايه
3: قل لهم تحركوا تحركوا احنا نراعي لكم انا يدهدهم. ما
0: هذا من رجل الكلب جسم شرشف والله انه هرب بشرشف والله من بيت لا بيت وهو بالشرشف بالبلطو كان يقولوا هذا المرمى عريض
3: وفعل من هذاك المسكره
0: المسكره ايوه والله ونتفع يديه.
3: السلاح السعودي في الاسواق باسعار زهيده. نهب وفرار جماعي يعقوبان ضربات صنعاء على معسكرات الطوارئ.
0: كم يتعاون اليوم جمعة
3: والله دخلوا ينهبوا المخازن
0: نهبوا المخازن الباقي كلنا سلاح ولا تأخروا لين نهبوا إن كانوا مش وقت الحين تعري صنعاء نستروفها ولا
3: نه يدخلوا ينهبوا أقل حاجة يزعفوا
0: والله نم نهبون والله إنه شوي قطاعين طرق قطاعين صلاة مرتزقة. إحنا معركتنا مع السعودية وإن ما لها تحشي إنه ما على حدا يحشيتها لهم قصدي ما حدا يحشيتهم ولا
3: من هم
0: ما دراني يعني.
3: انهيار وتخبط وعملية نهب واسعة للأسلحة عقب الهجوم الحوثي على معسكرات الشرعية.
0: فرصة جت منك يا بيت الله.
3: خطوة خطيرة تجاه مأرب.
0: ما هو
3: ماذا يحدث الآن؟
0: الآن خلي ناضف معنا متحدث قوات مسلحة.
3: محافظ مأرب يدعو كل المسلحين الموالين للسعودية والذي مش موالي مع للسعودية مثلا مع العرادة لا يجاوبوش.
0: هذا محافظ مأرب حقنا شكله
3: كيف
0: اللي بيدعو الموالين للسعودية يرجعوا إلى ريادة الصواب.
3: لا لا
0: إن العرادة بيدعوهم ما بيقول لهم
3: أي موالي للسعودية يقضب يجي
0: الموالي للسعودية يجمعوا لها هنا بعد برضو اجتمعوا اكسفون.
3: يقول لك اللحظة التي أظهر فيها التحالف استعداده للتحرك البري اكتشفه الحوثي.
0: أين اكتشفه الحوثي؟ اكتشفت كأنها الجزيرة وضاك الشلافين يشرى الفيديوهات بيفتش على الناس ما أدروا لو يسمخوهم كلهم.
3: من أين جاءت تسمية قوات الطوارئ؟
0: قوات الطوارئ
3: أقسم بالله إني بين تخيلهم ب... ب... ب... بدلة زورق
0: بالمريلة هذيك
3: والله كل واحد في يد السلة.
0: أيوة
3: يريد طول خيط الكهرباء ينقذوا دم
0: واحد غيرك في السايلة
3: ينزلوا الم... قال لك قوات الطوارئ معسكر الطوارئ.
0: أنا كان أول ما يقولوا معسكر الطوارئ يتخيلوا بي وين منظر اليوم والله.
3: الله ودني الفريق دارك صالح.
0: ما قال ما قال
3: أول تصريح قالوا حمل صرح
0: حمل ودع ها أقول لك اسمي جاي والله أنه جاي
3: ماذا حين كل واحد يراعي
0: حقير حقير حقير
3: كل واحد يراعي النصيب
0: نهب اليمن وباع الصواريخ الأمريكية تسلمهم بلاش هو أخوه عمار ها هم بيخمسوا والأمريكيات بيفجرين الصواريخ في الجدعان وفي معسكر الحرس قيادة الحرس في الصباحة
3: هكذا مقتل 45 جندي من قوات الطوارئ كانوا هضاع كم قالوا ما عندك حق نجرة ما هضاعش ما لهم خرجوا كلهم المغبى ها تعداد سكاني محضة سكس كنا بسر هذا الموقع مان شكل فن في الأخبار سكس السعودية تصدر إعلانا عسكريا ما فحوى
0: ما فحوى ما فحوى
3: والله أعلم مدير عمل بريقة يشدد على إزالة المخلفات من مجرى السيل بالحزوة حسب توصل الصواريخ
0: لا الدنيا حازقة صدق الدنيا حازقة ينظفوها سيلة
3: بد صب القواعد الخرسانية للشاشة العملاقة بأستاذ سيئون الأولمبي كباكة
0: قبلوا كأس العالم
3: الله ما أعلم
0: أيوه
3: يقع كأس جديد الظاهر محافظ تعز يتفقد عمل الصيانة الطارئة ما لهم كلهم في الطوارئ
0: أيوه أينه
3: لأضرار السيول في طريق تعز التربة طهران تدعو واشنطن للاعتراف بالحقائق والالتزام بتعهداتها يعني.
0: معك أخبار بحق المهمات أولاك ثلاث أربع أخبار ملحنة عازب نستغفر ونصلي ونسبح ونقرا شويه ما تيسر ونرقد لها قبل الجمعه ونقوم
3: باذن الله
0: طيب ما عمل يرقدش
3: فشل سعودي باستعاده قيمه ارامكو رغم بيانات ارباح ضخمه اقتلبت الايه
0: لا اله الا الله قال لك صفر واردات النفط السعودي لامريكا صفر وهم بيصيروا في اليوم 10 مليون برميل لامريكا
3: ارتفاع عدد قتل الطوارئ الى اكثر من 400
0: 400
3: شلوا جمال والسعودية ترفض
0: 400 شلوهم جمال
3: ما دام ما في نزلوا في الأخبار حكم المواقع إنه السعودية ترفض استقبال الجرحى السعودية يا أخي عالجوم عندهم
0: الليل مستشفيات ملان الصحراء ملاعين ملاعين
3: عملية نهب واسعة لمعسكرات القوات المالية للسعودية بعد استهدافها من قبل
0: أسلحة يرخص يا مؤمنين بعد هذا الضربة أي بيع السلاح وعي وصلوا سواق السلاح لهنا اشتروا اشتروا أي ينزل سعر البندق بدل ما هو بثمانمية بتسعمية بسبعمية ألف أنا التوقعات إنه ينزلها 500 ل 400 ل 300 اشتروا اشتروا لأنه أرجع اشتحط وغلى
3: باحث عربي عملية صنعاء الاستباقية أفشلت التحشيد السعودي شرق اليمن
0: أن العالم كله عارف إنه تحشيد سعودي وأي تحشيد سعودي عم ضربه
3: ناصد هذا الخبر
0: قال الله عن الحرم وإن قاتلوكم فيه فقاتلوهم ودوب الحرم وانتحانب
3: بعد إحباط مخططها بعملية استباقية الرياض تطرح مسار لإنهاء الأزمة تقول صوت
0: مش صوتك الكبر السعودي والله ما يدخلهم
3: كذا يستوى مع الفصائل العراقية
0: الفصائل تدي
3: عن القناة الإخبارية السورية مقتل وإصابة عدد من الأشخاص في انفجار باص مفخخ
0: أبو محمد الجولاني والله يرحمه
3: بس ما شو باين عليه إنه داعش يا أسد حمود
0: لا يا أسد
3: شكله إنه من باب الحارة كان يمثل
0: باب الطاقة إنه داعشي أمريكي صهيوني رجل كلب وعيقوا على يوم
3: تحذيرات تحذيرات للمواطنين بالمحافظات الجنوبية من الاقتراب من تجمعات العدوان
0: فاز ضياء عبد الرحمن السيد في أمريكا في حزب الديمقراطي
3: اسم عبد الرحمن السيد. سك سك
0: والله. وذا شنو
3: عربي؟
0: قال لك فوز عبد الرحمن السيد يثير الجدل داخل الحزب الديمقراطي في أمريكا.
3: هذا عربي اسمه كأنه عربي.
0: عبد الرحمن السيد
3: بنقول لك تحذير المواطنين بالمحافظات الجنوبية من الاقتراب من تجمعات العدوى.
0: اي بروح خروم جبل المعسكرات والمواقع والمخازن عليك صفين كلهم بإذن الله.
3: آخر خبر
0: تفضلوا.
3: اختراق استخباري يجهض مخطط الرياض.
0: هذا عمل لي بيض الوجه الحمد لله رب العالمين.
3: فضل من الله.
0: الحمد لله الحمد لله. الله ينصر المجاهدين ويثبت أقدامهم ويسدد رمياتهم ويبعد عنا أولاد الحرام والعدوان والمرتزقة ويثبت أقدامنا ويفرق علينا الصبر ولا يستعملنا إلا في طاعته يا رب العالمين يا الله. ويشفي صدور قوم مؤمنين ولا المجاهدين بيبذلوا جهود عظيمة للأمانة
3: بيواصلوا الليل بالنهار.
0: الله لا يظن أنه صاروخ هذا غير قصدكم أنه يعني وراء الجهود وراء التضحيات وإحنا بنعين بحملة الإنفاق بالوعي بالتعبئة يعني بالاستعداد نفسيا والتهيؤ كل المعركة كيف ما كانت.
3: وضربات قواتنا المسلحة هي بمثابة ضربات جراحية.
0: أي
3: ضربات جراحية
0: بالمشرط بالمشرط.
3: أحد زار الحين يضطر إلى المكوأ عازب يوقف العرق.
0: أيه.
3: والله كريم.
0: عجبني
3: أمانة
0: والله
3: يعني ينفع على محل الوند المذيع
0: ما ينفع على دكتور. جمعة مباركة.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
0: وبالأسحار هم يستغفرون.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا.
1: وكفى بالله شهيدا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب.
1: وإلى ربك فارغب.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
2: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

فيه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام، الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كاد

اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل. إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا. يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين.

لك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور.

تصد وما يجحد بآخر.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ظهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير الرجال.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المؤمنون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن أعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات، ويواجهون الطائرات والإبرام وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله.

0: الكل تاريخ
1: الغرف
0: استعد
1: فتمر
0: شد. هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون بمسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري
1: ضربة
0: استوت
1: فاتمون
0: دور على اليمين لليمين در هيبان الخضوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله والدفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل مول مول مول مول مول

0: صوت الرجل.
1: الأمريكية
2: أحسن.

يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس.

صوت هز الأرض هز.

خد واحد خدوها واحد واحد فوز الحزه فوز التنظيم احسن

حول دك كويس الحزه صحي النائم

0: تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال نار نار نار بطل امريكان على هذا نهي معنويات
1: نار نار نار تجعل في الميدان بطل امريكان
0: معنويات
1: نار نار نار تجعل في الميدان بطل امريكان
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: جند الله
1: جند الله
0: قادمون
1: قادمون
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: جند محمد
1: جند محمد
0: يا

0: قدس
1: يا قدس
0: صلى الله
1: قادمون
0: شد
1: قادمون
0: احسن
1: قادمون
2: الله اكبر
1: المغتربك المغتزي اللعنة عليك النصر
2: هيهات
1: ملت الله
0: شمال يمين مرحبا

0: Most! Most! Most! Most! Most! Most! Most! Most! Most! Most! Most! Most! Most! Most! Most! Most! Most! Most! Most! Most! Most! Most! Most! يا دليل قصر احسن بل بل بل بريه
1: بل بل بريه
0: جو جو جويه
1: جو جو جويه
0: بح بح بحريه
1: بح بح بحريه
0: فتش يا السعوديه يا الأمريكية
1: فتش يا الأمريكية
0: حتى انزل بل بل بل برية
1: بل بل برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: فتش يا السعودية يا الأمريكية
1: فتش يا الأمريكية
0: حتى انزل ريح احسن ريح ساعد اسمع دل ريح ساعد كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله أجلكم بارك الله فيكم. هذا هو المنشود منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير. كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي. إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نقتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذي نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمسيرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري
1: ضربة
0: ستات
1: رجمون.
0: أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سان إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير الرجال، حي على

وقد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والدلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية، نتوجه بخالص العزاء والمواساة إلى الشعب العراقي المسلم العزيز ومؤسسته الأمنية ومجاهديه الأعزاء، وإلى أسر الشهداء في الشهداء الذين استشهدوا إثر العدوان الأمريكي السعودي الغادر الظالم. ونسأل الله أن يمن بعاجل الشفاء للجرحى، كما نستنكر وندين ذلك العدوان الظالم، ونؤكد على تضامننا الكامل مع الشعب العراقي ومؤسسته الأمنية ومجاهديه الأعزاء بكل أشكال ومستويات التضامن والموقف. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة من سورة المائدة تبين عن مستقبل الأمة، حينما تحدثت عن مستقبل الأمة، عن مسارين في مستقبل الأمة: مسار ارتداد عن مبادئ الدين الإلهي، عن قيمه، عن أخلاقه، عن تعليماته العظيمة والقيمة والمباركة، ومسار آخر هو مسار ثبات أتى التعبير عنه بهذه المواصفات العظيمة للقوم الذين وعد الله أن يأتي بهم، وهي مواصفات ذات أهمية كبيرة في أن نفهم ما هي المميزات والدلالات التي تبين لنا أين هو طريق الثبات والاستقامة في الأمة. وفي المقابل تكشف لنا تلك المواصفات عن طبيعة الارتداد الذي تحدثت عنه الآية الكريمة. فالله سبحانه وتعالى قابل بين الحالتين، حالة الارتداد وحالة الثبات، بأن ميز طريق الثبات والاستقامة بتلك المواصفات للثابتين عليها. وبذلك يتجلى لنا ما تعنيه الآية المباركة عن مسألة الارتداد، كيف هو هذا الارتداد للبعض من أبناء الأمة من داخل الأمة. والسياق نفسه يتعلق بسقوط البعض من أبناء الأمة في خطيئة الولاء لأعداء الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى الذين يتحركون كما في الآية المباركة: بعضهم أولياء بعض، ضد هذه الأمة، ضد الإسلام والمسلمين، بل لاستهداف المجتمع البشري بشكل عام ضمن مخططاتهم ومؤامراتهم الظالمة والسيئة والإجرامية والمتوحشة الناتجة عن حقدهم وضلالهم وفسادهم وأطماعهم. وحينما نتأمل مسيرة التاريخ وإلى عصرنا هذا، نرى أن هذه المرحلة وهذا الزمن في تاريخ أمتنا هو من أكثر المراحل تجلياً لما تعنيه هذه الآية، لمصاديق هذه الآية المباركة في واقع الأمة نفسها. فلربما لم يشهد واقع الأمة حالة مثل ما هو في عصرنا وزماننا في مستوى الولاء لأعداء الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى، ومن الارتباط الكبير بهم على حساب مبادئ هذا الدين، قيم هذا الدين الإسلامي العظيم، تعاليم الله جل شأنه. وفعلا هذا واضح فيما يتعلق بالكثير من الأنظمة والحكومات والزعماء والمكونات التي تتجه في ذلك المسار المنحرف، مسار الولاء لأعداء الإسلام، مسار الولاء للصهيونية واليهود ومن معهم من النصارى الذين يتحركون بعضهم أولياء بعض ويتحركون في مسار واضح لاستهداف الإسلام والمسلمين والقيم الإلهية والتعاليم الإلهية، ويعملون على مسخ الفطرة الإنسانية، ويستهدفون في المقدمة أمتنا الإسلامية، مع أن خطرهم هو على المجتمع البشري بكله، لكنهم يتجهون بشكل أساسي بكل عدائهم بكل مخططاتهم العدوانية الظالمة لاستهداف أمتنا الإسلامية. والعنوان الكبير الذي يتحركون فيه عنوان تغيير الشرق الأوسط وعنوان إقامة إسرائيل الكبرى، هو عنوان لكل أنشطتهم ومؤامراتهم ومخططاتهم الصهيونية الظالمة العدوانية الخطيرة جدا، وعنوان يشمل كل تحركاتهم على كل المستويات، على المستوى السياسي، على المستوى العسكري، على كل المستويات، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الأمني، على كل المستويات، في الحرب الناعمة وفي الحرب الصلبة التي يستهدفون بها شعوب أمتنا الإسلامية. في هذه المرحلة نجد أن المسار في هذا الصراع ساخن. التوجهات الصهيونية اليهودية والتحركات الأمريكية الإسرائيلية التي تأتي في هذا السياق هي بأكثر مما قد مضى في عدوانيتها وفي المراحل التي تسعى إلى إنجازها من مخططاتها الخطيرة التي تستهدف بها شعوب أمتنا الإسلامية. ولذلك يتجهون في عدوانهم العسكري في المنطقة، سواء ضد الجمهورية الإسلامية في إيران أو تجاه لبنان، تجاه فلسطين، ما يفعله العدو الإسرائيلي في الضفة الغربية، في القدس، تجاه غزة، وكذلك ما يستهدفون به شعوب أمتنا الأخرى، وإنما يسعون وفق أولويات معينة إلى إزاحة ما يعتبرونه عائقا من شعوب هذه المنطقة ومن توجهات أبنائها الأحرار الذين يقفون عائقا أمام تنفيذ المخطط الصهيوني. العدوانية التي نراها على مستوى التصعيد العسكري والاعتداءات الظالمة المكثفة التي لا تكاد تتوقف، ومعها كذلك ما يوازيها من الحرب الإعلامية، الحرب الاقتصادية، الحرب على كل المستويات، المسؤولية في مقابلها على أمتنا الإسلامية جميعا واضحة ومحددة في القرآن الكريم فيما تقتضيه الفطرة الإنسانية، وأيضا على مستوى حساب المصالح، الحسابات المتعلقة بهذه الأمة فيما يتعلق بها، فيما يعنيها في واقعها أن تكون أمة حرة عزيزة مستقلة كريمة تدفع عن نفسها المخاطر، تواجه الأعداء الذين هم صريحون في عدائهم لها وواضحون في مخططاتهم العدوانية التي تستهدفها. العدو الأمريكي واضح في أنه عدو طامع أتى إلى منطقتنا من آخر الدنيا، ليحتل، ليقتل، لينهب، ليسيطر، ليتغلب على هذه الشعوب، ليصادر حريتها وكرامتها واستقلالها، ليتحكم بهذه الأمة، وأتى كعدو لهذه الأمة. وما فعله على مدى العقود الماضية من الزمن تجاه هذه الأمة في شعوب متعددة وبشكل عام، وسياساته الواضحة والعلنية مكشوفة. هو يتحرك في إطار المخطط الصهيوني وبنزعة استعمارية وبطغيان وتوجه لنهب الثروات والسيطرة على هذه المنطقة في موقعها الجغرافي، وكذلك السيطرة على هذه الأمة والتحكم بها وطمس هويتها الإسلامية والسعي للسيطرة التامة على كل شيء في هذه المنطقة، ومعه الإسرائيلي. كلاهما وجهان لعملة واحدة، كلاهما يتحرك في إطار المخطط الصهيوني. في الآونة الأخيرة على مدى سنوات كثر الحديث والتصريحات والتوضيحات من الجانب الأمريكي ومن الجانب الإسرائيلي كذلك، الحديث بلغة الصهيونية بعناوينها بأطماعها بأهدافها بما تسعى له بشكل واضح بدون مواربة بدون تغطية وبشكل مكشوف تماما. يتحدثون بلغة رسمية من خلال شخصيات فيهم من كبار مسؤوليهم من كبار مجرميهم، يتحدثون عن أطماعهم في منطقتنا، عن مخطط إسرائيل الكبرى، ويكثرون من الحديث عن ذلك. يتكرر حديثهم ومعه حملتهم العدوانية الواضحة الظالمة الإجرامية، ما يفعله العدو الإسرائيلي يوميا، ومساره في فلسطين مسار تصاعدي، الكثير من الجرائم التي تزداد يوما بعد يوم، جرائم يستهدف بها الشعب الفلسطيني بالقتل، التدمير، التدمير الممنهج والمنظم في الضفة الغربية، والتهجير القسري، وكل أشكال الجرائم التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني. كذلك الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى، المؤامرات المستمرة على المسجد الأقصى، وهناك تحذير من بعض إخوتنا الفلسطينيين فيما يسعى له العدو الإسرائيلي تجاه المسجد الأقصى، ومؤشرات خطيرة تكشف عن أن العدو الإسرائيلي يحضر بالفعل عن عملية تدمير لجزء من المسجد الأقصى بأسلوب غير مباشر من خلال حفريات وأعمال خطيرة جدا تؤدي إلى هذه النتيجة التي يسعى من خلالها إلى أن تكون نتيجة يتفادى بها الكثير من سخط الأمة، مع حملات التضليل التي تعاني منها الأمة، ومع التبريرات التي تأتي من هنا وهناك من قبل حكوماتها وأنظمتها لتبسيط وتوهين ما يرتكبه العدو الإسرائيلي من جرائم ومن أعمال عدوانية ضد الإسلام والمسلمين. التدمير للمساجد والإحراق للمصاحف مما يزداد العدو الإسرائيلي في ممارسته، وتزداد وتيرته في جرائمه يوما بعد يوم. الاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتقديم ما يسمونه بالخط الأصفر ليشمل أحياء جديدة، وحينما يشملها يقوم العدو الإسرائيلي بنسفها بشكل كامل وتدمير كل مقومات الحياة والبقايا المتبقية من بعد عدوانه في التصعيد على مدى عامين، والاستمرار في الحصار والتضييق على الشعب الفلسطيني ومنع الإعمار، والاستهداف المستمر بالقتل يوميا في قطاع غزة، وجرائم القتل بلغت أكثر من 1000 شهيد وأكثر من 3000 جريح خلال هذه الفترة التي هي في إطار الاتفاق الذي عليه ضمناء، والعدو الإسرائيلي لا يلتزم به ويتجاوزه بكل وقاحة وعدوانية وإجرام وبكل استهتار، ويستمر في إجرامه وعدوانه والجرائمه المتنوعة ضد الشعب الفلسطيني. هذه الوحشية الصهيونية وهذه العدوانية الواضحة من جهة الأمريكي والإسرائيلي ضد أمتنا الإسلامية، والاستهداف المكثف ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، كما قلنا يفترض أن تقابلها هذه الأمة كأمة تعي هذا المخطط الصهيوني الواضح المكشوف العلني الصريح الذي يستهدفها جميعا أن تتحرك من منطلق مبادئها، قيمها، أخلاقها، تعاليم الله سبحانه وتعالى لها، وهي التعاليم الحكيمة من أحكم الحاكمين، والتي تحظى الأمة إذا تحركت على أساسها بتأييد الله سبحانه وتعالى ومعونته ونصره وتأييده. ولكن الشيء المؤسف هو أن الاتجاه لكثير من الأنظمة وبتأثيرها على شعوبها المغلوبة على أمرها، وكذلك البعض من المكونات والقوى التي تتجه في الاتجاه المنحرف، هو اتجاه يخدم أعداء هذه الأمة، يخدم الأمريكي، يخدم الإسرائيلي، يخدم المخطط الصهيوني الذي هو بلا شك خطر على كل الأمة، لا يستثني أحدا أبدا، ليس فيه أي استثناءات حتى لمن يخدم أمريكا. مثلا لا يتضمن المخطط الصهيوني ولا بخلفيته الخلفية الفكرية والثقافية استثناءات للذين يتجهون بالولاء للصهيونية، لليهود، لأمريكا وإسرائيل، ليس هناك أي استثناءات، بل النظرة إليهم، الحديث عنهم حتى في الخلفية الثقافية والفكرية الصهيونية، هو بالإزدراء، بالاستخفاف، بأنهم مجرد أدوات يستغلها الأعداء حتى يستغنوا عنها، وحين الاستغناء عنها يتم القضاء عليها، بل حتى على مستوى التعبير السياسي والإعلامي كله ازدراء واستخفاف واحتقار وامتهان، ويكشف عما وراءه في نهاية المطاف. حينما يقول الأمريكي، حينما يقول ترامب بنفسه عن السعودي بأنه بقرة حلوب يحلبونها حتى يجف ضرعها ثم يذبحونها بعد ذلك، حديث واضح وتشبيه بليغ، يعني مع أنه عادة ليس بليغا، وهو كثير في كلامه الذي هو كلام أجوف ليس له دلالة صحيحة ومتخبط في منطقه، ولكنه فيما يتعلق بهذا الوصف كان دقيقا وأصاب بدقة هذا التوصيف، وللأسف الشديد يعني. على كل، المسار المنحرف في واقع الأمة بالولاء لأعدائها هو يأتي على حساب هذا الدين الإسلامي العظيم في مبادئه العظيمة التي بدايتها التخليص لهذه الأمة والإنقاذ لها من التبعية لأعدائها، ولتكون أمة حرة مستقلة كريمة عزيزة بعزة إيمانها، تتجه الاتجاه الصحيح وفق رسالتها، لأنها أمة لها رسالة، لها مسؤولية، ومسؤولية عظيمة ومشرفة وكبيرة، ولها دورها الذي رسمه الله لها في القرآن الكريم، إذا اتجهت على أساس هذه المبادئ الإلهية. فحالة التبعية للأعداء هي حالة ارتداد، لأن معناها الطاعة لهم والخضوع لهم والتحرك معهم وفق مؤامراتهم ومخططاتهم الشيطانية الظالمة السيئة المفسدة، لأن هذا هو ما لديهم، ما لدى الأمريكي، ما لدى الإسرائيلي، ما لدى اليهود، ما لدى الصهيونية، هو الإفساد في الأرض، الضلال، الباطل، هم ظلاميون، مجرمون، طغاة، مفسدون، لا يتحركون في إطار مصالح اقتصادية مجردة، ولا يتحركون في نطاق مثلا سياسي محدود، في إطار علاقات دولية لها ضوابطها، لها حدودها، تحترم البلدان الأخرى والشعوب الأخرى وحقوق هذه الشعوب، وتقتصر في معاملاتها معها على أساس المصالح المشتركة وما شابه. الكيان الصهيوني المحتل لفلسطين بكله قام على أساس الاغتصاب والظلم والقتل والإجرام والنهب من يومه الأول منذ الاحتلال لفلسطين بداية وإلى اليوم، وهو يسعى إلى التوسع والسيطرة على المزيد من البلدان في أمتنا الإسلامية. ولهذا حينما نأتي إلى واقع أمتنا الإسلامية لدراسة حالة الفرز في واقع الأمة، فعلينا أن ننظر نظرة القرآن الكريم أن الاتجاه الموالي لأمريكا وإسرائيل المتعاون معها على كل المستويات مع الصهيونية التي هي عدو مبين لهذه الأمة للإسلام والمسلمين وخطر على المجتمع البشري بكله، أن التعاون معها وهي في مسار تصعيدي ضد أمتنا الإسلامية، ضد الشعب الفلسطيني، ضد المسجد الأقصى، ضد الشعب اللبناني، وحتى في الاستباحة لسوريا وفي برنامجها العام التي يستهدف هذه الأمة بكلها، التوجه في الولاء لها والتعاون معها بكل أشكال التعاون، عسكريا، اقتصاديا، إعلاميا، على كل المستويات، هو مسار ارتداد، مسار ينقلب على القيم، على المبادئ، على الأخلاق، لأنه انضمام في صف الظلم والظالمين. الصهيونية ظالمة، أمريكا وإسرائيل تتجهان اتجاها ظالما، ما يفعلونه بأمتنا الإسلامية في فلسطين، في لبنان، في اليمن، ضد كل شعوب هذه الأمة، ما فعلته أمريكا سابقا وحاضرا ولاحقا ومستقبلا هو في إطار الظلم، ممارسات ظالمة، سياسات ظالمة، توجهات ظالمة، جرائم يرتكبونها بحق مجتمعاتنا وبحق المجتمع البشري، أهداف شيطانية يستهدفون بها هذه الأمة في كل شيء، حتى في القيم الإنسانية يسعون إلى استعباد هذه الأمة من دون الله، إلى التحكم بها في كل شؤون حياتها حتى تكون خاضعة في كل مجالات حياتها لإملاءاتهم، وهي إملاءات شيطانية ظالمة عدوانية تطمس المعالم الإسلامية لهذه الأمة والقيم العظيمة، وتخدم مخططاتهم ومؤامراتهم في التدجين لهذه الأمة بما يسهل من استعبادها، من إذلالها، من السيطرة التامة عليها، من الاستغلال لها في خدمتهم، خدمة ظالمين مجرمين شر البرية، أسوأ خلق الله، الذين هم يتجهون بكل ما يستطيعون في خدمة الشيطان، وارتباطهم الشيطاني واضح، يعني حتى في الطقوس الشيطانية، وأيضا على مستوى ممارساتهم وسياساتهم وتوجهاتهم، كلها في خدمة الشيطان، وفي إطار ما يفسد الناس، ما يضلهم، ما ينحرف بهم، ما ينحرف بهم عن رسالة الله، عن تعاليم الله، عن المبادئ العظيمة، حتى عن الفطرة الإنسانية والقيم الإنسانية العظيمة والمهمة التي يعترف بها كل البشر. فإذن الدور لبعض الأنظمة وفي مقدمتها السعودي، لأنه بإمكاناته يقوم بدور كبير في خدمة الصهيونية، خدمة أمريكا وإسرائيل من جهة، وأيضا دوره على المستوى العام في الأمة الإسلامية، لأنه يسعى إلى أن يقدم نفسه كمعني بواقع الأمة الإسلامية كلها في هذا المستوى من النشاط والاهتمام والتدخل في شؤون هذه الشعوب، ولكن تحت المظلة الأمريكية الإسرائيلية الصهيونية، وبما يخدم الأمريكي، وتحت الإشراف الأمريكي المباشر. هذه الحالة من الارتداد نتج عنها التوجه العدواني الظالم للسعودي، لأن من يرتبط بالأمريكي هو يرتبط به في مشاريع ظالمة، في مؤامرات ظالمة، في ممارسات ظالمة، في توجهات ظالمة تستهدف هذه الأمة بغير حق، تسعى لقتل هذه الشعوب، لاستهدافها بكل أشكال الاستهداف على كل المستويات السياسية وغير ذلك، على مستوى التمزيق لهذه الأمة من الداخل، كل أشكال المؤامرات الظالمة التي تستهدف شعوب أمتنا الإسلامية. شعبنا اليمني هو من أكثر الشعوب معاناة واستهدافا، من الجانب السعودي، مع أن الجانب السعودي يستهدف كل شعوب هذه الأمة، وكل استهدافه هو في إطار المخطط الأمريكي، ويتحرك في إطاره دائما، وبما يخدم العدو الإسرائيلي، لأن الأمريكي يحسب حساب هذه المسألة في كل مؤامراته في المنطقة، بما يخدم العدو الإسرائيلي، بما يمكنه أكثر، بما يعزز من وضعه في المنطقة، وهو كيان غريب محتل ظالم مغتصب، لكنه يريد أن يهيئ له الأرضية والأجواء في هذه المنطقة بما يعزز من دوره وبما يحميه ويدفع عنه من المخاطر. شعبنا العزيز عانى من العدوان السعودي الظالم على مدى السنوات الماضية بشكل عام، ثم من بعد مرحلة خفض التصعيد المعاناة الكبيرة جدا على مستوى الحصار، بينما كان المفترض أنه مع خفض التصعيد كان هناك انفراجة في الملف الإنساني، لأنه ملف أساسي، وكنا منذ البداية نحرص على هذا الملف، ما يتعلق بالجانب المعيشي والاقتصادي، في حركة البضائع، في خروج المسافرين والمرضى، في الثروة الوطنية وأن يستفيد منها الشعب لأنها ملكه، حقه، له، نعمة الله عليه في وطنه، في بلده، فكيف يستفيد منها وهو في أمس الحاجة إليها، يعيش حالة المعاناة الكبيرة جدا على مستوى المرتبات، على مستوى الخدمات الأساسية وغير ذلك، واستحقاق إنساني لشعبنا العزيز، لا يملك أحد أن يصادر عليه حقوقه الإنسانية المعترف بها في كل العالم، في كل المواثيق، في القانون الدولي وغير ذلك. ولكن من جانب العدو السعودي استمر في الإطار الأمريكي، في خدمة المؤامرات الأمريكية، في سياسته العدوانية تجاه شعبنا، سواء على مستوى التركيز على الحصار والتشديد للحصار، وحينما اتجه شعبنا العزيز لإسناد الشعب الفلسطيني في معركة طوفان الأقصى، اتجه السعودي مباشرة إلى تشديد إجراءات الحصار ضد شعبنا العزيز في ظل أعمال متنوعة قام بها إسنادا للعدو الإسرائيلي، يعني هو تحرك في الاتجاه المعاكس لإسناد العدو الإسرائيلي وتقديم خدمات له، واتجه فيها بشكل متزامن ومستمر طول معركة طوفان الأقصى وإلى اليوم. شعبنا العزيز مع التراكمات الكبيرة لآثار العدوان المدمر، العدوان الأمريكي السعودي المدمر في بلدنا، الذي دمر البنية الاقتصادية والتي كانت من الأساس بنية متواضعة لكن كان لها أثرها الإيجابي في واقع شعبنا، دمرها إلى حد كبير، ومع ذلك أيضا اشتداد وطأة الحصار من اليوم الأول للعدوان وإلى اليوم على مدى 12 عاما، فتراكمت المعاناة ووصلت في شعبنا العزيز إلى مستوى مؤلم جدا، إلى معاناة كبيرة جدا، ويريد العدو السعودي أن يفرض على شعبنا وضعية كما قلنا شبيهة بوضعية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لا يدخل إليه من احتياجاته الضرورية إلا الشيء اليسير، ووفق إجراءات وتعقيدات كبيرة جدا، فحينما تصل البضائع التي هي احتياجات إنسانية واحتياجات مدنية واحتياجات عامة لا تصل إلى الناس إلا بعد إجراءات طويلة وتعقيدات كبيرة، وقد بلغت بأغلى الأثمان بأسعار كبيرة وخيالية في ظل وضعية اقتصادية صعبة للغاية، حرمان مستمر من الثروة الوطنية وهي لهذا الشعب، ليس للسعودي مثقال ذرة فيها، 90 مليون برميل من النفط سنويا، مع ثروة الغاز، وثروة الغاز كبيرة وواعدة أيضا في مستقبلها لشعبنا العزيز وهو محروم منها، مع أيضا خدمة الكهرباء من المحطة الغازية في مأرب والتي يمكن أن تغطي هذه المحافظات وبأسعار تتناسب مع ظروف شعبنا العزيز، لأن الغاز متوفر يمكن أن يغطي هذه المحطة بكل احتياجها من قريب في مأرب نفسه، وحرم شعبنا العزيز منها. وهكذا الإيرادات التي يمكن أن تكون للمرتبات الخدمات الأساسية للشعب اليمني، حرم منها شعبنا العزيز من قبل السعودي بإشراف أمريكي عدوانا وظلما لتعذيب هذا الشعب. والشيء المؤسف أنه مع هذا يستمتع السعودي، كلما ازدادت معاناة شعبنا وهو يعرف بهذه المعاناة لأنه يهتم استخباراتيا بشكل واسع، إضافة إلى أنها معاناة واضحة وجلية للعيان، والتوصيفات لها ما قبل مأساة الشعب الفلسطيني في غزة بأنها أكبر أزمة إنسانية وكارثة إنسانية في العالم من حيث حجم المعاناة والتجويع والبؤس والحرمان والفقر والدمار والخراب، الأضرار الكبيرة جدا التي حدثت نتيجة للعدوان والحصار المستمر والحرمان من الثروة الوطنية. المعاناة للمرضى معاناة كبيرة جدا يعاني منها الشعب العزيز، وهي مسألة واضحة، يعني على مستوى مثلا مرضى السرطان، وكان هناك في هذا الأسبوع

مجرد حصار فحسب. هو حصار يعتبر ممارسة ظالمة ينتج عنه معاناة كبيرة جدا لهذا الشعب في كل مجالات حياته، ومع ذلك هو في إطار سعي السعودي لمصادرة حرية وكرامة هذا الشعب. يريد أن يصل بشعبنا العزيز إلى حالة الانهيار. يريد كما قلنا في الكلمة السابقة ما قبل جمعة التحذير والنفير أن يكون الحصول على المال، على الشيء اليسير من المال، مقابل الخيانة، الخيانة لهذا الشعب، لهذا الوطن، والبيع للكرامة، والبيع للذمة، والبيع للولاء، وأن يتحول الإنسان إلى عدو لشعبه، يتحرك كمجند مع السعودي، خادم، مأمور، مستعبد، مصادر الحرية والكرامة ضد شعبه، يقاتل أبناء شعبه، يعتدي عليهم، يسعى لقتلهم خدمة للسعودي وتحت الأمر السعودي، وإذا كان إعلاميا أن يكون بوغا يبرر كل الجرائم السعودية وكل الأهداف العدوانية السعودية الأمريكية ضد شعبنا العزيز، وإذا كان سياسيا أن يكون مجرد غطاء وحذاء للسعودي كذلك بهدف تبرير جرائمه، سياساته العدوانية الظالمة، ما يقوم به ضد شعبنا العزيز، وأن يبذل كل جهده لمصادرة الحرية والقرار والاستقلال لشعبنا العزيز، لكي يكون كحاله هو ممن يخضع بالكامل للأوامر السعودية في كل شيء، في كل شيء، في كل المجالات. فالمسألة وراءها مسألة الحرية، الكرامة، الاستقلال، وهي مسألة ذات أهمية كبيرة جدا لشعبنا العزيز. ولذلك حجم الظلم والطغيان الأمريكي السعودي وسوء الدور السعودي في هذا الاتجاه هو بهذا المستوى، أنه يستهدف شعبنا العزيز في حريته، في استقلاله، في كرامته، ويمارس نتيجة أو في هدفه، في مسعاه لتحقيق هذا الهدف، يمارس في مسعاه لتحقيق هذا الهدف أسوأ أنواع الظلم، من حصار شديد وحرمان من الحقوق الواضحة المكفولة في كل الدنيا، ويريد أن يحول واقع الشعب اليمني الذي هو شعب كبير عظيم له هويته الإيمانية التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية، له دوره التاريخي العظيم والمميز. يريد أن يحوله إلى شعب مستعبد، مجهور، مستذل، مصادرة حريته، مصادر استقلاله وكرامته، يتحكم به تحت الإشراف الأمريكي والبريطاني. يريد أن يكون وكيل للأمريكي والبريطاني في اليمن لإخضاع الشعب اليمني لهم، لأمريكا وإسرائيل وبريطانيا، وأن يؤدي لهم هذا الدور. وهو بذلك كما قلنا سابقا لا يحترم مبدأ حسن الجوار، وليس له أي مبرر لهذا. الشعب اليمني ليس شعبا عدوانيا ضد محيطه العربي والإسلامي، هذه حقيقة أكدنا عليها مرارا وتكرارا، ويشهد لها التاريخ. متى ابتدأ شعبنا العزيز بالعدوان على السعودي؟ بل على العكس من ذلك، التاريخ يثبت أن الجانب السعودي ومنذ نشأة الدولة السعودية وهذا النظام بالذات، منذ نشأة هذا النظام السعودي بدأ هو في بداية حركته النجدية الوهابية العدوان على شعبنا العزيز، ومارس الكثير من جولات العدوان على شعبنا العزيز، بل حتى على مستوى القتل للحجاج بالآلاف في طريقهم إلى الحج، وكانت تتكرر مسألة العدوان على الحجاج من اليمن، العدوان على تهامة إلى الحديدة، العدوان على أبناء الشعب اليمني، بل كان ضمن الأهداف البريطانية السعودية آنذاك احتلال اليمن بكله، وكانوا يعملون على ذلك، وإنما فشلوا فيه نتيجة لصمود شعبنا العزيز في مواجهة مخططاتهم ومؤامراتهم وثباته في القتال لهم في مواجهة اعتداءاتهم عليه. وهكذا فيما بعد ذلك على مراحل كثيرة، القتل لأحرار هذا البلد في أي مستوى، مستوى رئيس، مستوى مسؤول، وتوجه لخلخلة الوضع الداخلي في بلدنا
والسعي لطمس هويته الإيمانية بالوباء التكفيري والسعي لدعشنة أبناء هذا الشعب، كل أشكال الاستهداف لهذا الشعب كانت قائمة. الحرمان من الثروة نفسه، كان هناك إجراءات سعودية لمنع استخراج النفط في محافظة الجوف، فهذه مسألة واضحة، لأن العدو السعودي لا يزال طامعا في ذلك النفط ويريد أن يسيطر عليه وأن ينهبه هو، هذا جزء من أهدافه الرئيسية. في محافظة المهرة، السعودي منع من استخراج النفط في محافظة المهرة، وكذلك مستويات معينة، يعني بقي استخراج النفط في بلدنا تحت سقف معين ومستوى معين، هو السقف الذي يريده السعودي، بينما الفرصة متاحة لأن يكون بلدنا من أكبر البلدان المنتجة للنفط بحسب ما يمتلكه من ثروات وهبها الله له في باطن الأرض. على مستوى الثروة الغازية وضع سقفا معينا لا يسمح فيه أبدا بارتقاء شعبنا إلى مستوى الرفاهية والحياة الكريمة والعيش الكريم، لأنه يريد أن يبقى الوضع في شعبنا العزيز مأزوما على كل المستويات، مأزوما اقتصاديا، مأزوما سياسيا، وهو شريك في هذه الأهداف مع الأمريكي، مع الإسرائيلي، مع البريطاني، مع التوجهات الصهيونية في المنطقة ضد شعوب هذه الأمة، وبالذات الشعوب التي هي شعوب يقلق منها أعداء هذه الأمة بحسب تاريخها، هويتها، أصالتها، يعتبرونها تمثل عائقا في مقابل مخططاتهم ومؤامراتهم التي تستهدف هذه الأمة. فحجم معاناة شعبنا معاناة كبيرة جدا، والظلم السعودي الذي يمارسه السعودي ويخون فيه حقوق الجوار وحتى حقوق الإسلام والحقوق بكلها، هذا الظلم ظلم كبير جدا لشعبنا، نتج عن معاناة كبيرة جدا تفاقمت مع الوقت مع التراكمات حتى وصلت إلى مستوى لا يمكن ولا يجوز شرعا السكوت عنه. حينما نأتي إلى مسؤولياتنا الإيمانية والدينية والأخلاقية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي لإقامة العدل ومواجهة الظلم والطغيان ومواجهة المجرمين والمستكبرين والسيئين ومواجهة قوى الشر والوقوف بوجه الشر، هي مسؤوليات إيمانية، إنسانية، أخلاقية، قيمية، ونجد أننا نحن كشعب يمني من نستهدف بالشر من جانب الأمريكي والسعودي والإسرائيلي والبريطاني، نستهدف بالظلم، هو ظلم يستهدفنا كشعب يمني، نعاني منه كشعب يمني في كل واقع حياتنا، في كل أسرة، وصل إلى كل مطبخ، إلى كل أسرة، إلى كل منزل، والمعاناة كبيرة جدا، وشملت المدن والأرياف، شملت الناس جميعا، معاناة مصنوعة، يعني ما نحن فيه من معاناة ليس لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لنا موارد اقتصادية، مواردنا الاقتصادية موارد متوفرة ولكنها تحت سيطرة الأعداء، تحت تحكمهم، إن تركناها تحت تحكمهم استمر بنا البؤس، استمر بنا الحرمان، والله سبحانه وتعالى قد تفضل علينا، ليس منه أي تقصير جل شأنه، قد وهب لنا الخيرات، إنما كيف نعمل نحن على أن نحرر أنفسنا وبلدنا وإمكاناتنا وثرواتنا من سيطرتهم، من نهبهم، من تحكمهم، لأنهم يعملون على الحرمان لنا في اتجاهين. الحرمان الأول كما شرحنا وضعوا سقفا معينا لما يتم استخراجه من الثروات، لا يصل بواقع شعبنا وبظروفه إلى المستوى المأمول، إلى الحياة الكريمة، إلى الحياة الرفاهية بكرامة والعيش الكريم والخروج من حالة الأزمات والبؤس والحرمان. وفي نفس الوقت اتجهوا إلى هذا القليل الذي وضعوا له في الماضي سقفا معينا إلى السيطرة عليه، إلى التحكم به، ما بين حالة النهب والسرقة وحرمان الشعب اليمني منه، وما بين حالة الحرمان بأشكال كثيرة يعني. وهكذا
هكذا نجد أن هذه الحالة من الظلم والإجرام والطغيان هي ظلم، هي منكر، هي شر، هي إجرام يجب أن نواجهه من منطلق انتمائنا الإيماني والأخلاقي والقيمي ومسؤولياتنا الإسلامية في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في الموقف من الظلم. هذا ظلم كبير جدا أن يسعى السعودي ومعه الأمريكي بإشرافه، إشراف أمريكي، ومعه البريطاني ومعه الإسرائيلي ومن يعينهم إلى مصادرة حريتنا واستعبادنا من دون الله والتحكم بنا في كل شؤوننا وأمورنا في كل مجالات حياتنا، وبظلم وبإذلال وبقهر وبامتهان للكرامة. هذا ما لا يمكن القبول به أبدا. ولذلك خرج شعبنا العزيز في جمعة التحذير والنفير بشكل غير مسبوق في تاريخه بكل ما تعنيه هذه الجملة. فعلا الخروج العظيم في جمعة التحذير والنفير غير مسبوق في تاريخ شعبنا العزيز، لأنه يستوعب هذه الحقائق، يستوعب حجم الاستهداف السعودي تحت إشراف أمريكي، أنه استهداف في الحرية، في الكرامة، في العزة، أنه بهدف السيطرة الكاملة والاستعباد والقهر والإذلال، وأنه في هدف تكريس وترسيخ معادلة الظلم وحالة الظلم لشعبنا العزيز في كل شيء، استمرار الحصار، استمرار الحرمان، السعي بالوصول بهذا الشعب إلى حالة الانهيار التام، السعي للوصول بوضع شعبنا العزيز إلى أن يكون مهيئا للسيطرة الكاملة والاحتلال الكامل، وأن يتحول حاله كحال أي بلد من البلدان التي يقال عنها محتلة، صدر على شعبها الحرية والكرامة والاستقلال. ونحن شعب عزيز بهويتنا الإيمانية، بثقتنا بالله، بانتمائنا الإيماني، بقيمنا، بأخلاقنا، باعتمادنا على الله سبحانه وتعالى، شعب لم يقبل في كل تاريخه بأن يبقى شعبا محتلا تصادر عليه حريته وكرامته، شعب وبلد قيل عنه أنه مقبرة الغزاة. ولذلك لا يمكن إطلاقا أن نقبل بمصادرة حريتنا وكرامتنا باستمرار الظلم ضدنا بالاستهداف المستمر لنا وأن نكون ساكتين جامدين. فكان الخروج العظيم المشرف في جمعة التحذير والنفير من مصاديق الحديث النبوي الشريف، الإيمان يمان، عبر عن العزة الإيمانية، عن الإرادة الصلبة لشعبنا العزيز في التمسك بحريته، بكرامته، بعزته الإيمانية. وفعلا هو خروج يعبر عن حالة العزة الإيمانية، عن الثبات على الموقف الحق والقضية العادلة. وشعبنا العزيز له قضية واضحة، لسنا وكلاء لأحد، نحن شعب أصيل له قضية حتى على مستوى قضايا الأمة الكبرى التي نتحرك من أجلها مع أحرار هذه الأمة في محور الجهاد والمقاومة. نحن شركاء، نحن حلفاء، نحن نتحرك في إطار قضايا تعنينا جميعا، تعني هذه الأمة بكلها، تعني كل مسلم، بل تعني كل حر في هذا العالم، في مواجهة الطغيان الأمريكي الإسرائيلي والصهيونية المتوحشة المجرمة المفسدة المضلة التي تستهدف بشرها وإجرامها وطغيانها المجتمع البشري بشكل عام والأمة الإسلامية على وجه أخص، في مواجهة المخطط الصهيوني تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط، عنوان عام ليس فقط تغيير إيران أو تغيير لبنان أو تغيير بلد هنا أو هناك، تغيير الشرق الأوسط تحت عنوان إقامة إسرائيل الكبرى، وتستهدف بلدانا حتى من البلدان التي تبذل الأنظمة فيها كل جهدها في نصرة الصهيونية، في القتال مع الصهيونية، في الدفاع عن الصهيونية، الأنظمة التي جعلت من نفسها مترسا يحتمي به اليهود الصهاينة في مواجهة أحرار هذه الأمة. فنحن نتحرك ونحن أهل أصالة، ننطلق على أساس مبادئ تجمعنا
بكل أحرار أمتنا في مسؤوليات تعنينا جميعا، في قضايا تعنينا جميعا، في مهام إسلامية إنسانية أخلاقية قيمية تجمعنا جميعا مع إخوة لنا، إخوة مسلمين تجمعنا بهم روابط الإسلام. فما الذي تجمع، ما الذي يجمع بعض الأنظمة العربية بالصهيونية؟ هل يمكن أن نقول روابط محترمة، أسس شريفة، أسس مقدرة تقديرا بالقيمة الإنسانية أو القيمة الأخلاقية؟ هل يمكن للأنظمة التي تقف اليوم بشكل علني ومكشوف مع الصهيونية مع أمريكا وإسرائيل أن يكون ما يربط بينها وبين العدو الإسرائيلي والأمريكي، ما بينها وبين جماعة جيفري أبستين المتوحشة التي تأكل أحشاء الأطفال في الطقوس الشيطانية وترتكب أبشع جرائم الاغتصاب حتى مع القاصرات وأفظع أنواع الجرائم في شرب الدماء وغير ذلك من أبشع الفظائع المنكرة والقبيحة والسيئة التي تمقتها الفطرة الإنسانية في كل الدنيا؟ هل يمكن أن يجمع أحدا بهم روابط أو قواسم مشتركة محترمة؟ المخطط الصهيوني في عناوينه، في أهدافه، في خلفيته الفكرية والثقافية التي لا تعترف لأبناء هذه الأمة بأنهم من البشر وتصنفهم بأنهم أسوأ من الكلاب والخنازير وأحط مرتبة من كل الحيوانات، وتستبيح هذه الأمة وارتكبت أبشع وأفظع وأقبح الجرائم بحق الشعب الفلسطيني من مثل الاستهداف حتى للأطفال الخدج في حضانات المستشفيات. هذا المستوى من الوحشية والإجرام، القتل للأطفال الرضع، القتل حتى للحاملات ومن في أحشائهن في قطاع غزة، ارتكاب أبشع الجرائم، التجويع للأطفال للنساء للكبار والصغار حتى الموت جوعا، كل أشكال الجرائم. ما الذي يربط بعض الأنظمة بأولئك؟ النظام السعودي هل يمكن أن يكون ما يربطه بالأمريكي بالإسرائيلي بالصهيونية روابط محترمة؟ أما نحن فما يربطنا نحن وإخوتنا في المحور، محور الجهاد والقدس والمقاومة، هو قيم إسلامية، مبادئ إسلامية، كلنا ننتمي للإسلام العظيم، وقيم إنسانية من أرقى القيم التي هي قيم فطرية تعترف بها الفطرة الإنسانية في كل الدنيا. نتعاون في مواجهة طغيان وإجرام يستهدف كل هذه الأمة، في مواجهة الصهيونية، المخطط الصهيوني. الأمريكي والإسرائيلي كلهم يعملون على أساس المخطط الصهيوني، ولذلك نحن أصحاب توجهات ومواقف تنبع من أصالتنا الإسلامية، من أصالتنا الإنسانية، من قيم عظيمة وواضحة، ونحن نتشرف بهذا التعاون الذي بيننا وبين كل أحرار أمتنا على مستوى محور الجهاد والقدس والمقاومة، بل ونحث كل الأمة أن يكون لديها هذا التوجه. مسؤولية كل أمتنا الإسلامية، كل أمتنا الإسلامية أن تتعاون جميعا في مواجهة الصهيونية والمخطط الصهيوني والعدو الإسرائيلي والعدو الأمريكي الذي يسعى إلى السيطرة على هذه الأمة وعلى هذه الأوطان وعلى هذه الشعوب وعلى هذه الثروات والاستعباد لها والإذلال لها والقهر لها ويمارس كل أنواع الظلم ضدها. هذا واجب كل الأمة، هو الاتجاه الذي يجب أن يتحرك فيه الجميع وأن يكونوا متآخين. الوحدة الإسلامية، الأخوة الإسلامية، الاعتصام بحبل الله جميعا، التحرك وفق تعليمات الله في القرآن الكريم، تعليمات العظيمة التي نادى بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهم يعملون دائما على التشويه والتشكيك في مثل هكذا مواقف، وفي نفس الوقت يروجون لعمالتهم، لخيانتهم لأمتهم الإسلامية وولائهم لأمريكا وإسرائيل التي ليس هناك أي مبرر للارتباط بها. فنحن أصحاب قضية مظلومية، مظلومية كبيرة جدا، شعبنا العزيز عانى معاناة كبيرة جدا، ولهذا حينما نتجه
اتجاها عاما الشعب وضح موقفه سواء للسعودي إذا كان له قدرة على أن يرى تلك المشاهد العظيمة، فهي مشاهد كبيرة جدا ليس لها مثيل من الخروج الشعبي في جمعة التحذير والنفير. إن كان بقي للقائمين على النظام السعودي أعين فليبصروا، وبقيت لهم حاسة البصر فليبصروا، ليدركوا أن القرار هو قرار هذا الشعب من منطلق انتمائه الإيماني وحريته وأصالته. لن يقبل بالحصار، لن يقبل بالاستعباد، لن يقبل بالإذلال، لن يقبل بمصادرة الحقوق التي هي حقوق مشروعة له، لن يقبل باستمرار الظلم عليه، لأنه لا مبرر لذلك. يعني لو قبلنا لما كنا مأجورين ولا مثابين ولا في ذلك أي خير لنا. ولذلك فخيار شعبنا العزيز ضد الظلم، ضد الطغيان الأمريكي السعودي، ضد استمرار الحصار لأنه ظلم وطغيان وإجرام، هو موقف حق. شعبنا له قضية عادلة، شعب مظلوم اعتدى عليه السعودي تحت إشراف أمريكي، إشراف أمريكي ومشاركة بريطانية وإسهام إسرائيلي عدوانا شاملا. عندما نأتي إلى بداية العدوان الأمريكي السعودي على بلدنا الذي بدأ في 26 من مارس في العام 2015، ما قبل بداية ذلك العدوان لم يكن لدى السعودي أي مبرر لأن يشن ذلك العدوان، ولا أي قضية، ولا أتى ذلك العدوان في ظل نزاع قائم ولا صراع قائم ولا مشكلة قائمة ولا شيء. ولذلك كان عدوانا تفاجأ به الكثير من أبناء شعبنا، وتفاجأ به الكثير من أبناء المنطقة بشكل عام في عالمنا الإسلامي وعلى مستوى العالم. الكل تفاجأ بهذا العدوان على بلدنا، عدوان ظالم بكل ما تعنيه الكلمة، وارتكب أبشع الجرائم في كل سنوات التصعيد الثمان، أبشع أنواع الجرائم وحصار من اللحظة الأولى. ابتدأ العدوان وابتدأ معه الحصار، قتل آلاف الأطفال، آلاف النساء، والمشاهد موثقة، مشاهد الفيديوهات للأطفال في كل مستويات ومراحل الطفولة من الرضع وما بعد ذلك. وكذلك قتل الآلاف من النساء، قتل الآلاف من الكبار والصغار، استهدف أبناء شعبنا في الأحياء السكنية في المدن في القرى، وحتى خيام البدو استهدفها بالقنابل الأمريكية وقتل فيها أهلها وسكانها. يعني استهدف شعبنا في كل مكان واستهدف بالعدوان. مع ذلك المستشفيات بأعداد كبيرة من المستشفيات والوحدات الصحية التي دمرها بالقنابل الأمريكية، والمدارس بأعداد كبيرة جدا، والجامعات وكذلك بأعداد كثيرة، الأسواق وقتل الناس بالإبادة الجماعية فيها، والمساجد بالمئات من المساجد التي دمرها وبينها مساجد أثرية، وكذلك الطرقات. استهدف شعبنا في مناسباته الاجتماعية لقتل أكبر عدد ممكن من الناس في الأعراس، عدة أعراس، وهناك مشاهد موثقة ونشرت قتل فيها العدو السعودي بإشراف أمريكي ومشاركة أمريكية أبناء هذا الشعب في حفلات أعراسهم ليحولها إلى مآتم وأحزان، في مشاهد مأساوية ومظلومية كبيرة. وحتى أيضا في مناسبات اجتماعية للعزاء يجتمع فيها الناس فيأتي لقتلهم بإلقاء القنابل الأمريكية عليهم، وجرائم كبيرة جدا منها جريمة استهداف الصالة الكبرى في صنعاء، وهكذا جرائم كبيرة جدا للإبادة الجماعية وجرائم حرب، واستخدام حتى للأسلحة المحرمة دوليا وبينها القنابل العنقودية التي استخدمها كثيرا في الاستهداف لشعبنا العزيز وغير ذلك. استهدف الطرقات، استهدف كذلك حتى مركز إيواء المكفوفين، وهذا من أغرب الجرائم وأقبحها التي ارتكبها ضد شعبنا العزيز، مركز لإيواء المكفوفين في صنعاء، واستهدفه العدو السعودي بإشراف أمريكي. استهدف الثروة الحيوانية، كان يستهدف الأغنام بالقنابل الأمريكية لقتلها لإبادتها. استهدف الأبقار، استهدف الجمال والإبل، استهدف حتى الحمير،
والجرائم في هذا السياق كثيرة، ومزارع الدجاج بأعداد كبيرة جدا استهدفها. سعى لاحتلال البلد، وكان يريد احتلال كل هذا البلد لولا أنه عجز بصمود وثبات شعبنا العزيز، ولا سيما في المناطق التي تشكل عمقا استراتيجيا لليمن على مدى تاريخه في مواجهة الغزاة والمحتلين. وسعى لتحقيق هذا الهدف جلب مرتزقة من دول كثيرة جدا وبلدان كثيرة، وهذه قضية واضحة ومعروفة. جيش الكثير من التكفيريين لتحقيق هذا الهدف، مارس كل أنواع الجرائم، جرائم ضد الأسرى، جرائم ضد أبناء شعبنا في المناطق التي يحتلها ويسيطر عليها، حتى جرائم الاغتصاب للنساء والأطفال، ونشرت هذه الحقائق في وقتها. مع ذلك كله الحصار الخانق والتدمير للبنية الاقتصادية. فالعدو السعودي بإشراف أمريكي ومشاركة بريطانيا في إطار المخطط الصهيوني استهدف شعبنا العزيز، وبكل حقد، بحقد عجيب جدا، جرائم موثقة بالفيديو الكثير منها، هناك إرشيف كبير جدا وضخم. وفي كل سنوات التصعيد كان هناك نشر مستمر عن الجرائم، وعرف بها كل العالم، وأصبحت السمعة السعودية آنذاك أسوأ سمعة في الدنيا عن الإجرام، حتى أنهم عندما أدخلوها في قائمة العار في الأمم المتحدة كانت مسألة واضحة، ثم دفع السعودي لهم المال وهددهم بأن يوقف عنهم التمويل الذي يعطيهم، فأخرجوهم من القائمة في فضيحة من الفضائح الكبرى للأمم المتحدة. فالمسألة واضحة. ما بعد سنوات التصعيد أتت مرحلة خفض التصعيد، لأن شعبنا العزيز ثبت ثباتا عظيما بالرغم من الوحشية الكبيرة والإجرام والطغيان والاستهداف والاستخدام تكتيكات أمريكية لحرق اليمن وتدميره بشكل كامل بهدف التمكن من كسر إرادة هذا الشعب وثباته وتحطيم معنوياته، إلا أن الله سبحانه وتعالى وفق شعبنا العزيز فثبت ثباتا عظيما، تحرك أبطاله والشجعانه والشرفاؤه أعزاؤه إلى كل الجبهات، واجهوا بكل ثبات بكل استبسال، قدموا دروسا للأجيال، دروسا للمجتمعات البشرية كلها في مستوى التفاني، في القيم العظيمة، في الثبات العظيم. أحرقوا دبابات الإبرامز والعربات الأمريكية والغربية بالولاعة، وكان ثباتهم العظيم الذي نشرته مشاهد موثقة بما يقدم أرقى صورة عن القيم الأصيلة لهذا الشعب العزيز، في عزته الإيمانية، في وفائه، في شهامته، في ثباته، في رجولته. فعندما أتت مرحلة خفض التصعيد كانت نتيجة لفشل سعودي أمريكي واضح، وما بعد ذلك كان فشلهم أوضح، ولكنهم أصروا على الاستمرار في الحصار بالرغم من أن مقتضى مرحلة خفض التصعيد كما قلنا في بداية الكلام هي أن يكون هناك انفراجة حقيقية في الملف الإنساني وفي الحقوق المشروعة لهذا الشعب العزيز، وأن يكون المسار مسارا يوصل إلى إنهاء الاحتلال السعودي، إنهاء العدوان بشكل كامل، إعطاء هذا الشعب حقوقه، كذلك إعادة الإعمار وجبر الضرر والتعويضات وغير ذلك من الحقوق المعروفة لشعب اعتدى عليه آخرون ظلما بغير حق، ودمروا وقتلوا وارتكبوا أبشع الجرائم وظلموه أشد الظلم. شعبنا العزيز في ثباته العظيم في مواجهة الغزو والاحتلال والظلم والطغيان اتجه لتطوير قدراته العسكرية، نفذ عمليات كبرى طردت الأعداء من مناطق معروفة وأماكن مهمة، وكذلك استمر في دوره على مستوى عظيم تجاه قضايا الأمة من حوله بالرغم من حجم المعاناة. لكن شعبنا عندما أتى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لم يتفرج كما تفرج الآخرون، اتجه بكل ما يستطيع وبخروج أسبوعي مستمر وأنشطة شعبية ليس لها مثيل في كل الدنيا، وقام بكل ما يستطيع فعله في أداء واجبه
الإنساني والإسلامي والأخلاقي والقيمي والقرآني في نصرة الشعب الفلسطيني، وواجه جولات من المواجهة مع الأمريكي، مع العدو الأمريكي الذي اعتدى على شعبنا إسنادا منه للعدو الإسرائيلي. شعبنا العزيز بتوفيق الله تعالى طور قدراته العسكرية حتى وصلت إلى مستوى عظيم ومهم ومتقدم في ظل هذا الحصار وهذا العدوان، ليقدم رسالة بذلك أنه لا يستسلم بالحصار، لا يستسلم بالعدوان، بل هو يعتمد على الله سبحانه وتعالى، وأنه من الشعوب التي تحول التحديات إلى فرص وتصنع منها واقعا متميزا في قوتها وثباتها وصلابتها. مع تركيز السعودي وفق التوجه الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي على الحصار الشديد ضد بلدنا في هذه الآونة الأخيرة، كان من المحتوم أن يتحرك شعبنا للتصدي لذلك. يعني المسار السعودي هو مسار تضييق أكثر، تشديد للحصار أكثر بشراكة أمريكية بريطانية، لكن الأداة الأساسية في التنفيذ، في التمويل، في الفعل هي السعودي. جعل من نفسه أداة للصهيونية، أداة لأمريكا، أداة لبريطانيا، مع أن حضورهم واضح، إشرافهم واضح، دورهم واضح، لكنه يجعل من نفسه الأداة الرئيسية في التنفيذ والتمويل والفعل وتحريك الآخرين الذين يجيشهم معه لخدمة الصهيونية وخدمة اليهود وخدمة أمريكا وإسرائيل. فاتجاهه للمزيد من الحصار، الخنق لهذا الشعب، التضييق عليه أشد، هذا كان لابد في مقابله من تحرك جاد. هذا لا يعني أننا أغفلنا واقع أمتنا من حولنا أو القضية الفلسطينية، بل هي في نفس المعركة، في نفس الاتجاه، في نفس الموقف، لأن العدو السعودي يتحرك كجزء من المنظومة الصهيونية وأداة لها لتنفيذ مؤامراتها، مخططاتها، برامجها، أنشطتها، والحقائق تثبت ذلك. ما يحدث من جانبه في توجهاته، في مواقفه، في مسار الحرب الناعمة المفسدة المضلة من جهة، وفي مسار أيضا الحرب الصلبة العدوانية الإجرامية من جهة أخرى. ولهذا مثلا حينما أتت الفضيحة الكبرى التي هي من أبرز الفضائح للصهيونية فيما يعرف بملف جيفري أبستين اليهودي الصهيوني، والفضيحة فضيحة لأمريكا في المقدمة، للنخبة السياسية في أمريكا، وللذين لهم دور أساس في الوضع السياسي وفي القرار السياسي في أمريكا، حتى في الدول الغربية وفي بريطانيا، ولكن كان مما برز أيضا دور يتعلق بالجانب السعودي. يعني أنه مرتبط بالفضائح، مرتبط بالوثائق تلك، له حصته السعودي، النظام السعودي له حصته من الفضائح، من القبائح، له ارتباطه الوثيق بذلك الملف، لأنه يعمل كما قلنا كجزء من الصهيونية، ارتبط بها ارتباطا كبيرا. ولهذا كان مثلا من أقبح الأشياء التي اتضحت في وثائق جيفري أبستين، مما يكشف عن دناءة هذا الدور السعودي والانحطاط فيه ومستوى السوء فيه، أنه وصل إلى درجة رهيبة جدا وبشعة، ليس فقط الفضائح والجرائم اللاأخلاقية وغيرها مما كشفت عنه تلك الوثائق، بل مما يمثل خيانة كبرى للإسلام والمسلمين. ولهذا كان مما نشرته تلك الوثائق جريمة كبيرة تمثل خيانة للإسلام، خيانة للمسلمين، خيانة للمقدسات الإسلامية. حينما نشرت تلك الوثائق أن كسوة الكعبة المشرفة أهدي منها لذلك الكافر اليهودي المجرم جيفري أبستين من كسوة الكعبة المشرفة، ليجعل منها بساطا يدوسه بحذائه، وليجعل منها أيضا واحدة مما يقدمه في الطقوس الشيطانية
في إطار الاستهتار بالمقدسات الإسلامية. وهذا أمر رهيب جدا ومحزن للغاية ومؤلم جدا لكل إنسان مؤمن يمتلك ذرة من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، يمتلك ذرة من الشعور بالانتماء الإسلامي، كيف تهدى من كسوة الكعبة المشرفة، تهدى لكافر يهودي مجرم من أبشع الصهاينة، من أجرمهم، من أكثرهم ارتباطا بالشيطان، لتوظف في ظل طقوس شيطانية قائمة على الاستخفاف بالمقدسات، المقدسات الإسلامية قبل غيرها، المقدسات المتعلقة بالدين الإلهي، بالرسل، بالأنبياء، بكل ما له قدسية إيمانية دينية مرتبط بالقدسية المتعلقة بالرسالة الإلهية والمقدسات الإلهية، قربة إلى الشيطان، طقوس يتقربون فيها إلى الشيطان، يمتهنون من ضمن مراسيمها وإجراءاتها وما فيها وتفاصيلها، جانب يتعلق بالامتهان بالمقدسات الإسلامية، فيقدمون له من كسوة الكعبة ما يجعل جزءا منه بساطا يدوسه بحذائه، وجزءا منه يستخدمه في طقوسه الشيطانية للامتهان والإساءة. هذا الشيء مؤسف جدا. ومع ذلك، سكتت الحكومات الإسلامية ولم يصدر منها أي موقف، سكتت الجهات الدينية، جهات مفتية في معظم العالم الإسلامي باستثناء القليل، علماء الدين أكثرهم سكتوا، جهات الأوقاف والإرشاد في العالم الإسلامي معظمها سكتت، مع أن في هذا إساءة كبيرة وخيانة للإسلام، خيانة للحرمين الشريفين، خيانة للمقدسات الإسلامية. وأنا أطالب بلجنة إسلامية، مع أني أعرف أنهم لن يستجيبوا لذلك، لا حكومات ولا أنظمة، لكن من باب إقامة الحجة للتحقيق في هذه الجريمة والخيانة البشعة، لأنها قضية خطيرة جدا وإساءة كبيرة وأمر محزن جدا، أحزننا غاية الحزن وغاية الأسف وأغضبنا كثيرا. من لا يغضب لمقدسات إسلامه، الأشياء العظيمة أن تمتهن إلى هذه الدرجة من الامتهان؟ هذا يكشف حتى عن مستوى ارتباطهم بذلك اليهودي المفسد في الأرض، وهو ضمن منظومة صهيونية، يعني ليست مسألته مسألة شخصية، هو يعمل ضمن منظومة مرتبة وضمن أنشطة واسعة لها جهات صهيونية يهودية تعمل في الإفساد في الأرض. هذا جانب ما يعبر عن استهتارهم بالإسلام والمسلمين، استقدامهم لمغنية يهودية صهيونية إلى بلاد الحرمين الشريفين، وتلك المغنية تغني أغنية في عباراتها إساءة صريحة إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الله جل شأنه، وكذلك إساءة إلى ملائكة الله، إساءة إلى أنبياء الله، والآلاف من حولها ممن يحشدهم النظام السعودي للأسف الشديد من شباب وشابات بلاد الحرمين يرقصون حولها ويصفقون لها في مشهد جنوني انحطاطي سخيف للغاية ومؤسف جدا. هذا الموقف، تلك الأغنية بما فيها من عبارات فيها إساءة إلى الله، إساءة إلى الملائكة، اندهش منها حتى بعض الناس في الغرب، كيف تغنى في بلاد الحرمين، في بلاد الحرمين الشريفين تغنى أغنية فيها إساءة صريحة إلى الله، إساءة إلى ملائكة الله، كيف تغنى؟ كان البعض في الغرب، كانوا يتوقعون بما أنها بلغة غير عربية، بلغة أجنبية، أن هيئة الترفيه في السعودية لم تكن تعرف محتوى تلك الأغنية وعباراتها. وحينما سألوا تلك المغنية كشفت لهم أنها عرضت ما قبل أن تغني تلك الأغنية على هيئة الترفيه، وعرفوا بالعبارات نفسها، والجهات المعنية في السعودية عرفت بالعبارات نفسها، عبارات فيها إساءة إلى الله، عرفوا ترجمتها وعرفوا أنها تسيء إلى الله وإلى ملائكة الله، وقبلوا أن تغني بها في بلاد الحرمين. هذا من الاستهتار بالإسلام والمسلمين، هذا يكشف عن حقيقة هذا النظام، لأنه يقدم نفسه بأشكال متعددة،
أبو وجوه متعددة، وجه إسلامي يعبر عن الإسلام والمسلمين، وجه انحلالي لا أخلاقي ساقط هابط منحط، وجه إجرامي دموي بشع. وجوه متعددة، وجوه متعددة، ووجه تكفيري إجرامي، وهكذا أوجه متعددة، أبو وجوه متعددة. ولكن هذه الحقائق تكشفه، تفضحه، تبين حقيقته. ها أيضا من أكبر الكبائر، من أكبر المنكرات، كان المفترض أن الساحة الإسلامية بكلها استنكرت ذلك، وأن يجري في بلاد الحرمين الشريفين. هذا شيء مؤسف جدا، وتحدث عنه حضرة المفتي في اليمن حفظه الله في جمعة التحذير والنفير، استخدامهم لمجسم عن الكعبة المشرفة، واستضافتهم لعاهرات ساقطات راقصات للطواف عليه في أجواء ماجنة، ورقص واستهتار وأغنية سخيفة. هذا ماذا يعني؟ هذا نظام يستخف بالإسلام، يمتهن الأمة الإسلامية، يحتقر هذا الدين، يحتقر الإسلام، يحتقر المقدسات. هل يؤتمن على المقدسات؟ نظام يتحرك بهذا المستوى الهابط الدنيء القذر تجاه مقدسات الإسلام، والإساءة إليها بهذا الشكل، استهتار بالإسلام والمسلمين، إباحة للخمور والترويج للفساد والعهر في بلاد الحرمين الشريفين. وهذه مسألة واضحة جدا، دور هيئة الترفيه في السعودية هو الترويج للعهر والفساد والخمور والانحطاط والمفاسد اللا أخلاقية وغير ذلك. بدلا عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قلبوا الموجة، يعني الوضع عندهم هكذا قابل للموجة، وأوجوه متعددة. حربهم الإعلامية ضد أمتنا الإسلامية في خدمة مكشوفة للصهيونية، يتطابق المحتوى الإعلامي السعودي في القنوات السعودية تطابقا تاما مع المحتوى الإسرائيلي، مع المحتوى الأمريكي، سياسات واحدة، مواقف واحدة، توجهات واحدة، العدو واحد والصديق واحد، يعني اتجاه ليس فارق بينه إلا اللغات، إلا اللغات، لغة عبرية، لغة إنجليزية، لغة عربية، أما المحتوى فهو واحد، تحريض ضد أحرار هذه الأمة، سعي لإثارة الفتن بين أبناء هذه الأمة، سعي لتدجين هذه الأمة للصهيونية واليهود وأمريكا وإسرائيل، سعي لتحريض الناس ضد أي موقف حر في هذه الأمة، ضد أي موقف ينطلق على أساس مبادئ الإسلام وقيم الإسلام وتعاليم الله، التي هي في سياق أن تجعل من هذه الأمة أمة حرة عزيزة، ليست تابعة لأعدائها ولا مدجنة لأعدائها، وغير ذلك، السعي لنشر المفاسد، نشر الرذائل، غير ذلك، على مستوى إخضاع المناهج الدراسية للتعديل وفق الموجهات اليهودية، إلى درجة حذف آيات قرآنية وأحاديث وفق الموجهات اليهودية من المناهج الدراسية السعودية، وفي نفس الوقت التحريف لمسألة من هو العدو ومن هو الصديق، تحريف المفاهيم الإسلامية. من أسوأ ما يعمل عليه السعودي هو إثارة الفتن في العالم الإسلامي، هذا دور أساس يقوم به السعودي والكل يعرف، ما من فتنة وقعت في شعب من شعوب أمتنا الإسلامية في هذا العصر الذي نعرفه إلا وللسعودي دور فيها، في الهندسة لها، في التغذية لها، في الإثارة لها، في التمويل لها، كل الفتن التي وقعت في العالم العربي بشكل عام ونتج عنها سفك الدماء وإثارة الفرقة بين شعوب هذه الأمة وإثارة العداوة والبغضاء بينها والمظالم والمآسي والمحن الكبرى تحت عناوين سياسية، عناوين طائفية، عناوين عرقية، عناوين مناطقية، أي عنوان فتنوي ينتج عنه فرقة، ينتج عنه سفك للدماء، ينتج عنه بعثرة لهذه الأمة، يبادر السعودي بكل مسارعة إلى تمويله، إلى تقديم الأموال فيه، أي نشاط للجريمة المنظمة حتى في بلدنا اليمن يمولها، يدفع لها في البلد هنا، إذا تحرك أي سارق، أي قاطع طريق وارتبط بالسعودي ليمول نشاطه،
ليحوله إلى حالة استهداف لشعبنا لا يبخل عن ذلك. سخي عندما تكون المسألة مسألة قتل، سفك للدماء، إخلال بالأمن والاستقرار، بعثرة للشعوب وتمزيق لها، والسفك لدماء الناس، يبذل الأموال الهائلة لذلك. كم بذل من المليارات في دعم الفتنة التكفيرية، لأنها تؤدي هذا الدور لمصلحة الصهيونية، لمصلحة أمريكا وإسرائيل. هكذا يعمل بشكل واضح، والكل يعرف في البلدان العربية والإسلامية، الكل يعرف أي فتنة قائمة تهدف إلى سفك الدماء، إلى إغراق هذه الشعوب في محن ومشاكل عبثية أو في قضايا يمكن حلها بطريقة أخرى، ليس بسفك الدماء، ليس بتمزيق هذه الأمة التي في أحوج ما تكون إلى أن يجتمع صفها وتتوحد كلمتها وتتضافر جهود أبنائها لدفع الخطر الكبير عنها، خطر الصهيونية، خطر أمريكا وإسرائيل، خطر الاحتلال والمصادرة للحرية والكرامة. ولكن يسعى بكل سخاء إلى تمويل ذلك، ودوره سيء في هذا، كل يشكو منه والكل يعاني، وأفسد الكثير لأنه يستخدم أسلوب شراء الذمم وشراء الولاءات وشراء المواقف. وهناك كثير من الناس للأسف الشديد يرخصون أنفسهم إلى أن يكونوا بهذا الشكل الذي يباع ويشترى، فيشتريهم السعودي بالمال في مقابل أن يعادوا طرفا هنا أو هناك، في مقابل أن يسفكوا الدماء من أجل ماله، أن يقتلوا أبناء شعوبهم، بل حتى تمزيق أواصر الأسر والروابط الاجتماعية بين المجتمع الواحد، يمول في القتل، في الاستهداف، في تمزيق الروابط الأسرية الاجتماعية الإسلامية الوطنية، كل الأواصر يمزقها ويقطعها بماله الدنيء. وأثار في واقع الأمة حالة رهيبة من الفرقة، عمق حالة الاختلاف والشتات في أوساط هذه الأمة، بعثرها إلى حد كبير جدا. والمستفيد من ذلك كله هم اليهود، هي الصهيونية، هي إسرائيل، هي أمريكا. أيضا من الأدوار التي يقوم بها وتحدثنا عنها في الكلمة ما قبل جمعة التحذير والنفير، هي الحيلولة دون أي توجه إسلامي جاد لنصرة الشعب الفلسطيني. وهذه قضية واضحة، هناك دور سعودي تحدث عنه الإسرائيليون، وتحدث عنه الأمريكيون، وتحدث عنه ترامب، والترامب هو القدوة المقدس لدى السعوديين، الحجة في قوله وفعله، الذي يرون قوله وفعله حجة، يعني بدلا مما هو معروف في عقائدنا الإسلامية أن أسوتنا هو رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وما ينطق عن الهوى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قوله فعله حجة بالنسبة لنا. النظام السعودي قول ترامب وفعله حجة. ماذا يقول ترامب؟ لولا السعودية لما بقيت إسرائيل، لما كانت إسرائيل ولما بقيت إسرائيل. الدور السعودي في تكبيل الأمة من الداخل في الحيلولة دون أي توجه جاد وصادق وعملي وفعلي لنصرة الشعب الفلسطيني ودعم الشعب الفلسطيني هو دور خبيث وسيء جدا، وله أضراره الكبيرة جدا على القضية الفلسطينية التي تعني الأمة. وبهذا المستوى من السوء أن يقول ترامب لولا السعودية لما كانت إسرائيل ولما بقيت إسرائيل، إلى هذا المستوى فعلا، لأنه قام بهذا الجانب تكبيل وتقييد الأمة الإسلامية الكبرى، أمة المليارين مسلم، حينما تبقى هكذا متفرجة على شعب فلسطين يقتل، يباد، يسحق، يضام، يضدهد، كل أشكال الظلم والاضطهاد تلحق به، يجوع، وهي من جانبه في كل مكان، بلد في عمق هذه الأمة، ليس هناك بعيدا في آخر الدنيا، لم يعرف الناس ماذا يقدمون له وماذا يعملون له، بلد في عمق الجغرافيا الإسلامية والعربية، يحيط به المسلمون من كل جانب.
ثم يتفرج الكل عليه. لماذا؟ لأن هناك من يكبل هذه الأمة، من يمنعها، من يسعى لاحتواء أي تحرك فيها، بل من يعادي أي تحرك جاد وصادق لنصرة الشعب الفلسطيني، يعادي أشد العداء، يجعل منه أكبر عدو في داخل هذه الأمة، ويعمل مع الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني ضمن مخططاتهم لاستهدافه بكل أشكال الاستهداف. وهذه من الحقائق الجلية الواضحة. ولهذا مثلا حينما تحرك شعبنا العزيز لنصرة الشعب الفلسطيني، من أول عملية لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة لاستهداف العدو الإسرائيلي، في أول يوم تحرك فيه شعبنا لإسناد غزة، اتجه السعودي بشكل عجيب ومفاجئ وغريب إلى التصدي للطائرات المسيرة التي كان مسارها فوق البحر الأحمر ولم تكن من فوق أجواء السعودية. قلنا حتى لا يتصور السعودي أو يتوهم أنها لاستهدافه، وحتى لا يكون له أي عذر حينما يسعى لاعتراضها، فحرك على الفور طائراته لتستهدفها فوق أجواء البحر الأحمر، ثم بقي في هذا المستوى من الحماية للعدو الإسرائيلي يسعى بكل جهد وباهتمام كبير وبكل تفان لحماية العدو الإسرائيلي من الطائرات المسيرة والصواريخ التي تطلق من اليمن باتجاه العدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة. جعل من نفسه مترسا يتلقى لها. كنا نبعث إليهم بالرسائل ونحاول فيهم ونحتج عليهم أننا نختار لها مسارات من خارج أجوائهم، وأنه لا مبرر لهم في التلقي لها، لكنهم كانوا يبذلون كل جهد بكل إخلاص بكل اهتمام في التصدي لها لكي يحموا العدو الإسرائيلي. وفعلا كانوا يسقطون البعض منها، يصل البعض ويتمكنون هم من إسقاط البعض، ثم تقوم أنظمة أخرى عربية أيضا للتلقي من جانبها، جعلوا من أنفسهم متارس للعدو الإسرائيلي. هكذا بشكل مؤسف صنفوا المجاهدين في غزة وفلسطين بشكل عام، غزة فلسطين، بالإرهاب على العكس من الإسرائيلي. وهذا من الأشياء التي تفضحهم، تعريهم، تكشف حقيقتهم. لم يفعل بهم المجاهدون في غزة أي شيء، لم يسيء إليهم أي إساءة، ليس لهم أي مبرر في تصنيف لا كتائب القسام ولا حركة حماس ولا حركة الجهاد الإسلامي ولا سرايا القدس منها ولا بقية الفصائل الفلسطينية بأنها إرهابية. لماذا صنفوها بأنها إرهابية؟ لأنها تقاتل العدو الإسرائيلي المحتل الغاصب للقدس وفلسطين بشكل عام، لأنهم يدافعون عن أنفسهم، عن حياتهم، عن أرضهم، عن عزهم، عن هذه الأمة في قضية تعني كل هذه الأمة، وصنفوهم بالإرهاب. ولم يصنفوا الجيش الإسرائيلي الذي ارتكب أبشع الجرائم في الدنيا وأفظع الجرائم وأقبح الجرائم، لم يصنفوه بالإرهاب. ماذا يعني ذلك؟ أن يكون المجاهد الفلسطيني المدافع عن عرضه وأرضه وشرفه وعن شرف هذه الأمة، والمنطلق وفق تعاليم هذا الإسلام العظيم ووفق الحق المشروع على المستوى الإنساني والفطري والقانون الدولي والأعراف الدولية، أن يكون مصنفا عندهم بالإرهاب لأنه يقاتل الإسرائيلي. معنى ذلك أنهم مع الإسرائيلي، ولا يكون من يسمي نفسه بالجيش الإسرائيلي العصابات الإجرامية اليهودية الصهيونية التي ارتكبت أبشع جرائم القتل تجاه الأطفال، تقتل الأطفال بدم بارد، تقتل النساء بدم بارد، تعمل جرائم الإبادة الجماعية، تمارس جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني بما استنكره شعوب الدنيا، وهم لا يصنفونه بالإرهاب، لا يصنفونه بالإرهاب، ويصنفون أبناء الشعب الفلسطيني مع المخاطر المتزايدة في فلسطين على المسجد الأقصى ومدينة القدس والضفة وعلى الشعب الفلسطيني في غزة والمعاناة الكبيرة فيها. يقابل ذلك أسوأ حالة من التخاذل العربي على مدى تاريخ العرب مع القضية الفلسطينية. وهذه مسألة واضحة. لماذا؟ الدور السعودي أساسي في ذلك. يتجه حاليا، ويتحدثون في العالم عن ذلك ويتحدثون في أمريكا عن ذلك، للتطبيع مع العدو الإسرائيلي مع كل ذلك.
هذا حتى عندما يقوم السعودي بالتآمر الكبير ضد المقاومة في لبنان، لماذا؟ خدمة للصهيونية. هذا الدور الوظيفي الذي يعمل فيه كأداة للصهيونية ضد الشعوب هذه الأمة، اتجه إلى تركيز الحصار، يركز على تشديد الحصار على الشعب اليمني. وزادت الإجراءات منذ معركة طوفان الأقصى، اتجه للتضييق أكثر وأكثر وأكثر. وكان من العجيب في الآونة الأخيرة أن السعودي وصف نقل مرضى ومسافرين في الطائرة الإيرانية بأنه انتهاك للسيادة اليمنية، بينما حينما كانت الطائرات الإسرائيلية تأتي لقصف الشعب اليمني وقتل أبناء الشعب اليمني والطائرات الأمريكية، لم يكن ذلك بالنظر السعودي التوصيف السعودي انتهاكا للسيادة اليمنية، لأنه الإسرائيلي الذي يأتي لقتل الشعب اليمني. أما نقل مرضى ومسافرين من اليمن فهو انتهاك للسيادة اليمنية. حينما نفذ 250 بل أكثر من 250 ألف غارة جوية لقتل أبناء الشعب اليمني، وقصف المستشفيات والمدارس والجامعات والأسواق والطرقات والأحياء السكنية والقرى والخيام، وقتل الناس في كل مكان، قتل أبناء الشعب اليمني في كل مكان، هذا في التوصيف السعودي تقديم خدمات للشعب اليمني. حينما قصف مركز إيواء المكفوفين في صنعاء فهو تقديم هدية للشعب اليمني وللمكفوفين. هكذا يفعل السعودي، ومع ذلك في هذه الأيام يقول أنه لا يحاصر الشعب اليمني، فلماذا قصفت مطار صنعاء بالصواريخ الأمريكية وبالطائرات الأمريكية وبإشراف أمريكي؟ لماذا فعلت ذلك؟ أليس في سياق الحصار؟ بلى، المسألة واضحة. السعودي يسعى لتشديد الحصار، لتشديد الحصار، ولهذا فتوجهنا كشعب يمني عبر عنه شعبنا وأثبته لكل العالم في جمعة التحذير والنفير هو توجه في إطار الموقف الحق والموقف الضروري الحتمي الذي لا بد منه. مهما سكتنا فالسعودي لن يغير موقفه بدافع إنساني، لا إنسانية لديه أبدا. يستمتع بمعاناة شعبنا، يتلذذ حينما يرى المعاناة، حينما يرى مرضى السرطان يموتون لأنه لا يمكن إيصال العلاج لديهم إليهم، لأن الرحلات الجوية معطلة، ممنوعة، المطارات مغلقة. بدور سعودي أساسي في ذلك، يعني السعودي هو الذي يمنع، هو الذي يحاصر. فعندما اتجه شعبنا العزيز للموقف ابتداء من حظر الملاحة البحرية على السعودي وأرسى معادلة الحصار بالحصار لأنه موقف ضروري، السعودي لن يترك موقفه العدواني، توجهه العدواني بإنسانية، ولم يقبل التفاهم 4 سنوات من المفاوضات في سبيل أن تتحرك المطارات من جديد لنقل مرضى وجرحى ومسافرين وتنقل الأدوية والاحتياجات الأساسية للشعب، في سبيل تسهيل حركة السفن إلى الموانئ ورفع القيود عنها، في سبيل كذلك أن يحظى شعبنا العزيز بالاستفادة من ثرواته الوطنية للمرتبات والخدمات الأساسية وغير ذلك. 4 سنوات من الأخذ والرد والنقاش والجدال على موانئنا، على مطاراتنا، على ثروتنا، يعني هو لا يعاني من مشكلة أننا ننازعه على شيء له، على شيء يخصه، على شيء يتعلق به، هو ينازعنا هو على قوتنا، على غذائنا، على ثروتنا، على أرضنا، على حريتنا، على كرامتنا، يريد أن يفرض ما يريده الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني له ويوجهونه به على شعبنا في كل شؤونه السياسية والاقتصادية وكل المجالات. لذلك كان لابد لنا من موقف، وموقفنا حق، موقف ضروري، نحن في إطار موقف حق وقضية عادلة، لسنا ظالمين ولا مستهترين ولا متهورين ولا في موقف عبثي، هذا هو خيار الضرورة، موقف الضرورة، وموقف حق، وموقف لا بد منه. وكما قلت في الكلمة السابقة، أنفسنا طيبة بذلك مهما كانت النتائج، لأن في المسألة حرية وكرامة ودين وشرف وإنسانية وقيمة إنسانية وأخلاقية. وفي المسألة إما أن نقبل بأن نكون مسحوقين
مستباحين مظلومين مضطهدين مستعبدين من دون الله لمن جعل من نفسه أداة للصهيونية.

يمكن أن يسمح بالرحلات منه وإليه وغير ذلك. في كل ما يترتب على موقفنا نحن نتجه على أساس الموقف الحق، والله يقول ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله العفو غفور. نحن نستند في شرعية موقفنا إلى القرآن، القرآن الكريم. القرآن الكريم هو الأساس الصحيح للشرعية، وليس الإذن الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي. الموقف الحق هو الموقف الذي ينسجم مع كتاب الله. ومع ذلك، مع القرآن الكريم، حتى ما يعترف به كل أهل الدنيا في أعرافهم، في مواثيقهم، في قانونهم الدولي وغير ذلك، موقفنا حق بكل الاعتبارات. الله يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. الله يقول ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. مهما كان لوم اللائمين، مهما كان حجم البيانات المدفوعة الثمن وبيانات المجاملات التي تعلنها دول من هنا أو هناك، لا قيمة لها عندنا أبدا، لأننا نعي ما نحن فيه أنه موقف حق، موقف ضروري، موقف صحيح، موقف غير متهور. ماذا يريدون منا؟ أن يموت شعبنا جوعا ومرضا وفقرا وبؤسا؟ أن يصل للانهيار؟ أن يصل لوضعية يتمكن فيها العدو من احتلاله بشكل كامل والسيطرة عليه بشكل تام؟ أن تصادر حرية هذا الشعب؟ نحن نعي واقع الدنيا من حولنا، نعي التوجهات السياسية لمعظم الأنظمة العربية والإسلامية، مواقف تافهة ليس لها موازين، لا تعتمد على مبادئ الحق ولا عدل ولا قرآن ولا نبي ولا فطرة بشرية ولا شيء. مواقفهم مهما كانت المظلومية والقضية والمسألة، مواقف تأتي في المجاملات السياسية، في مقابل أثمان مادية وغير ذلك، ولا نستوحش أبدا. يعني لو أصدروا في اليوم الواحد 1,000,000,000 بيان، واجتمعت منظمات هنا وهناك ومؤسسات دولية وغيرها لتدين موقفنا في الدفاع عن أنفسنا في مواجهة الظلم الذي علينا، لا نعبأ بها، لا نكترث لها، ليس لها قيمة تسوى شيئا أبدا. لأننا نعرف أنهم يتعاونون على الإثم والعدوان، يقفون مع الظالم، مع الطاغي، مع صاحب الثروة والمال، حساباتهم حسابات دنيئة منحطة قائمة على أكل السحت الحرام، على المجاملات مع الطغاة والمجرمين، ولهذا لم يعملوا شيئا للشعب الفلسطيني في مظلوميته الرهيبة. نحن نتجه في موقفنا بقناعة، وكذلك نقدر كل المواقف الشريفة التي تنطلق من أصالة الموقف الإنساني والإسلامي والأخلاقي على مستوى أمتنا الإسلامية، أو الموقف الإنساني على مستوى العالم في كل الدول والبلدان في أحرارها الذين يقفون موقف الحق لتأييد الموقف المظلوم والموقف الحق. فأولئك ما عليهم من سبيل مهما كانت الإدانات والاستنكار، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. والقضية واضحة، من هو الظالم ومن هو المظلوم، من هو المعتدي ومن هو المعتدى عليه. بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه، قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء، روضات الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد، التوثيق الإعلامي للجرائم يشهد ونشر في وقته وزمنه. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولذلك نحن مع القرآن ونحن مع الله سبحانه وتعالى، والله مع عباده المظلومين المستضعفين المضطهدين الذين يتحركون في إطار الموقف الحق. نحن نتحرك يا شعبنا بالاعتماد على الله، بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالله جل شأنه، وهو خير الناصرين، هو القائل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة
والمجتمع.

0: جاملين لهم والمتمالئين معهم. نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا، كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير. نتحرك في إطار الموقف الحق والقضية العادلة بأصالة، نحن أصحاب قضية، ليست المسألة أن لدينا تحركا وهميا بدون قضية من أجل أطراف هنا أو هناك. نحن شركاء لإخوتنا في محور الجهاد والمقاومة، وهذه الشراكة شراكة مواقف حق، مواقف تعني الأمة بكلها، قضايا تعني الأمة بأجمعها، مسؤوليات لكل مسلم بل لكل إنسان حر في هذا العالم. نحن سنعمل على تثبيت معادلة الحصار بالحصار. المؤشرات تكشف أن السعودي متجه إلى التصعيد الشامل. نحن سنستعين بالله عليه، نواجه تصعيده الشامل بالتصعيد الشامل. وقد جرب كيف كانت المسألة على مدى 8 سنوات. بإذن الله تعالى ستكون النتائج الوخيمة لإجرامه وطغيانه وإصراره على مواصلة الظلم، على مواصلة العدوان، على مواصلة الطغيان بغير حق ضد شعبنا العزيز، شعبنا المظلوم. إصراره بإذن الله ستكون عواقبه وخيمة عليه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لن تنفعه أمريكا، لن تنفعه بريطانيا، لن تنفعه إسرائيل العدو الصهيوني، لن ينفعونه مهما فعلوا معه. إن شاركوه في العدوان، إن شاركوه في الإجرام، شعبنا ثابت مستعين بالله، متوكل على الله، معتمد على الله، واثق بالله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى خير الناصرين، القوي العزيز. لو واجهنا كل الدنيا بأسرها ونحن مع الله والله معنا، فنحن في موقع القوة، في موقع المنعة والعزة والكرامة، ونحن أصحاب القضية العادلة، ثقتنا بالله سبحانه وتعالى. شعبنا العزيز اتخذ قراره، عبر عن ذلك في خروجه العظيم غير المسبوق يوم الجمعة، في جمعة النفير والتحذير والنفير، في الوقفات المسلحة القبلية، في المسيرات الشعبية، في اللقاءات العلمائية بما فيها اللقاءات في هذه الأيام في الحديدة وفي صنعاء وغيرها. المعركة معركة حرية وكرامة وإيمان، لن نقبل بالاستعباد للطغاة مهما كان. موقفنا أيضا ثابت في قضايا الأمة، في نصرة الشعب الفلسطيني. وفي هذا السياق أيضا فيما يتحرك فيه السعودي، في هذه المرحلة كانت المحصلة جيدة منذ إرساء معادلة الحصار بالحصار في استهداف السفن النفطية السعودية، في منع حركتها، إعادة 16 سفينة أيضا في منعها من الحركة، وأيضا في إسقاط الطائرات السعودية التي تأتي للاستطلاع لاختراق أجوائنا، طائرات مسيرة مسلحة. طبعا في هذا السياق أيضا نقدم النصيحة للبلدان والدول التي تبيع السعودي طائرات مسلحة استطلاعية، لأنه في الآونة الأخيرة أسقطت طائرات تركية. تركي يريد أن يستفيد، يحصل على الفلوس من السعودي، لكن هناك سلبيات كبيرة، وهي أن هذا النوع من الطائرات الذي تبيعونه للسعودية وتقدمونه فخرا للصناعة التركية سيتحول إلى سلعة تبور. عندما تشاهد الدول أنها تسقط في اليمن، ستلحق بطائرة الـMQ-9 التي أسقط الكثير منها في اليمن حتى لم يبقى لها أهمية عالمية. السعودي جرب الطائرات الأمريكية، ولاحظ أيضا ما حدث للأمريكي في إسقاط طائراته الـMQ-9 التي كانت تسقط بكثرة في اليمن، يتم إسقاطها بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبمعونته وتسديده. استخدم الطائرات الصينية وكذلك كان الحال، تم إسقاطها، واستخدم أيضا الطائرات الباكستانية، في الأخير يستخدم الطائرات التركية. أي بلد يتورط بالبيع من السعودي لمثل هذه الطائرات هو في نهاية المطاف سيخسر. لماذا؟ ستحول سلعته إلى سلعة بائرة، وتحول في نظر الناس الآخرين والبلدان الأخرى إلى أنها غير ذات أهمية عسكرية ولا فاعلية عسكرية وقابلة للإسقاط. في آخر الكلمة أتوجه بالدعوة لشعبنا العزيز إلى الخروج المليوني العظيم في المظاهرات والمسيرات في يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات والساحات، تأكيدا على الثبات على الموقف وتأييدا كذلك للخطوة العظيمة في إرساء معادلة الحصار بالحصار والاستعداد لمواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، وكذلك تضامنا مع الشعب العراقي المسلم تجاه العدوان الذي حصل عليه، ومع الشعب اللبناني ومع الشعب الفلسطيني المظلوم ومع الجمهورية الإسلامية في إيران التي تواجه عدوانا يستهدف المنطقة بكلها. آمل إن شاء الله أن يكون الحضور الشعبي واسعا حاشدا عظيما كبيرا مشرفا لائقا بشعبنا العزيز بانتمائه الإيماني ببسالته بكرامته بحريته بعزته الإيمانية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
2: عرفت أنا الله في حين الكثير أشرك.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.

0: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي سام اف ام تقدم التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر، مهندس عادل مطهر.
1: أسعد الله صباحكم أصدقائي المزارعين، أخواتي المزارعات، كل المستمعين والمتابعين لبرنامج التنمية الزراعية والمياه والبيئة.
2: السلام عليكم وحياكم الله كل المستمعين والمستمعات، كل المزارعين والمزارعات، كل مربي الثروة الحيوانية ومربيات الثروة الحيوانية، كل النحالين والنحالات، كل من بيسعى بخطى ثابتة نحو الاقتصاد المقاوم ونحو الاكتفاء الذاتي، حياكم الله في برنامجكم ومتنفسكم برنامج التنمية الزراعية والمياه والبيئة.
1: اليوم معنا من الإخراج المخرج المبدع والمتألق دائما عبد القادر محمد،
2: ومن الإشراف العام الأستاذ إسماعيل المتوكل وحمود محمد شرف،
1: إدارة برامجية محمد عبد الله قاضي وخالد حسين،
2: ومن الإشراف والمتابعة الفنية المهندس ماجد هاشم المتوكل. وبالتأكيد من أمام المايك وتأسيسا لبرنامج التنمية الزراعية ومختلف البرامج الزراعية مهندس الجبهة الزراعية المهندس عادل مطهر، وأنا سندس عادل مطهر، فحياكم الله في برنامجكم ومتنفسكم برنامج التنمية الزراعية والمياه والبيئة.
1: نقول لهم حي الله من جاء الجميع، ونعيم الغيث على المحافظات والمديريات والقرى التي قد هضلت الأمطار فيها في هذا الموسم، ونحن نقرب من نص النجم الذي هو سهيل. نسأل الله تعالى أن يمن على البلاد والعباد كلها بالخير والأمطار التي تعم البلاد والعباد بالخير والعافية، ويكون وتكون الثروة الحيوانية في مقدمة المستفيدين من هذه الأمطار، وكذلك الأسر والأرض كل مخلوقات الله سبحانه وتعالى مستفيد من الأمطار، سواء حشرة أو شجرة أو قارشة أو يعني إنسان. الإنسان طبعا هو أول المستفيدين وأكثر المستفيدين وأكثر الناس احتياجا لهذه الأمطار في هذا الموسم بالذات، وخصوصا لمن قد عفروا البر والشعير والسقلة والبلسن والحلبة عفوا، وإن شاء الله نمن عليهم بالأمطار سبحانه وتعالى وينبت كل ما عفروا.
2: نعم فعلا، في الأمطار هذا الأيام سقيا الخير، سقيا البركة الذي بتهطل على أراضينا بشدتها المتفاوتة. بعض الأحيان بتكون قدي قوية مع برد، وبعض الأحيان مابش، وبعض الأحيان قليلة. سبحان الله العظيم، خير الله وفير وكثير، فلله الحمد الذي من علينا بهذه الأمطار. أمطار تأتي في أوقاتها المطلوبة، أمطار الخير والبركة. ما علينا إلا أن نحمد الله على هذه النعمة ونسعى إلى صيانتها والحفاظ عليها للاستفادة، كل الاستفادة لأراضينا ولنا كذلك. مستمعينا الكرام، برنامج التنمية الزراعية هو برنامجكم أنتم كل المزارعين والمزارعات، كل المربية الثروة الحيوانية ومربيات الثروة الحيوانية، وكل النحالين والنحالات، كل من لديه أي نبتة في بيته تواجه أي صعوبة في رعايتها أو الاهتمام بها، ما عليكم إلا الاتصال أو إرسال الرسائل النصية، حيث نستقبل اتصالاتكم المباشرة نعذرة على 3-2-2-6-5-3، وإن كنتم من خارج المحافظة اسبقوا الرقم بصفر واحد. أما الرسائل النصية فنتشرف باستقبالها والرد عليها على 720-991-991، فالهواء مفتوح لكم من الآن حتى وقت انتهاء هذا البرنامج. فعلا لله الحمد، نجوم متتالية وكل نجم بيدي معها الخير، وكل نجم بيدي معه الخير فعلا لبلادنا، سواء من فتح العمليات زراعية جديدة أو في استقبال وحصاد منتجات جديدة أو في خير وفير بتلقاه أراضينا الزراعية. احنا ذا الحين في سهيل، وما أدراكم ما سهيل وأمطارها الكثيرة والخير والطيبة، وما أدراكم ما منتجاتها التي بتأتي معه، منتجات خير وبركة بتصادف معها العنب البياض والعنب الرازقي، وبيخرج مع بعدنا العاصمي، خير وبركة في هذا النجم، غير الحبوب المستمرة الذي بيعملوا على زراعتها في هذا النجم، الحبوب التي بإذن الله مأملين، كانوا مأملين المزارعين أنه يأتي الأمطار وعفروها، واليوم من الله عليهم بالخير، وها هي حبوبهم وبذورهم تلقى الأمطار وتلقى المياه التي بتنزل عليها في تحييها، وتنبت معها الكثير والكثير من الحبوب. هذا من الله خير وبركة، ومنه ما علينا إلا أن احنا نتأمل في نعمه، وما علينا إلا احنا نصون المياه التي بيعطيها لنا ونحافظ عليها. فعلا لما نشاهد الأمطار بتنزل بغزارة وغيث هني ما شاء الله، لكن منلقى السائلة بتمتلي ماء، وين بيصير الماء؟ إلى أين؟ هل بحصادات؟ هل بحواجز مائية؟ هل به برك امتصاصية؟ هل به استفادة من هذا السيول؟ احنا دائما ما نذكركم قبل ما يأتي موسم الأمطار ونقول لكم صونوا الحواجز المائية، السدود، اعملوا آبار امتصاصية، واعملوا كل الأشياء التي أنتم متعارفين عليها في بلادكم عشان تحافظوا على المياه. لكن احنا عندنا منلقى في السائل في صنعاء بيصير المياه إلى أين؟ دائما ما مردد ونقول كل من بيستمع إلينا من المسؤولين، من الذي لهم القدرة على الحفاظ على هذه المياه وإنتاج المنشآت للحفاظ عليها، اعملوا على الحفاظ عليها، صونوها، اعملوا على تجميعها لأجل تستفيد منها وتستفيد منها الأجيال من بعدنا. يعني أنتم بتقولوا أنه المياه الجوفية قد بدأت تنضب، ومع ذلك أنتم ما بتعملوش على تعويضها عن طريق الاحتفاظ بهذه السيول وخلق حواجز وخلق برك امتصاصية عشان تغذي المياه الجوفية مرة ثانية. يعني أنتم بتقولوا أنه المياه الجوفية بدأت تنضب، وأنه كل مرة بتتعمق فيها الآبار عشان الذي بيحفروها الناس بشكل عشوائي عشان يحصلوا على المياه، ومع ذلك ما بتفعلوش استراتيجية واضحة عشان تحافظوا على المياه وتحافظوا على السيول الذي بتنزل. أتمنى أنه هذا الصوت قد وصل لكم، وهذا هي دعوة لكم تذكير. عاد احنا في البداية، عاد به ان شاء الله بإذن الله مواسم قادمة بدأوا تحركوا من ذا الحين ما كودكم عشان نلقى مياهنا ومياه الأمطار ومياه السيول في مكان تتجمع فيه، وفي مكان في نفس الوقت تتغذى فيه المياه الجوفية، عشان من بعدنا يلقى كيف يعيش ويلقى مياه عشان يزرع عشان يعيش عشان يعمر هذه الأرض. لأن بلادنا متعارفة أنه بلاد شبه جافة، فيها الأمطار ما بتجي لا في مواسم، وما بش مياه جوفية ولا بأنهار ولا بمعانا بيمشين في أراضينا. ما عليكم إلا أن أنتوا تخلقوا هذه المياه وتحافظوا عليها وتحافظوا على كل قطر بتنزل من السماء لأجل تستمر من بعدنا أجيال. إذا مستمعينا الكرام، نذكركم مرة ثانية أن برنامج التنمية الزراعية هو برنامجكم أنتم كل المستمعين والمستمعات. نستقبل رسائلكم على 720-991-991 أو اتصالات على 3-2-2-6-5-3، وإن كنتم من خارج المحافظة اسبقوا الرقم بصفر واحد.

0: يا مطر يا اصحاب يا سودة، بشرينا بالماء. هذا التسقي وهذا الدعاء ان شاء الله يكون من الأدعية المستجابة. فالكل يتسكى يتدعى الى الله، يستغفر الله، استغفروا الله خيرات، استغفروا الله كثيرا. فكلما زاد الاستغفار كلما نزل علينا الخير، حصلت فينا البركة في أولادنا في أموالنا في كل ما يستحق الاستغفار. فالمضر من أهم الحاجات أو من أهم العمليات التي تأتي بالاستغفار. كل اليمنيين إن مدعوين للاستغفار والاستسقاء، سيصلوا يتسقوا ويصلوا ويستغفروا الله، وإن شاء الله سبحانه وتعالى يغيثهم ويرحمهم وتهطل الأمطار، وخصوصا على المديريات التي ما قد نزلت فيها المطر الكافي. حصلت رشات وزناين وخصوصا على المناطق شرق صنعاء. نعم، وهناك مناطق قد مضروا وغيث كثيرة، قد مضروا. نقول يهناكم الغيث ويهناكم اللي عفرتوا بالذرة بالأصياب التي لديكم مشذرة. الشعير والبر والسقلة والحلبة والبلسن، هذولا يعني قد توكلوا على الله وذروا. وفي ناس عادوا منتظرين يأتي الغيث عندهم، نقول تقربوا إلى الله بالعفور والاستغفار. نعم بإذن الله.
1: نعم بإذن الله. مستمعينا الكرام، ذكركم بأرقام التواصل، نستقبل اتصالاتكم المباشرة على 3-2-2-6-5-3، وإن كنتم من خارج المحافظة اسبق الرقم ب01. أما الرسائل النصية على 720-991-991. فمن لدي أي مشكلة نباتية حيوانية نحلية، ما عليكم إلا الاتصال أو إرسال الرسائل، أو حتى لديكم أي نبتة في منزلكم تواجهكم أي صعوبة في رعايتها والاهتمام بها، ما عليكم إلا الاتصال أو إرسال الرسائل النصية. هناك فاصل إعلاني يفصلنا نحن وإياكم مستمعين الكرام، ثم نعود لاستكمال هذه الحلقة. ابقوا معنا ونستمر في استقبال رسائلكم.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3307 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: كحة مستمرة، ضيق نفس، دوخة، ابنك يمكن بيستخدم شيشة إلكترونية بدون أن تعلم، اسأله اليوم قبل أن يندم وتندم غدا. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
8: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
9: عدنا إليكم مستمعينا الكرام وحياكم الله مرة ثانية في برنامجكم ومتنفسكم، برنامج التنمية الزراعية والمياه والبيئة. أذكركم أن برنامج التنمية الزراعية هو برنامجكم أنتم كل المزارعين والمزارعات، كل مربي الثروة الحيوانية ومربيات الثروة الحيوانية، كل النحالين والنحالات، كل من لدي أي نبتة في منزل تواجه أي صعوبة في رعايتها أو الاهتمام بها، ما عليكم إلا الاتصال على 3-2-2-6-5-3 وإن كنتم من خارج المحافظة أسبقوا الرقم 01. أما رسائل فنتشرف باستقبالها ورد عليها على 720 991-991-991. فالهواء مفتوح لكم من الآن حتى وقت انتهاء هذا البرنامج. مستمعينا الكرام، قد بدأت بالرسائل بالوصول، فنبدأ بقراءة أولى رسائلكم. تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله عليكم يا عم عادل وكل المستمعين. معي سؤال: معي أشجار بين غرسهن حول البيت، في كل شهر تبس علي شجرة، قد زرعت البسباس وذا الحين أشجار دائمة تظل لكن بدي بس من التراب مفعل.
10: لأن بتلبس الأشجار أو الخضرة، الخضرة إذا هي مستمرة فالأشجار عستمر طبيعي، وإذا كان هناك خلل حول البيت وبيكون تحت التراب هناك باقي البناء نحفره حق 50 سنتي 60 سنتي قبل ما تعملوا شجرة، وسعوا الحفر بقدر الحفر، إذا كانت 60 سنتي فالحفر يكون عرضها 60 سنتي وتملوا الحفر بالتراب والذبل البلدي تملوها بالتراب والذبل البلدي، بعدين زرعوا الشتلة أو الشجرة المطلوب زراعتها حول البيت.
9: نعم. رسالة تقول من صديق الإذاعة: نستمع لكم ونسأل عن كيفية الاهتمام بالزراعة، نجد عندكم النصائح وتسبر زراعتنا بفضل الله، ثم بفضلكم لهذا نصبح عليكم. صباح الخير، جمعتكم طيبة وسعيدة.
10: الله علينا وعليك، إن شاء الله تكون جمعة طيبة على الجميع.
9: رسالة تقول: سلام الله عليكم، كيف حالكم؟ جمعتكم مباركة. أنا معي شجرة ريحان وشذاب، كل ما أربي هذه الأشجار تطلع فيها حشرات صغيرة بيضاء، ما فعل لهم؟
10: بيطلع القملة
9: أو البك الدقيقة أو
10: لا لا لا، صغيرة بيضاء طائر الذبابة. الذبابة إنها هي بسيطة وما تحتاج إلى إنها مشي مثل المعضلة المرضية، يمكن أن تستخدموا المبيد الحشري الجهازي وتستخدموه بعيد عن الأولاد، إن خلوهن معزولات عن البيت لمدة 10 أيام بس، واستخدموا مبيد حشري جهازي نص ملي من العلاج في
9: للتر
10: للتر ماء، وتستخدموه النارش هذا ينفعهم مرة واحدة وانتهت المشكلة.
9: نعم بإذن الله. اسم المادة الفعالة اسمها ديفاكنازول للمبيد. اتصال ونقول ألو.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: وعليكم السلام ورحمة الله.
11: كيف حال أستاذنا الفاضل عادل المطهر وابنة عيش البس؟
10: الحمد لله.
11: أستاذنا الكريم، سؤالي أولا: هل يكون سهيل في صنعاء وحمران وبعض المحافظات، ويكون علب في بعض المحافظات نجم ودخل سهيل؟
10: ماشي، النجم واحد، هو في السماء نجم 13 يوم متتب، بيكون على البلاد كلها.
11: على البلاد
10: على كلها. البلاد كلها. سؤال سهيل، لما نقول سهيل لما نقول العلب ولا الروابع، في هذا النجوم زراعية بدأتي في أوقاتها، وإن شاء الله يكون فيها الخير والبركة
11: إن شاء الله تعالى. بس ليش بيختلف الزراعة للذرة من محافظة إلى محافظة؟
10: بتختلف المواعيد الزراعة، مثلا في تعز بيبدعوا في مبكر أول، يعني شهر إبريل ودخول مايو، وفي ناس بيبدأوا من مايو هنا إلى شهر 6، يعني منتصف شهر 6 من العام، هذا موعد الذرف في اليمن كلها ما عدا تامة.
11: شكرا جزيلا. طيب الإكليل
10: الجبل لا الإكليل أيوة نعم نعم، منزل من منازل الشمس أيوة،
11: وشهر تموز وشهر الرومي والسرياني، وهي شهور شمسية ولا قمرية؟
10: شهر تموز ومع إبريل إن هذا أشر أشر
9: هي ميلادي، بس هو باللهجة السريانية
10: السريانية هو إنها هي بتجي مختلف قليل في التاريخ، ما بد يعني ما بتمنا أكثر من الأشهر الهجرية، نعم أشهر شمسية.
11: أيوة، لكن يعني بين أسمع ذو القياب وأسمع الشابة من السرياني أو الرومي، وأسمع يعني الآن ذو مذران وتموز.
10: أيوة.
11: يعني ذو مذران بالشهر الرومي
10: بيوافق التموز
11: الشهر الحميري.
10: أيوة نعم،
11: وتموز أسمعها يعني الشعب السرياني والحمر والرومي وكلهم يوم واحد.
10: أيوة.
11: مثلا اليوم 24 24.
10: أيوة، إن الرومي وال الحميري هن واحد، واحديات التوقيت حقهن.
11: طيب إيش الذي بتقولوا لها النثرة في الصباح؟
10: النثرة هي هذا النثرة مجموعة من النجوم اسمها. لا لا، هذا ولا عندما بتشوف إلى السماء يعني بعد صلاة العشاء بتشاهدهم فوق راسك على طول
11: بعد صلاة العشاء.
10: أيوة،
11: ولكنكم بتقولوا في الصباح بتقولوا الطالع فجرا.
10: الطالع فجرا غير الظهور النجوم العشاء. نعم.
11: يعني نعم. اسمهم النثرة جميعا.
10: أيوة.
11: طيب يا أستاذ الكريم، وهل لها علاقة بالزراعة؟
10: طبعا كل ما بيجي في التقويم الحمري والمواعيد حق النجوم والآثار حقها كلها لها علاقة بالزراعة على طول.
11: أيوة، شكرا جزيلا.
10: العفو،
11: حفظكم ربي ورعاكم ونصرنا على أعداء دين الله وملته وأعداء الإسلام والإنسانية والمسلمين آل سعود الذين هم أكثر من اليهود والنصارى وأكثر في قلوبهم منهم، ولا سيما السديس والضابطة الإسلامية، فإن جرمهم عند الله تعالى أكبر من جرم محمد بن سلمان ومحمد بن زايد، لأنهم المبيحون ولأنهم لم يأمروا بمعروف ويوجبون ولاية الظالم ويوجبون ولايته، وإن زنى وإن سرق وإن قتل وإن ظلم وإن فجر، فكأنهم يقولون إن دين الله جاء على لسان محمد يقيم العدل وينهى عن الظلم، وهؤلاء يخالفون دين محمد ويبيحون خلاف ما كان عليه محمد.
9: نعم.
11: وسلام الله عليك ورحمته وبركاته أنت وابنتك.
10: عليك السلام ورحمة الله. مع الله.
9: نستمر في استقبال رسائلكم وكذلك اتصالاتكم. اتصالاتكم على 3-2-2-6-5-3 واسبقوا الرقم بصفر واحد. أما رسائلكم على 7-0-9-9-1-9-9-1. وهنا رسالة تقول: سلام الله عليكم، معكم الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة، جمعتكم مباركة ونسأل الله أن يحفظكم وأن يعطيكم أطيب ما في الدنيا محبة الله وأن يريكم أحسن ما في الجنة رؤية الله، وكل عام وأنتم بمناسبة المولد النبوي أسعد خلق الله، والتحية للعم عادل وسندس وللمخرج. شكرا لك أيتها الأخوات. رسالة تقول: صباحكم خير خريفا.
10: أنا بنات وصاب قلنا قد المراسلة هنبي نقول لنا صورة وصاب كل جمعة.
9: نعم.
10: أنتن قد أنتن معتمدات عندنا نسمع الرسائل نقرأ الرسائل حقكن على كل المستمعين، بنتظروا كل المستمعين كلهم. الناسق من بنات وصاب الشامخة، صحيح أن جبالها شامخة وأرضها طيبة، أنت ما قد زرت وصاب، إن شاء الله نزورهن ونوديكم للأماكن السهلة السهلة.
9: نعم.
10: والعصر خلوها علينا احنا.
9: نعم. مستمعينا الكرام، 7-0-9-9-1-9-9-1 هو رقم الرسائل وخاص بالرسائل. هنا رسالة تقول: صباحكم خير خريف العنب البياض، يغذي القلب ويرفع سكر الدم، صحة وسلامة، كم باقي في خريف العنب البياض يا باش مهندس؟
10: البياض قدو على وشك الانت علي بدل قد الحين من الجبري والبعض قد يعتبر في مرحلها الأخيرة وبيدخل الرازقي والأسواد اللي يسموها أصحاب صعبها السواد عيدخل بعض الرازقي وعيدخل بكل قوة، وخصوصا نتمنى أنه يكون موجود ونطعم لذته.
9: نعم هنا مشاركة هاتفية، نقول ألو.
10: ألو
12: صباح الخير يا عمادون.
10: صباح النور،
12: حياك الله.
10: الله يحييك الجميع الجميع،
12: أختكم ربي ينور قلوبكم. عاد احنا نجراس عندنا الدره.
10: أيوة
12: ما
10: يقوع شيء، هذا يسمى الترقية. المكان اللي ما نبتش فيه الذري يكمل بشعي.
12: لا
10: لا عادوا صابر، هذا اليوم وقته.
12: يسلم عليك ولا عليك.
10: الله يسلمك ويسلمك ويسلمكم جميعا.
12: يحفظكم ربي يا دواء. حمد شرف وكلكم فليزة عني بيعد وزني بيعدين أورك لقبكم الغالي.
10: الله يباركك.
12: يقول للسعد اليمن الحمد لله على الانتصارات العظيمة. لك الحمد يا الله لهذا العظيم، هذا الجهاد، هذا الدين الإسلام. قلوا بسي يدخلوا صنعاء سالفكم الصف للوديعة. والله أني ناس ربك بجي من جنة. يحفظ ربي يا معادي.
10: الله كريم.
12: يلا الله معاكم يحفظكم انت. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على البيت، الموت لإسلام. حيات من جزيلة، حيات. لبيت يا رسول الله، لبيت إن شاء الله.
10: الله يبارك
12: فيك. الله معاكم يا عم عادل.
9: مستمعينا الكرام، نستمر في استقبال رسائلكم وكذلك قراءتها على 27-991-991، مشاركة هاتفية 3-2-2-6-5-3. هنا رسالة تقول: سلام الله عليكم وصباح الخير والعافية وجمعتكم مباركة أختي سندس والعم عادل، الله يحفظكم ويدي لكم الصحة والعافية ويكتب أجركم، تحياتي لكم من رحمة الحسني من الدريهمي. حياش الله يا رحمة.
10: حياش الله وبأهل الدريهمي كلهم. الدريهمي جميل جدا. احنا نزلنا أيوه. احنا وش ليها
9: أيوه.
10: ان الجميل الدريهمي والجاح واللاوية وزبيد وكل وديان تامة جميل، بس هذا الوديان اللي في باتجاه الزبيد.
9: نعم
10: نعم.
9: رسالة تقول: صباح الخير يا مهندسين، ما هو النجم حق اليوم؟ عادوا عندنا جحر إن شاء الله اليوم. معاكم محمد الربوعي من المحويت.
10: احنا في سهيل، ما عاد بالجحر، سهيل، وإن شاء الله نقدم ضرطه. نعم.
9: رسالة تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بالخير والعافية، كيف حالكم وجمعتكم مباركة بعد المطره الأولى يا عم عادل؟ رجع كل شيء أخضر والحمد لله، وأنا أضم صوتي إلى صوت الأستاذ السندس. أتمنى من الذي بيسمع الإذاعة أن يأخذوا كلامهم بجدية ويفعلوا لنا سدود وحواجز مائية حتى نستفيد من الأمطار. معي سؤال: ما نفعل للفراش البيضة الصغيرة الذي في النعنعة وفي التوتة؟ وخلص تحياتي لكم من إسراء. حياش الله يا إسراء. فراش الصغيرة البيضة بجي عندكم، هذا هي ذبابها البيضة.
10: نعم.
9: إذا هي معاكم خارج البيت تستخدموا لها المبيت حقها، مبيت حشري اسمه المادة الفعالة ديفا كنازول، تعملوا على رش الأشجار برش وتركزوا على أبض الأوراق فوق الأوراق، الأغصان الذي هي بتكون مخباية ضروري أن أنتوا تتأكدوا أن النبات بأكمله قد رشيته، ونسبة الرش ما عليكم إلا أن أنتوا تقروا عرض العبوة، هو بيكون نص ملي لكل لتر ماء لكم شجرة تحسبوها موجود عرض الليبل في العبوة، موضح كم النسبة وكم مدة الأمان الذي ضروري أن تتركوا هذه المحاصيل حتى تتكسر فيها المبيد. هنا مشاركة هاتفية، نقول ألو.
13: ألو.
9: ألو السلام عليكم.
13: وعليكم السلام، وأنا عمي انتهار.
10: معك يا عبد عاطف.
13: صبحك بالخير أنت وجمال. أنا ما أسمع قصية من ربو، الله يحفظك والله. فاتت عليك الحلقة، الله يصبحك بالخير والعافية أنت وجمال والمهندسين. والمخرجين والمذيعين، ويحفظ الله حفظ الشرف بحق الجمعة هذه، وحط الله الحيث يا رب يا الله، وجمعتك مباركة عند الأستاذ جمال، وفوقهم الله يا خبير ملتزقة واليهود والنصارى بقوابتهم تغيرهم مع كبيرهم هؤلاء الأطفال اللي انتموا يا حضن الأدوان. والله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر والإسلام. يحفظك يا حمد شرف وجمعتك مباركة أنت وعط الله عزيز، تحياتي لكم كلكم، وأنت يا عم بحر وأنت يا جمال الله يحفظك، وتحياتي لك.
10: يا الله الله معك، الله معك.
9: هنا رسالة تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، معنا حديقة منزلية، إذا زرعنا نعنع بلدي تموت، ما هو السبب؟
10: ما بدمش هما بتزرعوها، أعتقد زراعة سليمة. وإذا قديم جذرة معها عروق والتراب خفيف ودخل طب شوي ذب البلدي بيقع تمام، التربة خفيفة بدرتوا على الجدر وبدنمو على طول.
9: نعم
10: وتكون دائما القصة تخلوا ثنتين ثلاث ورق وتقصوا من فوقها، مش تكون تقصوها من تحت مرة واحدة.
9: أيوة، وتأكدوا من الجذور ما بتتقطع عليكم بالذات. نعم. الجذور البيضاء. مشاركة هاتفية ونقول ألو. ألو، السلام عليكم.
14: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ عادل، عندي ملاحظة على بنات جبال لبيرتن أسبوعيا.
9: أي تفضل.
14: وأريد من الفاضلة المؤمنة سندس عادل المطهر أن ترد عليهن في الحلقات القادمة إذا لم يسمعن كلامي، بأن الله تعالى لا يرى لا في الجنة ولا في غير الجنة ولا يوم القيامة ولا بعد اليوم القيامة، لأنها قالت لكم أن يريكم ربي الجنة في يريكم ربي يوم القيامة في الجنة، وهذا دعوة غلط وتشبيه، والله تعالى لا يجوز عليه مشابهة خلقه ولا يرى كسائر المرئيات، وأنه منزه عن كل مشابهة، وهو الذي خلق الجنة، وإذا هو الذي خلق الجنة فإن كان قبل أن يخلق الجنة، وإذا خلق خالق السماوات والأرض فإن كان قبل أن يخلقها فتنزه سبحانه وتعالى عن مشابهة مخلوقاته.
9: نعم، شكرا لك.
14: أيوه،
9: ومعذره وغير بس لا نطيل، احنا ان شاء الله نقدر سمعين الملاحظة، شكرا لك. لا نطيل المشاركة لانه بمعنا رسائل كثيرة، المعذرة منك.
14: ايوه، لكن اذا اتصل لك
9: معك اكيد باذن الله، باذن الله اكيد بسمعنا، هن دائما بسمعنا. نعم شكرا. نعم شكرا، في امان الله. هنا رسالة تقول: صباح الخير يا عم عادل، وكيف الأخت سندس؟ ما نفعل الشبريزة بتاكل أشجار الطماطم؟
10: الشبريزة ما بش لها حل إلا دعمل وفزعة في الحقول في بين الطماطم، ما بش لها حل إلا أن بالحراسة.
9: نعم.
10: وأن يقرب داكل غرقلين فقدوا رزقها.
9: رسالة بتقول: يا أستاذ عادل، جانا في صعدك احنا بنقطف العنب قدو الخامس عندنا.
10: ما اكيد النجمة هو الخامس الان، والنجوم الزراعية هي تختلف من منطقة الى اخرى. نعم.
9: رسالة بتقول: هنا اتصال، نستقبل هذا الاتصال، نقول الو.
15: صباح الخير، كيف حالكم؟
9: الحمد لله، صباح النور، تفضلوا.
15: وكيفك يا عم عادل وانت يا اختي سندس؟
9: تفضلي. الحمد لله.
15: ما بالله حطيت اصفح عليكم ونشكركم بما بتقدموه لنا من برنامج نستفيد منه، والله يحفظكم ويطول في اعماركم.
9: شكرا.
15: كان معكم المزارع الصغير حموسة.
9: اهلا دائما ما بنسمع رسائلك، واليوم سمعنا صوتك، حياك الله.
15: الله يحييكم،
9: ما شاء الله عليك، رسائلك دائما بتكون جميلة، فيها معلومات، فيها عمليات زراعية، يعني أنت بإذن الله مزارع كبير في المستقبل
15: إن شاء الله.
9: إن شاء الله، شكرا لك وشكرا لمشاركتك،
15: وفي أمان الله.
9: مع السلامة. هذا لفتت جميلة إنه هو أي مراسلين دائما بيكونوا مراسلين بعدين يتصلوا لنا، بنفرح قوي ان انتم بتستمعوا لنا وان انتم بتتشجعوا ان انتم تصلوا لنا وتشاركونا رسائل كانت او حتى اتصالات. في الهواء هو هواكم، كل المزارعين والمزارعات، كل من لديه اي نبتة في منزله، كل من لديه اي مشكلة نباتية حيوانية او حتى نحلية، الهواء هو هواكم في برنامج التنمية الزراعية. هنا رسالة بتقول: احلامنا في بئر يوسف ألقيت ونفوسنا ترجو لقاء القافلة، أسعد الله صباحكم بكل الخير والعافية والبركة يا غاليين. عم عادل والغالي السندس ربي يحفظكم ويخليكم لنا. أنا مستمع لكم دائما، جمعتكم مباركة وخالص تحياتي لكم. أنا حلا، حياش الله يا حلا.
10: أهلا وسهلا بحلا، ويوم الجمعة بدراسلنا.
9: أيوة أكيد. أيوة حاضر.
10: كل جمعة،
9: كل ربوع،
10: كل ربوع. نعم. أقصد العشي بدراسلنا
9: ما شاء الله.
10: أيوة.
9: رسالة بتقول: يا عم عادل ارحبوا بين العين والرأس أو فوق العين والرأس، وصاب جميل جدا، نشتيكم تزورونا من الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة، ودمتوا سالمين وانتم بألف خير.
10: أنا قد زرت وصابين، الوصابين العليا والسفلى، وأتمنى أن نزورها أنا والأسر كاملة.
9: نعم بإذن الله.
10: إنها في أقرب فرصة، وخصوصا في موسم الذرة، وقد أذرك قبل ما يشرفوها، أنها بتكون البلاد جميل جدا جدا جدا
9: ما شاء الله.
10: نعم.
9: رسالة تقول: صباح الخير وجمعتكم مباركة يا عم عادل، في أي موسم إحنا ذا الحين؟ معكم أبو جبل الجل من سنحاء.
10: إحنا ذا الحين في سهيل. نعم.
9: مشاركة، هناك مشاركة هاتفية، ونقول ألو.
16: السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمة الله.
16: جمعة مباركة
9: على الجميع بالخير والعافية.
16: كيف حالكم أنت وعمي عادل؟
9: الحمد لله.
16: الله يسلمكم. بس أنا بين أسمع هذا اليوم مثلا، لأني دائما من متابعات برنامج الحكيم اليماني، وسمعت في هذه الحلقات أنه عمي عادل كان بيتحاكوا على المصدرين للرمان، وبعدين أنه في طرق يعني كيف يشتوين صحوبها المزارعين على أساس كيف يكون حسن التصدير، وبعدين بيقولوا يا ريت والله وأنا معاكم علشان أرويكم. ما يمكنش إنهم مثلا يفعلوا فيديوهات مثلا يرسلوها لهم بالتليفون، يعني تكون بحاجة معينة على أساس يروهم الطرق توصل المعلومة لكل المصدرين وتسهل عليهم المعلومة.
10: لا جيدة، الفكرة جيدة حقش، ممتازة، وإن شاء الله يعني نعمل عليها.
16: يعني مثلا تدو سلة رمان مثلا ودروهم هكذا في غرفة كثيف على باكة في غلفة كثيف
10: إن شاء الله،
16: علشان توصل المعلومة بدل ما هم يجسوا يتخبطوا
10: ما شاء الله عليهم،
16: ويكتب لكم الله الأجر يا عم عادل
10: إن شاء الله. يعني نصيحة في محلها. شكراً. الله يبارك فيك.
16: شكرا جزيلا، في رعاية الله.
10: الله
16: مع السلامة.
9: هنا رسالة تقول: صباح الخير يا باش مهندس وجمعتكم مباركة، معكم عوض من ملحان، بيقول عندي سؤال. معنا بس بيزهر، ولكن الورقة بدت كلفت، ما نفعل به؟ بحاجة بيضاء في العودي بتاكلها.
10: أيوه نفسه. أيوه تيلهم العلاج
9: هو نفسه. معكم الديفة كنزول، تعملوا على رشها نص ملي لكل الرتماء، وكم المساحة مكتوب عرض العبوة أو الليبل حق العلبة كم تستخدموها،
10: وطريقة الاستخدام تلتزموا بالتعليمات الذي في عرض العبوة.
9: رسالة بتقول: صباح الخير وجمعتكم مباركة، هل يصلح نزرع الحبة السوداء هذا الأيام في بني مطر؟
10: يصلح، تصلحي دائما في الصيف في الشتاء في أي وقت.
9: بيقول نعم. رسالة بتقول: يا عم عادل ليش الرمان مفلع؟ أيش الأسباب؟
10: الماء السبب الرئيسي للتشكل لتشكك حبات الرمان. يشتي التزام جيدا بمواعيد الري، كل 15 يوم ريه. نعم.
9: رسالة تقول: صباح الخير والعافية، كيف أنتم يا بش مهندس عادل وكيف المستمعين؟ شكرا لكم على المعلومات الذي بتعطوها لنا، بنستفيد منها بقوة، وشكرا لكم على مجهودكم وتعاونكم مع المزارعين. معكم مستمعة دائما من أم علي، حياك الله يا أم علي.
10: أهلا وسهلا.
9: رسالة أخرى بتقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف أنتو؟ جريت شتلات يوسفي وغرستها، يعني أسكيها خلال كم أيام من بعد غرستها؟
10: أيحن غرستيها هذا الأيام بركة، والمفروض أن الزراعة في موعد الزراعة من منتصف واحد إلى شهر خمسة المواعيد حق الزراعة، ولكن ما دم زرعتها توكلي على الله واسقيها، وعادي في بداية عادي غرس صغيرة كل يومين ثلاث، عملي لها رية خفيفة لا عند الجذور.
9: طيب نعم. هذا الأيام به مضر يعني ممكن ما يربوش قد المضر؟
10: إذا المضر كافي.
9: نعم، رسالة هنا تقول المهندس عادل والمهندس السندس السلام الله عليكم، صحة وعافية وبرنامج جميل.
10: الله يبارك فيك، حسن استماعك.
9: هنا رسالة تقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم خير وعافية، معكم خالد السنفي، بيقول البصالة فيها دودي من بني مضر ما نفعلها.
10: البصالة يستخدموا لها
9: مبيد حشري، لأن هذا الدودي بيكون قد بدأ معاكم من قبل، جد طرحت الفراش بيضها وبعدين انتشر في البصالة معاكم، أن تستخدموا لها مبيد حشري جهازي، مادة الفعالة إيمابكتين زائدا أندوكسكار، بتستخدموها معاكم، تستخدموها نص ملي لكل لتر ماء، وعرض العبوة الليبل موضح كمية الاستخدام وفترة الأمان الذي تستخدموها. رسالة تقول سلام الله عليكم ورحمة الله، كيف حالكم؟ معنا عنبة طلعت من الله ونشتي نقول هذا الحين يصلح؟
10: لا ما قال ذا الحين ما يصلح.
9: طيب معنا
10: شجرة خلوها لا قبل ما دفكع لا تجرد تحرك العصارة النباتية فيها لو قد نقلتوها.
9: نعم، رسالة بتقول كذا تكملة الرسالة بيقولوا معنا شجرة اللوز قد هي كبيرة بيضلعين الزهر وتنكع، ايش نفعل لهن افيدونا؟
10: اسقوها قبل الاسهار وعند الاسهار منعوا عنها الماء بس.
9: رسالة بتقول سلام الله عليكم يا استاذ عادل، وادي حرض اخر وادي زراعي في الهجر مهدد بعدم الزراعة فيه بسبب اغلاق سد مجوف او سد شمات، ننشد أو نناشد وزارة الزراعة بفتح السد كونه سد فاشل ولا يحتفظ بالماء أكثر من شهر، ولكم التحية من محمد العماد.
10: هو مش فاشل، ناجح أول الذي بيتم في التسريب عميق بيغذي المياه الجوفية، ممتاز جدا. السد الفاشل هو الذي

0: تحط فوقه ورق او قش او خل وبتغطي تمام من اشعه الشمس، او بيعوشه داخل الغرف او داخل هناجر، ما الشرط يعني يكون بين الشمس او عرض الحراره للشمس القويه، اذا هن بين الشمس بيسووا ذلك. يعني تركزوا على التعويش الزبيب الحديد عن طريق الهناجر اللي بيبنوها الان للزبيب. ويستخدمونها تعملوا مثل ما بيعملوا الناس الآخرين. نعم.
1: السبب يقول السلام الله عليكم، القات فيه ناقز وهو فرد، القات فيه ناقز وهو فرد، ايش نفعل له؟
0: النابي الناقز كثيرا بيتأثر بعملية بالملوحة في التربة أو في المياه ولا علاج.
1: نعم. أول حاجة استغلوا هذه الفترة ولا استفيدوا من الأمطار أن أنتوا تعملوا على غسل وتخفيف ملوحة التربة عندكم. أول شجرة تظهر فيها عف الناقز عملوا على عزلها عن بقية الأشجار، لا تسقوها مع بقية الأشجار، فعلوا لها حوض لحتها تكونوا تسقوها وتدوا لها السماد وهي منفصلة عن بقية الأشجار عشان لا ينتقل معاكم الملوحة من شجرة إلى أخرى. ثاني حاجة تعملوا على تغيير جزء بسيط من التربة، تعملوا على إزالة يجي حق 2 سنتي 5 سنتي تربة، وتدوا تربة ثانية بتكون فيها الملوحة منخفضة، تضيفوا لها الهيومك، تستخدموا لها الذبل البلدي، تستخدموا لها الأسمدة هذا الذي بتعمل على خفض بيئة التربة الذي هي بتوازن الملوحة في التربة وتعمل على سهولة امتصاص العناصر الغذائية. بعدين تستخدموا لها المبيد الذي هو حق الناقز عشان تلقوا النتائج أو تلفوا مع باقي في الشجرة. هذا هو مبيد جهازي تستخدموه وترشوا على النبات، لكن أول حاجة هذه الخطوات ماشي ما تستفيدوش. أما كيف نستفيد من موسم الأمطار الآن عشان نخفف من ملوحة التربة؟ افعلوا على إذا كانت التربة حقكم فيها نسبة ملوحة، عملوا الماء خلوه يتجمع فيها في الجربة أثناء المطر، بعدين فكوا الماء مرة واحدة وهو يعمل على غسل التربة، وكرروا هذا الحركة مرة مرتين ثلاث مرات، لكن لا تعملوا على زيادتها لأنه بتعمل خنق لجذور النباتات إذا زادت الماء عليها بشكل كبير لفترة طويلة. إذن هنا رسالة تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير والعافية، كيف الحال وجمعتكم مباركة يا من عصلح، عندنا البث في معبر في ذمار، لا نسمع شيء على جميع الترددات، البث خارب، لو سمحتوا سبروا بإذن الله. التقنيين يعملوا على إصلاح البث عندكم بإذن الله، تستمعوا لنا. رسالة بتقول: سلام الله عليكم وجمعتكم مباركة ويحفظكم الله، معنا شجرة شذاب قصيناها مثل القات ويبست، ما هو السبب؟
0: قصيتها وزيت طولها القصة. الشذاب يقتص ويخلوه في العروق حقه، يعني مش في العروق وإنه في الأوراق، يخلوا ثلاث أربع ورق ظاهرة من فوق التراب وتخلوهن هكذا، وعيد اسبر القص. والقص يتم في شهر واحد، من نصف شهر واحد إلى شهر خمسة.
1: نعم
0: نعم.
1: رسالة بتقول: يا مهندس عادل، اترك الإذاعة للمهندس السندس ومهندس جمال وانت تطلع وزير الزراعة، والله إن اليمن عتصدر لجميع الدول بوجودكم، وضع الشخص المناسب في الموضع المناسب. بس البش مهندس، انتو عندكم هكذا فكرة صدقت المعلومة الضروري ان هي تكون موجودة.
0: اكيد اكيد.
1: لذلك من بسركم مثابرين على هذا الحضور، وان انتو تكونوا حاضرين، وان انتو يستمعوا اليكم المستمعين، وان انتو تنقلوا المعلومات الذي عندكم للمزارعين باكملهم. هذه هي صدقة المعلومة وبيغرسوها فينا، لذلك احنا بنكون حاضرين للمستمعين بكل المعلومات.
0: نعم.
1: رسالة بتقول: جمعتكم مباركة، كما اليوم في سهين، معاكم علي صالح الهمداني.
0: عيقوا يمكن 7 أو 8. نعم.
1: ومعانا نعنعب بيجي لها نسب بيضاء وديدة.
0: نسب بيضاء ولا دوديد استخدموا لها مبيض حشري جهازي، ولكن يعني حرصوا على عدم وجود الأطفال عند استخدام المبيد.
1: اسمه إيما بكتير بن زواد. لكن لا ما معاكم إلا شجر واحد داخل المنزل، عملوا على غسلها، تنظيفها، استخدموا لها منقوع الفلفل ورشوا عليها، لكن ما يكونش بتركيز قوي. استخدموا لها، بعضهم بيستخدمون فيها الرماد، استخدموا هذا الأشياء الذي بتكون بدائل طبيعية أحسن ما تستخدموا المبيد. رسالة بتقول: صباح الخير، جمعتكم مباركة أختي سندس والوالد العزيز عادل، نحن مستمعين لكم دائما من امتنان الحسني من الدرهمي.
0: أهلا وسهلا يا امتنان، وشكرا لاستماعك ولأبناء الدرهمي كلهم.
1: رسالة بتقول معذرة: صباح الخير يا باش مهندس وجمعتكم مباركة، معكم عوض من ملحان، بيقول عندي المنجو بيدود الحبوب ما نفع لها.
0: التودي هذا الفراشه بتعمل على زراعة التودي داخل الثمر من وقت مبكر، وعدد الثمرات صغيرة جدا عندما تلزم، فإذا استخدمت العلاج المناسب للتودي يكون في بداية الموسم.
1: نعم.
0: لكن وقد يحبه خلاص طاحن ما عاد ينفع العلاج. العلاج ينفع في بداية الموسم، علاج اسمه ذبابة الفاكة، علاج ذبابة الفاكة باسمه
1: إما بكتير بن زواد، زائدا اندوك سكارب تستخدموهن.
0: أيوة.
1: رسالة هنا تقول: سلام الله عليكم وجمعتكم مباركة يا بش مهندس، عندنا الجراد منتشر بشكل مخيف جدا في سهلنا التهامي، في بعض الناس بيفعلوا سم للجراد في الحبوب قبل المتلم، وهل هذا السم بيشكل خطر على خصوبة التربة أو الإنسان أو الحيوانات مستقبلا؟ من أبو خليل الحاوي.
0: ما قد سمع الشناء أنه استخدموا العلاج حق الجراد قبل مظهورهم، لأن العلاج هو بيتم عن طريق ملامستهم أو عن طريق جهاز النبات. يعني في أوقات ما سريان مفعولة، وبتم حملات وطنية بتقوم بها وزارة الزراعة. إذا في عندك جراد كثير بلغ أقرب مركز إرشادي في الوزارة تابع لوزارة الزراعة أو لهيئة التهامة، لهيئة تطوير التهامة.
1: نعم
0: نعم.
1: رسالة تقول: سلام الله عليكم، نحن نعاني من القرود، والله أن الناس أصلبوا الأراضي.
0: القرود مشكلة مشكلة عندما عتم، لكن ممكن عمل فزعة تحمي تي صوت القحقحة الطقطقة زي الصحن الملعقة والصحن، إن هذول فزعات مع الريح بيعملوهن، ولا تحمي كم عاد تحمي إنها كثيرة القرون.
1: نعم
0: كثير.
1: يعني هذا هي تشتي حماية منطقة بأكملها.
0: أيوة.
1: مشو مزارع واحد، بل المنطقة بأكملها تعمل على نفس هذا الحماية بحيث أنه تطرد أصلا القرود أنهم يدخلوا لهذا المنطقة. رسالة تقول: صباح الخير، جمعتكم مباركة عليكم يا أستاذ عادل أو المهندس عادل والأستاذ السندس وكذلك المخرج عبد القادر وكل كادر إذاعة سام، بوركة جهودكم على هذا البرنامج المفيد، وكأن هذا البرنامج مدرسة بنتعلم ونستفيد منها الكثير في الزراعة. ربي يجعل كل معلومة تقدموها في ميزان حسناتكم من فداء أهل البيت. حياش الله يا فداء أهل البيت.
0: أهلا وسهلا. مش
1: رسالة بتقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وصباحكم خير، هل هذا الأيام يذرة ورومي يصلح في وادي عقاره؟
0: وادي عقار أيوة. أن يصبر الرومي الثلاثي، رومي ثلاثة الشر. نعم
1: نعم. رسالة بتقول: نرجو من الجهات المعنية تعمل حل بإلزام الرعي بجدول أو بجدولة المكافحة.
0: نتمنى من كل المزارعين، بس ما التزموش المزارعين كلهم لاختلاف نوع الإصابة. عنا عند ظهور أول إصابة في مزرعتك يكافح، ومن ظهرت عندي كافة ما عاد استرشي يعملوا جدول معين زي الحملات. الحملات للجائحات الحشرية. نعم. مثل التبا، مثل الجراد يعملوا لها حملات قومية. نعم.
1: رسالة بتقول: صباح الخير يا مهندس.
0: حملات وطنية.
1: نعم. رسالة بتقول: صباح الخير يا مهندس عادل، يصلح قشة البرقوق واللوز معاكم ناجي اليمني. ما معنى قشة؟
0: حق البرقوق إذا يبست جديد. أعتقد إنه بيقول جديد في جيد ما قال ماذا.
1: واللوز؟
0: واللوز
1: اللوز
0: يكسره.
1: نعم. رسالة بتقول مساء أو صباح الخير، كيف الحال؟ التردد عندنا بيضعف، احنا في صعدة.
0: أهلا وسهلا يا أصحاب صعدة. البث هناك الآن الفنيين بيراجعوا البث. نعم.
1: رسالة بتقول صباح الخير، ما هو علاج الهبرة أو الهبر في الجات؟ معاكم علي الضبياني.
0: هي الملوحة النفس، لأنه بتهتر الورقة نتيجة للملوحة في المياه أو في التربة.
1: نعم. رسالة بتقول صباح الخير وصباح الله.
0: الملوحة قد ذكرناها
1: أكيد،
0: نفس اللي ذكرت المهندس السندس يعني تستخدمها عندك. نعم.
1: رسالة بتقول صباح الخير وصباحكم الله بالخير والعافية، كيف أخباركم يا مهندسين؟ مع تحياتي لكم من زريعي الملحاني. مع السؤال مهم، بيقول عندنا البن بيجي له دودي ياكل العودي حقه، أفيدونا كيف نفعل به وما هو العلاج الذي بيفيده؟ الله يحفظكم، شكرا لكم.
0: البن
1: بيقول بيجي في الدودي،
0: أن الدودي اللي بيدخل داخل العودي نفسه هذا هي الأرض. وإذا كانت الدودي بيدخل في وسط الحبة نفسه الحبة،
1: لا قال هذا إنه وسط العودي.
0: وسط العودي هذا بالنسبة للأرض يستخدموا علاج الأرض الذي هو
1: الأرض، علاجها أن أنتوا تستخدموا بس قليلة تفعلوا، إذا هي كانت في النبات تعملوا على تعملوا على وضعها داخل الجذر نفسه، اسمه فيبروني للأرض.
0: يعملوا أيوة الفيبروني لجروا يذر حول الشجرة على بعد 20 سنتيم من الساق حقها حولها لي لي، ويرجع يقلب التراب ويرويها بالماء.
1: نعم. ورسالة بيقول كذلك في رسالة باقي معي شجرة ليم فيها قمل بيضاء في العودي بتهيب بعضها منه، أفيدونا ما هو العلاج الذي يبعدهن؟ فيها قمل بيضاء، فيها مثل هذا القمل بيضاء بتجلس عرض العودي عرض الورقة، بتتجمع في أكوام، لما هي متجمعة بتقع مثل القضن في النبات، هذا اسمه البق الدقيقي الأسترالي. ما علاجه؟ تستخدموا لها المبيد الحشري المناسب له، البق الدقيقي اسمه ليمبدا اللمبدا سيهالوثرين، زائدا اندوكس كارب تستخدموها له بالتداول، مره لمبدا سيهالوثرين مره اندوكس كارب، برش برشه وتواصلوا عملية المكافحة حتى ينتهي عندكم هذه الإصابة بشكل كامل. رسالة بتقول سلام الله عليكم، هل هو وقت ندخل للقات طين في المشاعيب؟ من أيمن من صعدة، هل هو وقت يدخلوا للقات طين في المشاعيب؟
0: أيوة فعلا يدخلوا التربة للقات جيد، ولكن مشوا لها أن دخل في فترة الشتاء أو في فترة الفقع. نعم بيكون مناسب ويتقلب مع التربة.
1: نعم. رسالة بتقول صباح الخير، كيف حالكم وجمعتكم مباركة يا عم عادل؟ معانا لقات مارضي خضر جالس حارق، ما يفعلوا له؟ عندكم أخضر مارضي يتلون؟ ممكن
0: مارضي مارضيش ينز ينز ينز كذية. نعم يستخدموا له الماء، يعني تخفف عنها الماء وتخلي يعطش قليل وبعدين دروي.
1: نعم. رسالة
0: ألقيت هذا علاجه الماء.
1: نعم. رسالة بتقول صباح الخير جمعتكم مبارك، متى يسبر زراعة البن؟ معاكم أبو روح الله الخميني.
0: أهلا وسهلا يا أبو روح الله. البن يصلح زراعة من شهر 2 و3 و4 و5. نعم.
1: رسالة يقول السلام الله عليكم ورحمة الله، كيف حالكم مهندس عادل؟ معي غرسة قط غرستها هذا السنة مصفرة وماشي فيها، هو ما قب فيها إلا مثاء، ما يفعل
0: ما ثاني صغير. أيوه. ما تفعل لها شيء، تصبر عليها وتكون تلتزم بمواعيد الري بالنسبة للقط، وإن شاء الله حيكون القط جيد.
1: رسالة بتقول صباح الخير جمعتكم مباركة، العنب يبست ما أو العنب يبست ما نفعلها؟ نورتوا الإذاعة، معكم جميل عبدو حسن الوصابي.
0: أنا في وصاب. أكيد هذا الكلام عندك في وصاب، إذا هي في إذا أنت في منطقة نص الوادي أو أسفل الوادي طبيعي إنه مشو منطقة في أعلى الجبال، في أعالي الجبال احتمال أنه ينجح العنب، احتمال، وجربه وتجربه هي خير برهان.
1: رسالة بتقول السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بخير وعافية يا بش مهندس، معانا العنب بتهتر وبعضهم بيبدأين تفكى شيء ما نفعل لهن، المضر بيكون كثير.
0: المضر ما المضر نعمة، كما زاته نعب ونفك من تحت الشجر.
1: أيوة كنوا فكوا لما أيوة. بتفكشن عليكم ما بتفكوش الماء. رسالة بتقول صباح الخير والعافية، كيف زرع الطماطس عندنا في بيتنا؟ معي وعاء والتربة قد اديتها من أرض زراعية من البستان ما نفعل لهن. والله بزو هذا الوعاء، ده هو ما لشي ضروري تعمل على عمل ثقوب في أسفله، ثلاث أربعة ثقوب عشان يصرف المياه، بعدين تطرحوا ممكن تطرحوا حجار فوق الثقوب عشان لا يستدم من التربة. إذا كانت تربتكم قدي خفيفة اطرحوها طوالي للوعاء ودوشة لحق الطماطس تروحوها في الوسط
0: بعد ما يخلطوها التربة بالذبل البلدي.
1: نعم، طرحوا حقكم الشتى الوسط وردوا وردموا عليها بالتراب وسقوها سقي خفيف جدا وتركوها، ما تسقوهاش يوم ثاني، سقوها يوم ثالث وهكذا كل ثاني يوم ابدؤوا بعملية الري. مع هذا الأمطار ممكن أنتم ما تتسقوهاش، بس إذا زاد الماء بسرتوا الماء قد زاد عليكم في الوعاء اسكبوا، مجرد أن أنتم تسكبوا الماء من الوعاء يعمل على تقليل الماء على النبات وما يكونش معاكم هناك خنق للجذور بسبب زيادة الماء. بس وإن شاء الله أنه يكون معاكم نبات خير، وإن شاء الله أن أنتم تاكلوا من ثماركم التي أنتم زرعتوها في المنزل أو في الوعاء. رسالة بتقول صباح الخير يا مهندس عادل، نشكركم على هذا البرنامج الذي يعتبر همزة وصل والذي يربط المزارعين في جميع محافظات اليمن. ما هو المعلم الزراعي الآن وماذا نذرى في هذا المعلم لأن الذرق قد يبست؟ وشكرا من أخوكم عبيد أو عبيد الحريري من جبال حرير في الضالع.
0: إذا ذهبت الذرة الشعير والبر، البر البلدي ثلاثة أشهر يجي شعير وبر وسقلة وبلسن وحلبة. نعم.
1: دعم رسالة بتقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، يا بش مهندس نشي نستفسر منكم، هل صدق هناك خضروات بدسقة بمياه المجاري أو ماشي؟
0: هذا حسب ما بيجي للعلم من المستمعين أن بعض ضعاف النفوس بيربون بمياه المجاري وهو غلط جدا جدا جدا.
1: نعم، كل واحد بذمته يتقى الله فيما بيزرعه. رسالة تقول صباح الخير والعافية يا مهندس عادل وكل المستمعين، نشكركم على هذا البرنامج الذي بنستفيد منه بكثرة، ومعي سؤال، البسباس بدت كلفة الورقة وتحرق ما نفعلها؟ هذا عندكم نقص عناصر، ممكن أنتوا إذا وسط الكفت نفسها ما بشدودي بس إني بدت كلفت عليكم تحرك، هذا عندكم نقص عناصر ما تفعلوا لها، فعلوا لها ذب البلدي مخمر لمدة سنة نثروها على التربة وقلبوها عليه. رسالة بتقول سلام،
0: استخدموا عناصر صغرى بعد الذب
1: رسالة
0: رش على الأوراق.
1: نعم، رسالة بتقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، يا بش مهندس عادل معي سؤال، القات هذا الأيام ما يقصوش أو ماشي، ومعي العنب ما قد كملش تلوينه ما نفعله؟
0: اصبر على العنب وخفف عنها الماء اذا ما قد تكون شتى الوين حكه، لانه ذا حين الماء هو ما شو تمام من العنب عندما يزيد الماء في هذا النجم بالذات، لانه بيقع مضاره
1: ولقيتها اللي نقصت ذا الحين
0: ما يقصوش ذا الحين، اصبر لنهايه شهر واحد ولا شهر اثنين وقصه.
1: نعم، رسالة بتقول صباح الخير وجمعتكم مباركة، ايش نفعل من سم بعد البرد معاكم ابو روح؟ ما مش سم بعد البرد، الجزء الذي قد قع فيه البرد لا تقصوش، خلوا على ما هو لما يكمل موسم الامطار، فعلوا لهن احماض امينية عشان تنشطوا النبات، لا يدش يعني قد فقد اجزاء كثير من الماء بسبب الضريب، لا يزيدش فيها التدهور، فعلوا له أحماض أمينية مش سم، لا أحماض أمينية يعني مساعدة محفزة للنبات، منشطة مغذية للنبات. رسالة بتقول صباح الخير جمعتكم مباركة، معي سؤال، هل يصلح زراعة البن في قاع جهران مع العلم أن الشجر بتضرب وقت الشتاء؟
0: ماشي كذا، أنت جبت المشكلة أني ما تصلحش زراعة البن في قاع جهران.
1: رسالة تقول صباح الخير جمعتكم مباركة، كيف حالكم؟ موسم الذره عاده، معكم ابتسام وفاطمة من وصاب.
0: ماشي ماشي، ما عطش موسم الذره.
1: آخر رسالة ليومنا هذا بتقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وجمعتكم مباركة، سلام الله على كل المستمعين لكم، وسلام الله على كل الثابتين والمزارعين في كل الأراضي اليمنية، الخير والبركة في أراضينا من رمان وتفاح من عنب. والآن معي سؤال، معانا العنب الأسود بيقع فيه مثل العنكبوت، ما نفعل لهن مع العلم أنه هذا الأيام ما بش أول ما نحصدهن يظهري؟
0: ذا حين إذا ما بش قد ما بش، وإذا بالطاويف في العنقات تخسروا وخلاص.
1: إذن وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، لا يسعنا في الختام إلا أن نشكر كل من راسل، كل من اتصل، كل من استمع إلينا وهو صامت بإذن الله أن الفائدة قد وصلت إلى مسامعكم، فالتحية كل التحية مقدمة لكم من مخرج اليوم عبد القادر محمد، والتحية كذلك مقدمة لكم من الإشراف العام الأستاذ إسماعيل المتوكل وحمود محمد شرف، والتحية كذلك مقدمة لكم من الإدارة البرامجية الأستاذ محمد عبد الله قاضي وخالد حسين، والتحية من الإشراف والمتابعة الفنية المهندس ماجد هاشم المتوكل، وبالتأكيد التحية كل التحية مقدمة لكم من مهندس الجبهة الزراعية المهندس عادل مطهر، ومني أنا سندس عادل مطهر، فنلقاكم على خير، واليمن دائما بألف خير، في أمان الله.
2: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي قدمت لكم سام اف ام التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر، مهندس عادل مطهر.
3: سام اف ام، وقفة إعلانية
4: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
5: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز، ولأنك تستحق الأفضل إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
4: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
5: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
4: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
5: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
4: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
5: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
4: للتواصل: 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
5: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى. الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسراً بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن الضريبة العامة على المبيعات هو 21 من الشهر التالي عن ضريبة الشهر السابق المستحقة عليك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
6: بصف لي المساله، ايش تفهم؟
7: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
6: ما لها؟
7: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
6: وما
7: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أوهو.
7: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
9: يقول عن القاهم
7: متواجدين على مدار 24 ساعة.
9: عاي أخرونا.
7: بالعكس، سوي فحصك وروح.
9: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
6: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
10: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه: وين التوفير يا خبير؟ رد وقال:
11: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
10: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
12: أخي المواطن، العدو لا يجندك مباشرة، بل يصنع لك قضية وهمية لتخدم أهدافه. لا تقع في الفخ.
3: سام اف ام، والعود احمد.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الطيبين الطاهرين. احنا في ربيع الاول، يعني في اعظم شهر، افضل شهر في ارسال الله، ارسل لنا فيه رسوله وخير الخلق وافضل الخلق. لذلك كنت نقرا الصلاه على رسول الله، كنت ذكرني اذا نسيت.
1: يا أحمد النور عفوا إن ثأرت ففي صدري جحيم تشظت بين أشعاري. طه إذا ثار إنشادي فإن أبي حسان أخباره في الشعر أخباري. نحن اليمانيين يا طه تطير بنا إلى رواب العلا أرواح أنصاري. إذا تذكرت عمارا ومبدأه فافخر بنا إننا أحفاد عماري. طه إليك صلاة الشعر ترفعها روحي وتعزفها أوتار غفاري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في أحد المشاهد شفنا الملك السعودي ودشيبة، وما كان يعني إذا صلى بيصلي وهو قاعد، لا خلو ما جاء ترامب قام يتعب ويتي جهد. إذا كان يتي جهد ليت راح ترامب، فنحن سنتي جهد إن شاء الله، وإن كان قليل سمنا الله نتقبل منه. عاد قليل عاد قليل إن شاء الله نحب رسول الله، وكل من يحب رسول الله عندما يشوف هذا الجبل إن شاء الله سيضيء باسم رسول الله، باسم من نطق الحجر هذا بحبه.
3: يجب علينا من منطلق إيماننا بالله سبحانه وتعالى، ومن منطلق إيماننا برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، أن نسير في دربه، لأن الله سبحانه وتعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حتى نكون صادقين في ولائنا لرسول الله، وحتى نكون صادقين في انتمائنا إلى محمد، ونكون أمة محمد، أن نجاهد كما جاهد ولا نرغب بأنفسنا عن نفسنا.

0: هذا اليوم العظيم مولد النبي الشريف عليه افضل الصلاة والسلام وعلى آله. نهنئ الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية بقدوم هذا اليوم العظيم، يوم النور، يوم الرحمة على العالمين الذي أرسله الله رحمة للعالمين.
1: نبي علي قاسم قائد صالح العسكري وحافظ الضالع من درية الحزاء، عمري 62 سنة وعيالي 5 مجاهدين. أنا مجاهد بسبيل الله مدافع عن الأرض والعرض والوطن، أنا أكل تراب ولا نسير مع العدم.
2: يا الله تعالى
1: عن
2: هذا النبي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن النفوس التي تتهيأ بالرحمة هي التي تتعلق بحق النبي وتقدس النبي وتجل النبي أيضا.

0: صدق الله العظيم، والحمد لله رب العالمين. ولنكثر من الصلاة على محمد وعلى آل محمد في هذا اليوم وفي كل يوم، امتثالا لقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، رافعين شعار البراءة في كل جمعة واجتماع. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. الإخوة المواطنون جميعا، نحيطكم علما بأن الأمن مسؤولية جماعية وفردية، وكل رجل أو كل مواطن هو رجل أمن، فعلينا أن نكون محتاطين، ويجب الامتناع عن التصوير ونشر كل ما يتم تصويره، لأن في ذلك خدمة للأعداء. وعلينا الانتباه لكل التحركات المشبوهة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة بالاتصال على الرقم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الله

0: كما استمر بعضهم أن الكلام محرم عن خطبتين أفاضكم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم ينتهي إليه نظر ولم يدرك بصر، أدرك الأبصار وأحصى الأعمال وأخذ بالنواصي والأقدام، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم أمضي بحمدك وشكرك وذكرك وحسن الثناء عليك ألسنتنا يا مولانا يا كريم، وافتح لمراشد دينك قلوبنا واعذنا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات من الشيطان الرجيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق العدل المبين، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب قلوبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق الجهاد، بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصلي وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك سيدنا مولانا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى ملائكتك المطهرين، وعلى عبادك الصالحين الأولين منهم والآخرين من الجنة والناس أجمعين. وأدخلنا يا مولانا برحمتك في عبادك الصالحين، واهد قلوبنا وثبت ألسنتنا وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة، ووفقنا يا مولانا لمراضي الأقوال ومحاسن الأفعال وصالح النيات وحسن الخواتم، واختم لنا بخير ختام بفضلك وجودك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى والإقبال على الله جل جلاله وعظم شأنه، والإقبال على الله بقلوبنا وجوارحنا وقوالبنا. نقبل على الله سبحانه وتعالى بحق وصدق، نؤمن بالله ونتوكل على الله ونستعين بالله ونثق بالله ونسعى إلى الله سبحانه وتعالى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. نسأل الله تعالى أن يبلغنا رضوانه وأن يستعملنا فيما يرضيه وأن يجنبنا شر معاصيه وأن يصلح نياتنا وأعمالنا وخواتيم أعمالنا بفضله وجوده ومنه وكرمه. اعلموا عباد الله أن الله تعالى غني عنا وعن العالمين، غني عني وعنكم وعن الناس أجمعين. لا ينبغي أن ينفك هذا الأمر عن أذهاننا وعقولنا وقلوبنا، أن الله تعالى غني عنا. في الأخير من نحن؟ من نحن؟ تربة، تربة أوجدها الله تعالى، جعل منها هذا الجسد ونفخ فيه هذا الروح وكرمه على كل حال. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، من خلبة، من طين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. هذا الإنسان الذي بدأ من التراب في الأخير سيعود إلى التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. عندما يتلهى الإنسان أحياناً في بعض الأوقات يبني بالتراب أو بالحجارة شيئاً، وفي الأخير ينقض ما بنى من باب التلهي ومن باب يعني الرفاهية والتلهي لا غير، في الأخير يعني ينقض ما بنى تربة أو خلبة عند الساحل في البحر أو نحو ذلك، في الأخير ينظف ما عمله وقام وذهب إلى بيته لم يفعل شيئا. هكذا الحال معنا، لكن الله تعالى حكيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ما خلقنا الله تعالى للتلهي، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولأن الأمر جد، فقد جعل الله تعالى لمن أحسن واتقى واستقام في هذه الدنيا جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. جنة، إن الإنسان عندما يمنى ببيت أو منزل أو قصر أو نحو ذلك أو سيارة والجائزة الكبرى يتلهف للوصول إليها والحصول عليها بكل ما أمكن، لا تكاد تغادر ذهنه على جهة الإطلاق، حتى في المنام تأتيه هذه الجائزة أو هذا الإغراء أو هذا المال في منامه، يراه في منامه، يتخيله في يقظته، لا ينسى حتى يصل إليه. لا يمكن لشيء، أي شيء كان في هذه الدنيا، أن يساوي شيئاً في الجنة أبداً أبداً، لأن الله تعالى يقول: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يسعى الإنسان لبناء بيت فخم، وربما وصل إلى اكتمال بناء البيت وحل فيه سنة سنتين ثلاث أربع سنوات عشر سنوات في الأخير ثم رحل، وهكذا حال الناس في دنياهم، إنك ميت وإنهم ميتون. لكن الدار الآخرة هي القرار وهي المستقر، فإما إلى الجنة، ونسأل الله تعالى أن يبلغنا الجنة، وإما إلى النار والعياذ بالله، ونعوذ بالله من النار، نعوذ بالله أن نكون من أهل النار. فلا مناص للإنسان وهو يعلم ويعقل ويفهم ويشعر من اختيار طريق الجنة، لأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خضر على قلب بشر. يكفي قول الحق سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يكفي أن يزحزح الإنسان عن النار لا غير، كيف إذا كان قد زحزح عن النار وأدخل جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خضر على قلب بشر. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أن فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة، متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وقليل من ثلة من الآخرين. هذه النعمة وهذا الفضل الذي أعده الله تعالى لعباده المتقين، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتقين المسارعين في طاعة الله، الراضين بحكم الله، الآمرين بالمعروف، الناهين عن المنكر، المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك، كما قال تعالى حاكيا عن بعض أنبيائه: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. الموفق هو الله، فقط علينا أن نسأل الله تعالى أن يوفقنا، أن يوفقنا وأن يسخر جوارحنا وقلوبنا لطاعة الله سبحانه وتعالى، أن يرضينا بما قسم لنا، أن يعبدنا في طريق عبادته سبحانه وتعالى، وأن لا يكلنا أبدا إلى أنفسنا طرفة عين، لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. نسأل الله أن يجعلنا ممن رحمهم، إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي. سواء النفس يعني الأمارة بالسوء تمنعك رضوان الله ورحمة الله وخير الله سبحانه وتعالى. وتصدك عن طاعة الله سبحانه وتعالى. هذه الأيام نحن في أحداث، نحن في أحداث كبيرة جدا. قبل الأمس عقد مؤتمر للعلماء، علماء اليمن، والحمد لله حضر الكثير منهم وشارك الكثير منهم، وهم يعلمون ما معنى هذا المؤتمر وما الموقف الذي ينبغي أن يتخذه العلماء، بارك الله تعالى فيهم وكتب الله تعالى أجرهم، وأبدوا موقفهم الشرعي تجاه ما يحصل. ما وقفنا هذا الموقف علم الله سبحانه وتعالى لا أشرا ولا بضرا ولا ظلما ولا إفسادا في الأرض. فلعل بعض الناس يقول إن هؤلاء العلماء هم علماء البلاط، لا، علماء البلاط الذين يسعون للدنيا، أما العلماء الذين يعرضون أنفسهم للطائرات والصواريخ والاغتيالات، هؤلاء لا يطلبون الدنيا. الذي يطلب الدنيا هو الذي يسكت عن المنكر، الذي يطلب الدنيا هو الذي يغض النظر عن المنكر ويغض طرفه عن المنكر، الذي يطلب الدنيا هو الذي يمجد الظالمين ويمدح الظالمين ويثني على الظالمين ويدعو للظالمين بالبقاء وطول العمر، هؤلاء الذين يطلبون الدنيا. أما الذي يقول للظالم أنت ظالم، اتق الله يا ظالم، خالفت الله، خالفت شرع الله، انتهكت حرمات الله، تب إلى الله، استغفر الله، هذا ليس من علماء البلاط، هذا من العلماء الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. هؤلاء هم أولياء الله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هؤلاء هم العلماء الذين يصطعون بكلمة الحق. أن بعض الناس هكذا يتحدث، لا لا والله، لقد نظرتم نظرة مختلفة سيئة، أخطأتم النظر وأسأتم القول وأخطأتم الطريق في توصيف الناس. الذي يريد الدنيا معروفا من هو الذي يريد الدنيا، أما الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو يعلم من حاله أنه مستهدف في أي لحظة، هذا لا يريد الدنيا، هذا يريد رضوان الله، هذا يريد الجنة، هذا يريد الدار الآخرة، هذا الذي يخشى الله سبحانه وتعالى ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ثم إنا ما افترينا على الناس كذبا فإن الواقع يتحدث بنفسه، وأنتم تعلمون جيدا عباد الله، وإن الإنسان في دنياه ينبغي عليه إذا تحرك أن يكون ذا فطنة وذا علم وذا معرفة وذا رؤية واضحة، لأنه إن تحرك بجهل لا خير له في ذلك التحرك، وإن تحرك بعمل لا خير له في هذا التحرك، ولا يؤجر عليه ولا يثاب عليه، بل ربما يعاقب عليه، لأن البصيرة مطلوبة في كل الأحوال. قالها الإمام زيد بن علي عليه السلام حين اصطف الجيشان، البصيرة البصيرة، لا تقاتلوا بالظناء أو بالعمى، البصيرة البصيرة، ثم الجهاد في سبيل الله. ونحن عندما تحركنا تحركنا ببصيرة، وعندما تحركت القيادة تحركت ببصيرة ووعي، والشعب اليمني عندما اتخذ قراره أيضا تحرك واتخذ قراره ببصيرة ووعي، والحمد لله. بيد أن الشيطان من حين لآخر يوسوس للإنسان ويخدر الإنسان ويجبر الإنسان ويثبط الإنسان ويجعل الإنسان يشك في نفسه وفي مصداقيته.

التي علمنا إياها والتي أمرنا الحق سبحانه وتعالى بها في قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الأسوة الحسنة التي يجب أن يتحلى بها المؤمنون جميعا وأن نتحلى بها جميعا. قال والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ألا أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. ما هو هذا الأمر الذي لا يتركه النبي؟ التوحيد الله سبحانه وتعالى، عبادة الله، إخلاص الله تعالى بالعبادة، ثم الشريعة الإسلامية التي كلفنا الله تعالى بها تحقيقا لمعنى هذه العبودية والتوحيد لله، لأنه لن يظهر هذا التوحيد لله إلا بأعمال صالحة. هذه الأعمال الصالحة هي المعبرة عن توحيدنا لله سبحانه وتعالى. أما مجرد القول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يشرب الإنسان الخمر ويتعامل بالربا ويزني ويقتل النفس المحرمة ويأكل أموال الناس بالباطل ويظلم الناس ويتكبر ويتجبر، هذا ليس توحيدا لله سبحانه وتعالى. التوحيد الحقيقي مع موافقة القلب للسان تعبد الجوارح لله سبحانه وتعالى، لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، عمل بالجوارح والأركان كما ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو التوحيد الحقيقي لله، هذه العبودية الحقيقية هذه هي العبودية الحقيقية لله سبحانه وتعالى. وبالتالي علينا أن نفهم جيدا أن التوحيد الذي قال النبي والله لن أتركه حتى يظهره الله أو أهلك دونه هي العبادة، هذه التوحيد لله بالنطق واعتقاد القلب وأيضا بالجوارح. أمامنا تكاليف فرعية، هذه التكاليف الشرعية إن نحن أقمناها فقد حققنا معنى عبوديتنا لله سبحانه وتعالى، وإن نحن تركناها فليس لنا من الإيمان إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه. فالإيمان أن ينطق الإنسان بكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن يعتقد ذلك، والاعتقاد لا بد أن يتحول إلى سلوك وممارسة وأعمال، صدق في الحديث، أداء في الأمانة، تواضع، خشية، إنصاف للناس، أمر بمعروف، نهي عن منكر، وقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى. لا ينتهك الإنسان حدود الله ولا ما حرم الله، هذا معنى التوحيد الحقيقي. ونحن مشكلتنا وليست مشكلة على جهة الحقيقة بل هو فضل من الله تعالى علينا، أن عندما قرأنا كتاب الله وآيات الله آمنا به. هذه مشكلتنا عند نظر الكثير من الناس، مشكلتنا أن قرأنا كتاب الله وآمنا به وأردنا أن نطبق ما في كتاب الله. فحين حرم الله الخمر حرمناها، حين حرم الزنا حرمناه ولم نعمل، حين حرم الربا حرمناه ولم نعمل، حين حرم تولي اليهود والنصارى قلنا سمعنا وأطعنا يا ربنا لن نتولى اليهود ولا النصارى، حين قال الله تعالى لنا لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا، عندما أمرنا الله أن نكون متأسين بهذا النبي على هذا النحو قلنا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير، عادينا أعداء الله، تولينا أولياء الله، تبرأنا من أعداء الله، قلنا الله أكبر الموت لأمريكا والموت لإسرائيل في إعلان البراءة من أعداء الله، لا سيما أنهم قد فعلوا ما فعلوا بحق الإسلام والمسلمين. هذه مشكلتنا وليست مشكلة على جهة الإطلاق، لكني أقول عند بعض الناس يقول إنها مشكلة. كثير من الناس يقرؤون هذه الآيات وهذه الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد التلهي إلى غير، أما عملا فلا يعملون بها. تراهم يتولون اليهود والنصارى ويدخلون اليهود والنصارى إلى بلاد الإسلام بقوة عتادهم وعدتهم وسلاحهم، ويبنون القواعد الحربية في بلاد الإسلام والمسلمين. وأنتم تعرفون ما عانى النبي وما جاهد النبي وما ضحى النبي وما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل إخراج اليهود من جزيرة العرب، وها هم قد عادوا على أيدي هؤلاء الولاة الظالمين. مشكلتنا أننا آمنا بالله وآمنا برسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم. آمنا باليوم الآخر، آمنا بالأحكام الشرعية، أردنا أن نطبقها وطبقنا ما استطعنا تطبيقه بفضل الله وجوده ومنه وكرمه. لكن الآخرون يرون أن هذه مشكلة، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا هو الفارق. والله يا عمي لن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله، والله يا عمي لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. ما هو هذا الأمر الذي حلف النبي على أن لا يتركه؟ حرم الله الخمر، قال لن أحلل الخمر على جهة الإطلاق. هؤلاء أحلوا ما حرم الله. حرم الله الربا، هؤلاء حرموا الربا. حرم الله موالاة اليهود والنصارى، هؤلاء حلوها بل أرادوا أن تكون بالقوة. القرآن الكريم حرم جوا كثيرا من الأمور، هؤلاء حلوها وأباحوها وحاربوا الله وحاربوا رسوله. كما قلت لكم لا بد أن يكون الإنسان ذا وعي وذا بصيرة. واليوم دنيا وغدا آخرة، ها أنا أتحدث وها أنتم تسمعون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. اليوم دنيا وغدا آخرة. اليوم نحن يرى بعضنا بعضا، أما قريب سنلقى الله سبحانه وتعالى فرادى أو جماعة، سواء جمع كثير أو بجمع قليل. الكل ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. عبدوا أنفسكم لله، ضوعوا أنفسكم لله، رضوا أنفسكم بما حكم الله وما شرع الله سبحانه وتعالى. لا تستثقلوا أوامر الله، لا تستكثروها، لا تستصعبوها، لا تستهينوا بها، لا تحتقروها. تكاليف الله وهنوا، قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أن نسمع لأمر الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو المطلوب من عباد الله المؤمنين، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من المؤمنين. الموقف الذي اتخذه الشعب اليمني موقف صحيح صحيح صحيح، أقول 100%، أقول 1000%، أقول 1,000,000%، صحيح بكل ما تعنيه الكلمة. إن انتصرنا انتصرنا، وإن استشهدنا كما قال السيد حسن نصر الله انتصرنا بالخير برحمة الله بالجنة برضوان الله، لأننا معتدا علينا، لأننا مظلومون، لأننا نحن من اكتوى بضر آل سعود وآل نهيان والظلمة من الأمريكان والإسرائيليين وأعوانهم ومرتزقتهم. نحن نعرف ما نفعل، نحن نعرف ما يقول. عندما اتخذنا هذا القرار اتخذناه ونعلم علم اليقين أن الكلمة من رضوان الله، يتكلم بها الإنسان من رضوان الله، لا يلقي لها بالا تبلغ به عند الله سبحانه وتعالى مبلغا عظيما، أو يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خليفا. نحن نعرف ما يقول. اليوم دنيا وغدا آخرة، ما الذي يفعل الإنسان تجاه أعداء الله؟ قرر الله، حكم الله، أخبرنا الله بقوله جل من قائل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذا كلام الله سبحانه وتعالى، قال لا تجد مؤمنا يحمل مودة للعدو. العدو لا لأنه سعودي أو لأنه أمريكي أو لأنه إسرائيلي، لا، لأنه ظالم، لأنه ظالم، لأنه يتعدى حدود الله، لأنه يفسق، لأنه يفسق، لأنه يقتل النفس المحرمة بغير حق. عاديناهم لأنهم أباحوا ما حرم الله. ما افترينا على الناس كذبا، هذا ما يتحدثون عنه، ما شاهدتموه عندما أنسوا ما يسمى بهيئة الترفيه، أحلوا ما حرم الله. أخرجوا النساء يا عباد الله من خدورهن من بيوتهن، جعلوهن يتبرجن، جعلوهن يظهرن بمظهر سافر خاسر فاسق فاجر. خلطوا الرجال بالنساء، ما كانت هذه عادة المؤمنين ولن تكون عادة المؤمنين على جهة الإطلاق. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. أبدوا زينة هؤلاء النسوة لغير بعولتهن للفساد والفجار والشطار.
ما بقي من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. آتيناهم لأنهم على هذا النحو، لأنهم أباحوا الخمر، لأنهم أباحوا الربا، لأنهم تولوا اليهود والنصارى، لأنهم ضخوا مليارات آلاف آلاف المليارات إلى خزائن أعداء الله، بينما الأمة العربية والإسلامية تعيش تحت خط الفقر، تعيش من اللظى، وأنتم تعرفون ذلك. سخروا كل طاقات الأمة وكل مقدرات الأمة وكل ثروات الأمة في سبيل ومصلحة اليهود والنصراني، فضبطوا المسلمين عن الجهاد في سبيل الله، أثاروا النزاعات والخلافات والفتن بين أوساط المسلمين عبر ما يسمى بالدعوة والإرشاد السعودية الوهابية، وكفروا الناس، وسفكت الآلاف، سفكت آلاف، أزهقت آلاف الأرواح من الأبرياء بسبب هذا الفكر الضال المكفر والمفسق والمضلل والمبدع، وأنتم تعرفون ذلك، أنتم تعرفون ذلك يا إخواني. اليوم كما يزعمون ينشئون ويعقدون تحالفا جديدا، من المرة الأولى قالوا 13 دولة، يعني غير الذي عقد التحالف في 2015، اليوم تحالف جديد، أو 14 دولة أو 43 دولة. قالوا من أجل الملاحة البحرية، تأمين الملاحة البحرية على من؟ على من الكلام معروف؟ على من الملاحة البحرية؟ على من؟ يعني الملاحة البحرية مفتوحة للناس جميعاً إلا إسرائيل لأنها تحاصر إخواننا في غزة، وإلا السعودية اتخذ هذا القرار مؤخراً ولم يتخذ طيلة هذه السنوات كلها، لأن الضر قد بلغ مدى بحق الشعب اليمني. على من؟ على من؟ اليوم نسمع اليوم يوم الجمعة أنه سيعقد تحالف جديد، سيوقع من قبل سواء تركيا وباكستان والسعودية تحالف مشترك للدفاع المشترك. باكستان كدولة نووية، تركيا كدولة عظمى إسلامية، عضو في النيتو، سواء هو دول عظمى، السعودية دولة عظمى باعتبار المال الذي لديها والمكانة الاجتماعية في قلوب الفساق والفجار في العالم، يحترون مواقف الناس بالمال. كنا نتمنى أن لو عقد هذا التحالف من أجل غزة وفلسطين، وقد ضربت أكثر من سنتين، سنتين ما توقف العدوان عليها لحظة واحدة، وقتل ما يقارب 100 ألف مسلم ومسلمة ما بين طفل ورجل وامرأة، وخربت بيوت بأكملها وشوارع وأحياء بأكملها محيت عن بكرة وجودها، وسفكت الدماء وأذل الناس وجوع الناس، حتى شاهد العالم، العالم كله خرج في مظاهرات، واتخذ العالم موقفا واضحا من جهة النظام الصهيوني عندما تقدم نتنياهو لإلقاء كلمته في الأمم المتحدة، وشاهدتم كيف خرجت، سواء كيف خرجت الدول الأعضاء في ذلك المكان، خرجوا من المجلس وتركوه يتحدث لوحده لنفسه امتعاضا من فعله واستنكارا لقوله وفعله وما يفعلونه بإخواننا في غزة وفلسطين. الكل يعلم ذلك ويشاهد ذلك. أين كانت تركيا؟ أين كانت باكستان؟ أين كانت السعودية في ظل هذا العدوان الغاشم على إخواننا في غزة؟ لم يفعلوا شيء. ربما سمعتم تصاريح نارية يطلقها أردوغان بين الحين والآخر، وأنتم تعرفون أنه كان يمد إسرائيل بسلسلة طويلة من السفن التي تمد إسرائيل بالمؤن والسلاح والدواء والغذاء وما ومحتاج. هذا أردوغان الخليفة الإسلامي أي ذهب إليه الكثير من الناس واستظلوا برايته، وما فعل شيئا، وما حرك ساكنا، ولا قدم شيئا لغزة وفلسطين. والشعب اليمني الضعيف الآزل استطاع أن يفرض محاصرة العداء سواء الحصار ويثبت هذه المعادلة مع إسرائيل، وعطل ميناء الرشراش، مدينة الرشراش في أيلات، ما أدري في أي موضع، في تماما في إسرائيل، في الساحل الجنوبي، في الساحل الجنوبي لإسرائيل. اليمن قدم الشهداء في سبيل ذلك، قدم الحكومة، رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة، قدم الكثير والكثير والكثير، واليوم يعقدون تحالف على من؟ على من؟ لابد أن نكون على بين، هذا لا يزعجنا ولا يخيفنا ولا يقلقنا، لأن الله تعالى معنا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم وزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، إنا لله وإنا إليه راجعون. علينا أن نثبت يا عباد الله وأن نثق بوعد الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والله تعالى قد أعطانا الضوء الأخضر، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس يبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. السبيل عليهم واللوم عليهم والملامة عليهم، وليست الملامة على من سعى لدفع الضر عن نفسه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم، أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت، ولك الحمد أن أمرضت وشفيت وعافيت وابتليت، وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وافتح لنا فتوح العارفين يا فتاح يا عليم، وثبتنا على دينك أبدا ما أحييتنا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المبعوث رحمة للعالمين، الذي قال في حقه جل من قائل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. حقا لقد رحمنا الله تعالى بنبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أكرمنا الله تعالى بهذا النبي، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يحتفل ويبتهج الشعب اليمني هذه الأيام بقرب ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتنعقد الفعاليات في كثير من الأحياء والقبول والمديريات والمحافظات، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على صحوة في الضمير وحب لله وحب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفعاليات كهذه من أجل إحياء دين الله تعظيم من عظم الله سبحانه وتعالى، ما من شك أنها تدل على الإيمان وفيها مصلحة كبيرة. ولذلك أدعوكم إلى التفاعل والحضور في كل المناسبات، إن دعيتم فلا تبخلوا. قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وكذلك البخيل من دعي للحضور إحياءً لهذه المناسبة وتعظيماً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه نوع بخل، والعياذ بالله. والبخل ليس صفة محمودة، بل هو صفة مذمومة. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هناك من يثبط، وهؤلاء المثبطون هم الذين يقفون اليوم تحت راية أمريكا وإسرائيل، وهم الذين يخذلون الناس ويثبطون الناس ويغضون الطرف عن المحرمات، يقولون إن إحياء مولد النبي بدعة، ويسكتون عن البدعة الحقيقية التي خلف فيها كتاب الله وخلف فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني ما تحدثه السعودية اليوم ليس بدعة عندهم وفي نظرهم ليس بدعة، ويجب عليهم أن يطيعوا ولي الأمر. والله إن الدعوة لطاعة ولي أمر ظالم له عين البدعة، لأن الله تعالى يقول: لا ينال عهد الظالمين، ولأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا كلام الله وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنتم تريدون منا أن نجعل من الاحتفاء بالنبي بدعة، والسكوت عن هذه الأشياء سنة، والعياذ بالله. وهكذا تنقلب الموازين رأسا على عقب، والعياذ بالله. احضروا أيها المؤمنون، احضروا وشاركوا وتفاعلوا حتى تأتي الفعالية المركزية في ساحات المحافظات يوم 12 من ربيع الأول. شاركوا في صناعة النصر، شاركوا في إحياء ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو الإثم في ذلك؟ ما الذي ارتكبه الناس حتى يلاموا عليه عندما يحضرون؟ ما هو هذا اليوم؟ قالوا: هذا اليوم الذي ولد فيه النبي، نحن نحتفل به ونحن نعظمه، لأن الله تعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ورد النص القرآني بهذا، قالوا: النبي لم يفعله لأنه متواضع، وما أراد أن يفعل لنفسه يوم مولد أو يوم ميلاد كما يفعل بعض الناس. لكن واجبنا نحو النبي صلى الله عليه وسلم يقتدي التعظيم، بدليل قول الله سبحانه وتعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معهم. قد يقول قائلنا: ما عزروا معنا يعني المحبة والاتباع. نعم، هذا مطلوب، لكن كلمة عزروا مختصة بالتعظيم، التعظيم تعظيم خاص. فالذين آمنوا به وعزروه معنى عظموه،
فعزروه ونصروه، قال واتبعوا. الاتباع هنا أتى في هذه الآية في هذه اللفظة، واتبعوه أولئك هم المفلحون. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوه أولئك هم المفلحون. فلا بد على كل حال إذا حضرنا وشاركنا أن نكون قبل ذلك مقتدين بالنبي، متأسين بالنبي، محبين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عاملين بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن لا يمنعنا ذلك من الاحتفاء بمولد النبي، حتى بعض الناس ولو كان مقصرا لعله إن شارك في إحياء هذه المناسبة يتغمده الله تعالى برحمته ويمده بألطافه ويكافئه على هذا الفعل بمزيد من التوفيق والهداية والتثبيت في قلبه، لأن الحسنة تجر إلى مثلها. سواء والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. لأن الله تعالى يعين العبد، ولا سيما إذا تقرب إلى الله تعالى بمحسنة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. بارك الله فيكم وكتب الله تعالى أجركم وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذا وأكثر من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ممتثلين قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك سيدنا مولانا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الليث الغالب أشفع ضائل وضارب، من قال فيه الرسول الصادق: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء فلدة كبد المصطفى خامسة أهل الكساء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين بعد أبيهما قاما أو قعدا، أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا رازق المساكين ويا ذا القوة المتين، لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا صغيرا إلا ربيته وأدبته وهدبته ومن توفيقك منحته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا بحفظك، وأيدهم بتأييدك، وأمدهم بملائكة من عندك، وافتح لهم فتحا مبينا، وانصرهم نصرا عزيزا، وكلنا ولهم ناصرا ومؤيدا ومعينا يا رب العالمين. اللهم ارحم شهدانا واشف جرحانا وعاف مبتلانا، وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا مأوانا، واكسر شوكة المعتدين، وخيب آمال الظالمين، وأحبط أعمالهم يا رب العالمين. اللهم أرنا في أمريكا وإسرائيل وآل سعود وآل نهيان وأعوانهم وأنصارهم وحلفائهم وأشياعهم عجائب قدرتك. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خيب آمالهم وأحبط أعمالهم، وادحض حجتهم ورد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم، فاكفناهم كيفما شئت وأنا شئت. اللهم إنا نشكو إليك ظلم آل سعود بنا يا رب العالمين، أمريكا وإسرائيل يا رب العالمين. اللهم خذ ظالمنا وعدونا عن ظلمنا بقوتك، وافرج حده عنا يا مولانا بقدرتك، واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناويه. اللهم لا تسبغ لهم ظلمنا، وأحسن عليهم عوننا، وأصلنا من مثل أفعالهم، ولا تجعلنا أبدا في مثل حالهم يا رب العالمين. اللهم كد لنا ولا تكد علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، وأدلنا ولا تدل منا يا رب العالمين، وانصرنا ولا تنصر علينا يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم احفظ عبدك عبد الملك بدر الدين، ووفق كل ما تحب وترضى يا رب العالمين، وأيد به الدين وأقم به شريعة سيد المرسلين، وحف مقامه بالصالحين، واجعلنا له فيك ولسائر المسلمين من الناصحين.
برحمتك يا أرحم الراحمين، واصرف عنا وعنهم عن سائر المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر ضوارق الليل والنهار إلا ضارقا يطرق بخيرنا الرحمن، واسقنا الغيث وأمنا من الخوف ولا تجعلنا من القانطين ولا من رحمتك آيسين، برحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا سميع يا قريب يا مجيب يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

والملائكة

الله عليه وسلم.

0: هدهد الانتصار.
1: هدهد الانتصار.
0: عاجل.
1: عاجل.
0: عاجل.
2: هنا صوت المحور سام اف ام مباشرة وعلى الهواء. من أي نصر إلهي نبدأ الحمد والانتصارات في كل الجبهات لم ولن تهدأ. من الضربات المنكلة التي سددتها قواتنا المسلحة بالأمس، من التنكيل المستمر لسفن العدو السعودي، من قرار حظر الملاحة والحصار الذي يستهدف العدو السعودي، إلى بيان مرتقب للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عملية عسكرية نوعية. إذن كلنا شوق ولهفة لترقب بيان القوات المسلحة اليمنية الذي يأتي غداة عملية عسكرية، وبيان للقوات المسلحة اليمنية تم الإعلان فيه عن استهداف معسكرات المرتزقة في الروي والثنية والعبر وفي مختلف أيضا المناطق. اليوم بيان مرتقب للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عملية عسكرية نوعية. هذه البيانات التي تأتي في ظل مؤشرات على تصعيد محتمل من قبل السعودية لاستهداف اليمن ولاستهداف الأحرار من أبناء شعبنا اليمني. تستمر القوات المسلحة اليمنية في التصدي وفي تسديد ضربات استباقية في ظل التصعيد والتحشيد السعودي لاستهداف اليمن.

وانا وين صار. سلام الله على السواعد المتوضئة، سلام الله على كل المجاهدين في القوات المسلحة اليمنية الذين يدافعون عن شرف وعن كرامة وعن عزة أبناء شعبنا اليمني في كل الجبهات وعلى كل الثغور. لا يمكن أن تترقب القوات المسلحة اليمنية العدو وهو يحشد، وهو أيضا يستعد لضرب واستهداف أبناء شعبنا اليمني. لا يمكن أن نجلس مكتوفي الأيدي أمام كل تلك الحشود الارتزاقية التي تريد أن تستهدف اليمن وأن تعبد أبناء شعبنا اليمني وأن تستعبد أبناء شعبنا اليمني للسعودي وللأمريكي. هذه الضربات تأتي في سياق الدفاع وفي سياق أيضا حماية الأرض والإنسان اليمني من الكيد والعدوان والحصار السعودي الذي يريد أن يأتي مجددا لاستهدافنا مرة أخرى.

0: تضيع.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.
2: اضرب واعلق واحرق واكسب كبر المستقبل واطماعه، اضرب وارعب دمر فجر لا يهدأ صهيوني ساعة.
3: على كل المرتزقة والمغرر بهم من استمعوا إلى بيان القوات المسلحة بالأمس ورسائل القوات المسلحة اليمنية لهم بالأمس، أن يعوا وأن يدركوا بأن القادم وبأن المرحلة تتطلب منهم أن يجنبوا أنفسهم المهالك، أن يجنبوا أنفسهم وأن يرحلوا بعيداً عن المعسكرات وعن أيضاً التحركات السعودية لاستهداف اليمن. ينبغي أن يدركوا بأنهم باتوا اليوم أمام مرحلة جديدة من تصعيد القوات المسلحة اليمنية، ولذا عليهم أن يتركوا تلك المعسكرات وتلك المواقع وأن يخلوها وأن يذهبوا بعيداً عن الأجندة السعودية والأهداف السعودية في استهداف اليمن.

كل الجهات، من كل الجهات وعلى كل المستويات، من نجران إلى كافة الجبهات، النار تتعالى والدخان يتصاعد والضربات تتوالى.

0: عاجل عاجل
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: إلى كافة أبناء شعبنا اليمني الثابتين الصابرين، إليكم أيها الأحرار بيان مرتقب للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عملية عسكرية نوعية أمام هذه الانتصارات وأمام هذه الإنجازات للقوات المسلحة اليمنية. نتذكر ونستذكر التأييد والمعية الإلهية التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم من عزة وقوة وإباء وعنفوان. كل هذه الانتصارات من الله، كل هذا الثبات من الله، كل هذا التأييد من الله، ولولا الله لما كنا ولما استطعنا ولما استمرينا. هو الله وبالله وعلى الله نتوكل. لذلك ارفعوا أياديكم إلى الله عز وجل واحمدوا الله واشكروا الله وكبروا الله وهللوا لله وأعظموا وعظموا الباري عز وجل الذي أمدنا بهذا الثبات وبهذا العنفوان. كل هذه الإنجازات وكل هذه الانتصارات هي آية من آيات الله، وما النصر إلا من عند الله.

0: عبر صوت المحور سام اف ام. مواكبة مستمرة لآخر الإنجازات، مواكبة مستمرة لآخر الانتصارات، وفي جديد القوات المسلحة اليمنية بيان مرتقب للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عملية عسكرية نوعية.
1: المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة، ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا. هذه الحالة لا يمكن أن نقبل بها أبدا. خيار الاستسلام في اليمن غير وارد.

قوة الله. من بيان إلى بيان، ومن انتصار إلى انتصار، ومن إنجاز إلى إنجاز. هكذا هم الأحرار من أبناء شعبنا اليمني الذين يخطون خطوات متقدمة في انتزاع حقهم وفي استهداف كل عدوان وحصار يستهدف اليمن.

حان القصاص. المملكة هالكة بقوة الله عز وجل. نعم لقد بغوا واستكبروا على هذا الشعب على مدى 12 عاما من العدوان والحصار، من الإجرام والقتل المستمر حتى هذه اللحظة. وأمام ذلك العدوان ليس هنالك من مفر إلا بالتصعيد، بالعمليات، بالتنكيل بالأعداء على كل الجبهات وفي كل الأماكن والميادين. بيان مرتقب للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عملية عسكرية نوعية. هذه العملية تأتي في سجل التحرك اليمني والحضور اليمني الفاعل على كافة المستويات. وها هي القوات المسلحة اليمنية تحضر بكلمتها، بصواريخها، بإمكانياتها لفرض معادلة جديدة: الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.

تحالف أسيبيدس وغيره من التحالفات، ومؤخرا تحالف لحماية الملاحة كما يقال. وفي الأساس الملاحة محمية، واليوم تم الإعلان عن اتفاقية دفاع مشترك بين السعودية وباكستان وتركيا. كل هذه التحالفات لن تعصم السعودية من أمر الله، والله أن القوات المسلحة اليمنية وأحرار شعبنا اليمني حملوا على عاتقهم مسؤولية الدفاع عن الشعب اليمني، الدفاع عن القضايا المحقة والعادلة، الدفاع عن حقوقنا وكرامتنا وعزتنا التي استهدفت على مدى 12 عاما. كل هذه التحالفات لن تزيد السعودية إلا فشل، إلا انكسار، إلا سقوط، إلا عجز بقوة الله عز وجل، ونحن نزداد انتصارا ورفعة وإباء ورقيا وحضورا وعنفوانا على كل الجبهات وفي مختلف المحاور.

الأمر سهل وواضح بالنسبة للسعودية ولأدواتها. إذا أرادوا السلامة فليعطوا أبناء شعبنا اليمني حقهم، فليتركوا اليمن وليرحلوا عن تراب هذا الوطن الطاهر. الأمر سهل، وفي متناول السعودية أن تكفي نفسها آثار وتداعيات التصعيد والضربات اليمنية المستمرة. إذا أرادت السعودية السلامة فعليها الانسحاب، فعليها رفع يدها العدوانية والإجرامية عن شعب الإيمان والحكمة. لا يمكن أن نرضى وأن نقبل باستمرار الحصار والعدوان على أبناء شعبنا اليمني ونحن هكذا مكتوفي الأيدي، لا يكون لنا أي ردة فعل. هذا هو المستحيل، قالها السيد القائد في خطابه الأخير. لا يمكن أن نقبل باستمرار العدوان والحصار على شعب الإيمان والحكمة. صبرنا بما فيه الكفاية، أبلغناهم الحجة وقدمنا كل التنازلات في سبيل أن نحافظ على ما تبقى من وجه ماء السعودية، ولكن يبدو بأن السعودية ماضية في عدوانها وفي استمرارها في حصارها على شعب الإيمان والحكمة. وأمام هذا الواقع كان لزاما وكان لابد على القوات المسلحة اليمنية أن تضرب وأن تعصف وأن تنكل بالعدو السعودي الذي يتلذذ بمعاناة أبناء شعبنا اليمني على مدى 12 عاما والمرتبات مقطوعة، على مدى 12 عاما والسعودية تقتل وتستهدف وتجرم بحق أبناء شعبنا اليمني، على مدى 12 عاما والحصار مستبد على أبناء شعبنا اليمني، على مدى 12 عاما والمطارات مغلقة والموانئ مؤسطة أمام العدوان والحصار السعودي. وأمام هذا الواقع القوات المسلحة اليمنية، بل اليمن، كل اليمن، الأرض والإنسان، القيادة والشعب والقوات المسلحة يتحركون في سياق واضح وفي معادلة واضحة. هدف هذه المعادلة رفع الظلم وتطهير اليمن وأيضا إعادة الحقوق إلى أبناء شعبنا اليمني. هذا هو الهدف الواضح والأسمى. لذلك على السعودية، على أحفاد آبستين، أن يعوا وأن يدركوا بأن القوات المسلحة والشعب اليمني والقيادة اليمنية ماضية في هذا القرار، مهما كان الثمن ومهما كانت التداعيات ومهما كانت الآثار. نعم، اليوم أن نخوض هذه الحرب هو أهون من حالة السلام والهدنة التي كان

كانت تراوغ بها السعودية على أبناء شعبنا اليمني وتتلوى وتنفذ أجنداتها بحق أبناء شعبنا اليمني. اليوم سنأخذ حقوقنا عنوة من يد السعودي الذي تلذذ بمعاناة أبناء شعبنا اليمني والذي أدخل الضرر وتداعيات العدوان والحصار إلى كل بيت، الجميع تضرر. ولذلك هذه الخطوات مستمرة وهذه الضربات متوالية وهذه البيانات ستستمر بقوة الله عز وجل حتى يعلن الاستسلام والانهزام بكل وضوح. بكل وضوح لا يمكن أن نقبل بالقليل بالفتات، هذه هي المعادلة وهذا هو التحرك وهذا هو الحضور الفاعل الذي يثمر اليوم انتصارا وقوة وعزة وإباء في كل الميادين.

0: اقطع ذنب الامريكا شلت قينقاع.
1: مباشرة وعلى الهواء عبر سام اف ام صوت المستضعفين وصوت الانتصارات. الانتصارات نواكبها لحظة بلحظة عبر أثير سام اف ام مباشرة وعلى الهواء. والانتصارات بمعية المبدع عبد القادر محمد لها طعم خاص، بل ونحن بمعية المستمعين الأكارم الكرام والأحباء. يا أبناء شعبنا اليمني، نستمر في هذا الموقف وفي هذا الحضور وفي أيضا هذا التحرك لنسترد حقنا المسلوب وكرامتنا التي استهدفت على مدى 12 عاما. اليوم اليمن يخطو خطوات واضحة ويتقدم في مسار المواجهة وفي مسار أيضا استرداد الحقوق بقوة الله عز وجل. لن نبقى هكذا مكتوفي الأيدي نتلقى الظلم ونرى الظلم والاستكبار وهو يعربد ويتعرض لأبناء شعبنا اليمني في كل الجهات ولا يكون لنا ردة فعل. اليوم القوات المسلحة اليمنية ترد الصاعين، تنكل بالأعداء الذين يحشدون ويجمعون الآليات لقتل واستهداف أبناء شعبنا اليمني. هذه الضربات المتوالية تستهدف الخونة والعملاء الذين ظلموا أنفسهم. هؤلاء ظلموا أنفسهم وباعوا أنفسهم واسترخصوا أنفسهم للسعودي المجرم الذي بدوره راهن على قتل واستهداف أبناء شعبنا اليمني بهؤلاء الخونة والعملاء. لذلك اليوم الدعوة مجددا لأولئك المغرر بهم، للمرتزقة، لا تظلموا أنفسكم وارحموا أنفسكم واتركوا السعودي. قلناها منذ البداية، نحن في مواجهة مع العدو السعودي الذي أنتم أدوات لذلك العدو. وبطبيعة الحال إذا أردتم أن تحموا أنفسكم وأن تسلموا من ضربات القوات المسلحة اليمنية فالأمر بسيط وفي متناولكم. اتركوا السعودي يواجه القوات المسلحة اليمنية، اتركوا المعسكرات واخلوها واذهبوا إلى بلادكم وإلى قراكم وعودوا إلى قراكم واتركونا في مواجهة مع العدو السعودي، ولكم منا أن نعيد حقوق اليمن كامل الحقوق إلى كل أبناء شعبنا اليمني، ولكم منا أن ندافع عن كرامتكم وعن اليمن كل اليمن دون استثناء. اليوم هذه الضربات وهذه الرسالة ينبغي أن تصل إلى المغرر بهم، إلى من باعوا أنفسهم، إلى من أرخصوا أنفسهم للسعودي الذي هو عبد للأمريكي. اليوم أنتم في مقام من يدافع عن أمريكا وعن الصهاينة ومن يحمل لواء وأهداف وأجندات أمريكا وإسرائيل في استهداف أبناء شعبنا اليمني. كان الشعب اليمني يسند أبناء غزة ويدافع عن كرامة اليمن كل اليمن في وجه العدوان الصهيوني والأمريكي والسعودي، وكنتم أنتم أدوات لذلك العدو. لذلك ارحموا أنفسكم ولا تظلموا أنفسكم وعودوا إلى أهليكم سالمين، وإلا إن استمريتم فالصواريخ والمسيرات والاستهداف مستمر حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا.

0: نستمر في مواكبتنا لآخر الأخبار وآخر الانتصارات. بيان مرتقب للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عملية عسكرية نوعية عبر صوت المحور سام أفام. مستمرون معكم أيها الأحرار. قال الفلسفة قالت يقول المنطق، والمعرفة قالت تقول الحكمة. من كلمته كلمة وجارح بندق، لا قال كلمة ما رجع فيه كلمة. الفرد صوتي والممر الضيق باب الفرج ذي ينفتح بالبصمة، وطائرة كسر الحصار المطبق والخط فاضي باتشكل زحمة. كف اليد الطولة وكف المنفق، قابض على المخنق وزاق مزقمة. يا منطق القوة حديثك شيق، ما تأتي إلا بالأمور الضخمة. صرح وعلق كل رحلة، علق وهجم على أصغر خرق بكبر هجمة، وتنطبق في المنطقة وتحلق وترتطم بالعالم بشع رضمة. تظلم عليهم في الصباح المشرق، ويروا نجوم الليل نجمة نجمة. لا عاد ذا يجمع ولا ذا يفرق، شمس المعارف ما تزحزح ظلمه. أكبر تحالف عالمي في مأزق، والاقتصاد العالمي في أزمة. قال مستوعب الوضع المخيف المقلق، وغير مستوعب لهول الصدمة. لا عاد يستغرب ولا يستشرق، كل القوى خارج نطاق الخدمة. الحمق عاهة والتورط موبق، في كل ناتج ضرب ولا قسمة. مخفق ومستقوي بفاشل مخفق، مهزوم مستنصر قوي من هزمة. قال مخفق ومستقوي بفاشل مخفق، مهزوم مستنصر قوي من هزمة. لا با يصير أقوى ولا متفوق، ما غير قسمة الظهر فوق القسمة. ينفق ويتحسر على ما ينفق، ويفوق من لضمة ويلقف لضمة. حقير مستعظم قزم متعملق، صغير مستكبر مضخم حجمه.
1: ما قد وصلهم مننا للقليل، لابد من ضربات.
0: حاول يحقق نصر لا متحقق، ورجع بوصمة عار جنب الوصمة. يطلب لجوء والغرب يحجز فندق، ولا هلك في قبو أو في دشمة. الشابع البطران والمتبوق، زواله أسرع من زوال النعمة. لا منتصف بين الرفه والمرهق، أو بين سوء التغذية والتخمة. فك الخطر لكبر عليكم محدق، والجوع ضاري وانتم آخر لقمة. قلب السعيدة والحشا متمزق، وثغرها الباسم ضريح البسمة. عاد لسنة نار الألم باتنضق من فوهة المدفع وحلق البغمة. الحق ليس الحق ذي ما يزهق، دم الملطخ دم ما له عصمة. الراحم البر الرؤوف المشفق، ما يرحم إلا مستحق الرحمة. واخذ العزيز المقتدر ما يرفق، جل انتقامك يا شديد النقمة. استثنوا الكعبة ودقوا من شق، لا حرمة إلا للحرم لا حرمة. استثنوا الكعبة ودقوا من شق، لا حرمة إلا للحرم لا حرمة. الشاعر بسام شانع.

مباشرة وعلى الهواء عبر سام اف ام، صوتكم صوت الانتصارات. نستمر في ترقب بيان القوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عملية عسكرية نوعية في هذا اليوم. هذه العملية التي تأتي بعد عملية الأمس التي استهدفت المعسكرات والتحشدات والآليات التابعة لمرتزقة النظام السعودي التي كان يسعى من خلالها العدو السعودي إلى التصعيد وإلى أيضا استهداف اليمن بكامله. اليوم هذه عملية تأتي في سياق الرد والدفاع عن الشعب اليمني بأكمله، وتأتي أيضا في سياق المواجهة والمعادلة التي تثبتها القوات المسلحة اليمنية، وهي معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.

بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم، أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: واستغفر إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، ما أعظمه من وقت نقرأ فيه كتاب الله وآيات الله ونتدبر معانيها ما تيسر لنا من ذلك من خلال مختصر التيسير في التفسير للسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. ووصلنا أحبتي الكرام في الحلقة السابقة إلى الآية رقم 70، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. ما علينا إلا أن نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله وإلى هدى الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. المعنى أحبتي الكرام، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، بمتبوعهم مصحوبين به، ليروا نتيجة اتباعهم له إن كان محقا أو مبطلا. وهذه آية مهمة أحبتي الكرام. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، بمتبوعهم مصحوبين به، ليروا نتيجة اتباعهم له إن كان محقا أو مبطلا. فمن أوتي كتابه بيمينه، كتاب عمله بيمينه، وهي بشرى باليمن والخير، لأن كتابه تضمن ما ينفعه. فأولئك يقرؤون كتابهم، يتذكرون به ما قدموا من الأعمال الصالحات فيفرحون به، ولا يظلمون فتيلا، لا ينقصون من ثوابهم فتيلا أي قليلا. ويقول الله سبحانه وتعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. قال الشرفي في المصابيح، قال الحسين بن القاسم عليه السلام معناه: من كان في هذه الدنيا أعمى عن الحق فهو في الآخرة أشد عمى وأضل سبيلا. ولهذا الوجه أكرم الله الجنة عن الفاسقين وطهرها عن سبيل الظالمين، ولو أدخلهم الجنة لما ازدادوا إلا بطرا، ولكن الله أحسن تدبيرا ونظرا. انتهى قول الشرفي. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، يفتنوه أي يضلوه بضرب من خداعهم ووعودهم المرغبة في موافقتهم، وحاشاه صلى الله عليه وآله من أن يوافقهم على ذلك، ولكنه لا يمتنع عليه المقاربة، فالمقاربة من حيث هو بشر جائزة، ولكن لا يكون موافقا لهم لأنه محفوظ بألطاف الله تعالى وعصمته. وإذا لاتخذوك خليلا، أي لو ضللت وافتريت علينا غيره لاتخذوك خليلا وصاحبا لهم. ويقول الله: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، أي لولا أن ثبتناك على التقوى والتمسك بما أوحينا لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. والركون هو الميل اليسير. ويقول الله سبحانه وتعالى: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. أي لو ركنت إليهم يا محمد شيئا من الركون قليلا لأذقناك عذابا مضاعفا في الحياة الدنيا، أو الحياة الدنيا والحياة الآخرة، وضعف عذاب الممات، وقد فسر بعذاب الآخرة. والأقرب عندي، يقول هكذا المولى بدر الدين، والأقرب عندي أنه عذاب البرزخ الذي يلحق الروح بعد ممات الجسد. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. أي إن استفزوك من الأرض ليخرجوك منها لم يلبثوا في الحياة بعدك إلا قليلا. والاستفزاز الإزعاج بالتخويف أو بأي وسيلة تضره إلى الخروج. ويقول الله: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا إهلاك قومهم متى حاولوا قتلهم أو طردهم، ولا تجد لسنتنا تحويلا أي صرفا عن طريقتها الماضية إلى طريقة مخالفة لها. هذه سنة الله، من كذب برسول الله وكذب بآيات الله سنة الله وأن يهلكهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهلك القوم الظالمين ومن يكذب بآيات الله ومن يكذب بدين الحق بحوله وقوته. وبهذه الآية أحبة الكرام أختم حلقتنا اليومنا هذا سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، تذكرونه، تسبحونه، تستغفرونه، تلتجئون إليه، تسألونه النصر والفرج القريب العاجل لهذه الأمة والثبات للمجاهدين. كما أستمد منكم الدعاء أحبة الكرام بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

0: الصهيونية يشرف تصنع ويعظم قوة عظمى تتقدم سلم أداكم تسلم صفوة يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

0: نفسي فداء لك يا شعب العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتك، وبألا تظلم ولا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا.
1: ما أبي أنت وأمي ابن رسول الله، أرواحنا لك في الفداء.
2: والله يا سيدي
1: إن أجسادنا اكشعرت،
3: قلوبنا أدميت، وأعيننا ضربت بالدموع.
1: يا سيدي عبد الملك، نحن نفداك بدمائنا وأرواحنا وأهلنا، فداك أبي وأمي.
2: فليأخذ الله من أعمارنا ويطول بعمرك.
4: رؤوسنا دون رأسك، وأرواحنا دون روحك يا سيدي ومولاي، ودمائنا وأبنائنا فداك.
1: والله لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر على يسارنا لأن نتركك ولو لحظة واحدة ما تركناك.
5: أرواحنا فداك، والله لو نتقطع قطع، لو نفنى أنا وأموالي وأبي وأمي فداك يا سيدي عبد الملك بدرتي الحوت.
6: نفديك بكل ما نمتلكه في هذه الحياة، وأنت كل شيء يخلع علينا في هذه الحياة.
0: أنا فداء لكم وعزتكم وكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دونه.
7: هان من جعل اليمن قائد كرار وحساب حق الله هذا اليهود الكافر. أبشر بنا يا سيدي، جينا لك انصار، ما عاد باقي في الدنيا شيء نخسره.
8: يا سيدنا، بعنا أرواحنا لله ولديننا ولإسلامنا، وهي لك أرواحنا الفداء ولشعبنا ولأمتنا.
9: ويا ابن رسول الله،
1: والله نحن معاك
10: ومفوض لك تفويض كامل.
11: يا سيد حتى الماء،
12: احنا جنودك، اضرب بنا عن ما شئت.
13: ابشر بعزك تحت امرك في سبيل الله.
1: نحن رجالك وضيوفك البتارة،
7: إننا كالحمم البركانية ننتظر منك الإشارة.
14: خلقنا أحرار، نموت أحرار، ونلقى الله أحرار، رضا من رضا أبا من رضا.
1: ولعب العبودية نقول تواقد الأرض.

العدو أن ينتظر ردنا الآتي حتما إن شاء الله. وبيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان.

0: لن تمروا، سنسحق جحافلكم ونمزق نخبكم وسنريكم بأسنا الذي لا يلين. باسم علي والحسين لن تمروا، وهذا الميدان بيننا وبينكم.
1: هذه المقاومة مستمرة، والميدان ساحة الشر. الكلمة الآن للميدان، نحن له والله معنا وشعبنا معنا.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية
1: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-4-0 أو 775-0-45 أو 01-25-9985.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: الجمعيات التعاونية تدير رأس المال الاجتماعي ليصب في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يسهم في تيسير التجارة وتحسين بيئة ممارسة الأعمال من خلال تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
5: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
5: بصف لي المسألة عشان أفهم.
6: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
5: ما لها؟
6: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات والمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
5: وما؟
6: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
8: يقول عنو قاهم
9: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
8: عاي أخلونا.
9: بالعكس، سوي فحصك بروح.
8: والنتائج
9: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
5: أوهو.
9: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
10: أخي المواطن، نقاشات مواقع التواصل ليست بريئة دائماً، بعضها أفخاخ استقطاب. احذر الحسابات المزيفة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: هذا اليمنيين.
1: نقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
2: نحن معك يا ابن حيدر الكرار، نحن معك يا قائدنا المغوار، نحن معك يا أشجع قائدا ولدته الأرض في هذا الزمن.
3: ابشر بعزك،
4: ابشر بعزك،
5: ابشر بنا في الميادين في الساحات في الشباب،
6: فأنت تأج رؤوسنا
7: وكرة أعيننا.
8: نقول له بيض الله وجهك،
9: بيض الله وجهك،
10: بيض الله وجهكم ورفع قدركم وكتب أجركم.
11: كما بيضنا وجهك وصرنا ألوف التحالف العربي،
12: والله ما احنا استلاب القراعة والله،
11: فسنكسر رقابة حالف الغربي.
13: احنا رقابة سيد والله،
14: لقد أعددنا العدة وشحذنا الهمة،
15: سنكون لهذا الدين أنصار ونحميه بدمنا،
16: فنحن أولو قوة وأولو بأس شديد.
17: الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
18: مسلم لهذا القائد العظيم المسدد المؤيد من الله.
19: الصباح الله للمؤمنين أجمع.
20: الله يعز فوق روسنا، أنا نعمل فوق روسنا.
21: إحلاف القبيلة اليمنية إلى جانبك يا سيدي.
22: مفوض للتفويض مطلق، ونحن معك.
23: فراهن بنا،
24: راهن بنا،
25: نقابلك الوفاء بالوفاء.
10: أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة لنداء الله ودعوة الله.
26: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

إذا تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا فإن شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جدا على كيان العدو الإسرائيلي.

0: زمن هروب السعودية إلى الأمام انتهى، وقد ماطلت كثيراً وتخطئ إن ظنت أنها سوف تواصل الهروب إلى ما لا نهاية.
1: حسبي الله ونعم الوكيل.
0: وقد صبر اليمن طويلاً وتحمل ما لا يطاق، ولكن للصبر حدود، وما ملايين الشعب في جمعة التحذير والنفير إلا تدشين لمرحلة جديدة عنوانها لا حصار من طرف واحد، ليرفع السعودي يده عن اليمن أو حصار بحصار. وتلك المنطقة ملتهبة فلتزدد التهابا، ومشتعلة فلتشتعل أكثر. وتلك مشكلة قرن الشيطان.
2: نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار، والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، وتثبيت هذه المعادلة.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، قبل أن تعطي طفلك مفاتيح سيارتك ليقودها، فكر قليلا ما هي عواقب هذا التصرف، وتذكر أن ارتكابه لحادث سيكلفك ويكلفه الكثير على المستوى النفسي والصحي والمادي والمجتمعي. حبك لابنك في تعليمه وتربيته والاهتمام بصحته وليس في قيادته للسيارة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، يمكنك تسديد ما عليك من التزامات ضريبية، سواء عن ضرائب الدخل أو الضريبة العامة على المبيعات، عبر تطبيق موبايل موني، وبإمكانك تحميله من موقع المصلحة الإلكتروني أو من جوجل بلاي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود احمد.
6: قامت القوات البحرية التابعة للدول المشاركة في عملية عاصفة الحزم، ثم عملية إعادة الأمل بقيادة حكومة المملكة العربية السعودية، بفرض حصار ثم حظر بحري على جميع السواحل والمواني اليمنية، وهو حصار بحري محكم غير قابل للكسر.
0: إذاعة سام اف ام،
7: إذاعة محور الجهاد والمقاومة.
0: سام اف ام، الخامسة نصرا بتوقيت الظهر.

0: هي الخامسة مساء في استديوهات سامة من صنعاء، موعد جديد لنشرة الأخبار الرئيسية نبدأها بالعناوين. بيان مرتقب للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عملية عسكرية نوعية. تنفيذ عملية عسكرية نوعية واسعة بالصواريخ البالستية والمسيرات استهدفت حشودا ومعسكرات للعدو السعودي. البرلمان اليمني يشيد بيقظة القوات المسلحة اليمنية وعملياتها ويجدد التأكيد على موقف اليمن من الحصار البحري. ابن حبتور يؤكد أن النهج العدواني للنظام السعودي موجه ضد الشعب اليمني أجمع. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن بيانا مرتقبا للقوات المسلحة اليمنية سيصدر للإعلان عن عملية عسكرية نوعية اليوم، هذا وستواكب إذاعة سام أف أم البيان في حينه. نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية واسعة بالصواريخ البالستية والمسيرات استهدفت حشودا ومعسكرات للعدو السعودي وأسفرت عن مصرع وإصابة المئات وتدمير آليات ومخازن أسلحة تابعة لميليشيا العدو السعودي. التفاصيل في التقرير الذي أعده الزميل حمود محمد شرف.
1: فقد رصدت قواتنا المسلحة تحشيدات عسكرية سعودية كبيرة كانت في مراحلها النهائية.
2: أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان تلاه المتحدث باسمها العميد يحيى سريع تنفيذ عملية عسكرية جديدة نوعية وواسعة في إطار معادلتي الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، مؤكدة أن العملية جاءت ردا على استمرار التصعيد والتحشيد السعودي.
1: وعليه فقد قامت قواتنا المسلحة بعملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي في مناطق الرويك والعبر والثنية ومعسكرات أخرى تابعة لما يسمى الفرقة الأولى والثالثة طوارئ بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وكان من نتائج العملية ما يلي: مصرع وإصابة المئات من مرتزقة العدو السعودي، تدمير وإحراق عدد كبير من معسكرات وتحشيدات ومخازن وأسلحة العدو السعودي في منطقة الوديعة شرقي البلاد، تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية المتواجدة في المعسكرات المستهدفة.
2: وفي قراءة لهذه العملية يسلط الخبير العسكري والاستراتيجي العميد مجيب شمسان الضوء على دلالاتها الاستخباراتية والعسكرية وكيف تعكس قدرة على الرصد والمتابعة واختيار الأهداف.
3: هذا يعني أولا أن صنعاء لا تكتفي فقط بمراقبة تحركات العدو السعودي فيما وراء الحدود، تراقب حتى تحركات العدو في الداخل وتراقب تحركاته إلى أبعد نقطة، ولديها المعلومات الدقيقة عن تواجدهم، عن أماكنهم، نقاط انتشارهم، مخازنهم، وتختار اللحظة المناسبة والأسلحة المطلوبة لذلك. هذا ما حصل لهؤلاء، وهو يعطي لنا صورة بحالة الانكشاف الذي عليها النظام السعودي وعليها أيضا المرتزقة.
4: أنا الصواريخ انطرحانا حق الحوثي، نحن الآن من الرويك نكلمكم.
2: وفي السياق ذاته يرى القيادي السلفي ومستشار المجلس السياسي الأعلى في صنعاء الدكتور محمد طاهر أنعم أن العملية تأتي امتدادا لمسار الرد على التحشيد السعودي وتحمل رسائل سياسية وعسكرية في آن واحد، كما يوجه دعوة للمغرر بهم لمراجعة مواقفهم في ضوء المتغيرات الميدانية.
5: هذه العملية يعني جزء من الحرب التي بين اليمن والسعودية، وهي جزء من محاولة دفع عدوان العدو السعودي على اليمن وحصاره لملايين اليمنيين. وهذا الأمر ينبغي أن يكون يعني لافتا ودرسا لإخواننا وأهلنا الذين المغرر بهم، الذين يحاول السعودي أن يستخدمهم وأن يملأ بهم معسكراته في اليمن مثل هذه المعسكرات المضروبة أو غيرها.
2: ومع تكرار العمليات واتساع نطاقها تبدو معادلتا الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد التي أعلنها اليمن مرشحتين للدخول في مرحلة أكثر رسوخا مع استمرار ربط القوات المسلحة اليمنية أي خطوات تصعيدية من السعودية بإجراءات مقابلة. من العاصمة صنعاء، حمود محمد شرف، إذاعة سام اف ام.
0: أكد عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور أن ما يجري الترويج له من دعوات سعودية للزج بأبناء المحافظات الجنوبية في مواجهة عسكرية مع صنعاء لا يمت بصلة إلى الدفاع عن الجنوب أو خدمة قضاياه على الإطلاق. قال الدكتور بن حبتور في تصريح له أن الترويج لتلك الدعوات تأتي في إطار مشروع أوسع يهدف إلى إبقاء اليمن شمالا وجنوبا في دائرة التبعية السياسية والأمنية والاقتصادية للرياض ومنع اليمنيين من امتلاك قرارهم الوطني المستقل. وأضاف أن جوهر السياسة السعودية العدائية في اليمن لا يقوم على معاداة طرف يمني بعينه بقدر ما يقوم على منع تشكل أو بقدر ما يقوم على منع تشكل أي سلطة يمنية تمتلك قرارا سياسيا وسياديا مستقلا سواء كانت في شمال البلاد أو في جنوبها أو أي كيان محلي قادر على إدارة شؤونه بعيدا عن النفوذ السعودي. كشف مصدر يمني اليوم الجمعة عن ما وصفه بمعادلة ميدانية جديدة تعتزم صنعاء ترسيخها داخل الأراضي اليمنية، مؤكدا أن أي وجود أو تحرك عسكري لميليشيا العدو السعودي باتجاه اليمن أو العكس سيكون عرضة للاستهداف المباشر. وقال المصدر في تصريحات لقناة الميادين إن هذه المعادلة تهدف إلى حسم المعركة ميدانيا وقطع خطوط تحرك القوات الموالية للعدو السعودي بين المحافظات بما يحد من قدراتها على إعادة الانتشار والتنقل. وأضاف أن صنعاء دعت عبر وسائل إعلام محلية اليمنيين الموجودين في المعسكرات إلى مغادرتها وعدم التجمع بالقرب من الضباط السعوديين المحتلين، محذرة من الانخراط في أي عمليات حشد عسكري ومؤكدة أن أي تجمعات من هذا النوع ستكون أهدافا مباشرة. ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية عسكرية واسعة قالت إنها استهدفت تجمعات عسكرية تابعة لقوات العدو السعودي في منطقة الرويك والعبر والثنية إلى جانب معسكرات تابعة للفرقة الأولى والثالثة طوارئ، مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة المئات. من جانبه أوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن العملية نفذت باستخدام عدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة بعد رصد تحشيدات عسكرية سعودية كبيرة لميليشياتها. قال إنها كانت تستعد لتنفيذ تصعيد عسكري ضد صنعاء والمحافظات اليمنية الحرة بهدف الضغط على صنعاء للتراجع عن موقفها بشأن إنهاء الحصار وفق تعبيره. بارك مكون الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني الموقع على اتفاق السلم والشراكة العمليات العسكرية النوعية للقوات المسلحة اليمنية التي تستهدف العدو السعودي الذي يشن عدوانا وحصارا جائرا واحتلالا جاثما على الوطن منذ عقد ونيف. وأشار المكون في بيان صادر عنه اليوم الجمعة بالخيارات والإجراءات التي اتخذتها وتتخذها القيادة للدفاع عن السيادة والحرية والكرامة وانتزاع الحقوق المشروعة للشعب اليمني، وبارك نجاح الحصار البحري الذي تفرضه القوات المسلحة اليمنية وحظر الملاحة على العدو السعودي واستهداف عمقه ومصالحه الحيوية حتى ينهي عدوانه وحصاره واحتلاله لليمن ويجنح لاستحقاقات السلام التي لا تمس بسيادة الوطن ولا تنتقص من التضحيات وتصون حقوق الشعب اليمني. وأدان البيان تصعيد العدو الأمريكي الصهيوني السعودي ومن دار في فلكهم تجاه اليمن وشعبه من خلال تحشيد وتجهيز المرتزقة للنيل من صمود وثبات وإرادة الشعب اليمني في الدفاع عن سيادته وحريته وكرامته وانتزاع حقوقه المشروعة. وأكد حق اليمن وقواته المسلحة الأصيل والمشروع في مواجهة تصعيد قوى العدوان والحصار والاحتلال ومرتزقتهم بكل الوسائل والطرق واستباق إفشال مخططاتهم العدوانية ومشاريعهم الهدامة بحق الوطن والشعب. ورفض مكون الحراك رفضا قاطعا باسم كل شرفاء وأحرار الشعب بما في ذلك المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة انطلاق أي عدوان أو الترتيب له من أي محافظة على أي محافظة أخرى، مهيبا بالمواطنين عدم الانخراط والتماهي مع أي مشاريع وأجندات عدوانية لقوى العدوان والحصار والاحتلال ومرتزقتهم. وشدد على أن صنعاء عاصمة الجمهورية اليمنية قبلة كل أحرار الشعب اليمني ورمز السلام والتعايش لجميع اليمنيين، وهي محرمة فقط على الغزاة المعتدين المحتلين ومرتزقتهم وكل من يعتقد واهما دخولها بالقوة والغطرسة والاستكبار. أشاد مجلس النواب باليقظة العالية والجهوزية الكاملة للقوات المسلحة اليمنية في رصد ومتابعة تحركات العدو السعودي ومرتزقته وإفشال المخطط السعودي وتحركاته البائسة لإعاقة مهام القوات المسلحة اليمنية في إنهاء الحصار الظالم المفروض على بلادنا منذ أكثر من 12 عاماً. وفي بيان له عصر اليوم بارك مجلس النواب في الجمهورية اليمنية العمليات النوعية التي نفذتها وتنفذها القوات المسلحة اليمنية الباسلة ضد تحشيدات العدو السعودي في مناطق الرويك والعبر والثنية ومعسكرات ومواقع أخرى يسعى العدو للتموضع فيها بضربات استباقية لشل قدرات العدو الذي كان يجهز لشن عدوان بري على الشعب اليمني. وحمل النظام السعودي كامل المسؤولية وتبعات أي تصعيد مؤكدا ألا سبيل أمام النظام السعودي سوى رفع الحصار الظالم ووقف العدوان عن الشعب اليمني واحترام إرادته وحقه المشروع في الدفاع عن نفسه وحقوقه وحماية سيادته على كامل التراب والمياه والجزر اليمنية وسحب قواته من كافة المحافظات اليمنية المحتلة والنأي بنفسه عن التدخل في شؤون اليمن الداخلية. وجدد المجلس التأكيد على أن اليمن شعبا وقيادة حسم قراره بإعلان الحظر البحري على الملاحة السعودية بعد التوكل على الله واستنفاد كل جهود التهدئة والسلام التي قابلها النظام السعودي بالتنصل ومحاولات الالتفاف على كل تلك الجهود التي بذلت لخفض التصعيد وتحقيق السلام العادل والشامل الذي يحفظ لليمن سيادته وكرامته وعزته. كما جدد البرلمان التأكيد على أن الملاحة البحرية آمنة كليا لجميع السفن باستثناء السفن التابعة للعدو السعودي الذي يفرض حصارا ظالما على المطارات والموانئ اليمنية والذي يتحمل كافة النتائج المترتبة على التصعيد، واعتبرا أن التهديد الحقيقي والمباشر لأمن الملاحة واقتصاد المنطقة يتمثل في سعي النظام السعودي لعسكرة أمريكا وبريطانيا للبحر الأحمر لحماية الكيان الصهيوني. وبين أن التزامات تطبيق معادلة الحصار بالحصار تأتي في إطار تحمل المسؤولية وأداء الواجب الوطني والديني والأخلاقي وفقا لما تقتضيه الأعراف والمواثيق الدولية وحماية سيادة الوطن والحفاظ على مقدراته. وتأكيدا على أن طريق السلام واضح وغير مكلف ونتائجه مأمونة العواقب، مؤكدا أن على العقلاء الدفع بالنظام السعودي لمراجعة حساباته الخاطئة، خاصة وقد سبق للمجلس وأن توجه للنظام السعودي بتغليب صوت العقل والجنوح للسلام، لكنه تمادى وذهب إلى التصعيد. صعد العدو الصهيوني منذ فجر اليوم الجمعة اعتداءاته على مناطق متفرقة في جنوب لبنان بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة فوق العاصمة بيروت وضواحيها، في تصعيد جديد يفاقم حالة التوتر على الساحة اللبنانية. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن مسيرة تابعة للعدو الصهيوني ألقت قنبلة صوتية باتجاه جرافة تابعة للجيش اللبناني أثناء عملها على فتح طريق في بلدة المنصوري جنوب البلاد. وفي بلدة شقرة أقدمت قوات العدو الصهيوني على إحراق محطة للمياه في اعتداء طال منشأة مدنية حيوية، فيما نفذت قوات الاحتلال تفجيرات في منطقة وادي الحجير وسط استمرار التحركات العسكرية الصهيونية في عدد من المناطق الجنوبية. كما قصفت مدفعية العدو الصهيوني بلدة ميس الجبل بالتزامن مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة، في وقت واصلت فيه الطائرات المسيرة تحليقها المكثف فوق بيروت وضواحيها، ما يعكس اتساع نطاق التحركات العسكرية الصهيونية استمرار حالة التصعيد. ويأتي هذا التصعيد بعد يوم واحد من اعتداءات صهيونية أسفرت وفق مصادر إعلامية لبنانية عن إصابة 8 مواطنين لبنانيين، إلى جانب تدمير منشآت ومنازل سكنية ومدنية في مناطق عدة بجنوب لبنان. الخبر الأخير. صرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي اليوم الجمعة بأنه على السعوديين أن يعلموا أن الاتفاق الورقي لن يجلب لهم الأمن تماما، كما لم توفره لهم سنوات الارتهان الأحادي للولايات المتحدة. وعلق رضائي عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي على الاتفاق المعلن بين السعودية وتركيا وباكستان ناصحا السعوديين: صححوا سياساتكم حتى لا تضطروا إلى استجداء الأمن من الآخرين. واليوم أعلنت السعودية وتركيا وباكستان في بيان مشترك توقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وذلك تعبيرا عن الالتزام معا بمواصلة تعزيز الأمن الجماعي. وأشاروا إلى أنها تهدف إلى تعزيز الردع الجماعي في مواجهة أي عمل عدائي. سمعين الأكارم، وصلنا إلى الختام، هذا تذكير بأهم العناوين. بيان مرتقب للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عملية عسكرية نوعية. تنفيذ عملية عسكرية نوعية واسعة بالصواريخ البالستية والمسيرات استهدفت حشودا ومعسكرات للعدو السعودي. البرلمان اليمني يشيد بيقظة القوات المسلحة اليمنية وعملياتها، ويجدد التأكيد على موقف اليمن من الحصار البحري. ابن حبتور يؤكد أن النهج العدواني للنظام السعودي موجه ضد الشعب اليمني أجمع. ختاما شكرا لكم مستمعينا الأكارم على كرم الإصغاء والمتابعة، في رعاية الله.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: السابع من أغسطس آب ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2022 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015 استهدف العدو السعودي بمئات القذائف الصاروخية والمدفعية مناطق متفرقة في مديريتي شدا والظاهر الحدوديتين، ما أدى إلى استشهاد طفلين وإصابة سبعة وتضرر منزلين وعدة مزارع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 استهدف العدوان عددا من الأحياء والمباني بصعدة بما فيها فرن في مدينة صعدة بسبع غارات، ما أدى إلى جرح مواطن وتدمير منزل، وشن غارتان على منطقة المسلحقات وغارة على منطقة رحبان ضواحي مدينة صعدة، ما أدى إلى تدمير منزل وتضرر منازل سكنية مجاورة، كما شن غارة على مستشفى ساقين بمديرية ساقين وغارة على مبنى الإدارة المحلية وثلاث على مديرية سحار استهدفت منازل المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 شن طيران العدوان 27 غارة على قرية الحثيرة بجيزان المحتلة، أحدثت دمارا مهولا في مزارع المواطنين وممتلكاتهم بتلك المنطقة، كما شن سلسلة غارات على منازل المواطنين في منطقة عذر، ما أدى إلى استشهاد 12 مواطن وإصابة خمسة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شن طيران العدوان سلسلة غارات على مناطق متفرقة بصعدة، حيث استهدف بست غارات مناطق الثعبان ومريصعة والسداد بمديرية باقم، وشن أربع غارات على منطقة البقع وخمس أخرى على منطقة الأمارة بمديرية كتاف بصعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شن طيران العدوان غارتين على مديرية باجل في الحديدة، ما أدى إلى قطع الطريق الرئيسية بين صنعاء والحديدة، واستهدف بغارتين الخط العام في منطقة باب الناقة، ما أسفر عن أضرار في المرافق والمزارع والطرق، وشن أربع غارات على مديرية صرواح بمأرب وغارتين على مفرق المخاء بتعز، تسببت في خسائر بممتلكات المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 ذكرت مصادر محلية إن المدعو العقيد عبد مسعد الصيادي قائد ما يسمى معسكر القحيف الذي يتبع اللواء 130 في الضالع نجا من محاولة اغتيال بعد تفجير عبوة ناسفة استهدفته في سوق شعبي وسط منطقة القرين بمديرية قعطبة بالضالع، نتج عنها قتل طفل وجرح ثلاثة مواطنين كانوا في السوق. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتل شيخ قبلي ينتمي لمحافظة البيضاء برصاص مجندين مرتزقة يتبعون ما يعرف بالمجلس الانتقالي الموالي للإمارات في عدن المحتل.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 استشهد مواطن جراء قصف صاروخي ومدفعي على مديرية باقم الحدودية، كما استشهد طفلين وأصيب اثنين آخرين إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات تحالف العدوان في منطقة الذراع ببني ربيح بمحافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان غارتين على مديرية ناطع بمحافظة البيضاء، كما شن العدوان أربع غارات على منطقة الخسف في مديرية الحزم بمحافظة الجوف، وخلفت الغارات أضراراً واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد مواطن بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، فيما شن العدوان 12 غارة على مناطق متفرقة من مديريتي رحبة ورغوان بمحافظة مأرب، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 64 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها استعداد تحصينات قتالية في حيس وهجمتان بطائرات تجسسية وتحليق مكثف في حيس ومقبنة، بالإضافة إلى خروق بقصف مدفعي وبالأعير النارية المختلفة في خروقات مستمرة لوقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكب قوى العدوان 65 خرقاً في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وعشرات الخروق بقصف مدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة ومتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 شن العدو الأمريكي البريطاني غارتين على محافظة تعز في محاولة أمريكية فاشلة لإيقاف جبهة الإسناد اليمنية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 استشهد مواطنين اثنين بانفجار لغمن من مخلفات العدوان في قرية ريحان بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدفت وحدات الجيش واللجان الشعبية تجمعات المنافقين في منطقة الحريقية بمديرية ذباب، ما أسفر عن قتل وجرح عدد منهم، ودمرت وحدات متخصصة مدرعتين سعوديتين في موقع عسكري بنجران، وقتل عدد من الجنود السعوديين الذين كانوا على متنهما. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوى الصاروخية صلية صواريخ كاتوشا على تجمعات العدو السعودي في عرق السيول بنجران، وأطلقت أيضاً 10 صواريخ كاتوشا على موقع القوات البرية المسمى فوج 33 و5 صواريخ أخرى على الخضراء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 دكت المدفعية موقع الخضراء السعودي بنجران ب13 قذيفة، ولقي عشرات المرتزقة مقتلهم، وتم تدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة لهم خلال محاولات تقدم فاشلة باتجاه مديرية نهم شمال شرق صنعاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تمكن الأبطال المجاهدون من تدمير طقم عسكري يحمل عدد من المرتزقة قبالة منفذ الخضراء بنجران، وقتل وأصيب كل من كان على متنه، كما لقي عدد من المرتزقة مقتلهم وأصيب آخرون في هجوم خاطف استهدف مواقعهم في تبة الخشباء قبالة منفذ الخضراء بنجران المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أعطب المجاهدون دبابة تابعة للمنافقين خلال إفشال محاولة زحف على جبل الهان بمنطقة الضباب، ودمرت وحدة الهندسة آلية للمرتزقة بعبوة ناسفة في شبوة، وقتل وأصيب من فيها، كما أطلقت القوة الصاروخية صاروخ نوع زلزال 2 على تجمعات الغزاة والمرتزقة في موزع غرب تعز، وشوهدت بعد ذلك سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تمكن الأبطال في الجيش واللجان الشعبية من تدمير مدرعة كانت تقل قيادات للمرتزقة بسلاح مناسب غرب مديرية موزع بمحافظة تعز، وأسفرت العملية عن إصابة القيادة المرتزق حمدي شكري الصبيحي قائد ما يسمى اللواء الثاني عمالقة بإصابات بليغة، وآخرين هم القيادة المرتزق عارف شكري الصبيحي والقيادة المرتزق محمد عارف الصبيحي، بالإضافة إلى مصرع سائق المدرع القيادة المرتزق رشاد عبد الرحيم الدقم الصبيحي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل وأصيب عدد كبير من المرتزقة بينهم قيادات في كسر زحفهم قبالة جبلي الدود والدخان، فيما استهدفت القوة الصاروخية تجمعات المرتزقة بصاروخ زلزال 1 وعدة قذائف مدفعية خلال الزحف الفاشل، كما قتلت وحدة القناصة 5 مرتزقة شرق جبل الدود خلال الزحف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذت وحدة الهندسة التابعة للمجاهدين كمينا محكما استهدف طقما محملا بالمرتزقة في البقع، ما أدى إلى قتل وجرح من فيه. وفي جبهة غرب حيران بمحافظة حجة استهدف المجاهدون آلية للعدوان بقصف مدفعي، ما أدى إلى تدميرها ومقتل كل طاقمها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أعلن متحدث القوات المسلحة عن قتل وإصابة العشرات من المرتزقة وتطهير 37 موقعاً في عملية هجومية ناجحة للمجاهدين قبالة نجران، أطلق عليها عملية الوفاء للشهداء. ولفت العميد سريع إلى أن العدو حاول إسناد المرتزقة بعشرات الغارات لكن دون جدوى، وأضاف أن المجاهدين أفشلوا 5 زحوفات و3 محاولات تسلل للمرتزقة في محاولات منهم لاستعادة المواقع، وتم تكبيدهم مزيدا من الخسائر.
4: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية وسلاح الجو والقوات البحرية في القوات اليمنية عملية عسكرية مشتركة على إحدى السفن المخالفة لقرار الحظر في البحر الأحمر، وذلك بعدة صواريخ وطائرات، وكانت الإصابة دقيقة. كما نفذ سلاح الجو عملية عسكرية على المدمرة الأمريكية كول في خليج عدن بعدد من الطائرات المسيرة حققت أهدافها بنجاح، ونفذت القوات البحرية عملية عسكرية على المدمر الأمريكي لابون بعدد من الصواريخ البالستية، واعتبرت القوات المسلحة اليمنية كافة التحركات العسكرية الأمريكية حينها في منطقة العمليات البحرية دعما للعدو الإسرائيلي تحركات معادية، ولن تتردد في استهداف تلك التحركات وبكافة الوسائل المتاحة. وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة في جبهات الإسناد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني المظلوم.
5: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية بالقوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية مشتركة استهدفت سفينة كونت شيب أونو في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. وجاء استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، ونفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية نوعية استهدفت المدمرة الأمريكية كول في خليج عدن، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة، وحققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله. ونفذت القوات البحرية عملية عسكرية نوعية استهدفت المدمرة الأمريكية لابون بعدد من الصواريخ البالستية، وجاء استهداف المدمرتين الأمريكيتين أثناء عبورهما منطقة عمليات القوات المسلحة اليمنية باتجاه شمال البحر الأحمر في إطار تقديم الحماية العسكرية الأمريكية للعدو الإسرائيلي. وكان من نتائج العمليات فشل المدمرتين في التصدي الكامل للصواريخ والمسيرات، ونجاح عدد من المسيرات والصواريخ في تحقيق أهدافها بفضل الله. تعتبر القوات المسلحة اليمنية كافة التحركات العسكرية الأمريكية في منطقة العمليات البحرية دعماً للعدو الإسرائيلي تحركات معادية، ولن تتردد بعون الله تعالى في استهداف تلك التحركات وبكافة الوسائل المتاحة. تهيب القوات المسلحة اليمنية بكافة شعوب أمتنا العربية والإسلامية إلى الانتصار لفلسطين وغزة والشهيد القائد إسماعيل هنية، وذلك بالتحرك العملي لرفض التحركات العسكرية الأمريكية ورفض كل أشكال الدعم للعدو الإسرائيلي. إن عمليات القوات المسلحة اليمنية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس مستمرة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 3/0/1446 للهجرة، الموافق 7 أغسطس 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام من صنعاء تقدم علم الأعلام. علم الأعلام سلسلة حلقات خاصة بمناسبة دخول الإمام الهادي إلى اليمن، يعدها ويقدمها الدكتور حمود الأهنون.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله ومرحبا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة علم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام. تركناكم في الحلقة السابقة ونحن نتحدث عن أهداف الإمام الهادي إلى الحق من خروجه إلى اليمن، ما هي الأهداف التي أرادها وعندما خرج إلى اليمن، وما هي الإنجازات التي كان يهدف إلى تحقيقها. وسنتحدث في هذه الحلقة ونعالج ما هي الإنجازات التي حققها الإمام الهادي بالإضافة إلى تلك الأهداف التي كان يسعى إليها، إنجازات سياسية والإدارية. على كل حال، الإمام الهادي ذكر في بعض كتبه مما يجب على الحكومة الإسلامية أن تعمله وعلى الإمام أن يتحرك فيه، هو أن يتفقد طرق المسلمين وسبلهم وأسواقهم ومدنهم، فيصلح بيار الطرق للحجاج وأبناء السبيل، للحجاج وأبناء السبيل، ويحيي مياهها وينقي محاولها ويسهل ما أمكن من صعبها ويقطع ما يضر بالمار من شجر. وذكر أيضا أنه يجب عليه أن يوسع قوارع طرقهم ويحوز الناس يمينا وشمالا عن الإضرار بالمجتازين والتضييق على المقبلين والمدبرين، وأن يأمرهم بتفقد السكك ويأخذ أصحابها بتنظيفها وإبعاد ما يضيقها عنها، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أمر بتنظيف العذرات وهي الأفنية والساحات. هذه هي الرؤية المدنية التي انطلق فيها الإمام الهادي في ترتيب المدن وفي إدارة شؤون الأمة وواجبات الإمام والحكومة في الطرق وفي المدن، يعني وهذا كمؤشر فقط يدل على ما سواه، فالنوء اليسير يدل على العارض الكبير كما في المثل، إلى غير ذلك من الواجبات التي ذكر أنها تجب على الإمام تجاه مواطنيه مما يطول الحديث عنه، ولا نقول هنا إلا بعض الإشارات فقط. كان الإمام الهادي يرجو أن يصل إلى نشر العدالة الاجتماعية وإحقاق الحق في العالم الإسلامي كله، ليس فقط في اليمن بل في اليمن وخارجه، وعبر عن ذلك شعرا ونثرا. وكان يهدف إلى إقامة دولة عادلة يهابها القائمون فيها قبل غيرهم ويمضي العدل عليهم قبل سواهم، وهذا يبين أن هذا الإمام العظيم كان لديه مشروع إصلاحي شامل فكريا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وأنه كان يسعى لتطبيقه على أرض الواقع. أما الإنجازات السياسية والإدارية التي تحققت للإمام الهادي وكانت فيها خير كبير لليمن، واستمرت حكومة الإمام الهادي ودولة الإمام الهادي إلى العصر الحديث. أولا، أن الإمام الهادي أنجز حلمه في إقامة الدولة العادلة، أقام دولة عادلة وثبت مؤسسات هذه الدولة التي عاصمتها صعدة، وكان يوجد فيها إرشيف الدولة ومقراتها وبريدها، وأرسل أيضا عزز قضية المخاليف والولاة الجهاز الإداري على المخاليف، حيث كانت المقاطعات الإدارية في ذلك الحين أو التكتلات الإدارية هي مخلاف تسمى بالمخاليف، كما نقول الآن المديريات أو المحافظات. أرسل الولاة الأكفاء على المخاليف وعين القضاء أيضا، وكانت أبواب الحكومة مشرعة للشاكين ليلا ونهارا، وكان جميع مواطني هذه الدولة سواسية كبيرهم وصغيرهم، وأنصفت المظلومين حتى من كبار رجال الدولة وقادة الجيش بل ومن أقارب الإمام الهادي نفسه. وكان الإمام الهادي يحرض بشكل جاد، وعلى يعني كان لديه رؤية، كان جادا جدا على إنفاذ حكم الشرع على الصغير والكبير، حتى أنه قال والله لو وجب الحد على أبي لأخذته منه، مثل ما كان أيضا يحرص الإمام الهادي إلى الحق على إبقاء هيبة الدولة في وعي المواطنين لما في ذلك من المصلحة العامة التي يعود نفعها على الأمة جميعا، وحرص على إبقاء هذه الهيبة هيبة. لفتت أحد الرحالة من علماء الشافعية وهو أبو الحسن الهمذاني والمعروف بالحروري الذي وصل إلى صعدة وكان عالما وتاجرا في نفس الوقت، قال فشاهدت هيبة عظيمة لما حضر في يوم المظالم، وصف الوضع كيف كان الإمام الهادي والأمراء والقادة من حوله، قال هذا النص، قال فشاهدت هيبة عظيمة ورأيت الأمراء والقوادة والرجالة وقوفا بين يديه على مراتبهم وهو ينظر في القصص ويسمع الظلامات، القصص يعني الشكاوى، ويسمع الظلامات ويفصل الأمور، فكأني شاهدت رجلا غير من كنت شاهدته وبهرتني هيبته. يعني كان قد شاهد الإمام الهادي في المسجد وشاهده هناك متواضعا وبسيطا ولا يوجد لديه الحشم والخدم الذين يحولون بينه وبين الاستماع للآخرين والاختلاط بهم، لكنه يوم الهيبة يوم المظالم عندما يريد الإمام أن ينفذ الأحكام كانت له قضية أخرى وهيبة أخرى، وكانت لدى الإمام الهادي سلطة قوية على جنوده، كان لديه سلطة قوية على جنوده، لم يكونوا يتمردون عليه، حتى إن أحدهم ترك جمله وتخلى عن ملكيته حتى لا يصل إلى مجلس قضاء الإمام الهادي عندما دخل في زرع بعض المواطنين في بلاد برد. هذا أولا، أول إنجاز أنجزه، أوجد دولة عادلة ذات هوية إيمانية تجمع الناس بالهوية الإيمانية التي ينطلقون فيها، ويعني وهذا مسألة مهمة أيضا من إنجازات الإمام الهادي المهمة، حيث كان الإمام كانت العباسيون، كان العباسيون من قبل ذلك الحين وكذلك من قبل الأمويون لم يشعر المسلمون فيهم أنهم يمثلون شريعة الله وأنهم يمثلون الرؤية الإسلامية الصحيحة تجاه إقامة الدولة العادلة، يجدون الناس الظلم، يجد الناس الظلم والعدوان والبغي وغير ذلك، حتى كاد أن ييأس الناس عن وجود دولة اسمها دولة الإسلام أو شريعة اسمها شريعة الإسلام في أرض الواقع، وكان الكثير من الناس قد أصبح يظن أنها مجرد كتابات أو مجرد أفكار موجودة في الأذهان وفي الأدمغة لا يمكن أن تتحول إلى الواقع، لأنهم وجدوا تاريخا طويلا من الظلم والعدوان يحكمهم ويحكم واقعهم باسم الإسلام من قبل بني أمية أولا ثم من بني العباس. الإمام الهادي من أعظم إنجازات الإمام الهادي أنه حول تلك التعليمات وتلك التوجيهات وتلك الثقافة الإسلامية عن مشروع الدولة العادلة إلى واقع بعد أن يأس الناس، أي أن الإمام الهادي كان له دور كبير في تثبيت الناس على حكم الإسلام وفي تحبيب الإسلام إلى قلوب الناس، لأنهم رأوا الإسلام الذي كانوا يقرؤون عنه ويتحدثون عنه فقط في الكتابات وفي الكتب، رأوه يتجسد في واقعهم بشكل دولة، بشكل دولة وحكومة ومؤسسات وقضاء وإدارات وزكاة وغير ذلك، وهذه نعمة كبرى، هذا إنجاز عظيم، لو لم يكن إلا هذا الإنجاز الإمام الهادي لكان إنجازا بحد ذاته كافيا لتحرك الإمام الهادي على ذلك النحو الذي تحرك فيه في ذلك الحين، هذا إنجاز عظيم. وهو الإنجاز الثاني كما قلنا حيث أوجد الدولة العادلة بمفهومها بعد أن يأس الناس في وجود مثل هذه الدولة التي شدها إلى هوية جامعة، وجاء بهوية إيمانية تجمع اليمنيين كلهم تحت راية واحدة وتحت عنوان واحد، بعد أن كانت قد عصفت بهم الاختلافات فيما بينهم تحت الهويات القبلية الصغيرة، وتمترس كثير منهم تحت تلك الهويات الصغيرة، ولما جاء الإمام الهادي أوجد عنوانا عاما وشاملا يستطيع أن ينضوي تحته كل اليمنيين على اختلاف مكوناتهم القبلية والإدارية. الأمر الثالث، الإنجاز الثالث، أن الإمام الهادي اتبع نظاما صارما في اختيار الولاة على المخاليف، حيث كان التقسيم الإداري يتبع نظام المخاليف، وكان الإمام الهادي يبعث لكل مخلاف واليا، لكن ما هي صفات هذا الوالي؟ من العلماء العادلين، حتى جاء في وصف أحد ولاته أنه كان من خيار المسلمين وأنه عالم بتوحيد الله وعدله، متفقه في دين الله، ورع فاضل، وفي آخر جاء وصفه في السيرة الهادي أنه كان عفيفا مسلما عالما بالحلال والحرام، وقد رفض الإمام الهادي تولية الذين لا تنطبق عليهم مقاييس الصلاح من الولاة، فقد رفض تولية الدعام حين كان يشترط جباية بعض البلد والولاية على بعضه، فقال الهادي: لو سألني أن أوليه شبرا من الأرض ما وليته على المسلمين، ولا جاز لي عند رب العالمين إلا أن يتوب ويرجع إلى الحق. وقال عندما طلب منه أن يوليه: لا والله ولا ساعة واحدة إلا على ما آمره به من الحكم بكتاب الله وسنة رسوله. وعلى هذا الأساس كان الإمام الهادي يتبع في تعيين الله الكفاءة الكفاءة الكفاءة الكفاءة والجودة في الوالي، لم يراعي خلفية الولاء المكانية أن يكون من مكان معين أو من قبيلة معينة أو من سلالة معينة، بل ولى يمنيين من قبائل عديدة، كما ولى أيضا على الولايات بعضا من أنصاره الطبريين أو العراقيين، بل حتى من أهل البحرين ومن أهل نجران، بشكل أوحى أنه كانت لديه نظرة أممية وليست قطرية، وكان يهمه في المقام الأول الكفاءة في الوالي والعلم والمعرفة. وكانت وظائف الوالي متعددة، تعليمية وإدارية واقتصادية وتثقيفية، يعني ليس فقط الوالي عليه أن يدير شؤون الناس إداريا فقط، بل كان يكلفه بمهام تعليمية، ويكلفه بمهام اقتصادية، وبمهام تثقيفية وتربوية. ومن الوظائف التي كانت معلقة بالولاة هؤلاء ولاة المخاليف جباية الزكاة والموارد المالية، وإحصاء الفقراء ممن لا حيلة له، وعزل ربع الجباية لهم، ثم إرسال المتبقي إلى عاصمة الدولة. إذن أسس أو ثبت مؤسسة الولاة على المخاليف بشكل كبير جدا، وهذه شيئا من إنجازاته، هذا شيء من إنجازه الإداري والسياسي المهم جدا. أربعة، أنشأ الإمام الهادي جهازا ونظاما قضائيا فاعلا وعادلا وقويا، وزوده بقضاة مؤهلين ذوي كفاءة علمية وإدارية. وكان القاضي الأول ورئيس المحكمة العليا في تلك الدولة هو الإمام نفسه، الإمام الهادي، الذي كان يعتبر أعلم أولئك القوم وأعلم أولئك الناس، كان هو رئيس المحكمة العليا أو المحكمة الكبرى أو التي، وكان يخصص الإمام الهادي للمظالم يوما محددا، وعين كبار العلماء قضاة، مثلا القاضي محمد بن سليمان الكوفي، والقاضي علي بن سليمان أخيه، والقاضي محمد بن سعيد اليرسمي وغيرهم. وتدلنا حوادث عديدة أن الضعفاء والمساكين والمضطهدين في اليمن كان بإمكانهم أن يأخذوا حقوقهم وأن ينتصروا في القضايا المرفوعة في المحاكم الهدوية، وحتى النساء. فمثلا على سبيل المثال، امرأة من بلاد سمح من آنس شكت إلى الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين واليه أو المجاهد بين يديه أبا العتاهية الطريفي ابن أبي محجن ابن بشر بن طريف، وقالت إن أباه قد أخذ ضيعة على أبيها. فما كان الإمام الهادي إلا أن نصب حكومة هناك على قارعة الطريق، نصب حكومة وقال: هاتي دعواك. فجاءت ودعت وقالت: أدعي على أبي العتاهية أن أباه أبا محجن قد اغتصب أرضا أو ضيعة، والضيعة هي قرية كبيرة بمزارعها، على أبي، وكانت ملكا لأبي وأخذها بالقوة. فقال: ما قولك يا أبا العتاهية؟ قال: يا أمير المؤمنين، أنا لا أدري، أنا ورثت هذه الضيعة من أبي، لا أدري من أين أخذها، هل بالمال، هل بالشراء، هل بالاغتصاب، لا أدري بأي شيء كان ذلك. فطلب الإمام الهادي من المرأة أن تأتي ببينتها، فأتت ببينتها بالشهود وبالوثائق التي تثبت ملكية أبيها لتلك الأرض، وكذلك جاءت بالشهود الذين شهدوا بأن الأرض قد اغتصبت من قبل أبي محجن والد أبي العتاهية. فما كان من الإمام الهادي في تلك اللحظة إلا أن أمر بتسليم تلك الضيعة في تلك اللحظة، وأن ترد إلى تلك المرأة الضعيفة. وكسبت هذه المرأة هذه الجولة من الحكم، وأعيد الحق إلى نصابه، وربحت القضية العادلة أمام محكمته. وكان بإمكان وتبين أنه كان بإمكان امرأة ضعيفة أن تقاضي أكبر قادة الإمام الهادي وولاته وأن تنتصر عليهم، وكان قضاؤه يراعي الفصل بين المتخاصمين بشكل عادل وسريع، بل وتفادي التخاصمات ونشوئها. وهذه لعمري مسألة مهمة، مسألة القضاء في أي دولة أخرى، في أي دولة كانت. أيضا الإمام الهادي اهتم بالزكاة اهتماما بالغا، وهو الإنجاز الخامس، اهتم بها اهتماما بالغا باعتباره أحد موارد الدولة الأساسية، وعمل على تنظيف أوعيتها ونزاهة القائمين عليها وعدالتهم. واتضح أنه مثل الأئمة اللاحقين قد اتبع نظاما دقيقا في تحصيل الزكوات وتوثيقها وخزنها وصرفها بطريقة تثير الإعجاب. وهذه مسألة مهمة يمكن أن نستفيد منها في واقعنا اليوم من تجربة الإمام الهادي في الزكاة ومن تجربة الإمام القاسم بن علي العياني من بعده وغيرهم الذين كان لهم نظام دقيق في تحصيل الزكوات وتوثيقها وخزنها وصرفها. أيضا من أهم الإنجازات التي تحققت في اليمن على عهد الإمام الهادي أن البلاد نعمت بالأمن والاستقرار، وقضى تماما الإمام الهادي على ظاهرة التقطع والحرابة، وتحقق الأمن المجتمعي بعد أن كانت اليمن مرتع للعصابات والمتقطعين الذين يتقطعون للتجار وللمواطنين. فأوجد الإمام الهادي الثقة بين الرعية والدولة، فكان إذا دخل بلدا كتب كتابا لأهله ونشره في أوساطهم، وبين لهم فيه قائمة بالمحظورات والعقوبات عليها وتقرأ عليهم في أماكن اجتماعاتهم، فلا يقيم عقوبة إلا من على من علم بها ووقف على حدودها وشمله عطاؤه وكسوته وبلغته دعوته وقامت عليه الحجة وعلم ما يحل وما يحرم، وقد درأ الحدود عن بعض مستحقيها بسبب جهلهم بها، وأنه لم يسبق لهم أن علمه أو أرشدهم، ولهذا درأ الحدود لأجل هذه القضية. وهذه أيضا قضية مهمة، وسنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى بقية الإنجازات الإدارية والسياسية في الحلقة المقبلة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين.
2: قدمت لكم إذاعة سام اف ام علم الأعلام. علم الأعلام سلسلة حلقات خاصة بمناسبة دخول الإمام الهادي إلى اليمن، يعدها ويقدمها الدكتور حمود الأهنون.
0: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

يا إلهي أنا أعلم أنني عبد ضعيف، أرجو منك ألا تعرضني لابتلاء أهتز معه، وأنا حديث عن نهج الاستجابة.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي،
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبة الكرام، نجتمع على كلام الله. كلام الله دستورنا ومنهجنا الذي فيه أمرنا الله بما أمر ونهانا عما نهى. نجتمع في هذا الوقت المبارك لنقرأ بعضا من آيات الله سبحانه وتعالى ونتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيدي بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبة الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 35، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، سائلنا من الله أن ينفعنا بما سمعنا وبما نقرأه وبما نتدبره. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف، لا تتبع، ما ليس لك به علم، ما ليس لك به علم أنه حق وصواب. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والسؤال عن هذه الثلاثة إذا أهملها العبد من حيث أنها حجة عليه، ويدخل السؤال عنها إذا استعملها في معصية الله وكفر نعمة الله بها عليه. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ولا تمشي في الأرض مرحا، مشي معجب بنفسه متكبر يحركه الفرح بنفسه والنشاط لإعجابه بكماله الموهوم. نهى الله عن هذه الخصلة. ولا تمشي في الأرض مرحا، مشي معجب بنفسه متكبر يحركه الفرح بنفسه والنشاط لإعجابه بكماله الموهوم. إنك لن تخرق الأرض، بضرب الأرض بقدميك لأنك ضعيف، ولن تبلغ الجبال طولا لأنك صغير. وهذا تذكير له بحقيقة نفسه ليمشي على الأرض هونا. ويقول الله سبحانه وتعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، سيئة مكروها، سيئة مكروها عند ربك. وإذا كان عنده سبحانه سيئة مكروها فهو سيئة حقا حقا، أي كل ما ذكر الله سبحانه وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أي أنها سيئة حقا حقا. ويقول الله سبحانه وتعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، الحكمة التي تفيد مصلحة الفرد والمجتمع وسداد الرأي وحسن التدبير والإنسانية الكاملة. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. المدحور، قال الشرفي في المصابيح، أي مطرودا من رحمة الله. انتهى قول الشرفي. ويقول الله سبحانه وتعالى: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، سؤال إنكار على المشركين الذين زعموا أن الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى. أصفاكم، فأصفاكم، أصفاكم، خصكم بالجيد وترك لنفسه من هو عندكم ولد مكروه بزعمكم. إنكم لتقولون قولا عظيما، أي شديد القبح، إثما كبيرا لما فيه من الافتراء على الله والجهالات. إنكم لتقولون قولا عظيما. إذن أحبتي الكرام، بهذه الآية الكريمة نكتفي ونختم عند هذه الآية الكريمة إلى لقاء آخر إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه ممن يزدادون إيمانا ونورا بسماع آيات الله. نسأل الله يوفقنا لاتباع هذا الكتاب العظيم ولقراءته والتمعن والتدبر في آياته بحوله وقوته ورحمته. إذن إلى لقاء آخر إن شاء الله أحبتي الكرام، وحلقة جديدة أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: كيف تتحول من حزب الشيطان؟ اختلال الولاء أكبر مشكلة لدى الكثير من البشر التي بها حسبوا من حزب الشيطان هي المعية. مع من أنت في هذه الحياة؟ هذا الذي يحدد انتمائك الحزبي هناك في هذا العالم، في هذا العالم بكله. هناك فقط حزبان رئيسيان، حزبان رئيسيان تدخل ضمنهما كل التشكيلات في هذا العالم. واحد منهما اسمه حزب الشيطان، بغض النظر عن التفاصيل لكل التشكيلات الداخلة والمنضوية تحته. قد يكون تحت هذا الحزب مسميات كثيرة، مسميات حزبية، مسميات مذهبية، مسميات وتكتلات ذات عناوين سياسية، ذات عناوين اقتصادية، ذات عناوين كثيرة. لكن إطارها الأعلى، إطارها الأكبر، إطارها الأوسع حزب الشيطان. هذا الحزب يشمل كل من هم مع الشيطان، المعية بين قوسين، بين هلالين، بين معكوفين، المعية. مع من أنت في هذه الحياة؟ الطريق الذي تسلكه الأعمال والتصرفات والتوجهات حددت مع من أنت. إذا كانت أعمالك، تصرفاتك، توجهاتك في هذه الحياة، مسارك في هذه الحياة هو مسار الله، طريق الله، صراط الله، تعليمات الله، توجيهات الله، أوامر الله، تعبد نفسك لله، تتجه هذا الاتجاه، أنت في هذا الموقف، أنت في النهج الذي طليعته وعلى رأسه الأنبياء وورثة الأنبياء من المصلحين والهدى، فأنت هنا من حزب الله. أما إذا تصرفاتك وأعمالك وتوجهاتك في هذه الحياة في طريق الشيطان ومع أولياء الشيطان، فأنت هنا مع الشيطان، وبالتالي تصبح من حزبه. أولئك حزب الشيطان الذين حصل عندهم هذا الانحراف في ولائهم، فتولوا قوما غضب الله عليهم، كان ولاؤهم لليهود أعداء الإسلام. بهذا الله، يعني هذه ليست مناكفات وليست مواقف من أي طرف، نحن نتحدث حديثا عاما. نسأل الله أن يوفقنا وأن يهدينا لأن نكون في طريقه ومن حزبه، وأن لا نكون من حزب الشيطان، وأن يجيرنا. يعني لا نقصد هنا مناكفات مع أي طرف، نتحدث حديثا عاما، وكل منا عليه أن ينتبه لنفسه. الذين تولوا اليهود بأن كانوا معهم في أجندتهم، بأن تآمروا معهم ضمن خططهم، هؤلاء سماهم من؟ الله، الله، سماهم حزب الشيطان. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، مصيرهم كلهم الخسران، مع أن حساباتهم كلها اعتمدت حساب المصلحة. يعني مشكلتهم، يعني ركزوا على المصالح بغباء وبحسابات خاطئة، فكان اتجاههم الخسران وليس المصالح.
2: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي

أو تعهد خالفيه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله، أو أمده بعتاد، أو شحذه على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرمة، فعوضوا من فعله عوضا حاضرا يتعلم.

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطان.

سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: بسام اف ام وقفة إعلانية
1: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: مع الجمعيات التعاونية يصبح كل حقل أخضر وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يهدف إلى رفع جودة الخدمات الضريبية والجمركية من خلال تطوير منصة إلكترونية موحدة تسهم في قبض الوقت والجهد وترسيخ مبدأ الشفافية لتمكين المكلفين والمستوردين من الامتثال للقوانين الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
5: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجاناً. سبافون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: أخي المواطن، قبل أن تنجرف خلف كل رأي اسأل نفسك من المستفيد. لا تخدم العدو.
0: سام اف ام والعود احمد.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من امر ربي. صدق الله العظيم.
9: يا ايها الروح الالهي، اما ان لك ان تستشعر لأنك نفخة من روح الله؟ أما آن لك أن تسمو بروحك إلى أعلى عليين فقد قال تعالى: ونفخت فيه من روحي.

ورد في دعاء كميل: اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. إن الذنوب مانعة من استجابة الدعاء، كما في الرواية عن أحد أئمة أهل البيت عليهم السلام حيث قال: إن العبد يسأل الله الحاجة فيكون من شأنه قضاؤها إلى أجل قريب أو إلى وقت بطيء، فيذنب العبد ذنبا فيقول الله تبارك وتعالى للملك: لا تقضي حاجته واحرمه إياها، فإنه تعرض لسخطي واستوجب الحرمان مني. هذا يعني أن للذنوب والأعمال الخارجة عن طور الشريعة تأثيرا في سلب الرحمة، وذلك لأن الفيض الإلهي لا بخل ولا منع من قبله، وإنما ذلك بحسب عدم الاستعداد، وظاهر أن المذنب معرض عنه غير متعرض لرحمته، بل مستعد لضد ذلك أي سخطه وعذابه، فاستحق بذلك ألا ينال رحمته ويحرم من الإجابة.

ينبغي أن تكون حياة الإنسان في طاعة الله، لأن الله تعالى خلقنا وجعل طاعته طريقا أساسيا لمعرفته. يقول تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهناك تبادل بين ارتكاب المعصية وحرمان الطاعة، وهكذا الذنوب تؤثر على الطاعات، فكلما ازداد العبد معصية وبعدا تثاقل عن الطاعة وحرم منها وأحب المعصية وألفها. ولو لم يكن للذنب عقوبة وأثر إلا أن يصد عن الطاعة لكان في ذلك كفاية لما فيه من الحرمان. فقد جاء في روايات أهل البيت عليهم السلام: إن الرجل ليذنب فيحرم صلاة الليل، وإن العمل السيء أسرع في صاحبه من السكين في اللح. وهنا شبهت السيئة في الرواية بالسكين لسرعة النفوذ وقوة التأثير. أحد أهم أسباب الهزيمة التي تصيب الأمة في مقتلها وتؤدي إلى ضعفها ووهنها هو بعد كثير من المسلمين عن دينهم وانغماسهم بالذنوب والمعاصي، وعدم اتحادهم أمام عدوهم، وعدم توحدهم تحت قيادة واحدة. والتاريخ الإسلامي حدثنا عن نموذج مهم، وهو معركة أحد التي انتهت بتحول نصر المسلمين إلى هزيمة. والسبب الرئيس الذي أدى إلى ذلك هو المخالفة والمعصية التي ارتكبها بعض الجنود. قال الله تبارك وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وقد أخبر الله تعالى في سياق بيان تلك الأحداث في غزوة أحد فقال: وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فالله تعالى يحدثنا في هذه الآية عن معصية تلك الفئة التي كانت ترمي النبال، وعن عصيان هؤلاء لأمر الولي وما ترتب على هذا العصيان من آثار طالت الجميع.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: السابع من أغسطس آب، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2022 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف العدو السعودي بمئات القذائف الصاروخية والمدفعية مناطق متفرقة في مديريتي شدا والظاهر الحدوديتين، ما أدى إلى استشهاد طفلين وإصابة سبعة وتضرر منزلين وعدة مزارع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف العدوان عددا من الأحياء والمباني بصعدة بما فيها فرن في مدينة صعدة بسبع غارات، ما أدى إلى جرح مواطن وتدمير منزل، وشن غارتان على منطقة المسلحقات وغارة على منطقة رحبان ضواحي مدينة صعدة، ما أدى إلى تدمير منزل وتضرر منازل سكنية مجاورة، كما شن غارة على مستشفى ساقين بمديرية ساقين، وغارة على مبنى الإدارة المحلية وثلاث على مديرية سحار استهدفت منازل المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان 27 غارة على قرية الحثيرة بجيزان المحتلة، أحدثت دمارا مهولا في مزارع المواطنين وممتلكاتهم بتلك المنطقة، كما شن سلسلة غارات على منازل المواطنين في منطقة عذر، ما أدى إلى استشهاد 12 مواطن وإصابة خمسة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان سلسلة غارات على مناطق متفرقة بصعدة، حيث استهدف بست غارات مناطق الثعبان ومريصعة والسداد بمديرية باقم، وشن أربع غارات على منطقة البقع وخمس أخرى على منطقة الأمارة بمديرية كتاف بصعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان غارتين على مديرية باجل في الحديدة، ما أدى إلى قطع الطريق الرئيسية بين صنعاء والحديدة، واستهدف بغارتين الخط العام في منطقة باب الناقة، ما أسفر عن أضرار في المرافق والمزارع والطرق، وشن أربع غارات على مديرية صرواح بمأرب، وغارتين على مفرق المخاء بتعز، تسببت في خسائر بممتلكات المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، ذكرت مصادر محلية إن المدعو العقيد عبد مسعد الصيادي قائد ما يسمى معسكر القحيف الذي يتبع اللواء 130 في الضالع، نجا من محاولة اغتيال بعد تفجير عبوة ناسفة استهدفته في سوق شعبي وسط منطقة القرين بمديرية قعطبة بالضالع، نتج عنها قتل طفل وجرح ثلاثة مواطنين كانوا في السوق. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، قتل شيخ قبلي ينتمي لمحافظة البيضاء برصاص مجندين مرتزقة يتبعون ما يعرف بالمجلس الانتقالي الموالي للإمارات في عدن المحتل.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استشهد مواطن جراء قصف صاروخي ومدفعي على مديرية باقم الحدودية، كما استشهد طفلين وأصيب اثنين آخرين إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات تحالف العدوان في منطقة الذراع ببني ربيح بمحافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارتين على مديرية ناطع بمحافظة البيضاء، كما شن العدوان أربع غارات على منطقة الخسف في مديرية الحزم بمحافظة الجوف، وخلفت الغارات أضراراً واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد مواطن بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرقب بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، فيما شن العدوان 12 غارة على مناطق متفرقة من مديريتي رحبة ورغوان بمحافظة مأرب، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 64 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في حيس وهجمتان بطائرات تجسسية وتحليق مكثف في حيس ومقبنة، بالإضافة إلى خروق بقصف مدفعي وبالأعير النارية المختلفة في خروقات مستمرة لوقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 65 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وعشرات الخروق بقصف مدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة ومتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 شن العدو الأمريكي البريطاني غارتين على محافظة تعز في محاولة أمريكية فاشلة لإيقاف جبهة الإسناد اليمنية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 استشهد مواطنين اثنين بانفجار لغمن من مخلفات العدوان في قرية ريحان بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدفت وحدات الجيش واللجان الشعبية تجمعات المنافقين في منطقة الحريقية بمديرية ذباب ما أسفر عن قتل وجرح عدد منهم، ودمرت وحدات متخصصة مدرعتين سعوديتين في موقع عسكري بنجران وقتل عدد من الجنود السعوديين الذين كانوا على متنهما. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوى الصاروخية صلية صواريخ كاتوشا على تجمعات العدو السعودي في عرق السيول بنجران، وأطلقت أيضاً 10 صواريخ كاتوشا على موقع القوات البرية المسمى خوج 33 و5 صواريخ أخرى على الخضراء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 دكت المدفعية موقع الخضراء السعودي بنجران ب13 قذيفة، ولقي عشرات المرتزقة مقتلهم، وتم تدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة لهم خلال محاولات تقدم فاشلة باتجاه مديرية نهم شمال شرق صنعاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تمكن الأبطال المجاهدون من تدمير طقم عسكري يحمل عدد من المرتزقة قبالة منفذ الخضراء بنجران، وقتل وأصيب كل من كان على متنه، كما لقي عدد من المرتزقة مقتلهم وأصيب آخرون في هجوم خاطف استهدف مواقعهم في تبة الخشباء قبالة منفذ الخضراء بنجران المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أعطب المجاهدون دبابة تابعة للمنافقين خلال إفشال محاولة زحف على جبل الهان بمنطقة الضباب، ودمرت وحدة الهندسة آلية للمرتزقة بعبوة ناسفة في شبوة وقتل وأصيب من فيها، كما أطلقت القوة الصاروخية صاروخ نوع زلزال 2 على تجمعات الغزاة والمرتزقة في موزع غرب تعز، وشوهدت بعد ذلك سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تمكن الأبطال في الجيش واللجان الشعبية من تدمير مدرعة كانت تقل قيادات للمرتزقة بسلاح مناسب غرب مديرية موزع بمحافظة تعز، وأسفرت العملية عن إصابة القيادة المرتزق حمدي شكري الصبيحي قائد ما يسمى اللواء الثاني عمالقة بإصابات بليغة، وآخرين هم القيادة المرتزق عارف شكري الصبيحي والقيادة المرتزق محمد عارف الصبيحي، بالإضافة إلى مصرع سائق المدرع القيادة المرتزق رشاد عبد الرحيم الدقم الصبيحي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل وأصيب عدد كبير من المرتزقة بينهم قيادات في كسر زحفهم قبالة جبلي الدود والدخان، فيما استهدفت القوة الصاروخية تجمعات المرتزقة بصاروخ زلزال 1 وعدة قذائف مدفعية خلال الزحف الفاشل، كما قتلت وحدة القناصة 5 مرتزقة شرق جبل الدود خلال الزحف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذت وحدة الهندسة التابعة للمجاهدين كمينا محكما استهدف طقما محملا بالمرتزقة في البقع ما أدى إلى قتل وجرح من فيه، وفي جبهة غرب حيران بمحافظة حجة استهدف المجاهدون آلية للعدوان بقصف مدفعي ما أدى إلى تدميرها ومقتل كل طاقمها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أعلن متحدث القوات المسلحة عن قتل وإصابة العشرات من المرتزقة وتطهير 37 موقعاً في عملية هجومية ناجحة للمجاهدين قبالة نجران أطلق عليها عملية الوفاء للشهداء، ولفت العميد سريع إلى أن العدو حاول إسناد المرتزقة بعشرات الغارات لكن دون جدوى، وأضاف أن المجاهدين أفشلوا 5 زحوفات و3 محاولات تسلل للمرتزقة في محاولات منهم لاستعادة المواقع، وتم تكبيدهم مزيدا من الخسائر.
4: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية وسلاح الجو والقوات البحرية في القوات اليمنية عملية عسكرية مشتركة على إحدى السفن المخالفة لقرار الحظر في البحر الأحمر، وذلك بعدة صواريخ وطائرات، وكانت الإصابة دقيقة. كما نفذ سلاح الجو عملية عسكرية على المدمرة الأمريكية كول في خليج عدن بعدد من الطائرات المسيرة حققت أهدافها بنجاح، ونفذت القوات البحرية عملية عسكرية على المدمر الأمريكي لابون بعدد من الصواريخ البالستية، واعتبرت القوات المسلحة اليمنية كافة التحركات العسكرية الأمريكية حينها في منطقة العمليات البحرية دعما للعدو الإسرائيلي تحركات معادية، ولن تتردد في استهداف تلك التحركات وبكافة الوسائل المتاحة. وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة في جبهة الإسناد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني المظلوم.
5: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية مشتركة استهدفت سفينة كونت شيب أونو في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. وجاء استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. ونفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية نوعية استهدفت المدمرة الأمريكية كول في خليج عدن، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة، وحققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله. ونفذت القوات البحرية عملية عسكرية نوعية استهدفت المدمرة الأمريكية لابون بعدد من الصواريخ البالستية، وجاء استهداف المدمرتين الأمريكيتين أثناء عبورهما منطقة عمليات القوات المسلحة اليمنية باتجاه شمال البحر الأحمر في إطار تقديم الحماية العسكرية الأمريكية للعدو الإسرائيلي. وكان من نتائج العمليات فشل المدمرتين في التصدي الكامل للصواريخ والمسيرات، ونجاح عدد من المسيرات والصواريخ في تحقيق أهدافها بفضل الله. تعتبر القوات المسلحة اليمنية كافة التحركات العسكرية الأمريكية في منطقة العمليات البحرية دعما للعدو الإسرائيلي تحركات معادية، ولن تتردد بعون الله تعالى في استهداف تلك التحركات وبكافة الوسائل المتاحة. تهيب القوات المسلحة اليمنية بكافة شعوب أمتنا العربية والإسلامية إلى الانتصار لفلسطين وغزة والشهيد القائد إسماعيل هنية، وذلك بالتحرك العملي لرفض التحركات العسكرية الأمريكية ورفض كل أشكال الدعم للعدو الإسرائيلي. إن عمليات القوات المسلحة اليمنية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس مستمرة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 3 صفر 1446 للهجرة، الموافق 7 أغسطس 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
6: سام اف ام، وقفة إعلانية.
7: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
8: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
9: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
10: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
9: بصف لي المساله عشان افهم.
10: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
9: ما لها؟
10: اولى المختبرات الطبيه في اليمن الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001 والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
9: وما
10: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
9: أوهو.
10: نعم المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
11: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
5: يقول عن القاهم
10: متواجدين على مدار 24 ساعة.
5: عاي أخرونا.
10: بالعكس سوي فحصك وروح.
5: والنتائج
10: استلمهن عبر الواتس أب أو رسائل الاس ام اس.
9: أوهو.
10: المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
12: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 100. أمننا في تواصلنا.
13: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
14: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
15: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
14: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
15: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
14: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
15: 555-555.
13: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
6: سام اف ام والعود أحمد.

0: من نور.
1: القرآن الكريم هو كتاب مهم، كتاب مهم جدا جدا. قال عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله ويتحدث عن فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم، وفيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم. ماذا يعني بعبارة خبر ما بعدكم أو نبأ ما بعدكم؟ الإنسان الذي يتابع الأحداث ويتأمل القرآن الكريم يجد أن القرآن الكريم قد سبق إليها. لكن هل معنى السبق هو السبق الذي يتحدث عنه من يبحثون عن الإعجاز العلمي في القرآن فيقول أن الحقيقة العلمية التي تكتشفت على هذا النحو القرآن قد سبق إليها؟ ليس هذا هو المقصود، هذا شيء آخر، جانب آخر. القرآن الكريم يتحدث عن أسس الأشياء في معظم ما يتناوله، ويتحدث عن أن تلك الآيات التي سطر فيها تلك الأخبار أنها حقائق. ولذلك قال سبحانه وتعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. نتلوها عليك بالحق سماها آيات، أي حقائق. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ما هو الاهتداء؟ ليس هو الوعي، ليس هو الفهم الذي يدفعك للالتزام والعمل وفهم الأمور وفهم القضايا وفهم ما يستلزمه مسيرتك العملية على منهج القرآن. تلك آيات الله حقائق. هذا الذي أريد أن نفهمه أولا، أن آيات الله تعني حقائق واقعية. نتلوها عليك بالحق، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إساءة إلى القرآن الكريم ألا نهتدي به، وكفر بنعمة الله العظيمة ألا نهتدي به، وسبب من أسباب السخط الإلهي علينا ألا نهتدي به، وسبب من أسباب الذلة والخزي ألا نهتدي به. لقد قال عن بني إسرائيل عندما حكى عنهم أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض أن عاقبتهم كما قال: الخزي في الدنيا، لهم في الدنيا خزي في الحياة الدنيا ويوم الآخرة يودون إلى أشد العذاب. لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لماذا؟ هم لم يهتدوا، لم يسيروا على هدي بعض آيات أو إصحاحات أو ما ندري كيف عناوينها في كتابهم، لم يسيروا على هديها، فاستحقوا أن تكون عاقبتهم الخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة. والمسألة واحدة: من يمتلكون القرآن ولا يهتدون به، إن الجزء الأكبر الذي لا تهتدي به هو أشبه شيء بالكفر به. فموقفي من القرآن الكريم كموقف اليهودي من التوراة مثلا، هو لا ينكر أن تلك العبارة هي مما أنزله الله، مما أوحاه إلى موسى، كما نحن جميعا نؤمن أن هذه الآيات هي مما أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى رسوله وأنها من عند الله. لم يكن اليهود يضعون أصفار على بعض مفردات كتابهم وينكرونها، لا، وإنما كانوا لا يهتدون بها ولا يصيرون على هديها، فسميت تلك الحالة كفر ببعض وإيمان ببعض. لو نستعرض، لو ربما وجدنا نسبة الكفر لدينا بكثير من كتاب الله ربما أكثر مما حصل عند بني إسرائيل في ما يتعلق بالتوراة. والقرآن الكريم هو أعظم بكثير من التوراة، لذا قال الله عنه أنه مهيمن على كل الكتب السابقة، مهيمن عليها، هو يعتبر مرجع، هو يعتبر الأساس، هو أوسع، هو أشمل. فعندما نكون نرى واقعا على هذا النحو، إن ذلك يعني أننا لا نهتدي بكتاب الله، وحينها سنستحق كل ما تحدثنا عنه سابقا بما فيه، ونعوذ بالله أو نسأل الله سبحانه وتعالى المخرج من حالة الخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة.

الرئيس المشاط من يشارك المعتدي السعودي في عدوانه وحصاره فهو معتد على بلدنا، والقانون اليمني حدد التعامل مع الدول المعادية. القوات المسلحة استهدفنا التحشيدات السعودية في معسكر صحن الجن بما معها من المخازن والآليات والمعدات. شركة استخبارات بحرية: تجنب السفن السعودية مسار باب المندب لم يعد كافيا لتجنب الاستهداف حتى مع عدم بث إشارة الإبحار. الغارديان: أول عقود مجلس ترامب لقطاع غزة لا يبدأ بإعمار البيوت أو المستشفيات بل بقاعدة عسكرية يتوقع أن تستوعب 5000 عنصر. احتياطي النفط الأمريكي عند أدنى مستوى منذ 45 عاما. مضيق هرمز يستنزف هامش الأمان ويتحول إلى مصدر ضغط سياسي على ترامب.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يتصل المشهد من صحن الجن شرقي البلاد إلى أمواج البحر الأحمر، كلاهما تطوران لوجه واحد، هو ثبات معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار. وكما تتعدد أبعاد العملية النازلة بحمم المظلومية والأوجاع اليمنية المتراكمة على تحشيدات مملكة قرن الشيطان، تتفاعل نتائج إحكام الحظر المفروض على ملاحة المحاصرين لليمن. تغيير مسارات السفن يفشل، والإبحار دون بث الإشارة لا ينجي، والالتفاف حول رأس الرجاء الصالح لا يبعدها بشكل كلي آمن عن نطاق ومسرح الاستهداف اليمني. أوقعت المملكة نفسها في فخ خطير حين لم تدرك أن تحلي اليمن بسياسة ضبط النفس والصبر المحسوب لا يعني عدم الاستعداد الحاسم لإزاحة جور الجوار وغطرسته متعددة الصور والأشكال، بداية من الإنكار لاستحقاقات السلام والتلاعب بالسلم الأهلي والعيش المشترك وصولا إلى الاحتلال ومنع استثمار الثروة لصالح الشعب وخدمته وتطوره والإطباق على بلد الإيمان بين نيران العدوان وتحت سندان الحصار. وبعيدا عن الساحة اليمنية قريبا منها، حلفاء المملكة وحماتها من الصهاينة عالقون على تخوم مضيق هرمز، أجنداتهم في الراهن من الوقت متناقضة. فما يضمن بقاء سيطرة ترامب على الكونغرس لا يعيد قبضة نتنياهو على الكنيست. تتفاوت درجات المجرمين على سلم الأزمات، وكل هارب من مأزقه يعمق قسرا مأزق الآخر ويتركه أمام وضع معقد، والمشهد والأفق يظلم أكثر أمام كل أعداء أمتنا كلما تقدم تنسيق مجاهديها وتطور تعاونهم من إيران إلى أرض الرافدين ومن لبنان إلى فلسطين واليمن. وثبات كل هذه الساحات على كل الأحوال يبعث تأكيدا إضافيا على تصميمها في مسارات حماية الأرض والحقوق والمضي في طريق استعادة كل شبر محتل. وهو بهذا المعنى رسالة مفتوحة ألا أمان للغزاة فوق الأرض المحتلة، فلسطينية كانت أو لبنانية أو يمنية. ذلك أن كل بنيها المخلصين سيواصلون دروب الجهاد دون أن يوحشهم قلة سالكيها.
1: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه قتل فيها آلاف الأطفال، آلاف النساء، عبات الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد،

0: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. لذلك نحن مع القرآن ونحن مع الله سبحانه وتعالى. والله مع عباده المظلومين المستضعفين المبتهدين الذين يتحركون في إطار الموقف الحق. نحن نتحرك يا شعبنا بالاعتماد على الله، التوكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالله جل شأنه. هو خير الناصرين، هو القائل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم. نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا، كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: أعلنت القوات المسلحة استهداف حشود عسكرية سعودية ومخازن وآليات ومعدات في معسكر صحن الجن بمأرب، مؤكدة أن العملية نفذت بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة. القوات المسلحة أكدت أن العملية جاءت بعد رصد دقيق لتحركات القوات السعودية والمنافقين، مؤكدة أن الضربات كانت نوعية ودقيقة وأنها ستواجه أي تصعيد بتصعيد مماثل، وستستهدف أي تحشيدات عسكرية تستخدم لإبقاء الحصار مفروضا على اليمن، مجددة التمسك بمعادلتي الحصار بالحصار واستهداف التحشيدات السعودية أينما كانت، وداعية المغرر بهم إلى مغادرة المعسكرات والعودة إلى مناطقهم. وحي البيان قبائل مأرب وكل قبائل وأحرار اليمن، وأكد على الوقوف إلى جانبهم حتى رفع الحصار. وللتعليق على بيان القوات المسلحة ينضم إلي هنا في الاستوديو سيادة العميد الخبير العسكري مجيب شمسان، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا بكم أخي، حياكم الله.
1: سيادة العميد، بالبداية تعليق أولي على العملية العسكرية وما حققته أيضا من نتائج وضربات استهدفت مخازن آليات ومعدات وحشود عسكرية كانت متواجدة في معسكر صحن الجن بمحافظة مأرب.
2: مجددا التحية لكم وللسادة المشاهدين. ما هو ملاحظ في هذه العمليات بأنها ليست مفصولة عن المعادلة الأساسية القائمة، وهي المعادلة التي رسخها الشعب اليمني عبر قواته المسلحة، وهي مواجهة الحصار بالحصار. وبالتالي البحث عن بدائل من قبل النظام السعودي لا يمكن أن يكون حلا أو يوفر لهم طريقة للنجاة من دفع استحقاقات الشعب اليمني. محاولة البحث عن ممرات بديلة أو تحريك الأدوات في الداخل كان مراقبا من قبل القوات المسلحة اليمنية على أعلى المستويات، وكان ذلك واضحا منذ أن توقفت عملية الإسناد اليمنية بموجب توقف العدوان على قطاع غزة، بأن العدو السعودي تحرك بكل ما لديه لتحشيد المرتزقة والتنظيمات الإرهابية وعدد من الأطراف في الداخل في محاولة للتأثير على قرار صنعاء، وذلك كان إيحاء صهيونيا، بمعنى أن هذا التحرك السعودي في محاولة ثانية اليمن عن انتزاع حقوقه أو عن مواجهة هذا العدوان والحصار هو يأتي بدرجة أولى من قبل التوجيهات الصهيونية التي دفعت بالعدو السعودي إلى التحرك بهذا

0: صنعاء. تأتي هذه الضربة التالية التي استهدفت تحشيدات العدو السعودي في معسكر صحن الجن الذي كان يعد من أهم القواعد الأساسية العسكرية بالنسبة للعدو السعودي في محافظة مأرب، والقائدة القيادة الأساسية لهم. وهذا يذكرنا أيضا بالضربة التي حصلت في صاروخ توتوشكا والتي استهدفت أيضا منطقة صحن الجن، بمعنى أن العدو لم يستفد من الدروس السابقة والمرتزقة لم يستفيدوا من الدروس السابقة، وصنعاء لا يمكن أن تتنازل لا عن حقوقها ولا يمكن أن تطرح المبادرة للنظام السعودي حتى يقوم بالهجوم عليها. لذلك تحركات العدو السعودي وتحشيداته في محاولة التأثير على صنعاء كانت مرصودة. هنا الرصد الدقيق وفر لصنعاء الأفضلية في عملية الاستهداف، وكانت الاستهدافات كما تمت بالعمليات التي حصلت بالأمس وتوزعت من الرويك إلى الثانية إلى العبر ضربات مؤثرة وموقعة جدا وأربكت كل الحسابات. تتوالى هذه الضربات، وكما تحدثنا بالأمس بأن صنعاء تراقب ولديها خارطة متكاملة عن الوجود السعودي وعن تحركاته وعن كل المخططات التي يسعى إلى تنفيذها في الداخل.
1: سيادة العميد، ما الذي تحمله العملية من مؤشرات، وما أبعاد الإعلان عن تثبيت معادلتي الحصار بالحصار واستهداف التحشيدات السعودية أينما كانت كما ورد في البيان؟
0: هو كما أشرنا بأن العدو السعودي أراد أن يهرب من خلال محاولة التحشيدات بأن يحاول الضغط على صنعاء والتأثير عليها وأن يجعل المعركة داخلية، بمعنى أنه أراد منذ فترة بعد أن فشل الأمريكي والصهيوني بشكل مباشر في مواجهة اليمن، أراد أن يدفع بأدواته الإقليمية ومرتزقة الداخل بأن تكون المواجهة يمنية. هنا تكفل السعودي بتصدر الواجهة وقام بترتيب تلك الأدوات، وبالتالي هذه العملية فيما يتعلق بتثبيت معادلة الحصار بأنها لا يمكن أن تسمح لأي خطوة من قبل النظام السعودي في منع اليمنيين من انتزاع حقوقهم، لا في معادلة الحصار بالحصار ولا مواجهة التصعيد بالتصعيد، لأن العدو الأساسي بالنسبة إلينا هو العدو السعودي. هؤلاء المرتزقة لم يتحركوا إلا بدعم وتحشيد من قبل النظام السعودي. النظام السعودي هو الذي كان في آخر زيارة لهم، وكان سقوط الضباط والجنود السعوديين في أثناء عمليهم أو قيامهم بعملية التشييك الأخيرة لتنفيذ الهجوم على صنعاء. هذا الدور السعودي هو الذي أدى إلى سقوط عدد من الضباط والجنود الذين تم استهدافهم في العملية بالأمس، وبالتالي هنا تثبت المعادلة بأن صنعاء ستقطع كل الطرق التي يحاول السعودي الالتفاف أو الهروب من خلالها على معادلة الحصار بالحصار. فكما أراد أن يبحث عن مسارات بديلة بحرية للهروب من الحصار المفروض، صنعاء قطعت الطريق بأنها لن تسمح للسفن السعودية لا في شمال البحر الأحمر ولا في جنوبه وفي أي مكان ستطاله قواتنا المسلحة. على مستوى تحريك الأدوات في التأثير على صنعاء، صنعاء سبقت الخطوة وضربت التحشيدات السعودية التي أرادت أن تؤثر على هذا الموقف، وهي لديها بنك متكامل من المعلومات الدقيقة فيما يتعلق بتكوينات وبتحشيدات وبتنظيمات إرهابية حشدها السعودي في التأثير على صنعاء، وتم استهدافها بضربات دقيقة. تحدث البيان للقوات المسلحة اليمنية عن عدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة، بمعنى أن الضربة كانت قاتلة خصوصا بعد الضربة السابقة التي أحدثت إرباكا كبيرا. توالي الضربات يحدث كثير من الأخطاء ويحدث كثير من الارتباك لدى تحالف العدوان، وبالتالي هنا تتراكم الآثار السلبية، وعلى أولئك المغرر بهم أن يستفيدوا من الدروس السابقة ومن الدروس القائمة اليوم بأن النظام السعودي سيتركهم كما ترك السابقين وما عليهم سوى العودة، لأن ما نقوم به الآن لا يستهدف اليمنيين، ما نقوم به الآن هو يستهدف العدو السعودي، ومطلبنا هو مطلب حق، هو استعادة الحقوق اليمنية المنهوبة وطرد هذا المحتل الذي يريد أن تبقى اليمن حديقة خلفية لمخططاته ولمؤامراته.
1: إذا نشكرك جزيل الشكر سيادة العميد مجيب شمسان الخبير العسكري، ممتن لحضورك معنا. إذا مشاهدينا الكرام، أيضا في سياق نشرتنا، دفع النظام السعودي بنحو مكثف من التعزيزات والمعسكرات المستحدثة نحو الجبهات لقرع طبول معركة برية جديدة في محاولة لثني اليمن عن معادلة كسر الحصار، فجاء الرد الاستباقي استجابة حتمية لذلك التحشيد والتصعيد العسكري.
2: تعزيزات عسكرية، أسلحة وعتاد ثقيل دفعت بها السعودية نحو معسكرات مستحدثة داخل الأراضي اليمنية بالتوازي مع حشد مجاميع من العناصر التكفيرية والإرهابية تحت مسمى قوات الطوارئ، وهي قوات تقودها وضمن تشكيلاتها عناصر تكفيرية سلفية خاضعة للإشراف السعودي المباشر. لم تتكتم الأبواق الإعلامية الممولة سعوديا عن هذه التعزيزات، بل انبرت لترويج مكثف عن وصولها إلى مأرب وارتباطها بنشاط عدواني جديد ضد صنعاء.
3: إلى مأرب واصلت دفعة جديدة من التعزيزات العسكرية المقدمة من التحالف العربي إلى القوات الحكومية، تضم مدرعات وآليات إسناد لوجستي.
4: التعزيزات تضم مدرعات وآليات وشاحنات إسناد لوجستي،
5: قال وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي إن مؤشر العمليات يتجه نحو

0: عاصمة صنعاء،
1: ولم تعرف تفاصيل التعزيزات أو طبيعة العتاد العسكري الواصل إلى المدينة. وكان مصدر إقليمي قال لشبكة CNN إن قوة كبيرة من المقاتلين اليمنيين المعارضين لجماعة الحوثي تتجمع في صحاري شرق اليمن، وسط أخبار بأنها ستحظى بدعم القوات الجوية السعودية حال تحركها.
2: لم تأتي العملية الاستباقية للقوات المسلحة من فراغ، ولم تكن استهدافا مباغتا كما يشاع، والمعسكرات التي تحولت إلى ركام لم تكن سوى مراكز حشد لعدوان بري وشيك بإشراف مباشر من النظام السعودي. وفي المقابل لم تكن مؤشرة التصعيد مقتصرة على التحركات السعودية، بل تزامنت معها تصريحات علنية صدرت عن قيادات ميدانية في قوات المرتزقة التابعة للسعودية تحدثت بشكل مباشر عن الاستعداد لإطلاق عملية برية واسعة.
3: اليوم لحد تاريخ 2/8/2026 بشرنا وين قد احنا.
4: المعركة يا قوسين او ادنى ان شاء الله بتسمعوا اخبار تسر الخاطر
3: ان شاء الله.
4: خلال الاسبوع هذا او الاسبوع القادم بتبدأ المعركة التحرير باذن الله.
2: ولم تقتصر الشواهد على التصريحات العلنية الفاضحة، بل كشفت التسجيلات عن حجم التبعية المطلقة وارتباط هذه التشكيلات المباشر بغرف القيادة السعودية.
5: ومع دخول آخر دفعة من قوات درع الوطن إلى مقرها الجديد في الوديعة بمقر الفرقة الثانية، أحب أن أشكركم وأهنئكم على هذا النجاح العظيم. وبهذه المناسبة أنقل لكم جميعا تحيات وشكر وتقدير معالي قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن حمد السلمان، فقد اتصل بي شخصيا يهنئني على هذا النجاح.
2: وعندما باغتتهم قوات اليمن المسلحة سحقت غرف قيادة الضباط السعوديين وأوقعت المئات بين قتيل وجريح، تحول العجز إلى نواح وارتفع صوت العويل من منطلق استهجان الرد العسكري على قوات كانت تستعد أصلا لقرع طبول الحرب والزج بالمخدوعين والمغرر بهم في معارك جديدة خدمة للسعودية. والنصيحة جاءت لهم من سريع بسرعة مغادرة المعسكرة السعودية بعد أن أصبحت أهدافا، والدخول في مرحلة جديدة عنوانها ضرب التحشيدات السعودية أينما كانت.
6: أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط أن معادلة الحصار بالحصار مستمرة حتى تحقق أهدافها. في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية سبأ، قال الرئيس المشاط إن الاتفاقيات لا تسري بأثر رجعي، وأوضح أن من يريد أن يشارك المعتدي السعودي في عدوانه وحصاره المستمر لـ12 عاما فهو معتد حتى وإن غلف هذه المشاركة بعناوين براقة. وأضاف: من يشارك المعتدي السعودي في عدوانه وحصاره على بلدنا فهو معتد، والقانون اليمني حدد التعامل مع الدول المعادية. وأضاف الرئيس المشاط إن عمل النظام السعودي على حشد الدول لن ينفع ولن يغير موقف اليمن، مجددا التأكيد أن كلفة السلام العادل والمشرف وحسن الجوار أقل بكثير من الحرب. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن أي تكتل إقليمي أو عالمي لن يتمكن من مصادرة حقوق شعبنا، وأن تخبط النظام السعودي بحثا عن حلول للمأزق الذي أوقع نفسه فيه لن ينتهي إلا بإنهاء الحصار وكل الأنشطة العدائية في اليمن. وأوضحت الخارجية اليمنية أن أي تكتل إسلامي لا يجعل من القضية الفلسطينية لا يجعل من القضية الفلسطينية ومواجهة العدو الإسرائيلي عنوانه الأبرز، فهو يخدم أعداء الأمة ومحكوم بالفشل. وقالت الوزارة في بيان لها بأن الأحرى بالنظام السعودي أن يبحث عن تحالفات لإنقاذ الشعب الفلسطيني المظلوم وحماية المسجد الأقصى من العدو الصهيوني. ولفت البيان إلى أن شراء الولاءات وبعثرة أموال بلاد الحرمين لن يمنح النظام السعودي الحصانة لكل الجرائم التي ارتكبها في اليمن. كما أشارت إلى أنه لا توجد أي اتفاقيات مشروعة تمنح أي طرف كان حرية الإجرام ومصادرة حقوق البلدان الأخرى. وبينت أن الجمهورية اليمنية حسمت أمرها واتخذت قرارها في المضي قدما لانتزاع حقوقها المشروعة كاملة مهما كان حجم التحديات ومستوى تطورات الأحداث. ندد مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين في خطبتي صلاة الجمعة اليوم بالسياسة السعودية تجاه اليمن، موضحا أن تحالفاتها الجديدة كان الأحرى أن تعقد لأجل غزة التي تعاني من العدو الصهيوني في ظل صمتها وغيرها.
0: كنا نتمنى أن لو عقد هذا التحالف من أجل غزة وفلسطين وقد ضربت أكثر من سنتين. سنتين ما توقف العدوان عليها لحظة واحدة، وقتل ما يقارب مئة ألف مسلم ومسلمة ما بين طفل ورجل وامرأة، وخربت بيوت بأكملها وشوارع وأحياء بأكملها محيت عن بكرة وجودها، وسفكت الدماء وأذل الناس وجوع الناس حتى شاهد العالم كله خرج في مظاهرات، واتخذ العالم موقفا واضحا من جهة النظام الصهيوني عندما تقدم نتنياهو لإلقاء كلمته في الأمم المتحدة، وشاهدتم كيف خرجت الدول الأعضاء في ذلك المكان، خرجوا من المجلس وتركوه يتحدث لوحده لنفسه، والشعب اليمني الضعيف الآزل استطاع أن يفرض محاصرة العداء سواء الحصار ويثبت هذه المعادلة مع إسرائيل، وعطل ميناء الرشراش، واليوم يعقدون التحالف على من؟ على من؟ لابد أن نكون على بين هذا، لا يزعجنا ولا يخيفنا ولا يقلقنا، لأن الله تعالى معنا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم وزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، إنا لله وإنا إليه راجعون. علينا أن نثبت يا عباد الله وأن نثق بوعد الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والله تعالى قد أعطانا الضوء الأخضر، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس يبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. السبيل عليهم واللوم عليهم والملامة عليهم، وليست الملامة على من سعى لدفع الضر عن نفسه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور.
6: أكد عضو المجلس السياسي الأعلى دكتور عبد العزيز بن حبتور أن الدعوات السعودية للزج بأبناء المحافظات المحتلة في مواجهات عسكرية ضد جزء من أبناء بلدهم يأتي في إطار مشروع هيمنة سعودية أوسع على اليمن. وأوضح بن حبتور في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن الترويج للدعوات السعودية يهدف إلى إبقاء اليمن شمالا وجنوبا في دائرة التبعية السياسية والأمنية والاقتصادية للرياض. كما أكد أن جوهر السياسة السعودية العدائية في اليمن لا يقوم على معاداة طرف يمني بعينه بقدر ما يقوم على منع تشكل أي سلطة تمتلك قرارا مستقلا سواء في الشمال أو الجنوب. ولفت بن حبتور إلى أن التجارب الماضية أثبتت أن السعودية استهدفت قوى وتيارات يمنية متعددة سعت إلى امتلاك قرارها الوطني أو تبنت مشاريع لا تنسجم مع السياسة السعودية بما في ذلك قوى جنوبية، ما يؤكد أن معيار التعامل السعودي ليس هوية الطرف وإنما مدى خضوعه أو استقلاله عن القرار السعودي. وجدد التأكيد على أن المعركة لكسر الحصار السعودي تتصل بحق جميع اليمنيين في امتلاك قرارهم الوطني بعيدا عن الوصاية الخارجية، وهو ما يلبي طموحات مختلف المكونات اليمنية الرافضة للتبعية. خلصت شركة ويندوورد المتخصصة في الاستخبارات البحرية إلى أن تغيير السفن المرتبطة بالسعودية مسارها شمالا لتجنب باب المندب لم يعد كافيا لتفادي الاستهداف اليمني.
7: تجنب المسار لم يعد كافيا مع توسيع القوات اليمنية نطاق استهدافاتها إلى المياه السعودية. شركة ويندوورد للاستخبارات البحرية خلصت إلى أن تغيير السفن المرتبطة بالسعودية مسارها شمالا لتجنب باب المندب لم يعد إجراء كافيا لتفادي الاستهداف اليمني، وذلك بعد العملية التي أعلنت القوات المسلحة تنفيذها بصاروخ باليستي على الناقلة السعودية العلم وفا قبالة ينبع قبل يومين. وتؤكد ويندوارد أن أهمية الضربة تكمن في بعدها الهيكلي لا في الحادثة نفسها، فالنقيلة التي تخضع فعليا لسيطرة أرامكو للتجارة لم تكن تحاول اختراق أي نقطة اختناق، بل كانت في رحلة ساحلية بحتة من ينبع إلى جيزان، وتبحر دون بث إشارتها منذ 19 من يوليو على بعد مئات الكيلومترات من منطقة الحصار اليمني المعلنة، ومع ذلك فقد طالتها الصواريخ اليمنية. ولفتت الشركة إلى ربط بيان القوات اليمنية العملية صراحة بلجوء النقلات السعودية إلى المسار الشمالي لتخلص ويندوارد، إلى أن الاستدارة شمالا كانت آخر خيارات تخفيف المخاطر، لكن هذه الطريقة لم تعد ناجحة للهروب من الاستهداف، وما تبقى أمام الشحن المرتبط بالمملكة هو الالتفاف الكامل حول رأس الرجاء الصالح بما يحمله من كلفة ووقت ومخاطر إضافية. ويشار إلى أن الشركة تصنف بيئة المخاطر التشغيلية في هرمز والبحر الأحمر وخليج عدن وشمال الخليج عند مستوى حرج، وقد دفع هذا التهديد ميناء ينبع إلى التحول شبه الكامل إلى عمليات مظلمة، حيث تطفئ السفن المرتبطة بالمملكة أجهزة إرسالها عند الاقتراب من الأرصفة، وبذلك تكون كل أدوات الحماية والالتفاف التي لجأت إليها الرياض قد أثبتت فشلها أمام قدرات الاستهداف اليمنية، من الابتعاد عن باب المندب إلى إطفاء الإشارات وغيرها. والنتيجة أن المسار الشمالي الذي تحولت إليه المملكة بات هدفا معلنا، فيما تواصل السفن غير المرتبطة بالسعودية عبورها بأمان.
6: فرض العدو السعودي منظومة قيود واسعة على موانئ الحديدة انعكس جميعها على رفع كلف النقل وزيادة الأسعار. هذه القيود وتداعياتها بالتقرير الثالث من سلسلة مراحل استهداف العدو السعودي لموانئ الحديدة وآثار الحصار.
8: القوات البحرية التابعة للدول المشاركة في عملية عاصفة الحزم بقيادة حكومة المملكة العربية السعودية بفرض حصار ثم حظر بحري على جميع السواحل والموانئ اليمنية.
9: الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة الاتحاد.
10: في حصار حقيقي على اليمن، استهداف ميناء الحديدة،
11: يجب تعطيل هذا الميناء.
12: ميناء الحديدة،
13: ميناء الحديدة،
14: ميناء
15: ميناء ميناء ميناء. ميناء.
16: يفرض العدو السعودي منظومة قيود واسعة على موانئ الحديدة في حصار مستمر للموانئ منذ أكثر من 12 عاما، والسفن التي تصل إلى الميناء على ندرتها لا تستطيع التحرك إلا بعد استكمال إجراءات استثنائية فرضها العدو السعودي للتحكم في حركة التجارة وتعطيلها وإخضاعها لسلطة حصار العدو السعودي وتأخيرها وتحويل مسارها وحجز مكوناتها. ولا تقتصر هذه الإجراءات على آلية التحقق والتفتيش اليونيذم أو حجز السفن في ميناء جيزان، بل تتجاوز ذلك إلى إجراءات تهدف إلى مضاعفة القيود على الوصول المباشر والمنتظم على موانئ الحديدة لرفع كلف النقل وزيادة الأسعار وإرهاق كاهل المواطنين.
17: وجود وقيام الآلية بالتفتيش وخضوع السفن للتفتيش وعدم وصولها بشكل مباشر إلى موانئ الحديدة هذا يعتبر حصار قائم. خضوعها للنداءات من قبل قوات التحالف والتحكم في مسارها وإجبارها على تغيير وجهتها، وكذلك إلزامها بعدم الدخول إلى موانئ الحديدة في فترة وأحيانا منعها تماما أو حجزها لفترة كبيرة تصل إلى مثل ما حصل لبعض السفن النفط ومشتقاتها النفطية. نتذكر كان هناك 3 ناقلات وقود محتجزة في منطقة الحجاز، وصل الدمرج الخاص بهذا الثلاثة السفن إلى 12 مليون دولار، رقم مهول جدا.
18: الآلية هذا سوف تزيد من أمل أو من أمد وصول البضائع إلى الموانئ اليمنية. كان في السابق خلال من 13 يوم إلى 18 يوم من بلد المنشأ السفينة تتحرك من بلد المنشأ وتصل إلى الموانئ اليمنية، ميناء الحديدة أو ميناء الصليف أو ميناء رأس عيسى. الآن تتجاوز الشهرين والنصف، تتجاوز الشهر والنصف، بعضها شهرين شهرين ونصف. ايش معنى هذا؟ معنى هذا انه زياده في الاسعار، زياده في النقل، زياده في قيمه المواد والسلع التي تصل الى الشعب اليمني. فعمليه الكلفه التي تكبدها الشعب اليمني هي كلفه كبيره، كلفتها واثارها اثار اقتصاديه واثار سياسيه واثار اجتماعيه، سواء على مستوى المواطن او على مستوى التاجر او على مستوى القياده او على مستوى كل فرد من افراد المجتمع اليمني هو تاثر بسبب هذا الحصار، كونه مس في حاجته الاساسيه اللي هي المواد الاساسيه والغذائيه والبضائع والمستلزمات التي يتطلبها الشعب اليمني باكمله.
16: لجأ العدو السعودي إلى مضاعفة أدوات حصار موانئ الحديدة، بدءا بآلية التحقيق والتفتيش اليونيفن في جيبوتي، مرورا باحتجاز السفن لأشهر في ميناء جيزان، وصولا إلى الدمرج بسبب تأخر وصول السفن نتيجة كل تلك الإجراءات، والذي انعكس في رفع كلف النقل والأسعار لإرهاق كاهل المواطنين.
11: وقوفها في ميناء جيبوتي الفترة الطويلة بينعكس عليها الدمرج وينعكس عليها أجور إضافية، والأجور الإضافية هذه تنعكس على المواطن اليمني،
12: يترتب عليه تكاليف إضافية مثل أجور الانتظار، ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، إجراءات التفتيش قبل دخول السفن إلى ميناء الحديدة، يطيل زمن الرحلة وتزيد الأعباء المالية على المستوردين، وتنعكس كل هذه التكاليف الإضافية على أسعار السلع، يكون المواطن هو المتضرر الأول. كل تأخير وكل تكلفة إضافية معناها أسعار أعلى على السلع الأساسية.
16: مضاعفة العدو السعودي لأدوات حصار موانئ الحديدة جعلت جميع السفن المتجهة إلى موانئ البحر الأحمر لا تتمتع بحرية الوصول المباشر بالشكل المعتاد في التجارة الدولية، نتيجة لعراقيل التصاريح المسبقة وإجراءات التفتيش والتحويل والانتظار والموافقات المتعددة وخضوع السفن المتجهة إلى موانئ الحديدة للمنع والتأخير والحجز وتعليق الإبحار في حصار طويل الأمد يفرضه العدو السعودي يستمر إلى اليوم لتعطيل الحركة الملاحية لموانئ الحديدة. من ميناء الحديدة، محمد معوضة، المسيرة.
6: يعمد النظام السعودي إلى الدفع بأذرعه الميدانية من التكفيريين والميليشيات المختلفة بهدف إشعال حرب أهلية وإشغال الجبهة الوطنية طمعا في كبح معادلاتها، لكن صنعاء تؤكد المضي نحو انتزاع الحقوق واستعادة السيادة واستهداف أي أذرع ميدانية سعودية تهدد اليمن.
13: لا مكان لقوة يمنية مستقلة خارج نطاق التأثير السعودي، هذا ما تعتمده السياسة الخارجية السعودية تجاه اليمن كاستراتيجية ثابتة منذ عقود. من أجل ذلك وفي مرحلة حساسة في تاريخ اليمن تعمد الرياض إلى الدفع بأذرعها الميدانية لإشعال حرب أهلية وإدامة الصراع وعدم الاستقرار لإشغال الجبهة الوطنية في صنعاء وكبح معادلاتها نحو إنهاء الوصاية وانتزاع الحقوق واستعادة السيادة. لجوء النظام السعودي إلى عسكرة التكفيريين والميليشيات ودعمهم بالمال والسلاح وتسمينهم وتدريبهم لحين الحاجة أسلوب اعتمدته الرياض منذ العام 2022 تاريخ خفض التصعيد، فعمدت إلى إنشاء عدد من التشكيلات العسكرية من قوات ما يسمى درع الوطن إلى ما يسمى بقوات الطوارئ وما يسمى بألوية اليمن السعيد وما يسمى بتشكيل حراس الجمهورية وألوية العمالكة وغيرها، وبما يمنح الرياض كمشغل رئيسي تأثيرا في المشهد اليمني من دون تحمل الكلفة الكاملة للحرب مع إبقاء الحصار والحرمان لشعب بأكمله إلى أجل غير مسمى. هذا التجيش وتعميق الانقسام ليس تفصيلا عابرا بل مسار طويل انتهجته السياسة الخارجية السعودية لضمان بقاء اليمن ضمن دائرة التأثير حتى وإن كان ذلك على حساب استقراره ومصالح شعبه. خريطة توزيع التشكيلات العسكرية من التكفيريين والميليشيات تعكس الحرص السعودي على استخدامها كأذرع ميدانية تمكنها من تشكيل الواقع اليمني وتحديدا في المناطق الحيوية المرتبطة بالممرات البحرية والطاقة، وهو ما يتعدى التأثير إلى سياسة إعادة تشكيل المجال من وجهة النظر السعودية. تدرك صنعاء خطورة هذه الخطة الخبيثة، وذاك ما دفعها لتنفيذ عمليات استباقية في حضرموت ومأرب منبهة المخدوعين بسرعة مغادرة معسكرات التجنيد السعودي، مؤكدة في الوقت نفسه استمرار معركة الحرية والكرامة والاستقلال وفق معادلتي الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. الثابت في سياسة المملكة درجة السيطرة ومعيار الوصاية، أما التعامل مع الأدوات فمتغير دائم، ذلك أن العلاقة بين المشغل والأداة وظيفية بامتياز، فالأدوات التي خدمت أجندة الرياض في مرحلة ما يتم كبحها أو استهدافها أو تهميشها في مرحلة لاحقة وفقا للمصلحة السعودية، وذاك ما أثبتته السنوات الماضية وأثبتته تجربة قرن كامل من التدخلات السعودية السافرة في اليمن. منذ العام 1925 إلى العام 2026 قرن من التدخل السعودي السلبي في اليمن، تتحول أدواته وتتغير شعاراته لكن نتائجه تبقى ثابتة، والثابت أن كل تدخل سعودي ينتهي بيمن أكثر ضعفا وتفككا وأشد تعقيدا وافتقارا لعدم الاستقرار. قرن من التدخلات يكشف أن السياسة السعودية في اليمن ليست سلسلة من القرارات المنفصلة، بل نمط مستمر يقوم على ثابت استراتيجي واضح، عدم السماح بقيام قوة يمنية مستقلة خارج نطاق التأثير السعودي، وهذا ما يحتم على اليمنيين كل اليمنيين إنهاء المهزلة والوصاية والتأسيس الجماعي ليمن مستقل ومستقر.

0: أفاد صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أن ما لا يقل عن 300 طفل في غزة استشهدوا بنيران العدو الإسرائيلي في 300 يوم الماضية منذ إعلان وقف إطلاق النار. وذكرت اليونيسف أن وقف إطلاق النار الذي يخلف في المتوسط طفلا قتيلا كل يوم إنما يأخذ الأطفال، أشارت إلى أن مئات الأطفال الآخرين أصيبوا غالبيتهم بجروح خطيرة، وأن أطفال غزة لا يزالون بانتظار نهاية الحرب عليهم. ودعت إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال المحتاجين وتيسير ذلك بشكل آمن وسريع ودون عوائق. يدخل ما يسمى باتفاق وقف إطلاق النار في غزة يومه 300 وسط تصاعد الجرائم الصهيونية وتسارع مخططات الإبادة والتهجير بشراكة أمريكية وعربية وغربية وخذلان عربي ومسلم وصمت وتواطؤ أممي.
1: في الثلث الأخير من غزة يعيش أكثر من 2 مليون فلسطيني كابوسا داميا، يرزح الناجون من إبادة عامين تحت رحمة اتفاق قتل منهم 1254 نفسا بغير حق. ذاك الاتفاق بلغ 300 يوما، 10 أشهرا، عمرا في كل يوم منه قتل اليهود طفلا فلسطينيا. المسمى باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، عدا أنه دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 وبوساطة مصرية وقطرية، لكنه لم يوقف القتل ويفرمل التوغل ولا فك الحصار وفتح المعابر. عداد سقوط الضحايا المسلمين ما يزال جاريا بعد الاتفاق وإن بنسبة غير محرجة. نيران اليهود ما لبثت تتصيد الأطفال والنساء وتنسف الخيام، وحصارهم ما تريث يعصف باستقرار حياة 10 آلاف الأسر النازحة وآلاف المؤلفة من المرضى والجرحى وضحايا انتشار الأوبئة والأمراض المزمنة. الاتفاق المسمى بوقف إطلاق النار في غزة بمراحله وبنوده وبروتوكولاته لم يكن في حقيقته سوى ترس أنيق في آلة قتل بشعة، لم يكن في خداعيته سوى حجري رحم يطحن الفلسطينيين طحنا. طاولة التفاهمات في عواصم الوسطاء تستمر، لكنها لا تفضي إلى حلول ولا تضغط نحو التزام، إنما يمضي العدو اليهودي والصهاينة معه في السير بالمرحلة كما يجب أن تسير وكما يجب أن يفعلوا، وأيضا كما يجب على الفلسطينيين أن يموتوا في غزة أو يغادروها. عند اليهود لا خيار ثالث مسموح به، وأي حل آخر غير مقبول به أبدا لديهم، حل هم يعرفونه جيدا ويخافونه أكثر. مع قيام الكيان اليهودي وشريكه الأمريكي بنشر الحرائق في المنطقة لتكبير إسرائيل الكبرى، تبتعد أنظار العالم عن قلب القضية والصراع، بما يتيح لهما إنجاز المهمة تصفية فلسطين نهائيا. فعمل توسعي دموي في غزة يجري بضراوة، وشغل تهجيري مكثف في الضفة على مدار الساعة. صحيح أن كل ذلك يجري حثيثا في غيبوبة الأمة وتيه الشعوب، لكن كل ذلك أيضا ليس بعيدا عن عين اهتمام المقاومة وعن مجرى أعز تضحياتها وعن بوصلة مسارها الثابت نحو القدس.
0: يشكو مرضى السرطان في قطاع غزة من تفاقم معاناتهم في ظل استمرار حصار العدو الإسرائيلي على الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة والحيلولة دون سفرهم للعلاج. ورصدت مشاهد في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب القطاع عينة من مرضى السرطان يتلقون العلاج وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وصعوبات في الوصول إلى العلاج التخصصي والسفر إلى الخارج. وفيما أحذر أطباء من تدهور أوضاع آلاف المرضى طالبوا بتحرك عاجل لتأمين العلاج قبل فوات الأوان.
2: تعالجت كثير، لي يعني لي حوالي 18 سنة في المرض من سنة 2008 وتعالجت كثير. بطلب من اللي يعني القلوب الرحيم والناس اللي ربنا معطوهم يساعدوني، يعني لو يجيبوا لي العلاج أفضل أو يعملوا لي أي حاجة. وأنتم شايفين يعني كيف وجهي، أنا الله بيعلم فيا، يعني أنا عايش على المسكنات.
3: طبعا وضع المرضى السرطان وضع سيء جدا بسبب طبعا الاغلاق والحرب والوضع العام، وعندنا ما يقارب من حالتين لثلاث حالات وفاه من مرضى الاورام، وذلك لعده اسباب. اولا نقص العلاجات الموجوده عندنا في القطاع اللي كانت متوفره قبل الحرب. ثاني شيء تاخر سفرهم الى الخارج، ادويه كيماويه غير متوفره الحين، معظمها غير متوفره، ادويه مناعيه غير متوفره، ادويه موجهه غير متوفره، بعض المستلزمات الطبيه غير متوفره، بعض الاشياء التي يتم بها تشخيص السرطان تشخيص دقيق غير متوفره. بالاضافه الى انه التغذيه، سوء التغذيه التي يعاني منها مرضى السرطان، الطقس شديد الحراره والخيام التي يكون فيها الجو غير مناسب للمرضى السرطان يؤدي الى زياده المعاناه لهم. لذلك انا امل انه ادخال الغذاء الصحيح، تخزين الغذاء تخزين صحيح، بالإضافة إلى مساعدة المرضى مساعدة مادية.
0: يسود الهدوء الحذر قطاع غزة وسط مخاوف من هشاشة وقف إطلاق النار، خاصة في ظل التحليق المستمر لطيران الاستطلاع واستمرار إطلاق النار قرب الخط الأصفر من قبل العدو. المزيد من التفاصيل مع مراسلتنا دعاء روقة.
4: توقفت الغارات الجوية مؤقتا في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، لكن الخروقات الإسرائيلية لملف وقف إطلاق النار لم تتوقف. قصف مدفعي وإصابات بالرصاص قرب الخط الأصفر لا تزال متواصلة،
5: رغم أنه تم الإعلام بأن أي هجمات على قطاع غزة يجب أن تنال موافقة رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولكن ما نشاهده على أرض الواقع بأن هذه الهجمات مستمرة، بما يعني بأن الاحتلال يريد أن يجعل هذه التفاوض تحت النار، وهذا ما نشاهده من خلال استمرار هذا العدوان وهذه الهجمات. وبالتالي هذا يستلزم على الوسطاء أن يضغطوا على الاحتلال من أجل تهيئة الظروف للانتقال إلى المرحلة الثانية.
6: ما قام به نتنياهو بعد اللقاء الذي عقده مع ميلادينوف ومجلس السلام هو محاولة للالتفاف على الاتفاق، هو محاولة للتقييد أيدي مجلس السلام، وكأن بنيامين نتنياهو يقول لمجلس السلام أنتم تقومون بخطواتكم، ولكن نحن كإسرائيليين نحتفظ بحق الدفاع بين مزدوجين عن مصالحنا الأمنية بالتقييد واستهداف من نريد استهدافه. هذا الأمر يشير إلى نية إسرائيلية للالتفاف على الاتفاق، يشير إلى نية إسرائيلية للانقلاب على الاتفاق، وذلك بتجهيز الحجج والذرائع لهذا الانقلاب.
4: ورغم توقف الاغتيالات بشكل عملي، إلا أن تحليق طيران الاستطلاع للعدو لا يزال يوحي بإمكانية تنفيذ عمليات اغتيال جديدة، خاصة أن الفصائل لم تبلغ رسميا بقرار إسرائيل.
7: يعني الفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني قدم كل ما لديه من أجل حماية شعبنا الفلسطيني، وتعاملت بإيجابية عالية في ملف المفاوضات ووقف العدوان على شعبنا الفلسطيني، لكن الاحتلال لم يلتزم بهذا الاتفاق، وهذا طبيعة الاحتلال وسياسات الاحتلال الغادرة التي تغدر بشعبنا الفلسطيني وبكل الاتفاقيات التي وقعت مع الفلسطينيين. وندعو أحرار العالم إلى التحرك من أجل حماية شعبنا الفلسطيني وانتصارا للقضية الفلسطينية.
4: ويحمل الفلسطينيون الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن عدم تنفيذ كثير من شروط المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، خاصة الجانب الإنساني. خروقات إسرائيل مستمرة قرب الخط الأصفر، وطائرات استطلاع العدو لا تفارق سماء غزة، ما يضع أي اتفاق على حافة الخطر. دعاء رقى، المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن أول عقد بناء يصدر عن مجلس ترامب لا يبدأ بإعمار البيوت أو المستشفيات، بل بقاعدة عسكرية بدائية لإيواء قوات ستشارك فيما يسمى قوة الاستقرار. وبحسب الصحيفة منح العقد لشركة أركيل انترناشونال ومقرها ليوزيانا، وهي شركة سبق أن عملت مع الحكومة الأمريكية في دول بينها العراق. ونقلت عن مسؤول في مجلس ترامب أن عدة عقود ما زالت في مراحلها النهائية، وأوضح أن أحدها يتعلق بمنشآت لدعم قوة الاستقرار الدولية المكلفة بترتيبات الأمن والحكم في غزة بحسب جارديان. وينقل التقرير عن مصدر مطلع أن القاعدة ستقع داخل الجزء المحتل من أراضي القطاع مع مسار إخلاء سريع. وفيما أشارت الصحيفة إلى أن أول عقد معروف أقرب إلى تأسيس حضور أمني منه إلى بدء إعمار مدني، لفتت إلى أنه يفترض أن تضم القاعدة جنودا مغاربة يتناوبون من قاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن قوة الاستقرار الدولية. وذكرت الصحيفة أن خططا تعاقدية سابقة تشير إلى أن هذه القاعدة مرحلة أولى في مشروع أكبر أو في مشروع أكبر لبناء قاعدة تستوعب 5000 عنصر. أعلنت محافظة القدس أن العدو الإسرائيلي هدم 7 منازل وعددا من المنشآت وأخرب عشرات المنازل في مخيم قلنديه. ذكرت تقارير من مدينة القدس المحتلة أن قوات العدو الإسرائيلي أجبرت عائلتين مقدسيتين على هدم منزليهما قسرا في بلدة جبل مكبر، فيما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 51 مواطنا منذ بدء عدوان قوات العدو الإسرائيلي على مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال أو كفر عقب شمال القدس المحتلة. مكتب إعلام الأسرى أيضا كشف عن اعتقال واحتجاز أكثر من 70 مواطنا وإخضاع عدد منهم للتحقيق الميداني وسط اعتداءات وإهانات. وأشار إلى قوات العدو أو أن قوات العدو حولت عدة منازل وكذلك مقر اللجنة الشعبية إلى مراكز للتحقيق في وقت لم تتوقف فيه جرافات الهدم في بلدة كفر شمال القدس المحتلة. إلى لبنان، حيث أقدم العدو الإسرائيلي على إحراق منازل في بلدة حولة، فيما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بإحراق قوات العدو محطة مياه شقرة في تصعيد جديد يطال السكان والخدمات الأساسية. وفي سياق الاعتداءات ذاتها، أفادت مصادر لبنانية باستهداف العدو أجزاء واسعة من بلدة المنصورة بالفسفور الأبيض المحرم دوليا، كما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية باتجاه جرافة تابعة للجيش اللبناني أثناء عملها على فتح طريق البلدة في استهداف يعرقل جهود إعادة فتح الطرق وخدمة الأهالي. وتواصل القصف الصهيوني على بلدات الجنوب، حيث استهدفت مدفعية العدو بلدات حولة والمنصوري وميس الجبل وأطراف بلدة زوطر الشرقية، فيما شن طيران العدو المسير غارتين على منصوري واستهدف أطراف بلدة كفر شوبة بالأسلحة الرشاشة. كما نفذ العدو الإسرائيلي تفجيرا في أطراف بلدة زوطر الشرقية وتفجيرين في محيط بلدة حداثة بقضاء بنت جبيل، في استمرار للاعتداءات التي تطال القرى والبلدات الحدودية في جنوب لبنان. أعلنت الأمم المتحدة رصد أشد تصعيد لجيش العدو الإسرائيلي في لبنان منذ أواخر يونيو، مع إطلاق 120 مقذوفا وتسجيل غارات وانتهاكات جوية واسعة.
8: رصدت اليونيفيل أشد تصعيد في النشاط العسكري منذ الإعلان عن الإطار الثلاثي في أواخر يونيو، وسجل أمس إطلاق الجيش الإسرائيلي 113 مقذوفا، وهو أعلى رقم يومي يرصد منذ 21 يونيو. ولم ترصد اليونيفيل أي إطلاق لمقذوفات من جانب حزب الله خلال الفترة نفسها. وتواصل هذا التصعيد اليوم، إذ سجلت اليونيفيل بين منتصف الليل والساعة 4 عصرا بالتوقيت المحلي إطلاق الجيش الإسرائيلي 120 مقذوفا، متجاوزا بالفعل حصيلة يوم أمس كاملة، ومسجلا أعلى عدد يرصد خلال يوم واحد منذ 21 يونيو.
0: جولة 7 من التفاوض انتهت في روما بين سلطة الوصاية في لبنان وكيان العدو الإسرائيلي دون انتزاع أي مكسب للبنان الذي يتعرض لاستباحة صهيونية مستمرة. جانب من كواليس ما جرى بحثه في الجولة المعلقة إلى مطلع سبتمبر في التقرير التالي.
9: خرجت سلطة الوصاية في لبنان من الجولة 7 من التفاوض في روما دون انتزاع أي مكسب، بعدما اصطدمت رغم تنازلاتها بسقف رسمته واشنطن قبل كيان العدو الإسرائيلي لا انسحاب من لبنان ولا بحث في أي ترتيبات نهائية قبل حسم ملف سلاح حزب الله وإنهاء بنيته العسكرية في كل لبنان. هكذا تحولت الجولة الجديدة إلى محطة إضافية في مسار تفاوضي طويل انتهت إلى التعليق حتى مطلع سبتمبر المقبل فيما لم يعلق العدو خروقه على الأرض. في تفاصيل الجولة الأخيرة تناقلت وسائل إعلام لبنانية أن واشنطن دعمت مطلب العدو الإسرائيلي في عدم توسيع المناطق التجريبية حتى ينجز الجيش اللبناني تفكيك ترسانة حزب الله وإزالة البنية التحتية له كشرط لأي انسحاب كامل، فيما طرح سلطة الوصاية مقترحا يتضمن التزاما بإزالة جميع العناصر المسلحة وتدمير ومصادرة مخازن السلاح والأنفاق وغيرها بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي، وأن يتم كل ذلك بإشراف طرف ثالث. تعلقت المفاوضات عند هذه النقطة بعد أن عاد العدو الإسرائيلي للإصرار على أن يتولى الجيش اللبناني مهمة التدقيق في هويات المواطنين اللبنانيين الذين سيعودون إلى قراهم والتأكد من عدم انتمائهم إلى حزب الله، وهو ما أكدت استحالته قيادة الجيش اللبناني في وقت سابق، وأبلغت المسؤولين اللبنانيين والجانب الأمريكي بأن تطبيق هذا البند يعني عمليا منع عودة السكان إلى قراهم. في السياق نقلت وسائل إعلام صهيونية أن سفير كيان العدو الإسرائيلي لدى واشنطن يحيى لايتر دفع في اتجاه تعليق المحادثات على خلفية ما وصفه بالتسريبات المضللة الصادرة عن الوفد اللبناني. في المحصلة لم تكن جولة روما منفصلة عن واقع الجنوب المتوتر، فقد تحولت حادثة مجد الزون التي أدت إلى مصرع جنود إسرائيليين إلى محطة تصعيد صهيونية جديدة أعقبتها موجة من الغارات والقصف، إضافة إلى أوامر إخلاء طاولت بلدة المنصوري والقرى المحيطة بها. وأظهرت هذه التطورات أن المسار التفاوضي لم يترافق مع أي ضمانات عملية لوقف الاعتداءات الصهيونية أو الحد من عمليات التفجير والتجريف والإحراق للمزارع، بل شهدت فترة التفاوض قفزة في مستوى الاعتداءات الصهيونية ودخول عصابات يهودية إلى القرى اللبنانية ضمن دعوات جماعات يهودية لإقامة بؤر استيطانية، كل ذلك في مقابل التزام تام بالتهدئة من قبل حزب الله وفق ما أكدته الأمم المتحدة في أحدث إحاطة لها.
10: إذاعة سام اف ام،
11: إذاعة المحور.
10: سام اف ام، وقفة إعلانية.
11: كحة مستمرة، ضيق نفس، دوخة، ابنك يمكن أن يستخدم شيشة إلكترونية دون أن تعلم. اسأله اليوم قبل أن يندم وتندم غداً. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة. حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
12: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
11: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
12: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
11: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
10: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
11: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
10: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
11: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
10: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى. الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضرائب الدخل، يجيز لك القانون الاعتراض على ربط الضريبة من قبل الإدارة الضريبية المختصة خطيا خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغك بالإخطار. وإذا قدمت الاعتراض بعد انقضاء هذه المدة واقتنعت الإدارة الضريبية بعذر التأخير، جاز أن تمدد تلك المدة بمدة أخرى قدرها 15 يوما من تاريخ انتهاء المدة الأولى، ويحال اعتراضك على الربط إلى لجنة التسوية لمناقشة الاعتراض، ولك الحق في تقديم كافة الإثباتات والمستندات المؤيدة والوثائق المتوفرة لديك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
11: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
13: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
14: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
15: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
16: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
15: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
16: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
17: 555-555.
13: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
18: سام اف ام، والعود احمد.

0: ونؤكد على ذلك أنه الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة التحالف، وبالتالي لن يسمح لأي طائرة بالهبوط في مطار أو في مطارات الجمهورية اليمنية ما لم يكن حاصل على تصريح من خلال قيادة التحالف. سوف تستمر القطعة البحرية لقيادة التحالف بفرض الحظر البحري على المياه الإقليمية وعلى الموانئ.
1: قامت القوات البحرية بقيادة حكومة المملكة العربية السعودية بفرض حصار ثم حظر بحري على جميع السواحل والموانئ اليمنية، وهو حصار بحري محكم غير قابل للكسر.
2: كل سواحل الحديدة والموانئ المخا وميدي وحد كلها محاصرة ويتم تفتيشها لتضييق الخنق.
3: في حصار حقيقي على اليمن وتم تجفيف قدراته منابع الموارد المالية.
4: قرار نقل البنك المركزي يجب أن ندرك تماما أنه يعادل في قوته القرار 2216. من أين ستقوم هذه الميليشيات بصرف الرواتب؟ هذا له تأثيرات رائعة جدا تتضح آثاره، ولكي يساعد القيادة العسكرية والسياسية لقطف ثمار نقل البنك المركزي.
5: الوقت مصالحنا، الوقت مصالح. العدو ليس لديه امداد، ليس لديه الأموال، وليس لديه النفس الطويل. في الوقت مصالحنا، فنستغل الوقت لمصالحنا لصالحنا.

صوت محور الجهاد والمقاومة. إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: إذاعة سام اف ام، صوت المحور.
1: نفسي فداء لك يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتك، وبألا تظلم ولا تهان، ألا تقهر، ألا أستعبدكم أي باغية في هذه الدنيا.
2: ما أبي أن توعمي ابن رسول الله، أرواحنا لك في الفداء.
3: والله يا سيدي
2: إن أجسادنا اكشعرت،
4: إن قلوبنا أدميت، وأعيننا ضربت بالدموع.
2: يا سيدي عبد الملك، نحن نفداك بأدب دمائنا وأرواحنا وأهلنا، فداك أبي وأمي.
3: فليأخذ الله من أعمالنا ويطول بعمرك.
2: دروسنا دون راسك، وأرواحنا دون روحك يا سيدي ومولاي، ودمائنا وأبنائنا فداك. والله لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر على يسارنا لأن نتركك ولو لحظة واحدة ما تركناك.
4: أرواحنا فداك، والله والله لو نتقطع قطع، لو نفنى أنا وأموالي وأبي وأمي فداك يا سيدي عبد الملك بدر الدين الحمدي.
5: نفديك بكل ما نمتلكه في هذه الحياة، وأنت كل شيء يخلع علينا في هذه الحياة.
1: أنا فداء لكم وعزتكم وكرامتكم، لأن تكونوا أحراراً لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دونه.
6: حال من جعل اليمن قائد قرار وحساب حق الله هذا اليهود الكافرة. أبشر بنا يا سيدي، جينا لك انصاف، ما عاد باقي في الدنيا شيء نخسره.
2: يا سيدنا، بعنا أرواحنا لله ولديننا ولإسلامنا، وهي لك أرواحنا الفداء ولشعبنا ولأمتنا.
3: ويا ابن رسول الله،
2: والله نحن معاك ومفوض لك تفويض كامل.
7: يا سيد حتى الماء،
2: احنا جنودك، اضرب بنا عن ما شئت.
7: ابشر بعزك تحت امرك في سبيل الله.
2: نحن رجالك وضيوفك البتارة.
6: إننا كالحمم البركانية ننتظر منك الإشارة.
8: خلقنا أحرار، نموت أحرار، ونلقى الله أحرار، رضا من رضا أبا من رضا.
2: ولعب العبودية نقول ثواغد الأرض.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام والعود احمد.
2: هنا سام.
3: تاريخ حي.
2: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام.
2: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام اف ام
3: إذاعتك أنت.

0: من واج تراثنا اليمني
1: ومن إشراقاته المعاصرة،
0: نمد شعاع الأثير
1: ونضيء سماء الوجدان
0: شعراً وإنشاداً،
1: أعرافاً وأسلافاً
0: وفصول فنون شتى يرصد أجواءها
2: فن الفنون.

0: من منابع الحكمة
1: ومن عيون الهوية
0: يتدفق ساعة من إبداع تروي بها إذاعة سام ضمأ القلوب والأسماع.
2: أيومك أم فؤادك قد تهيا فأصبح نبض قلبك حيدريا ودوت فيك ذكرى يوم خم فهل ستجيب مقدمها المضية
3: وتجعل صوت رجائي وانتهى آمالي أرجوك تب واغفر وكفر واعف عما ساء من فعلي.
0: فن الفنون
1: برنامج يرسم لوحة موسمه الثاني إعداداً وتقديماً
0: سلطان السدح
1: ويلونها إخراجاً
0: محمد شرف.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في أنساق إبداعية مغايرة للمألوف تشكل منجم التراث اليمني، ومثل موردا إبداعيا أثرى الساحة الأدبية والثقافية اليمنية والعربية والإسلامية بمئات آلاف الجواهر الشعرية والنثرية والإنشادية والزوملية التي كانت نتاج تفاعل الفكر الإنساني مع كل ما حوله من عوامل الحياة، فكانت وما تزال في أغلب أشكالها وسائل فلسفية لترجمة قناعات الأمم والتعبير عن مواقفها وتوجهاتها، لكنها وسائل لا أحد على استعمالها أقدر إلا المبدعون الذين تميزوا في إبداعاتهم، وبهم تميز فن الفنون.
1: فن الفنون.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد في فن الفنون، هنا حيث نسمع الأصوات اليمنية الأصيلة ونستمع إلى الألحان الحماسية القوية، حيث يحيى الموروث الشعبي بأصالة الزامن القوي الذي كان ولا زال سمفونية النصر وأسطورة الصمود اليمني قديما وحاضرا، وسيبقى اليوم يخلد ما يقوم به أبطال اليمن في البر والبحر والجو، وسيبقى الزامن لسان الحال ينقل رسالة الشعب ويهدد الأعداء ويفضح كيدهم ومكرهم، وينقل الصمود إلى مرحلة متقدمة بمعنويات عالية وإرادة صلبة. واليوم من هذا الميدان الفني الواسع نحييكم مع ضيف جديد وصوت يمني عريق، سيكون ضيفنا في هذه الحلقة من فن الفنون صدع نجمه مؤخرا ولا زال يلمع بكثير من الإبداعات وينافس ويسجل حضورا فنيا أصيلا إبداعيا. سنحييه وسنتحدث معه عن كثير من تفاصيل الزامل الذي يصبح اليوم يمثله وأصبح أحد أهم أركانه في جبهة المعنويات اليمنية العالية، لكن كالعادة بعد أن يعرفنا على صوته ثم نتعرف على اسمه ونتحدث معه. أهلا وسهلا وبسم الله.
2: حياه الله.
3: يا حرب لا تهدي ويا مارب ورغوان الشدي، الناس ملكنا مواقفنا وشدينا النزال، المعركة تدي وأذنا باليهودي تشردي وإحنا على

0: ما شاء الله تبارك الله، بهذا الصوت البديع وبهذا الأداء الرائع والجميل نحيي ضيفنا صاحب هذا الحضور المتميز وهذه الزوامل التي عرفناها وألفناها كثيرا طوال سنوات العدوان. صاحب هذا الصوت هو ضيف نتشرف به طبعا في إذاعتنا للمرة الأولى، لكن لك حضور من فترة طويلة ربما في مواجهة العدوان بهذا الصوت وبهذه الزوامل القوية، هو المنشد المجاهد زكريا القاسم. أهلا وسهلا.
1: حياكم الله
0: زكريا، شرفتنا أول شيء في إذاعة سام اليوم.
1: الله يحفظكم ويبارك فيكم.
0: زكريا، أنت كم لك منشد؟
1: يعني أعتقد منذ الطفولة، يعني يعني جاء عمري 4 سنوات هكذا أو 5 سنوات، اللي هم بي
0: 5 سنوات
1: يعني كذيه بيجي، والناس متألقي إنه بيجي سامع تقول لأسرك أكثر يعني جانب فني كله.
0: الكل بيشتغل في هذا المجال.
1: أيوه.
0: وأنت تأثرت بحد ولا يعني كان صوتك من البداية موهبك تشفت؟
1: تأثرت والله بالأستاذ طيب الله الزبيدي.
0: لها التحية.
1: أيوه. سامع تقول من هناك بدأ
0: في سن الخامسة ولا من بعدها؟
1: يعني كذيه ما جلى واحد في الشرح وسامع تقول لي انطلق يعني من الساعة 9 الساعة 7 يعني جاء واحد يعني ما له شيء أو ما فوق يعني مشوا منه من الخامسة أو
0: يعني الموهبة القديمة موجودة كانت الشيلة بس ما يقولوا فخطت كبري.
1: أيوه.
0: ما شاء الله. وهذا من أجمل ما يميز اليوم المواهب اليمنية خاصة على غيرها، إنه الموهوب في اليمن غير الموهوب في الخارج. مثلاً أنت في الخارج عاد اشتلك تصير تشارك في عرب أو جوت آيلاند مدري. أيوه. ما هو
1: بعد يعرفوك
0: وعاد احتمال تنجح احتمال ماجي
1: الله
0: مدري تسبر وما تسبرش، وإذا ما سبرت تحبط معنوياتك وترقد، وعادي أغلبهم مثلاً بيكون مغني يعني
1: الله
0: يعني بس بيغني لحبيبته، يغني للهواء، يغني لأغنية يعني لقصائد تشوف في الأخير لو تسمعها من البداية للنهاية ما بيش هدف
1: تافهة يعني.
0: ما تستفيد شيء، بيقول بعد أيوة وما هو. لكن مثلا احنا ما يميز الموهبة عندنا من الانطلاقة به أساس
1: الله،
0: به معك عمود تتكئ
1: سبيل الله
0: بالضبط، وبه قضية
1: الله.
0: القضية إذا وجدت يستطيع المرء يتكلم ينشد يزومل يشعر فعلا كلها لا طريق
1: الله.
0: وهذا ربما من أجمل ما يميز مثلا ميدان الفن عندنا. زكريا، كم لك من حين بدأت تعتمد كمنشد يعني تنتج أعمال خاصة؟
1: يعني تقريبا يعني هذا 3 سنوات تقريبا.
0: 3 سنوات.
1: أيوه.
0: بدأت تسجل أعمال خاصة بك؟
1: أيوه يعني ما تقول ما كان بش حتى كان الاستديو هذا الأمور ورجع هي الباري.
0: يعني أنت يعني كل مشكلتك هو الاستوديو ولا إيش مثلا بالضبط الذي تحتاج الضروري؟
1: أنا كنت ما تقول زمان بحاجة الاستوديو، بعد الباري هي الاستوديو
0: غير الاستوديو
1: يعني هي لي أنا الاستوديو حق يعني
0: يعني خاص بك.
1: أيوة خاص بي الاستوديو.
0: هذا سهل لك المهمة ولا زيدك يعني خلاك تركن تكسل؟
1: ما بلا ما تقول رفع لي المعنويات.
0: الآن بتنتج كل ما تشتي.
1: أيوة أي حمى اشتي مثلا الأعمال الذي من انتجها مثلا أعمال من انتجها مثلا مثل إيراء أنا والأخ محمد المحفدي وأبو علي.
0: كيف كان عنوان العمل؟
1: إيراء.
0: صح اذكر واشتهر وانتشر في قنوات
1: المحور وفق الباري يعني كذا مع به استديو بسيط والناس بيدخلوا على البركه.
0: قبل الاستديو وين كنت تسجل؟
1: في التحرير في الصادق
0: يعني مع الطارف.
1: ايوه يعني
0: بتصير تسجل شي تحجز شي تريع لو ما تسبر لك الفرصه.
1: ايوه ومدري ده هذا لبيج
0: مدري يسبر ولا ما يسبرش عمل.
1: ايوه
0: واحيانا شي تسجل انت واحد والواحد هذا يجي مشغول في يوم الاستوديو فاضي والعكس.
1: ايوه يعني كذا حتى المهندس نفسه والكل يعني بيجي هو تعب يعني يعني تعب خليها الله
0: بتعوق لكنها بالاخير ما تمنعش.
1: ايوه اكيد
0: كنت بتنتج اعمال مقابل
1: عزيمه يعني بيجي واحد عزيمه وبه يعني بينتج واحد لكن قليله يعني بشكل بطيء جدا.
0: صح. انت قد انتجت مثلا قبل ما يكون لك استوديو خاص؟
1: انتش تقريبا زامل لكن قليله جدا يعني.
0: كيف الفرق ما بينه قبل وبعد؟
1: الفرق كبير جدا
0: من حيث العدد،
1: من حيث حتى ما تقول الاتقان والكل يعني
0: والحس. مرتاح.
1: ايوه
0: تحس انك في البيت.
1: ايوه
0: تأدي حقك براحتك
1: فين تدخل كيف ذي هذا زارت حين تدخل وانت متوتر.
0: صح.
1: الاستديو بيجي وبيستعجل بيجي وهذا معهم اعمال وهذا معهم تدخل ما بتقدر تشتي الذي تشتيها انت.
0: صح. بالضبط. حتى من باب المواكبه
1: الله
0: لو به عمل اليوم مثلا قال حتحارب وش تنزل عمل احيانا توفر القصيده وما بش وين اشتغل
1: الله يعني ساعات تقول قذوه حقك بتدخل
0: بالضبط
1: له زي
0: وطبعا هذا يعطيك مثلا يعطيك اريحيه في العمل ويدي لك مسؤوليه
1: اكيد
0: انه الان واجب عليك تنتج اكثر من غيرك واكثر من ما سبق.
1: أوه. وكل واحد والسابقون السابقوا
0: بالضبط. أوه. ودائما السبق بيجي له اثر ونتيجه.
1: اي والله
0: بيجي له اثر في العمل واثر على مستوى الشخص النفسي. تصبر
1: والله.
0: زكريا انت الان كم عمرك تقريبا؟
1: يعني تقريبا دخل العشرين.
0: ما شاء الله صغر مني. انا قصدي قد عمرك اكبر مني، شكلك اكبر مني يعني. ايوه 20. وهذا الاعمال وهذا الابداعات انا احييك هذا اولا. ما حد قال لك بدري ابدا ريع كمل، ما لك استعجلت؟
1: لا
0: كلام. احنا معنا كثير من المنشدين الاشبال
1: الله،
0: وكثير من المنشدين الشباب والرجال ايضا يعني قدهم كبار، فاحنا بحاجه كل صوت خاصه اذا كان الصوت مميز، وانت صوتك ما شاء الله
1: الحمد لله.
0: الا ما شاء الله يعني معتبر من افضل الاصوات الذي تحتاج شغل وانت بتشتغل.
1: الحمد لله.
0: الله يزيدك ويوفقك. طيب يا زكريا، اول من شد على يدك وشجعك وقال لك انطلق وانا معك؟
1: الاخ معاذ البزاز.
0: معاذ؟ معاذ مش منشد،
1: لكن هو الذي قال لي اخطئ. انا سلالك يعني
0: قال لك دول
1: ما بتقول يعني متاير مسيار يعني عادي، لكن هو الذي بيشغل الامور. والله هو كان فتره خلاص يعني الناس يكيفوا، لكن هو الذي شغل الدنيا. كان يلا سجل يلا ها دريت.
0: ايوه
1: جاك يعني ما تقول لي اسحبك يعني.
0: ايوه
1: خلاص فكيت.
0: هذه فائده الصحبه الاخويه الايمانيه.
1: الله
0: يذي جدك للعمل مش رقدك يقول لك
1: جنب. ايوه انه سامعه تقول انا كنت كذي تحتاج على الاستديو وبعدها رجعت اشتغل، بس يعني رجعت اشتغل للناس سامعه تقول. لكن سامعه تقول هو اكثر انسان صدق شدني، حتى مش شدني حتى مثلا سامعه تقول ان انا ازوم لنا لوحدي ولا مثلا انتجنا اعمال بسرتو حق فحضت.
0: ايوه
1: صلى الله على محمد.
0: اشتغلت انت فيه هذاك العمل
1: انتاجني.
0: ها
1: انتاجنا احنا ابداع الانتاج الفني.
0: ايوه هو اسمه حقكم العمل الشركه ابداع ولا الاستوديو؟
1: يعني ايوه الاستوديو ابداع الانتاج الفني. وقلت لك والناس انتجوا يعني بينتجوا بيزوملوا بينشدوا بيتفعلون كلهم يعني، والباري بيهيئ ويوفق.
0: الا ما شاء الله. وما احسن الاعمال مثل ما قلت عندما تكون مواكبه وعندما تكون بروح اخلاص يعني.
1: أيوه.
0: العمل مثلا تدي لي عمل عادي في ايام عاديه قيمته عادية،
1: أكيد.
0: عكس العمل الذي يجي في وقت حرج وعمل في وقت مضغوط وصعب الناس اشتوا معنويات أو اشتوا رسالة وانت تجي في وقتك. هذا هو الجهاد، أما في غيرها هو على الطريق.
1: ما هذا أيوة قضب. أكيد. وسامع تقول حتى المواكبات بتجيد بسرعة يا أخي، بها أثر كبير كبير فوق ما تتخيل. بتجيد كمل تشتغل العمل بيجي وانت هالك يعني.
0: صح.
1: يعني أعتقد ما تكمل تشتغل لو ترجع ترقد يعني من كثر التعب تمام. تقوم وقد بها أثر في الساحة.
0: صح.
1: أشهد الله أنه يقوم واحد وبها أثر في الساحة
0: يحمد الله. الباري ما يضيعش أجر أي واحد لو كانت شخطة قلم ما يضيعها. عند الباري كل شيء ما كان لله ينمو.
1: أي والله.
0: يكبر ويتكاثر.
1: وهذا الذي لامسنا في الواقع والله، بالذات في حتى مثلا احنا والأخوة الذي جابرتك عنهم محمد المحفدي ونبيل زبيدة وابو علي. سعمات تقول الذي بسناك يقول قدو فريق
0: التحية له
1: خليها. سعمات تقول بس هاله والناس بيتوكلوا على الله كذي شجي احنا مجتمعين ولا يلا هالاستديو.
0: العمل الجماعي هو دائما مبارك، لكن مش لدرجة يربطك انك ما عاد تشتغل.
1: أيوة. ما لا لا لا
0: يكون محافز مشجع عاونك حالي. وهذه رسالة لكل من بيعملوا أعمال جماعية، خلوا التجمع والفرق والشكل الجماعي للعمل يكون دافع لك. الله. مش مضبط ترقد
1: الله
0: مع الشغل اللي بهم ولا ترقد. أنت بدأت زكريا يا حرب لا تهدي اليوم في هذه الحلقة.
1: الله.
0: ليش اخترت هذا الانشودة أو هذا الزامل على وجه الخصوص؟
1: الزامل هذا هو ما تقول مواكب للمرحلة بالذات هذه.
0: هل هو جديد ولا هو نفس الذي نعرفه حق عيسى الليث يا حرب لا تهدي ويا؟
1: لا هذا جديد، هذا ثاني.
0: ها ايه. من كلمات من؟
1: من كلمات ابو شاجع الوجه.
0: ابو شاجع الوجه لها التحية. انت انتجته متى؟
1: انتجته يعني الان قريب في هذا المرحلة السعودية يعني
0: ضد العدو السعودي.
1: ايوه
0: يستاهل. والهدوء الاخير؟
1: الهدوء الاخير اعتقد في الحملة الذي قمنا بها الهدوء الأخير
0: بعد أول تحذير للسيد ودعوة للنفير.
1: أيوة الهدوء يعني جاء حتى في حق ابداع اعتقد نشرنا على الهدوء الاخير لديه وجاء واخبنا الحمد لله وفقنا الباري نواكب ما تقول الحمل نفسه.
0: جميل. ما رايك نسمع الهدوء الاخير؟
1: يا الله
0: نسمعه بما ان احنا قد ولو قد جاوزنا الهدوء الاخير لكنه ذكرنا بمرحلتنا في الكبيره وكانت المعنويات ولا زالت عاليه وتذكرنا بكل موقف كان مترابط مع المواقف السابقه والحاضره. وهكذا دائما احنا بنشكل كتله وعي من الرساله الى التحذير الى النفير الى الحرب الكبيره باذن الله. هات بسم الله.

0: ما شاء الله تبارك الله، كل عمل أجمل من الثاني. أنا أحييك. الألحان منين بتدين؟
1: بين لحن يعني، من لحن وزارة حين يعني بيخذ واحد جو مثلا من
0: هذا كان إنتاجك أنت محمد المحفدي ومن؟
1: فقط
0: الاثنين. لكن ما شاء الله عمل بديع. ألحانكم بتشلوا التراث ولا بتدوروا الجديد الجديد؟
1: يعني كلها على العمل. زارة حين بتجر تراث، وزارة حين بتجر جديد ضروري، يعني متطلب عليك أن أنت تفعل هذا الشيء.
0: ما تحنبوش في الألحان، لأنه كثير من المبدعين أو المنشدين بيقول لك ما عبش الحان كملت.
1: لا، هذا من الشيء المستحي.
0: يعني معاكم ذاكرة واسعة وأشياء كبيرة.
1: يعني الألحان ما تقول ما تكمل ما تكمل يعني.
0: صح.
1: وبهجوة خيرات تتوغر، بس يحتاج للواحد أنه يبحث بس.
0: ويحتاج يكون ابن مهرة يعني عملك.
1: أيوة.
0: مش بس شيء تزومل وخلاص، ولا شيء تزومل وخلاص.
1: هذا شيء غلط يعني.
0: وتقريبا انه حب المهنه هو اساس العمل فيها. اذا حبيت عملك انت عاد تبدع فيه.
1: اكيد هذا مليون في المية.
0: بالضبط. وما احنا بش الواحد لا تصدق.
1: ايوه.
0: الالحان بتجيب المئات، وبعدين احنا نعتبر يعني من اكثر الشعوب ثراء في هذا المجال.
1: الله.
0: اذا جيت على مستوى كل منطقه، وعلى مستوى كل محافظه، وعلى مستوى كل قريه،
1: الله،
0: كل بلاد ولها شلات والهوان والحان.
1: الله. واعتقد زارت حين بيجيه كل قريه مثلا.
0: صح.
1: مثلا عندنا في البلاد الهزه. الهزامين مثلا. جيت بسر هي قريه يعني، سامعها تقول كيف اقول لك يعني، مكان بس فقط يعني. الهزامين سامعها تقول بيت كيت
0: يعني، بيت منطقه بقريه.
1: ايوه يعني هو عدة مناطق يعني. صح ما تقول.
0: واليمن هي هكذا من زمان، غنية الله. بالموروث الشعبي والفني، لأنه الشعب هذا هو شعب يعتبر صبور متحمل بيطوع الله. المستحيل ما بيحنبش في الحروب، عدا يحنب في الألحان والإبداع. كذا الحمد لله. أنت أغلب أعمالك إين بتكون هذا الأيام؟ يعني أنت بتخصص كل جهدك في الإنتاجات في الزوامل فقط، ولا لك مثلا إصدارات خاصة، لك أعمال مختلفة بتشارك في مناسبات، في أعراس، في كذا؟
1: يعني ساعة ما تقول من حاول نحن ننتج يعني إنتاج مش بس صوتي يعني. وإنتاج مرئي،
0: كليبات والكل.
1: أيوة مثلا الكليبات. مثلا البوسترات الذي بتنزل باسم إبداع مثلا. يعني بنشتغلها يعني ساعة ما تقول الشيء يعني ساعة ما تقول هذي من يشتغله الجانب العمل الصوتي يعني.
0: أيوه.
1: وبيوفق الفارين.
0: من بيشتغلهن؟
1: خير الله سلي محمد عنقا.
0: يعني عندكم بيشتغلوا في المكتب نفسه.
1: أيوه.
0: جميل. يعني أعمالك أنت كلها جهادية لحد الآن حربية، ولا لك أعمال ثانية مثلا؟
1: وبها أعمال حتى ساعة ما تقول هو كله لله. دريت حتى يعني في اللي جاء الاتجاب لله.
0: جميل.
1: يعني كله هو كله حرب.
0: أكيد كله جهل.
1: أيوة تفسر يعني كل معنويات.
0: بالضبط.
1: والزوامل الحربية هو.
0: أنت مزومل ولا منشد؟
1: الأصل هو منشد.
0: أنت يعني بدأت تكتشف نفسك كمنشد.
1: أيوة.
0: بتنتج أعمال إنشادية ولا فقط الآن مقتصر في الزوامل؟
1: موجود إنشاد وزوامل يعني.
0: مثل نشيد ما؟
1: يعني انتشتنا نشيد. أيوة. وما قد انتشتنا مثلا به من الحان الأستاذ طلال خسروف. انتشناه إبداع في السنة الأولى. الرسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل وسلم. أيوة عليه الطبيب. طيب نقدر إحنا في الباب للمولد وصل
1: صلى الله على محمد.
0: أيوة كيف كان الله؟ أتذكره
1: صلى الله

0: اللهم صل وسلم على محمد وعلى سيدنا محمد. يعني صوت بديع في الإنشاد أو في الزوامل، وهذا من أجمل ما يميز أي مبدع أنه يستطيع، لأنه من السهل أن تكون مزوملا وليس من السهل أن تكون منشدا.
1: الله.
0: يعني المزومل ما يقدر ينشد بسهولة، لكن المنشد يقدر يزومل.
1: أيه.
0: مثلا أعمالك الإنشادية بتقتصر على التسجيل ولا تشارك في أعراس في إحياء المناسبات؟
1: هو ساعة ما تقول من أخرج دريت، لكن بين أحاول أن أبتعد من هذا الجانب. يعني
0: ليش تحرج ولا من أي جانب؟
1: لا ما بلا بين أتعب بين أتعب، يعني بين أخرج وبين أتكلف ولذلك بين أحاول أن أبتعد. يعني
0: تحس أنك تستهلك طاقتك وصوتك.
1: أيوة، وما هيش طاقتي يعني في هذا
0: يعني بتوفر هذا الأعمال بس.
1: أيوة، في جانب الأعمال، وبيجي حتى ساعة ما تقول قد بيدي طاقة واحد كلها داخل العمل.
0: جميل. وطبعا بهناس مثلا بالعكس بيرتاح في الأعراس من المنشد.
1: أيوة، ما يدري ما يقدر
0: ضروري بيحس إنه هناك مساحته حرة أكثر من النشيد.
1: الله،
0: كدوم تعود. وبهناس مع مكتفي بهذا المجال، مثلا عندك عيسى الليث ما بيصير أعراس كذا وكذا، بيكتفي فقط داخل بالأعمال، والأعمال قد بتكفيه توفي حق عيسى الليث. مثلا منشدين كثير أعرفهم ما بيصيروش أعراس أو بيشاركوا في مناسبات، مش لأنه مثلا ما ينفعش أو ما يسبرش أو حرام أو ما يجوز، لا، بيقول له أنا صوتي هنا كفي، أنا بنوفر صوتي في هذا المجال، لأنه بيشوف، قالوا رحم الله امرئ عرف قدر نفسه.
1: الله.
0: أنا صوتي لو أجي هنا مثلا استهلك. أكيد. مثلا أنا كإعلامي مش ممكن أنشد.
1: أكيد.
0: لأنه لو يجي واحد دهني ويقول لي صوتك حالي، مش أقول له عفوا مش حالي.
1: الله.
0: لأنه صوتي أخي إعلامي،
1: أنت داري فينه طريقك وفينه مسارك الصحيح.
0: بالضبط، أنا أوضع نفسي بالمكان دي حسب قدراتي، مش أتحمل لي الثقيل وارجع أحنب وتبادل. لكن بعض الناس حتى مش أنه من باب أنه ضعف، لا. أوه. مثلا قادر يحيي عرأس، مثلا أنت وغيرك كدك منشد تقدر، لكن بيفضل أنه يحافظ على طاقته. أوه. طيب تجربتك في المناسبات، بتشتغل لكل المناسبات ولا فقط ايش الذي بيتحكم بك؟
1: المناسبات الذي سمعت كل من نستطيع ان احنا سمعت كل نواكب فيها كذا، بها وفق الباري وبها، يعني من كان من قصيده، كان من اللحن، كان من يعني من كل حاجه. وكان من انتاج ضغط عمل، يعني انه ما بين اشتغل انا لنفسي فقط، يعني
0: ايوه
1: بين اشتغل لعده ناس خيرات، يعني لعده فرق، بين اشتغل جميع الناس.
0: جميل.
1: وإذا ما كان بش ضغط أو ما كان بش هذا، قد هو أحد بيشتغل يعني وضروري.
0: صح.
1: وإذا ما استضاع البعض قد للسنة الثانية أو واحد يواكب ثاني، يعني
0: بس إنه مش راقد، يعني بالأخير بيشتغل.
1: أيوة، في الأول والأخير إنه شغل ولا يرقد.
0: كلام. آخر أعمالك ما هي؟
1: آخر أعمالي يا حرب لا تدو
0: يا حرب لا تدو. كان هو.
1: أيوة.
0: جميل. يلا هنصرنا، متى أنتجته؟
1: أنتجته تقريبا قبل سنة أو سنة ونص.
0: كان مع أي حرب؟
1: هما كانواش مع أي حرب، لكن مع الهدري.
0: أيوة.
1: يعني وجاء كذا حتى في سعمات، تقول إحنا كم جاهدين، أنا كنت في الجبهة وكنا. أول ما وقعت الهدري سعمات تقول ديناها وقلنا يعني ما تقول القصيدة عجبتنا، يا الله انصرنا ووفقنا الشهادة.
0: منو ذي كتبها؟
1: كتبوها عدة شعراء، من حمزة المغربي وعماد الملسي وواحد ناسي اللي اسمه.
0: كانت أشبه بمناورة؟
1: ها؟
0: كانت مناورة شعرية وما يسموها؟
1: أيوة، سعمات
0: مجارة.
1: أيوة
0: مجارة.
1: الله.
0: وين كنت هذيك الأيام؟
1: يعني كنا في ما تقول البيضة. في البيضاء، ورجعنا كذا يصل الاستديو، كنا في التحرير، في التحرير في استديو الصادق، وسجلنا وفق الباري.
0: أنتم من؟
1: أنا

0: يلا انصرنا بإذن الله بحولك وقوتك بما صبرنا وما ضحينا وما توكلنا به عليك أنت وحدك يا الله. ما أجمل أن يكون الفن والصوت والإبداع واللحن والعمل بكله يشد الإنسان إلى الله ويرفع معنوياته ويعلمه إيش معنى الثبات والنصر. هكذا هكذا الأعمال، وإلا فلا. إحنا ما نشتي أعمال إلا تكون بهذا النفس بهذا الطريقة، تواجه العدو وتحبط مؤامراته الذي بتستهدف العقل، وتكون أيضا مشدودة بالإنسان إلى خالقه إلى القوي القاهر. زكريا، مشاركاتك الإنشادية، أنقد شاركت من قبل في مسابقات في مراكز في فعاليات كذا،
1: ما تقول أنا في هذا الحاجة، ما تقول انطوائي ما بين خيف يعني، ما تقول في بالذات في المسابقات أو في هذا ما بين خيف نهائيا.
0: ما فكرتش إنها من قبل إنها ممكن تعطيك فرصة أو إنها تكون نافذة جديدة لك أو
1: لا؟ ولا قد فكرت بهذا الشيء.
0: ليش هكذا؟
1: يعني سامات تقول مدري كيف المزج نفسه ما هو قبل هذا الشيء.
0: مدري. ومشاركاتك اليوم مثلا في أي مسابقة داخلية يكون هو البوابة لمشاركاتك في المستقبل تمثل اليمن في مسابقة خارجية.
1: الله، لكن سامات تقول قد هو أحد في خطايا أخي مع الله والباري بهيئ دريت.
0: أيوه.
1: وبيفعل قدر المستطاع مثلا.
0: بالضبط.
1: كان باستطاعة واحد انه يشارك انا او يشاركنا يدخل ويتوكل على الله يعني.
0: صح. طيب المشاركة مثلا على مستوى المظاهرات الشعبية شاركت فيها؟
1: ايوه اكيد، هذه شاركنا بالاعمال مثلا، هذه مثلا رجال الضاحية، ايران، الذي يعني ساعات تقول احنا الذي هو يسمونه الفريق.
0: بالضبط، هذا من أجمل الأعمال كان إيران. نشي نسمعه يعني يا زي، ونرجع نكمل الكلام ونستأنف من وين ما وقفنا. إيران كان لك أنت والمحفدي ومن؟
1: ومحمد أبو علي ونبيل زبيدي،
0: لهم التحية جميعا. كان من أجمل الأعمال التي عبرت عن وحدة الساحات، والتي أيضا عبرت عن تضامن الجميع وفخرنا بكل دولة إسلامية ستواجه الكافرين. وهذا هو الصح، أن الناس يكونوا الهدف الأول من أي موقف، الهدف الصحيح من أي كلام هو أين أنت ومع من أنت وضد من.
1: الله.
0: مش من أنت أو إيش جدك وإيش أبوك وكم معك زلط.
1: الله.
0: هذا منطق سعودي يهودي.
1: الله.
0: لكن أن يكون منطق الإنسان هو من تحارب، إذا كنت تحارب أمريكا وإسرائيل فأنت على حق وأنا معك.
1: الله.
0: أجمل واحدة من أجمل الأعمال لك ولفريقك المبدع ولفريقكم المبدعين جميعا. إيران نسمعه ونرجع نواصل هذا النقاش الجميل.

0: فن الفنون.
1: من جديد اهلا وسهلا بكم وحيا الله ضيفنا العزيز زكريا القاسم مرحب.
2: الله فرحوا ياسم.
1: متشرفين اليوم بحضورك في فن الفنون.
2: الله يحفظكم ويبارك فيكم.
1: احنا عادة بنستقبل في هذا البرنامج كم يا مواهب سواء في الانشاد او في الشعر.
2: الله.
1: وبيختلف الاصوات وانت تقريبا من افضل واجمل الاصوات التي استضفناها طيلة هذه الفترة.
2: الله يبارك فيكم.
1: يعني نتشرف بحضورك وبادائك.
2: لي الشرف.
1: نادرا ما تشوف مثلا مبدع خاصة أصحاب هذا الصوت الذي بيجي صوته مبحوح. أنت صوتك من أصوات الجميلة الذي صاحبها بحة. أي واحد مثلا بنسمع صوته فيه هكذا بحة بيجي وصعب عليها الأداء الحي. يعني بيساعدها التسجيل الذي هو تسجيلي أكثر من الأداء الحي.
2: أكثر من
1: لكن ما شاء الله أنت بتأدي أداء حي وكأنه نفس التسجيل.
2: الحمد لله.
1: هذا بسبب التدريب ولا الوراثة ولا المهنة ولا إيش الموضوع؟
2: والتدريب هو جانب أساسي في الجانب الفني جانب ما تقول من الجوانب الأساسية.
1: صح.
2: إنه إذا أنت كنت ما تقول بتمارس وتمر يعني تمرن صوتك بيجي وأنت من يوم لا يوم هو بيجي وهو أفخم دريت.
1: بالضبط.
2: حتى مثلا النغم يعني كل الجوانب الصوتية يعني دريت.
1: صح.
2: من الجانب الصوتي بيجي وبه تدور يعني وبه كل فترة وفترة وبه أسلوب احترافي.
1: منين بتتعلم أنت بتستقي معلوماتك أو بتستقي أفكارك مثلاً عادة؟
2: سمعت تقول حتى السمع للأعمال الخارجية أو الأعمال التراث يعني جميع الأعمال إنه أن سمعت تقول الواحد يتسمع جميع الأعمال.
1: صح.
2: كان يمني أو كان خارج أو يعني كل
1: يبدأ يكتسب له أول شيء ثقافة ومعرفة وثانياً يتعلم الأساليب. أيوه. ويعرف شغل موهبته.
2: الله.
1: جميل. طيب أفكارك في الأعمال كيف بتختارها عادة؟ ما هو الذي بيخليك تنتج عمل؟ هل هو بالترند ولا مثلا موجهة عامة أو مثلا ما هو الذي بيخليك أن تختار عمل في هذا الفترة أو في هذا اليوم مثلا؟
2: ما تقول هي موجهة عامة.
1: من؟
2: بيجي هي مثلا موجهة عامة الناس يواكبوا بها. بيجي زارة حنو هو مثلا ترند أو مواكبة مثلا حملات أو هذا هو أكثر حاجة بيوجهنا مثلاً.
1: صح.
2: قامت حرب. يلا الناس يشتغلوا.
1: خطابات السيد مثلاً.
2: الله خطابات السيد يعني كل هذا الأشياء يعني.
1: أكثر حدث لفت انتباهك وحفزك إنك ضروري تنتج العمل.
2: الله مسلم عليه. يعني هو في حق هذا في حق إيران يعني دريت في حق إيران وحزب الله ورجال الضاحية اسم العمل. وقلت لك هو أكثر شيء يعني. كل واحد يلا الناس أبي قال بها يلا الناس يشتغلوا.
1: يعني موقف مثلا اذكر لنا موقف من أي مواقف مرت بك خلال العامين الماضيين.
2: الله.
1: سواء في نصرة غزة وفلسطين أو في مناصرة المسلمين في إيران أو في مواجهة الكافرين بشكل عام. يعني موقف تتذكره حفزك ودفعك أنه ضروري أنتج عمل وانتجته.
2: به عمل انتجته مع هذا ذاكر باسمه ريعو والله مسا سلم عليه. جاء وكذي صدق يعني كان به قتله يعني خيرات في غزة أعتقد يعني والمشاهد والكل. أيوه سميناه المشاهد.
1: سميته المشاهد.
2: أيوه المشاهد. والله مسا سلم عليه. المشاهد ما ثيراه والمجازر كثيراه والجرائم كبيراه يا حديث الكبائر والعواقب

قادة هذه الأمة الإسلامية والعربية، ويا نخبها وأحزابها الكبيرة، ويا علماءها، أنتم خصومنا أمام الله عز وجل.

0: هذه هي الأعمال التي نحتاجها، هذه بتوصل رسالة، مش بس عمل من أجل أبرز بصوتي أو من أجل أكون موجود. عمل يحمل رسالة ويحقق هدف، هذا يمثلك ويمثلني ويمثل كل يمني بيقاتل ويجاهد. معك عمل اسمه يا رفيقي، متى انتجته؟
1: هذا انتجته قبل ما امتلك الاستديو يعني. وعد انا كنت في الصادق على ما قلت لكم،
0: ايوه
1: في التحرير، وانتجته انا وبشار السعيدي وفق الباري.
0: ما كان هدفه؟
1: كان هدفه سمعت كل للجبهات، كنت انا كان زميلي بشار السعيدي وداخل الجبهه هو الكل يعني، والكلمات صادفت واحنا في صنعاء وذيه وقلنا ما بلا نسجله. وسجلنا وفق الباري.
0: منو كتب الكلمات؟
1: هاشم القاسمي،
0: يعني واحد غيركم.
1: ايوه
0: مش رفيقكم وعاش جوكم.
1: ايوه يعني جت القصيده واكبت
0: ما شاء الله،
1: واكبت في
0: ما قال فيهن.
1: نسمعكم الزامن،
0: هات يلا
1: يا رافع.

0: ما شاء الله نقدم لهم بإذن الله والحرب مسعورة على روسهم بحول الله وبقوته. زكريا، الزامل أو النشيد بالنسبة لك وهذه الموهبة إيش بتعتبرها؟ هل هي كل طموحك وهدفك وإلا هي مجرد واحدة من أعمالك وهواياتك؟
1: هذا أكيد إني كل الطموح وكل
0: هي كل مجالك
1: أكيد،
0: يعني شغوف من الطفولة إلى الآن ولا زلت.
1: الله،
0: إيش بتدرس غيرها في الجامعة مثلا؟
1: يعني عاد إحنا إن شاء الله
0: هذاك ما قد دخل الجامعة.
1: أيوه الجامعة بإذن الله.
0: قد نسيت إنك قلت لي 20. أنا قد بنبسر أكبر مني. طيب إيش ناوي إن شاء الله تخصص؟ ما بيش نشيد في الجامعة؟
1: هو ما بيش نشيد.
0: لا يجيك رجل أنت همك أنا حتى نشيد التهامة.
1: لكن سمعت تقول جامعة القرآن الكريم. واحد سمعت تقول أي مجال داخل جامعة القرآن الكريم.
0: علوم القرآن يعني إيش؟
1: أيوة.
0: جميل. كادك تحمل رسالة وتحمل وعي. وهذا هو المطلوب. كيف بتشوف اليمن فيها المستقبل القريب؟
1: بإذن الله مستقبل ضخم بإذن الله، وفرج الباري يعني يفرجها علينا بإذن الله بالنصر
0: بإذن الله
1: والتوفيق بإذن الله.
0: رسالتك هذا السؤال لأنه معك عمل اسمه مستقبل النهضة.
1: أيوة.
0: ما هو مستقبل النهضة هذا؟
1: هذا عمل ما تقول هو جاه تصادف مع الداخلية يوم الإنجازات ويوم الذي ونسمعكم.

0: المرسلين.
1: ما شاء الله تبارك الله. هذا من كلمات من؟
2: هذا من كلمات الياس المقدشي.
1: لها التحية ولكل الشعراء الذي بيساهموا وما يتوقفوا يعني لا في مرحلة ولا بيكتبوا ولا غير خورات. الذي بيكتب لكل موقف ولكل أحداث ولكل مرة. يعني هناك من يستمر ويعتبر مثل ما المنشد يعتبر النشيد جبهته.
2: الله.
1: شعراء يعتبرون الشعر جبهتهم مثل ما كل واحد المفروض يستشعر في كل مكان يقف فيه أو موهبة أعطاها الله إياها. الله. يسخرها في سبيله وكأنها جبهته الرئيسية.
2: الله.
1: هذا هو المطلوب. زكريا تقريبا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. إيش هي رسالتك في النهاية لمن تحب تقدم رسالة؟
2: رسالتي إلى عالم الهدى إن قلوبنا وأرواحنا لك الفداء. واشتد اشتد يا سيدي، يعني احنا سندك واحنا رزحك.
1: جميل.
2: وجه بإذن الله واحنا رزحك بإذن الله.
1: بإذن الله، هذا عهدنا وهذا صدق أفعالنا مثل أقوالنا. في كل ميدان حاضرين مع السيد، حاضرين في كل مواجهة في كل مرحلة. أحييك زكريا وأشكر حضورك اليوم.
2: حفظكم الله.
1: وهذا الأداء الرائع وهذه الأعمال البديعة إن شاء الله تستمر في الإنتاجات
2: بإذن الله. بإذن الله.
1: وإحنا إن شاء الله نستمر في مواكبة أي جديد.
2: لا بإذن الله إن شاء الله.
1: ننتظر جديدك وشكرا لحضورك.
2: يا الله حفظكم الله يا سيدي.
1: الله يبارك فيك ويحفظك. شكرا لك وشكرا أيضا للمستمعين الكرام في كل مكان من إذاعة سام من فن الفنون. نحييكم باسم زكريا ضيفنا وصوتنا العزيز الجديد الذي يدخل الساحة بقوة وبحضور بارز ورائع. نحييه ونشد على يده في الاستمرار وعلى أي مبدع في هذا المجال وفي غيره من مجالات الإبداع التي نواجه بها العدو وتضليله وننشر بها ثقافتنا ووعينا، لأننا أمة تحمل القرآن والقرآن بحر لا يدرك قعره ويحتاج إلى الجميع، ومهما غرف الكل من البحر لا يمكن أن ينتهي، فما بالك ببحر الوعي القرآني الذي بحاجته كلنا، منه وإليه نعود بوعينا وثقافتنا وإبداعنا. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.
3: قدمت لكم إذاعة سام
4: فن الفنون.
3: فن الفنون، البث الأول
5: 10:00 كل جمعة،
3: ويعاد
5: 11:00 مساء الأربعاء، وعند 1:00 ليلة الأحد. لبث مشاركاتكم الشعرية والزوملية والإنشادية حول المواضيع المقترحة في فقرة يقولها البداع،
3: يمكنكم إرسالها عبر الواتساب أو التليجرام إلى رقم برنامج فن الفنون، مسجلة بأصواتكم أنتم، سواء بشكل فردي بصوت البداع أو بشلتها ملحنة بشكل جماعي مع ذكر اسم البداع ومنطقته.
5: رقم البرنامج
3: 781-111-991.
5: الرقم مرة أخرى
3: 781-111-991.
4: فن الفنون.
6: هنا سام،
7: تاريخ حي،
6: ثقافة مكتملة.
7: هنا سام،
6: حياة اجتماعية مرصودة.
7: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
6: سام FM،
7: إذاعتك أنت.
8: سام FM 99.1، إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء، تقدم.
9: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
8: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
9: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة سام.
8: على مسؤوليتي.
10: أسعد الله بالخير أوقاتكم مستمعي ومتابعي إذاعة سام، أحييكم أينما كنتم في هذه المساحة الأسبوعية يتجدد لقاءنا معكم وعلى مدى 90 دقيقة من برنامج على مسؤوليتي. سنقوم بمتابعة آخر المستجدات والتطورات في ملف المعادلة اليمانية، معادلة الحصار بالحصار وحظر الملاحة البحرية على العدو السعودي. ونذكركم أنه بإمكانكم المشاركة عبر الهاتف لتسجيل مواقفكم وآرائكم وتعليقاتكم حول موضوع الحلقة. موضوع الحلقة هو كيف تحولت السعودية إلى أداة في يد المنظومة الشيطانية ضد العرب والمسلمين. الاتصال والمشاركة ستكون عبر الرقم المخصص لاستقبال اتصالاتكم وهو 01-322-6553. هذا هو الرقم المخصص لمشاركاتكم وآرائكم حول موضوع الحلقة. ومثل ما قلنا لكم، موضوع الحلقة كيف تحولت السعودية إلى أداة في يد المنظومة الشيطانية ضد العرب والمسلمين. سيتم استقبال اتصالاتكم بعد ساعة من الآن. وقبل البدء بموضوع الحلقة والحديث عن كيف تحولت المملكة السعودية الدولة الجارة والشقيقة إلى أداة في يد المنظومة الشيطانية ضد العرب والمسلمين، نستعرض الآن آخر المستجدات والأخبار، ونبدأها بالبيان الذي صدر عن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، الذي أعلن فيه أن القوات المسلحة اليمنية تمكنت بفضل الله من استهداف هدف حساس للعدو السعودي في مطار نجران، وذلك بطائرة مسيرة وكانت الإصابة دقيقة. يأتي هذا الاستهداف ردا على خرق العدو السعودي للأجواء في محافظتي صعدة وحجة بطيرانه المسير. ويؤكد البيان للعدو السعودي أن أي خرق لأجواءنا لن يمر دون رد أو عقاب. طبعا هذا البيان اليوم يؤكد على أن المسار تغير وأننا أمام مرحلة جديدة. هذه المرحلة تؤكد للسعودي أن الطائرات السعودية إذا دخلت للأجواء اليمنية إما سيتم إسقاطها كما حدث في الأيام الماضية، أو سنذهب مباشرة للرد على هذا التحليق أو هذا الدخول إلى أجواءنا اليمنية بضرب المطارات والقواعد الجوية السعودية داخل المملكة. بالتالي لا يمكن أن تكون بلادنا مستباحة أو مباحة للعدو السعودي أو غيره. طبعا بعد البيان الذي صدر عن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، تحدثت وكالة الأنباء الفرنسية أن الحوثيون كما أسمتهم يستهدفون السعودية ويلحقون أضرارا بالرادار الرئيسي التابع لمطار نجران. وجاء في تفاصيل الخبر: استهدف الحوثيون المدعومون من إيران بحسب ادعائهم طبعا مطار نجران جنوب المملكة العربية السعودية بطائرة مسيرة في أعقاب فرضهم حصارا بحريا على المملكة وتكثيف الهجمات على سفنها. وتحدثت وكالة الأنباء الفرنسية بما قاله المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية. وهذا الخبر عن وكالة فرنسية هو تأكيد على جدية العمليات اليمنية، وهو شهادة الآن بأن هذه العمليات ليست كما يحاول البعض أن يروج بأنها مسرحيات أو غيرها من الأقاويل التي تطرح، وإنما اليمن ماض فيما اتجه إليه ولن يتراجع عن هذا القرار قبل أن يتم رفع الحصار وإنهاء كل أشكال العدوان المفروضة على بلادنا. وهنا ورد خبر عاجل قبل قليل عن عضو الوفد الوطني عبد الملك العجري، تحدث أن الضغط لتحقيق مطالب الشعب اليمني في رفع القيود عن المطارات والموانئ وصرف المرتبات سيتخذ مسارا تصاعديا. هنا نبرة واضحة وحديث واضح أن هذا الضغط لن يقف عند حدود استهداف مطار أو منع سفينة محملة بالنفط السعودي الخام من العبور أو المرور عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وإنما كلما تأخرت السعودية عن الانحناء أمام العاصفة اليمنية وأمام المعادلة اليمنية سيكون هناك مسارا تصاعديا. وتأكيد من عضو الوفد الوطني عبد الملك العجري أن المسألة مرتبطة برفع القيود عن المطارات والموانئ وصرف المرتبات. وتحدث عضو الوفد الوطني عبد الملك العجري أيضا لا مجال للتراجع إلا بالاستجابة الجدية للاستحقاقات الأساسية المعيشية والإنسانية. وأكد أيضا أن النظام السعودي يتحمل كامل المسؤولية عن تبعات تصاعد المواجهة. هذه المعلومات تأتي وهذه التصريحات تأتي في ظل حديث وبيانات متواصلة صادرة عن الصحف والمجلات الأوروبية والغربية، لا سيما مجلة لويدز ليست البريطانية المتخصصة في شؤون الشحن البحري، التي أكدت أن حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب تشهد تدفقا طبيعيا واستقرارا لافتا، مسجلة مستويات نشاط مرتفعة لشركات الشحن العالمية. وأفادت المجلة البحرية الدولية بأن نحو 58 سفينة نقل حاويات عبرت مضيق باب المندب خلال الفترة بين 20 و 26 يوليو الماضي، وهي أعلى حصيلة أسبوعية يتم تسجيلها خلال الشهر. هذا يعكس مواصلة كبريات شركات الملاحة رحلاتها التجارية عبر الممر الحيوي دون أي معوقات تؤثر على حركة التجارة العالمية. وتؤكد هذه الأرقام الرسمية أن صنعاء لا تشكل أي تهديد لسلامة وأمن الملاحة البحرية الدولية أو للسفن العابرة الملتزمة بالقوانين البحرية، بل تبرز حرص اليمن وحرص صنعاء على استمرار حركة التجارة العالمية بسلاسة وأمان باستثناء السفن السعودية التي تخضع لمعادلة الحصار بالحصار التي أعلنتها صنعاء على الرياض بسبب إصرار السعودية على استمرار حصار اليمن منذ 12 عاماً.

0: على مسؤوليتي.
1: إذن المملكة السعودية أو العدو السعودي لا زال يتلقى الضربات بحرا وجوا، وعندما يحرك مرتزقته على الأرض، أو بالأصح هو بدأ بتحريك بعضهم على الأرض، ويلقى الردود برا وبحرا وجوا. ولن تتوقف هذه العاصفة اليمنية قبل أن يتوقف العدوان والحصار المفروض على بلادنا. على مستوى المستجدات العامة وعلى مستوى الإقليم والمنطقة، الآن أخبار نقلا عن مصادر فلسطينية أن المستوطنون يضرمون النيران في أشجار الزيتون على مدخل بلدة عقربة جنوب شرق نابلس. وأيضا في الجبهة اللبنانية غارة إسرائيلية وقصف مدفعي على بلدات في جنوب لبنان، وهذا نقلا عن الوكالة الوطنية للإعلام. فيما لا تزال مدفعية العدو الصهيوني تطلق النار صوب المناطق الشرقية لمدينة غزة في فلسطين المحتلة. وبالنسبة للأخبار السياسية من فلسطين ومن الجبهة الفلسطينية، فقد تحدثت حركة الجهاد الإسلامي أن العدوان والقتل لن يكسر صمود شعبنا وصبر وجهاد شعبنا، سيبقى الطريق الأصوب للعودة والتحرير. وأضافت أيضا حركة الجهاد الإسلامي أن منع استخراج الجثامين لفترات طويلة شهادة حية على حرب الإبادة الصهيونية وإدانة للعدالة الدولية العاجزة. ومن لبنان أيضا غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت النبطية الفوق في بداية هذا المساء. أما من الجمهورية الإسلامية في إيران، فالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية تحدث أن المفاوضات مع عمان تركز على تحديد مسارات آمنة لذهاب وإياب السفن في هرمز، وأن الإيرانيون يجرون مفاوضات مع سلطنة عمان باعتبارهم الدولتين المشاطئتين لمضيق هرمز. والمحادثات مع السلطنة على المستويين الفني والسياسي هي بنسبة إيجابية وعلى مستوى إيجابي أيضا. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنهم يبحثون عن مسارات آمنة في هرمز تضمن الحقوق السيادية والأمن القومي لكلا البلدين. إذن هذه كانت آخر وأبرز المستجدات على الساحة. ونعود إلى موضوع الحلقة، وربما البعض يرى أن هذا الموضوع عندما نقول كيف تحولت السعودية إلى أداة في يد المنظومة الشيطانية ضد العرب والمسلمين، قد يراه البعض بأنه عنوان مبهم وغير واضح. وأنا هنا أوجه الدعوة لكل من يريد أن يفهم وأن يستوعب هذا الموضوع بشكل كامل ومتسلسل، عليه أن يمنحنا يعني بعض الدقائق من وقته ويمشي معنا خطوة خطوة، وبعد ما نخلص نطرح اللي عندنا ويسمع الذي معانا. بإمكانه يتصل على الرقم 01-322-653 ويعطينا رأيه ومشاركته من أجل نستفيد من بعض ونكمل بعضنا البعض. للتذكير فإن رقم الهاتف المخصص لاستقبال اتصالاتكم ومشاركتكم وآرائكم هو 01-322-653، وزي ما قلت لكم بنستقبل اتصالاتكم في النصف الساعة الأخيرة أو في 30 دقيقة الأخيرة من هذه المساحة التي تصل إلى 90 دقيقة نلتقي فيها وإياكم في كل أسبوع. وعلشان نشرح لكم ليش احنا نقول إنه السعودي أداة بيد المنظومة الشيطانية، احنا نعرف إنه المرحلة الآن هي مرحلة فرز، ومرحلة صراع بين حق وباطل، مرحلة صراع بين شعوب حرة وأمة مستضعفة متمسكة بحقوقها، وبين طاغوت يريد احتلال الأرض، يريد أن يحول دولنا ومناطقنا إلى مشروع استيطاني كبير. المخطط اليوم لمنطقتنا يا إخوة ويا أخوات يا أعزاء ويا عزيزات هو أن تبقى غزة على هذه الحالة التي هي فيها بعد هذه الإبادة الجماعية التي باركها يعني أفراد وأدوات وعملاء وجنود إبستين والشيطان والمنظومة الشيطانية في منطقتنا العربية، ويريد لسوريا فوق ما هي فيها من بلاوي ومصايب وكوارث حلت على الشعب السوري، يريد أن يورط سوريا أيضا في حرب مع لبنان وفي حرب مع العراق، يريد أن يكون الجنوب العراقي مستنزف والجنوب اللبناني مستنزف والجنوب السوري مستنزف، ويراد لهذه المنطقة كلها بأن تكون منطقة مستنزفة وجاهزة لخدمة العدو الإسرائيلي والمنظومة الشيطانية. المواجهة مع الشيطان أصبحت واضحة للجميع، والحرب من غزة إلى لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى اليمن إلى إيران تؤكد أن الشيطان هو من يدير هذه الحرب، وهو من يوجه هذه المعركة، وأدوات الشيطان هم من يتحركون، يعني نتنياهو أو ترامب أو محمد بن سلمان أو بن زايد أو غيرهم ما هم إلا أدوات في يد الشيطان لتحقيق يعني مخطط الشيطان والوصول إلى أن تبقى هذه الأمة مفرغة من كل عناصر القوة. عندما كانت المقاومة الفلسطينية حماس والجهاد وغيرها من الفصائل الفلسطينية المقاومة ترفع راية الجهاد وتلتزم بما قاله الله سبحانه وتعالى وما فرضه علينا الله سبحانه وتعالى، تكالبت عليهم الأمم وانضمت كل هذه الأمم إلى جانب الشيطان لسحق إخوتنا وإبادتهم داخل البيوت أولا والمخيمات ثانيا في غزة. عندما رفع حزب الله والمقاومة الإسلامية في لبنان راية الجهاد وواجهوا الطاغوت وواجهوا الشيطان وواجهوا مشاريع الاستكبار، أيضا تتكالب عليهم الأمم ويريدوا أن ينزعوا من المقاومة في فلسطين سلاحها ومن المقاومة في لبنان سلاحها، ويريدوا أن يجردوا الشعب الشعب السوري من سلاحه وقوته وعناصر القوة لديه أيضا، ويريدوا أن يجردوا المقاومة في العراق والفصائل المقاومة في العراق سلاحها وإرادتها وقرارها. والعدوان السعودي اللي شفتوه الأسبوع الماضي على إخوتنا في العراق ما هو إلا مقدمة لهذه الحرب، مباركة السعودية للفوضى التي حصلت في سوريا بعد أن قوضوا الدولة وأسقطوا الدولة واستبدلوها بمجموعة جاءوا بهم من شيشان وأفغانستان وطاجستان ومش عارف منستان وجمعوهم من أصقاع الأرض، واعتبرت السعودية أن هذه هي الدولة، ويعني تحول الجولاني هذا أبو محمد الجولاني تحول من إرهابي مصنف لدى الولايات المتحدة الأمريكية إلى صديق مع ترامب، لأنه المشروع واحد وهم أدوات لذات المشروع. الآن بنستعرض أنا وأنتم يعني هكذا شكل متسلسل الموقف السعودي من خطوات الشيطان ومنظومة الشيطان في دولنا العربية والإسلامية، علشان نفهم يعني ما الذي تفعل السعودية، لماذا السعودية تتحرك بهذا الشكل، ما الذي يراد لمنطقتنا، ما الذي يراد لليمن لسوريا للبنان للعراق لفلسطين لإيران لكل شعوب هذه الأمة الذين يتحركون في مواجهة الطاغوت. خلونا نبدأ من الخبر الأول في فلسطين وموقف السعودية من العدوان الصهيوني على غزة ومحاولات الصهيونية والولايات المتحدة الأمريكية والطاغوت من نزع سلاح إخوتنا في غزة؟ ما هو موقف بلاد الحرمين الشريفين بعد أن تعرضت غزة لكل ما تعرضت له من سحق وإبادة وقتل وتجويع وإرهاب ممارس بحقهم يعني على مدى عقود من الزمن؟ اليوم كيف تنتصر السعودية؟ كيف تنتصر بلاد الحرمين الشريفين لإخوتنا في غزة؟ اسمعوا معي هذا الخبر.
0: أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عن الاتفاق التاريخي المتعلق بنزع السلاح في قطاع غزة، وتثني على قيادة الرئيس ترامب والتزامه الثابت اللذين كانا لهما دورا محوريا في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي.
1: وقالت الوزارة: شفتم كيف؟ هكذا السعودية تتحرك بقوتها العظمى لمساندة إخوتنا في غزة. هكذا محمد بن سلمان وإدارته تتحرك لنصرة أهلنا في غزة. أنتم عارفين كم قتل من أهلنا في فلسطين منذ بداية الاحتلال حتى هذه اللحظة، كم بيوت دمرت، كم مزارع دمرت، كم أحياء بأكملها أبيدت. تخيلوا أن عائلات يعني انمحت من السجل المدني بشكل كامل، عائلة بأكملها ما عاد فيش منها ولا فرد. قتلوا إخوتنا ودمروا بيوتهم وشردوهم في المخيمات ولاحقوهم إلى المخيمات وقتلوهم فيها وحاصروهم في لقمتهم وفي غذائهم وفي دوائهم وفي احتياجاتهم، وفي الأخير يطلع السعودي يقول إنه يعرب عن يعني سعادته وبالغ فرحته ويرحب بإعلان ترامب عن نزع السلاح في غزة. شايفين كيف؟ يعني لا إنه ساندهم ودافع عنهم ولا إنهم يشتيهم يدافعوا عن نفسهم. أنتم من وقت لآخر تتابعوا في الأخبار إنه مركز الملك سلمان قدم مساعدات لمسلمي مش عارف إيش في القرن الإفريقي، السعودية ترسل مساعدات إلى إقليم مدريش من في الصين تساعد المسلمين، السعودية تساعد في بناء مساجد، السعودية تسوي تعملها، وفي فلسطين قضية الأمة المركزية المملكة السعودية يعني اللي نشتي نفاخر به ونقول أنه هذه عاصمة الإسلام والمسلمين تبادر يعني مباركة خطوة ترامب المجرم بنزع السلاح من غزة. ليش؟ علشان ما عاد يبقيش أحد يدافع عن نفسه في غزة، علشان ترامب يحول غزة إلى منتجع سياحي وأهلها يعني يرمي بهم في أي مكان وكأنهم مش بشر مش بني آدم. بس لما كان الحرب بين روسيا وأوكرانيا كانت السعودية ترسل المساعدات والإغاثات للأوكرانيين لأنه هناك في يهود وشقر وعيونهم زرق، بس في فلسطين مع أنه والله أنه في بينهم عيونهم زرق وشقر بس ما ناسبوش السيستم حق محمد بن سلمان، لأن محمد بن سلمان لن يكون في صف المستضعف ولن يكون في صف المسلم المظلوم ولن يكون في صف المجاهد الذي دافع عن أرضه. تعالوا ننتقل من فلسطين إلى لبنان ونشوف كيف الموقف السعودي للسعودية العظمى، موقف عروبي أصيل مدافع عن الشعب اللبناني، هذا الشعب الذي تعرض للعدوان، هذا الشعب الذي جاءت يعني إسرائيل وأمريكا قصفوا البيوت فيه، دمروا مقدرات الدولة فيه، اعتدوا، احتلوا أجزاء من الأرض اللبنانية العربية. نشوف كيف وقف محمد بن سلمان هذا الفارس الشجاع الهمام دفاعا عن أخوتنا في لبنان.
0: أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار في لبنان الشقيق، وثمنت الدور الإيجابي الذي قامت به القيادة اللبنانية، وجددت المملكة التأكيد على وقوفها إلى جانب الدولة اللبنانية في بسط السيادة وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية والخطوات الإصلاحية التي اتخذتها ومساعيها للحفاظ على مقدرات لبنان وسلامة ووحدة.
1: أيوة، سلاح المقاومة اللي حرر لبنان سنة 2000 بانتصار العام 2000 لم تحرر الأراضي اللبنانية الدولة، ولا سلاح الدولة، ولا سلاح الجيش اللبناني. اللي حرر لبنان هو سلاح المقاومة الإسلامية، حزب الله وحركة أمل ومن معهم من فصائل المقاومة. سلاح حزب الله هو من أجبر الإسرائيلي على أن يتراجع من داخل الأراضي اللبنانية، وكان قد وصل إلى العاصمة. العدو الصهيوني دخل إلى لبنان وشوطها تشويط، تمام؟ فأجى سلاح المقاومة وطرد الإسرائيلي وخلاه يخرج مدحور، خرج في في في ظلام الليل يجر أذيال الهزيمة والخيبة. في 2006 لما قرر الإسرائيلي أنه ينقض على لبنان مرة أخرى، كان سلاح المقاومة هو من يدافع عن لبنان، وهو من يفرض المعادلات، وهو من يجبر العدو الإسرائيلي الطامع الغازي المجرم على التراجع وعلى أن يحسب للبنان ألف حساب. قبل سلاح المقاومة أدي لكم معلومة، كان ضباط جيش العدو الإسرائيلي يقولوا بأنه لبنان لا تحتاج إلى فرقة عسكرية لاحتلالها، كانوا يقولوا بإمكاننا أن نحتل لبنان بفرقة موسيقية. شفتم إلى أي مدى كان الذل والهوان فوق إخوتنا في لبنان، إلى أن جاء حزب الله وجاءت المقاومة وحررت الأرض وعملت قيمة للدولة وللشعب وللسياسيين وللكل. اليوم من أجل تكسر هيبة الدولة ومن أجل يكسر الشعب اللبناني، لابد أن يجرد من مقاومته. ولأن محمد بن سلمان ومملكة سلمانكو، مملكة السعودية، مملكة الترفيه والعهر والرقص، بعد أن كانت منارة الإسلام وبلاد الحرمين الشريفين، لازم محمد بن سلمان يعرب عن يعني ارتياحه بسحب السلاح من فلسطين وغزة، ويعرب عن طلبه لسحب السلاح من الإخوة في لبنان، لأنه يريد، إذا لاحظتم في الأخبار وسمعتم، أنه يسير مع ترامب في نفس المسار. فعندما نتحدث عن المجرم ترامب وخطواته الشيطانية على إخوتنا العرب والمسلمين، نحن نرى ذيل الشيطان محمد بن سلمان يسير وفق هذه الخطوات. شرحنا لكم غزة ولبنان، تعالوا الآن نسمع ونعرف إيش تعمل السعودية في العراق الشقيق.
0: صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء ركن تركي المالكي أنه إلحاقا للبيانين الصادرين من وزارة الدفاع يومي 13 و14 من شهر صفر الحالي بشان اعتراض وزارة الدفاع عددا من المسيرات التي حاولت استهداف مشآت بترولية في الرياض والشرقية، وأن هذه الاعتداءات انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية موالية لإيران، وما تم التأكيد عليه من حق المملكة الأصيل في الدفاع عن النفس واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين. فقد قامت المملكة بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية بشن ضربات نوعية ضد أهداف تابعة لتلك الميليشيات المتواجدة على أرض العراق والمرتبطة باستهداف المنشآت البترولية في المملكة. وتؤكد المملكة على أنها لا تسعى للتصعيد، وأنها سترد على أي عدوان تتعرض له.
1: أوه يا حنون يا رومانسي أنت، السعودية لا تسعى للتصعيد. خلوني أجيب لكم ثلاث معلومات سجلوها عندكم. المعلومة الأولى أنه السعودية طبعا تستند إلى عدوانه على الدولة العراقية والشعب العراقي، تقول أنه أجت لي ضربات من داخل الأراضي العراقية. خرج المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية ونفى وجود أي أدلة تثبت انطلاق هجمات من الأراضي العراقية ضد السعودية، وطالب القائد العام باسم القوات المسلحة العراقية السلطات السعودية بتقديم إثباتات وبراهين على تعرض المملكة لاستهدافات انطلقت من داخل الأراضي العراقية. وأكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية أن الحشد الشعبي جزء من منظومة الدفاع الوطني العراقي. يعني السعودية تقول أنا ضربت العراق لأنه ميليشيات الحشد ضربت من داخل العراق إلى السعودية. يقول لهم الجيش العراقي والدولة العراقية رسميا: يا ناس، يا عالم، يا هو، يا بويا، احنا ما ضربناش لعندكم، اعطونا أدلة، اثبتوا كلامكم. مش منطقي انك ترميني بالتهمة وتروح تضرب مباشرة، قدم دليلك. يعني العلاقات الدولية مش فوضى، العلاقات الدولية لها أطر وبروتوكولات وقوانين تنظمها. انت تدعي الآن أن بلادك انضربت من داخل العراق، مش جازم، مش فاتك، مش قادر تقول أنه اليمني رعفك. طيب يا أخي جيب لي دليل. يعني على الأقل كان السعودي يحبكها زي الناس ويتعلم يكون يعني جزء من الشيطان بشكل دقيق ومنظم، يروح يجيب له مسلحين يضربوا من داخل العراق وبعدين يرد. مش هكذا تتبلي. المعلومة الثانية، وهي بما انتهى به بيان القوات المسلحة العراقية، والذي أكد فيه أنه الحشد الشعبي مش مثل ما أنت يا سعودي تتهمه أنه ميليشيات إرهابية. الحشد الشعبي هو جزء من منظومة الدفاع الوطني العراقي، زي ما الإسرائيلي والأمريكاني واليهودي والصهيوني والشيطان يشتوا يجردوا المقاومة اللي واجهت الشيطان بسلاحها في غزة وصمدت وثبتت في وجه كل العواصف، وزي ما يشتوا يجردوا إخوتنا في حزب الله والمقاومة اللبنانية من سلاحها، هنا يريدوا الآن أن يصفوا الحساب مع الحشد الشعبي. تعرفوا إيش مشكلة الحشد الشعبي مع المنظومة الشيطانية؟ بالوقت اللي كانت المنظومة الشيطانية تأسس ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية داعش، كان الحشد الشعبي برجاله وشبابه الأوفياء يعني يقومون بإنهاء واجتثاث هذه العناصر التكفيرية التي جمعت من كل بقاع الأرض وطهر الأرض العراقية منهم. فعلشان كذا في ثار بين المنظومة الشيطانية اللي أوجدت داعش وبين المقاومة اللي دافعت عن العراق وطردت داعش، لأنه أي عدوان على سيادة العراق وعلى بلد العراق وعلى أهل العراق سيحرك الحشد الشعبي. ولأنهم لا يريدوا أي قوة ترفع شعار الموت لأمريكا ولإسرائيل وللطاغوت وتلعن الشيطان، فهم يريدوا الآن من هذا المسلسل ومن هذه المسرحية أن يتخلصوا من الحشد الشعبي، ويخططوا ويعني ويكيدون المكائد ويحضرون المخططات والخرائط لإدخال العراق في حرب. وسأذكركم أنهم سيخوضون حربا ضد إخوتنا في العراق بكل الأشكال، لأنهم يريدوا أن يحل بالعراق ما حل بإخوتنا في حزب الله وما حل بإخوتنا في غزة. المعلومة الثالثة اللي بشكل سريع أشتيكم تعرفوها، أنه السعودية مش أول مرة تعتدي على العراق. السعودية عندها هواية قديمة من أيام الأجداد، من أيام ما كانت اسمها الدولة النجدية، دولة نجد، وهم يعتدوا على هذا البلد، لأنه النجدي والسعودي والوهابي والتكفيري عنده عقد متعددة تجاه بلاد الرافدين، تجاه أولا البلد الذي أكرمهم الله فيها بالعراق من خيرات وطبيعة مختلفة تماما عن الطبيعة الصحراوية النجدية، بالإضافة إلى التنوع الثقافي والمجتمعي الذي يختلف كليا عن الفكر الوهابي التكفيري في السعودية. وبالتالي في أواخر القرن الثامن عشر ومنذ العام 1970 استغلت الجماعات المسلحة الخارجة من نجد ضعف السلطة في بغداد، وبدأت تشن هجمات متكررة على مدن الجنوب العراقي مثل البصرة وسوق الشيوخ ومناطق الفرات الأوسط. وبسنة 1802 حدث التحول الأكبر، حيث استغلت هذه القوات خروج الأهالي، كان أهالي مدينة كربلاء خرجوا لزيارة النصف من شعبان في النجف واقتحموا المدينة وقتلوا أهلها، وفي نهاية المطاف عند ترسيم الحدود بإشراف ورعاية بريطانية أيضا نهبوا أجزاء من أراضي إخوتنا في العراق. هذه الأحداث وقراءة التاريخ تخليكم يعني تربطوا بين الاعتداءات التي كان ينفذها آل سعود ضد اليمنيين من مجزرة تنومة إلى الآن، ويذكركم بنهب أراضي جيزان وعسير ونجران. أقصد أنه الأمور متشابهة، وما تفعل السعودية منذ الدولة النجدية في دولة بلاد الرافدين العراق كان تحت شعار أنهم إذا أهل العراق عاشوا بحياة النعيم فإن السعودية ستعيش بالجحيم، هكذا يعتقدون أيضا في اليمن أن شقاء اليمنيين من سعادة السعوديين وسعادة اليمنيين ستجلب الشقاء للسعوديين. هذه العقلية الشيطانية الغبية القديمة الدائمة المتجددة يعني خلتني أشوف أحداث متشابهة في التاريخ بين ما تفعله أو فعلته السعودية في العراق وما فعلته في اليمن. إذن شرحنا غزة ولبنان والعراق، نسمع الآن محمد بن سلمان هذا الأداة الإبستينية شخصيا ماذا يتحدث عن الجمهورية الإسلامية في إيران.
2: السعودية الفرنسية شراكة مهمة جدا ومهمة للغاية، خاصة في هذا الوقت الذي تمر فيه أوروبا ويمر فيه الشرق الأوسط والمتغيرات التي تحدث في العالم. المصالح السعودية الفرنسية مصالح متعددة وكثيرة جدا، مثل ما ذكر فخامة الرئيس في الجانب السياسي وأيضا الجانب العسكري والاستخباراتي والجانب الاقتصادي والجانب الثقافي. هناك بلا شك مشاريع كثيرة في العالم هدامة، وللأسف اليوم أن أغلب هذه المشاريع الهدامة موجودة في الشرق الأوسط وبجوارنا في المملكة العربية السعودية. هناك نظام إيراني نعرف جميعنا بأنه هدفه هدف أيديولوجي بحت، ليس هدفه خدمة مصالح إيران والمواطنين الإيرانيين، بل هدفه خدمة مصالح الأيديولوجية الإيرانية. والأدلة كثيرة من 30 سنة الماضية، وآخرها حصلوا على 150 مليار دولار لم يبنوا حتى شارع أو مجمع سكني أو مجمع صناعي في إيران. فهدفهم واضح، فقط دفعوا فيها إرسال صواريخ للسعودية ودعم منظمات إرهابية في أماكن كثيرة في العالم.
1: بالله عليكم، من العدو للسعودية؟ أمريكا وإسرائيل ولا إيران؟ قلتكم الله، تعالوا يعني هكذا نفكر بعقل. السعودي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإيراني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والأمريكي والإسرائيلي يريد أن يقتلوا كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب أنا صديقي والأقرب لي من الإيراني ولا الإسرائيلي؟ مخطط الشيطان كان أن تشيطن إيران وتتحول إيران في الذهنية العربية وفي الذهنية المسلمة إلى أن إيران هي العدو، وينسى الناس أن العدو هو الطاغوت والشيطان وإسرائيل. هذا المسار الذي سار عليه محمد بن سلمان، وهذا التوجه الذي تمضي عليه بلاد الحرمين الشريفين مع الأسف الشديد. الاستهداف لا يطال إيران لأن إيران شيعة. إيران في أيام دولة الشاه كانت صديقة لليهود وصديقة للكيان الصهيوني، وكان الصهاينة يقدروها ويعملوا لها ألف حساب وما عندهم مشكلة معها، وكانت دول الخليج مجتمعة تركع أمام إيران، ما كانش عندهم مشكلة بين شيعي وسني. بس إيران الجمهورية الإسلامية التي رفعت العداء للمنظومة الشيطانية وللاستكبار العالمي أصبحت عدو للسعودي لأنها عدو للشيطان. شفتم كيف؟ فهمتم؟

0: معركة ضد يعني مذهب أو طائفة، المعركة ضدنا كلنا لأن احنا عرب ومسلمين بس بس بس. قع عربي متصهين يا حيا ومرحبا، هو ذا الإماراتي محسوب علينا عربي، وهو الإسرائيلي حبايب، دول عربية أخرى مشدينهم والصهيوني وحبايب بالأحضان، هو ذا التركي أسعى منه مسلم وهو مسده وياهم وبالأحضان. المشكلة بمن يرفع راية الجهاد ضد الطاغوت، المشكلة بمن يريد أن يتحرر من العبودية للشيطان ويعبد الله سبحانه وتعالى فقط، بس هذه المشكلة. أنت بتكون عبد لله فأنت عدو، سواء كنت فلسطيني، عراقي، لبناني، سوري، يمني، إيراني، إيش ما كنت. والآن بدأ الوعي الشعبي واليقظة عند الناس تفهم أنه لازم اليمني يدافع عن الفلسطيني، ولازم اللبناني يدافع عن العراقي، ولازم العراقي يدافع عن الفلسطيني، وهكذا نحن أمة واحدة مستهدفة، عدونا واحد، ومشروعنا واحد، وديننا واحد، ومسارنا واحد. فلذلك لابد ما يرتفع منسوب الوعي عندنا ونفهم ليش احنا ساندنا غزة، ليش لبنان قدمت كل هذه التضحيات وقدمت الشهيد الأقدس الأمين العام سماحة السيد حسن نصر الله، وقدمت كل هذه التضحيات لأن رايتنا يجب أن تبقى مرفوعة وهي راية الله سبحانه وتعالى، يجب ألا نستسلم أمام الطاغوت. سمعت كلام لمواطن فلسطيني عنده وعي يعني يجسد الحالة الفلسطينية فعلا ويجسد الوعي الفلسطيني، يقول إنه هذه الأسباب اللي تخليني أدافع عن اليمني، لما شاف صورة المتظاهرين في السبعين وسط المطر وهم رافعين علم فلسطين، شوفوا أو اسمعوا كيف رد على من يطالبه بعدم الوقوف مع اليمن.
1: انت كفلسطيني ايش دخلك في اليمن وايش جايك يعني من موضوع انك واقف مع اليمن؟ انا كفلسطيني اللي جاييني من وقوفي جنب اخواني في العقيدة وفي الدم وفي الاسلام و بغض النظر عن البديهيات وفي العروبة و الى اخره، بعطيك صورة بس، هاي الصورة شو ممكن توصف هذا الانسان اللي في الصورة غير انه انت يمني، انت تاج على الراس، انت بني ادم يا زلمة، عقلك هذا بوزن بلاد، بوزن أمة. لما عز دين المطر والحصار والدمار في اليمن، وعز دين كل المصايب اللي فوق راسك، وقفت معي لآخر ثانية، كيف أنا بتيجي بتقول لي بكل وقاحة أنت اشدخلك في اليمن؟ إذا أنا ما دخلني مين اللي دخل؟ إذا أنا الفلسطيني اللي اليمن وقف معي 4 سنوات بعيدا عن 80 سنة اللي راحوا يعني، حلو، مين اللي له علاقة؟ كيف بتطالبني اني ما اهتم في بني ادم وهو مهتم فيه؟ ارحم ارحم ارحم الامراض النفسية. وبعدين ضد مين؟ ضد كفار قريش، طبيعي اوقف مع اليمن، يعني معادلة بسيطة يا اخوان، هون مسلم مع مسلمين وهون مسلم مع كافرين، انا مع مين راح اوقف؟ عقل العقل بما يعقل. سلام.
0: الله الله الله الله، هذا هو الوعي، انه احنا مسلمين موحدين، كلنا عارفين إيش نشتي وعارفين إيش قضيتنا وعارفين الله سبحانه وتعالى بإيش أمرنا، وأمامنا يهود خيبر، ما معروف الجبهة كيف مفروزة، خلاص ما تحتاج إنه واحد يفكر فيها أو إنه واحد يجتهد فيها، معركة واضحة، أنا أواجه الشيطان وهؤلاء في صف الشيطان. طيب الآن نسأل سؤال، إنه ليش السعودي شن عدوان على اليمن من 12 سنة؟ من صدقكم يعني مفكرين إنه شن عدوان علينا علشان عبد ربه؟ هذا بيكون خبل اللي يفكر هكذا. مصدقين أنتم الآن إنه السعودي شن عدوان وحصار علينا علشان الدنبوع العليمي ولا معمر طيحني ولا هذه الزوبة الجديدة اللي جابوها؟ هذا هبل اللي يفكر كذا. السعودي لا همه لا بشرعية ولا بمخلوطة ولا ببطاط ولا بسباس ولا له دخل بهذا الخرافات والخزعبلات كلها. السعودي من بعد ثورة 21 سبتمبر 2014 أو عزله الصهيوني إنه هذول الجماعة خطر وهذول بيتحولوا إلى قوة مضاعفة لقوة الإسلام، هذه دولة ترفع راية الجهاد ستمثل خطرا على الطاغوت والشيطان. إليك شنو عدوان بصروا لكم أي معذري؟ ولا عبد ربه قد جاء وقع على اتفاق السلم والشراكة، والناس قد جاءوا بحضور الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والسفراء، وليلك الليل يا ليل، ليلة كلها تروح، وكان الأمور ماشية. لما اليهودي شاف إن هذول الناس وهذه الثورة وقائد هذه الثورة لن ينحنوا تحت العباءة اليهودية كما كان اليهودي عفاش من قبل، فقال لا، شنوا عليهم حارب، دوروا لهم أي معذري، أي معذري. وهذا نفس المسار، نفس المسار للعدوان على إيران، نفس المسار للعدوان على لبنان، نفس العدوان، نفس المسار للعدوان على العراق، نفس المسار للعدوان على سوريا، نفسه نفسه. كلما شعر الطاغوت وشعر الشيطان أن هناك دولة قوية ستعيد للإسلام مجده وعزته وحضارته، يقوم يسلط عليها يهود خيبر، يسلط عليها ذول الملاعين. ولا بالله عليكم السعودي همه من يطلع عندنا رئيس ولا من ما يطلعش رئيس؟ ايش على امه، ايش على امه محمد بن سلمان انه انا اجيب طيارة من ايران ولا اجيب طيارة من طاجستان ولا اجيب من الشيشان ولا من باكستان؟ ايش على ابوه؟ هو عنده مشكلة انه اي تقارب بين هؤلاء الذين يرفعون راية الجهاد والمقاومة في وجه قوى الطاغوت قوى الشيطان، يلا إليك اشغلهم. مستوعبين أنتوا أن الخطوة اللي عملناها احنا بمعادلة الحصار بالحصار جاءت بعد ما قد خسر اليمن 1.13 تريليون، يعني 1.13 تريليون دولار خسائر بس هذه بالقطاعات الاقتصادية؟ أنتم مستوعبين أننا خسرنا خلال 12 سنة 82.5 مليار دولار بالقطاع الصناعي، 32.1 مليار دولار في الخزينة العامة والقطاع المالي، أكثر من 111 مليار دولار خسائر قطاع التجارة الخارجية، أكثر من 57 مليار دولار خسائر قطاع النفط والمعادن، 111 مليار دولار خسائرنا في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية. أنتم مستوعبين أنه 12.6 مليار دولار هي خسائر قطاع الثروة السمكية، 32 مليار دولار خسائر قطاع النقل، أكثر من 28 مليار دولار خسائر قطاع الكهرباء والطاقة والمياه، 11 مليار دولار خسائر قطاع السياحة والآثار والثقافة، أكثر من 7 مليار دولار خسائرنا في القطاع الصحي، 2 مليار دولار تكلفة 64 مشروع استثماري دمرها العدوان، بالإضافة إلى تسريح 27,000 عامل وعاملة بهذه المشاريع. تعرف إيش يعني 27,000 عامل وعاملة بس باثنين باربعة وستين مشروع؟ يعني كم؟ 27,000 أسرة يمنية. هذا على افتراض إنه كل عامل يعول أسرة واحدة، وأنتم عارفين اليمنيين أغلبنا نعول 3 و4 و5 أسر. 27,000، هذا الرقم الأدنى، الرقم البسيط، 27,000 أسرة شردت بس بذي المشاريع. لما عطلوا ميناء الحديدة تعرفوا 5,000 عامل تعطلوا عن العمل، يعني 5,000 أسرة خرجت للجوع والعراء والتشرد. تعرفوا كم أسر على امتداد الجغرافيا اليمنية شردها هذا الملعون ابن الملعون محمد بن سلمان؟ ليش؟ ليش؟ ليش الثورات تقوم بكل دول العالم ولا حد له دخل؟ دول الخليج نفسه كل ابن يقتل أبوه ولا أخوه ولا عمه ويطلع هو محمد بن سلمان علشان يطلع ولي العهد. إيش عمل بمحمد بن نايف؟ مش انقلاب؟ الكويت والإمارات والبحرين وقطر إيش عملوا؟ هذا ابن موزة مو عمل بأبوه، هذا أبوه اللي مات قبل كم يوم، مش انقلب عليه؟ والأب إيش عمل بأبوه؟ مش قتلوه؟ روحوا قرأوا التاريخ عشان تعرفوا الانقلابات الدموية. أما نحن على من انقلبنا الدنبوع فحط وهرب، قال أنا ما نجداري كنت بالطريق وقالوا لي أن عاصفة الحزم انطلقت، ما كان داري، ما كان داري، روح هرب لبس البرقع وفحط. وذاك علي محسن لبس الشيدر حق مرة آل جابر وفحط. ها ما هو انقلاب، ثورة شعبية، إرادة شعبية. تعالوا اعملوا بس بحث الآن كم دول اليوم يعني تعيش في ظل ثورات. طيب بالله عليكم هذا المثال القريب الحاضر الجديد لنجي يلمع لميع عدو بالقراطيس، أبو محمد الجولاني بكر الصبح والعسكر فحطوا ودخل ووصل لجامع الأمويين وقال لهم يلا خلاص كملت الدولة حق بشار، ذا الحين الدولة حق الجولاني. ها ليش السعودية ما عملتش على عاصفة حزم؟ ليش السعودية ما ضربتش الموانئ والمطارات وقالت لا لازم نستعيد بشار ونرجع بشار؟ لأن القصة مش قصة انقلاب ولا ثورة، القصة قصة من مع الطاغوت ومن ضد الطاغوت. أنت مع الشيطان ولا ضد الشيطان؟ بس احنا بعد كل هذه الخسائر وبعد كل هذا الحصار قررنا انه نفرض على العدو السعودي الحصار بالحصار ونذيقه مما اذاقنا، لجل نلزمه ونضغط حتى ينهي حصاره وعدوانه علينا. البعض يقول لك انه مو قائم لكم ذا الحين، مو هو هذا الحصار حقكم، مو سويكم، ما وين التصعيد هذا، ما احنا نشتي حرب طاحنة. الناس بعضهم يفكروا انه التصعيد هذا لازم الله يبصر البارود يوميا. يا عزيزي انت لو مستهون او بتقلل من قيمة الحصار بالحصار ما كانش السعودي راح عمل تحالف بحري في بو مش عارف كم دولة علشان يرد علينا، لو هي مسرحية ولو هي غير مؤثرة ولو الحصار بالحصار مش مجدي ما كانش السعودي والامريكي والاسرائيلي وكلهم مستنفرين. اسمع معي هذا الخبر.
2: ونشير الآن إلى جديد الأخبار العاجلة، هذا بيان لوزارة الدفاع السعودية يتحدثون فيه عن اجتماع في الرياض. شهد إذن هذا الاجتماع وشارك في اجتماع الرياض ناقشوا فيه التهديدات المتزايدة للأمن البحري. إذن وفقا للبيان الصحفي لوزارة الدفاع السعودية، استضافت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية اجتماع رؤساء هيئات الأركان وممثلي الدول الشقيقة والصديقة ومندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة لمناقشة مبادرة المملكة لإنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات البحرية الدولية والتصدي للتهديدات التي تستهدف الملاحة البحرية والتجارة العالمية. شهد الاجتماع مشاركة واسعة لرؤساء الأركان وممثليهم من 43 دولة إلى جانب مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، وذلك من أصل 51 دولة ومنظمة تمت دعوتها، حيث كانت المشاركة حضوريا أو عبر الاتصال المرئي، بما يعكس الاهتمام الدولي المتزايد بتعزيز التعاون الدفاعي البحري ويؤكد أهمية توحيد الجهود لمواجهة التهديدات المشتركة التي تستهدف أمن الممرات البحرية الدولية ضمن نطاق المسؤولية المحدد لهذا التحالف الدفاعي.
0: أولاً التجارة العالمية والملاحة البحرية وسفن الشحن شغالة لكل دول العالم. احنا عملنا الحصار على السعودي وقرنا لكم اول يعني ايش بتقول المجلات الدولية البريطانية وشركات النقل العالمية انه السفن رايحة جاية من باب المندب ولا حد عسها. الخلل والضرر واللبج والمنع والحظر مفروض على السعودي فقط، تمام؟ الباب المندب شغال لكل العالم بس احنا محاصرين السعودي. فبالتالي لما يجي السعودي اليوم يعمل تحالف دفاعي متعدد الجنسيات، هل معنى هذا انه حظر الملاحة البحرية مش مؤثر؟ انت وانت يا اخوة واخوات يمنيين لسه مش مستوعبين القصة، افهموا الفكرة. السعودي رايح يعمل تحالف دفاعي وجامع العالم كله ليش؟ لانه متضرر فعلا، لأنه الآن النفط حقه ما عادش داري مو يعمل به، وين يودوه؟ مو يرجع يسقيبه الشجار بالشوارع، مو يسويبه، وين يودوه؟ السعودي متضرر، لا تستهونوا بهذه الخطوة. اللي مش فاهم لا يكون شرقهم بالكلام هكذا إنه إيه وين التصعيد؟ يعني ما يشتل القارح جنب بيته ولا ما ماش صدقش إنه بو تصعيد؟ يا حبيبي تعال اسمع شوف إيش حصل بالميزانية السعودية بس خلال تيال يومين، في معك يعني 34.3 مليار ريال سعودي عجز بالموازنة السعودية بالربع الأخير.
2: اسمع. السعودية صدرت يوم الخميس أرقام الميزانية السعودية للربع الثاني من العام 2026 والتي سجلت عجزا بقيمة 34.3 مليار ريال، هو الأدنى في 7 فصول، بعدما بلغت الإيرادات 338.7 مليار ريال مقابل نفقات بقيمة 373 مليار ريال. جاء نمو الإيرادات مدعوما بارتفاع الإيرادات النفطية بنسبة 22% على أساس سنوي في الربع الثاني إلى 185 مليار ريال، فيما زادت الإيرادات غير النفطية بنسبة 3% إلى 153.7 مليار ريال خلال الفترة نفسها. على مدار النصف الأول من هذا العام بلغت الإيرادات 599.6 مليار ريال، بينما سجلت النفقات 759.8 مليار ريال، وبذلك سجلت الميزانية السعودية عجزا بنحو 160 مليار ريال خلال النصف الأول من هذا العام.
0: أنتم يعني عارفين من فين جاي هذا العجز؟ أولا لأنه البقرة يعني ضرعة شغال للأمريكي، تمام؟ ابتزاز بعد ابتزاز. ثانيا من بداية العدوان الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في إيران، كانت الجمهورية الإسلامية ترد على القواعد الأمريكية، والذي يقوم بحماية القواعد الأمريكية الباتريوت وثاد وبقية المنظومات على حساب السعودية. هذا يستنزف الخزينة، هذا يستنزف جيب المواطن السعودي، هذا بكرة ينعكس على السعودي بقيمة الهمبرجر وبقيمة البروست يا بويا وعلبة البيبسي والكشخة اللي انت تكشخها، هذه كل حرمنا تخرج من أعراضك. السعودي كل ما يدي دولار لترامب هو يخرج منك بكرة ضريبة مضاعفة وضريبة فوق الضريبة وضريبة مدري ما هو منه هذا الخبر. فلا تفكروش انه السعودية يعني مرتاحة اقتصاديا. زيد الآن التصدير والاستيراد موقف، النفط مش قادر تبيعه السعودية، كل يوم النفط الخام يخرج والسعودية تجلس تتفرق له مطنن محمد بن سلمان يرجع يكمل لعبة البلايستيشن، مو يعمل أين يودي النفط هذا، مو يعمل به، مش قادر يخرجه، والأمريكي ماسك له من حلقه مو يعمل. طيب يسفر به عبر الجو يشحنه بطائرات مثلا، وإيش بيتصرف كيف بيسوي؟ السعودية فعلا تدفع ثمن هذا الحظر البحري، حظر الملاحة مش سهل، قلنا لكم استخدم في الحرب العالمية الأولى وغير بمسار الحرب، استخدم بالحرب العالمية الثانية وغير بمسار الحرب، استخدم بأزمة الصواريخ الكوبية وغير بمسار الصراع، استخدم بكل مكان وجاب ثمرة. فلا يكونوش بعض البسطاء والسطحيين اللي ما يقدر شيء، يعني على قده فهمه، على قده يروح يبحث يسأل يتزود بالمعرفة من شان يعرف إيش يعني حظر ملاحة بحرية، ويبحث يشوف خسائر السعودية، شوفوا تداعيات الحرب كيف يعني دفعت الاقتصاد السعودي الأول انكماش فصلي من 2023. اسمع،
2: بعد 4 فصول متتالية من النمو الذي حققه الاقتصاد السعودي، يأتي لدينا الربع الثاني من هذا العام ليسجل انكماشا بنحو 4.8%، ولكن يبدو بأن العوامل هي استثنائية نتيجة للظروف التي تشهدها المنطقة من التصعيد في الملف الجيوسياسي، وبالتالي تبعاته وتأثيراته كانت واضحة فيما يتعلق بقطاع الطاقة وتعطل الإمدادات مع إغلاق مضيق هرمز. بداية نتحدث عن فترة الربع الثاني، بالنسبة لنمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي كان بانكماش سنوي عند 4.8%، ويعتبر الأكبر منذ الربع الثاني من عام 2020، ولكن لو قارنا الربع الأول من عام 2026 كان الاقتصاد قد حقق نموا بنسبة 3%، وبالتالي لو قارنا فترة الربع الثاني بالربع الأول فهي على انكماش ب 4.9%، وأول انكماش للاقتصاد السعودي منذ الربع الرابع من عام 2023. ولكن أيضا لو قيمنا توقعات صندوق النقد الدولي بالنسبة للاقتصاد السعودي على عام 2027، هناك توقعات بنمو ب 5.5% بالتعويل على عودة النشاط للقطاع النفطي وغير النفطي، إضافة أيضا لاستمرار دعم الاستهلاك والاستثمار للنمو. أداء القطاع النفطي خلال فترة الربع الثاني من هذا العام كانت على تراجع سنوي، هي الأكبر منذ بدء السلسلة الإحصائية لعام 2011، نسجل تقريبا تراجعات ب 24.7%، على الرغم من قيام المملكة العربية السعودية بالاعتماد على خط شرق غرب عبر ميناء ينبع، وبالتالي سجلت لدينا صادرات النفطية عبر البحر الأحمر 5 ملايين برميل خلال هذه الفترة، ولكن تم الرفع للنسبة
3: القصوى في عمليات الإنتاج وصلت لسبعة ملايين برميل يوميا، وبالتالي هذا التراجع الذي نرصده أيضا مقارنة بالربع الأول عند 21.5% خلال هذه الفترة. انتقالا أيضا لباقي العوامل المؤثرة التي ترصد خلال هذه الفترة، نلحظ لدينا تباطؤ في الأنشطة غير النفطية في السعودية، وبالتالي نتحدث عن 0.6% نمو لسنوي هو الأدنى منذ الربع الرابع من عام 2020، وبالتالي 0.5% كتراجع فصلي.
0: إذن 5 مليون برميل نفط خام سعودي يوميا كانت تصدر عبر ينبع في البحر الأحمر. أجا قرار اليمن بفرض معادلة الحصار بالحصار وفرض حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي، وأوقفت اليمن 5 مليون برميل نفط خام يوميا من التصدير. أنتوا شوفوا كم مر على قرار حظر الملاحة، وشغل الحسابة عندك وحسب كل يوم 5 مليون برميل نفط. محمد بن سلمان حاوش بهن، ما هوش داري أين يديهن وإيش يعمل بهن، ومش قادر يتصرف بهذه الكميات. طبعا المعلومة الكثير مش عارفينها أنه النفط لما يوقف يعني من التنقيب ويوقف الاستخراج تتضرر المنشآت، منشآت الاستخراج تتضرر أكثر، ولو خرجوا ويشتي يخزنوا تخزين هذه الكميات المهولة، أنت مستوعب معي أنه يشتي يخزن كل يوم 5 مليون برميل، وين بيوديها؟ إيش بيسعيدي؟ وين كم بيخبي يعني؟ وبعدين لو خزنها بمكان وجاء قارح يمني قلبه له بوف، هذه يعني ما تشتي إلا مسيرة صغندرة تجي تقول بوف، وين الشعلة وين أنت وين؟ ها؟ فايش يعمل بهذا النفط كله؟ هذه تداعيات حظر الملاحة. فلذلك السعودي مرغما سيكسر، ويعني ستدعس إرادته، إرادة الشيطان معه، وسيأتي راكعا إلى صنعاء يبحث عن الحل. مهما كان خلف الشيطان لن ينفع الشيطان، لأنه الشيطان لم ينفع من سبقوا محمد بن سلمان ووداهم في 60 داهية ورماهم ومشى. ترامب أي لحظة يقول أنا وقفت، أنا ما ليش دخل دونا أشداء، ها؟ وتركك بمنتصف الطريق تبكي أنت واليدومي يا محمد بن سلمان، بعدين إيش بتسوي؟ احنا بننتقل لفاصل، وبعد الفاصل بنبدا باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم مثل ما قلنا على الرقم 01 3222653، وحديثنا ونقاشنا حول كيف تحولت السعودية الى أداة في يد المنظومة الشيطانية ضد العرب والمسلمين من إيران الى لبنان الى العراق الى سوريا الى اليمن وفلسطين.
4: مسؤوليتي.
5: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
0: غير أنه السعودية تحولت إلى جندي مقاتل في يد الصهيونية وفي يد الطاغوت وفي يد الاستكبار العالمي، السعودية تسيء للإسلام ولرمزية الإسلام ولقدسية ما لدى المملكة من قيمة إسلامية من خلال هذه اللي يسموها هيئة الترفيه. يعني أنتم مستوعبين ومتخيلين أنه بعد ما كان الناس يتوجهوا إلى السعودية لحج بيت الله الحرام لإعلان البراءة من الشيطان، أصبحت اليوم هيئة الترفيه تتحدث عن أنه موسم الرياض بنسخته السادسة وصل إلى 12 مليون زائر. يعني بدل ما 12 مليون لبيك اللهم لبيك، 12 مليون للرقص والعري والفجور. اسمعوا.
6: أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي الشيخ عن وصول عدد زوار موسم الرياض في نسخته السادسة إلى 12 مليون زائر، مؤكدا أن هذا الرقم يعكس تنوع التجارب التي يقدمها الموسم وجودة المحتوى الترفيهي وقدرة الرياض على استقطاب الزوار من داخل السعودية وخارجها ضمن تجربة تجمع بين الترفيه والفنون والحفلات الغنائية والمسرحيات والتجارب العالمية.
0: الله المستعان. بس الله المستعان. نبدأ باستقبال الاتصالات ونبدأ بأول مداخلة. ألو، مرحبا.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي. حياك وسلمك، من معي؟
4: معك أبو محمد.
0: أهلا وسهلا يا أبو محمد، من وين تكلمنا؟
4: سلام كوكبان.
0: من وين؟
4: سلام كوكبان.
0: أهلا وسهلا بك وبكل أهلنا في شبام كوكبان، تفضل يا أخي العزيز.
4: يا أخي الآن نحن السعودي هذا السعودي عدو عقدي عدو عدو أبنجل.
0: نعم.
4: لا عدها لا رحمة ولا عدها شفقة. هذا مهما كان الأمر نحن نحاول نقول نعاية علاقات معنا كلام معنا هذا كلام ننهي من عقولنا. لا كنا عندنا الحرية الرجولة.
0: نعم.
4: ثاني شيء السعودية عندما توحد اليمن بعد 3 أسابيع فقط ما قال لا بريطانيا علاش السعودية الآن تدبري نفسها الآن. عندي بين جبلين متراكين بين جبل من الشمال
0: نعم.
4: وجبل من الجنوب من وجه من الشمال العراق
0: نعم
4: من الجنوب اليمن
0: نعم
4: فعلك أن تتحركي في هذا الموضوع وإلا فسادك راجعي.
0: نعم.
4: السعودية بعد هذه ما فعلت تحركت دفعت في العراق مبالغ رهيبة في تدمير العراق وحرب العراق.
0: نعم.
4: عندنا في اليمن استعملتنا أول مقتول في لبنان النعمان عمدي مبكو والثاني كثير في لندن الحجري قبل ما كان قد بالعملاء. وعندما جاء العمر تمكنت اللجنة الوزارية قولتهم هذا
0: اللجنة الخاصة
4: اقتلوها وك اتوها وك اختوها وك اقتلوها وك وليد الآثمة.
0: نعم.
4: وليد الآثمة وإحنا كلنا داري بهذا الكلام بكله
0: صحيح
4: صح ولا ماشي.
0: نعم نعم.
4: ولكن لماذا بنتماذى لماذا ما نحتر على نفسنا المسؤول الكبير الزغير نبقى يد واحدة نبقى السعودي هذا لا نحط عليها اعتبار
0: صحيح.
4: يا أخي إما حرب مدمري نحيا نموت بعز وشرف وإلا فلا على نفسنا. وأنا أريد أقول حاجة واحدة
0: تفضل.
4: هل أنا وجد رجل مخلص زي ما كان قابوس اللي خرج من لندن مع دراسته وجاء تقلبوه هذا العماني من السعودي عندما وقف السعودي في المكان وقال لهم بعد 6 أشهر اللي ما يرجع عمان فعمان تلغى منها
0: الجنسية
4: الجنسية العمانية.
0: نعم.
4: الثاني رئيس إبراهيم الحمدي هل أنه قال رئيس مصطفى بهالطريقة أو لا كلنا فلاتة أو كلنا كذابين نحن أخي نخجل عن نفسنا أمام العالم. يا أخي إحنا حرقنا يا أخي أن أصبحنا إحنا عشنا في السعودية وعرفناهم كان يكلمونا عن الوحدة اليمنية بعد الوحدة اليمنية قالوا إن شاء الله نخليكم تحتربوا أنتوا الجنوب بدر أنتوا توحدتوا لازم نخليكم تحتربوا وغصبا عنكم.
0: نعم.
4: وأرجوكم فضل يجيبكم.
0: نعم.
4: والله هذا الكلام حاصل إحنا السعودية 18 سنة سال عيش جاي إحنا السعودية لا تريد لنا أي عيشة. ثاني حاجة عاد في حاجة واحد للمذيعين والإعلاميين محمد لما يقول لك اليمن من المهارة إلى صعبة إلى المهارة إلى صعبة طيب وباقي اليمن من هنا
0: عسير ونيران وجيزان
4: من حتى إلى المخاء إلى الميدي إلى هذا لمن هي يمنية ولا مش يمنية.
0: نعم.
4: يا أخي أنت تحكي بالواقع
0: هذا قصور بالوعي قصور بالوعي
4: العالم يا أخي العالم الناس تفكر بس شو غير بس صعبة إلى المهارة لا صعبة يا أخي باقي يمنيني نجي العسير أبحى الربع الخالي عينه الربع الخالي لا حدود عمان عينه وعد إحنا نقول حتى الربع الخالي أين الربع الخالي الربع الخالي على معانا غضون فجأة ومهارة معانا الربع الخالي الربع الخالي تحس السعودية وهذا دخلته وجينا عدد مرات مش مرة واحدة
0: واضح. شكرا شكرا جزيلا لك أبو محمد أنا أشكرك جزيل الشكر. والآن خلونا نسمع هذا المواطن الحر من بلاد الحرمين وهو يتحدث عن فضائح الترفيه في موسم الحج علشان تكتشفوا النظام السعودي على حقيقته وبلسان مواطن من بلاد الحرمين الشريفين.
8: يعني وأنا جاي حج ولابس إحرامي ولبيك اللهم لبيك أشوف هيئة الترفيه تستهدف الحجاج والزوار في المطارات. إيش قدمت هيئة الترفيه للمجتمع اللي هو 60% من استهدافهم لأهل جدة والمملكة؟ ماذا قدمت لهؤلاء حتى تستهدف الزوار؟ قدمت هيئة الترفيه في الأيام الماضية وكما رأينا هذه المناظر. وتخيل أن الحجاج يأتون ملبين خاشعين دفعوا أموال طائلة ويجمعونها من سنوات، ثم يأتون إلى جدة وينظرون إلى جدة فينظرون إلى تمثال الحرية وينظرون إلى التمثال الهندي. ماذا تقدم لهم هيئة الترفيه في صالة الحجاج؟ تقدم لهم السقيا؟ تقدم لهم الأدعية؟ تقدم لهم الأذكار؟ تخيل الناس تأتي من كل مكان، تأتي من أوروبا، من إفريقيا، من شرق آسيا، أناس حديثي عهد بإسلام وأناس عمرهم ما شافوا المملكة، بعدين يأتون يرون الأصنام موجودة والتماثيل ويرون الرقص ويرون الاختلاط، النساء والرجال يرقصون مع بعضهم البعض في جدة، ويقول والله إحنا نستهدف الزوار. ماذا ستقدم لحجاج بيت الله؟ يا أخي إذا لم تحترم المجتمع في المملكة ولم تحترم عاداتنا في المملكة ولم تحترم علماءنا في المملكة ولم تحترم كبارنا وصغارنا ونساءنا في المملكة، وأخرجت البنات وأخرجت الشباب في هذه المراقص وفي هذه الأماكن العفنة، إذا لم تحترم الناس ولم تحترم هذا المجتمع كيف تحترم الحجاج؟ يا أخي إذا لم تحترمهم أقل شيء احترم الأشهر الحرم، احترم الأماكن المقدسة، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا هو الذي حريص على الوطن وحريص على المجتمع، أنه يحترم المكان الذي هو فيه. ماذا سيقول عنا هؤلاء إذا ذهبوا؟ سيقولون ذهبنا ورأينا هذه التماثيل ورأينا الناس يتراقصون عند أبواب مكة، وأسف على هؤلاء الذين تمكنوا من هذه المناصب.
0: وأسفاه أن السعودي الذي يعني في أطهر بقاع الأرض يمارس أنجس الأفعال المسيئة للإسلام وللمقدسات الإسلامية، والواقع سواء السياسي أو الواقع الإداري والواقع القيمي والواقع الأخلاقي والواقع على مستوى يعني تصرفات محمد بن سلمان ومن يحكم بلاد الحرمين، واقع يثبت أن هؤلاء الحكام ليسوا جديرين بإدارة المقدسات الإسلامية، ولا يصلح أن يكونوا هم قائمين على الحرمين الشريفين. من يقدم يعني قطع من ستار الكعبة لجيفري إبستن لا يصلح أبدا أن يكون وصي أو قائم أو مسؤول عن هذه المقدسات. من يحول بلاد المسلمين وأبناء وبنات المسلمين إلى العري والعهر والرقص والميوعة والمجون ليس جدير بأن يكون واليا أو قائما أو حاكما أو ملكا أو إيش ما كان، لا لا لا لا يصلح أبدا. وهذا الواقع الصعب الذي تعيشه بلاد الحرمين الشريفين هو بحاجة إلى أن الناس تفوق من الذي هي فيه، والناس كلها تلتم حول مشروعها الإسلامي. نأخذ اتصال وألو مرحبا.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟
9: يلا معك أبو هاشم عبد الملك أبو طالب.
0: أهلا وسهلا بكم يا أخي العزيز، تفضل.
9: حياكم الله، الله يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. شوف يا أخي، بالنسبة للسعودة، السعودة هؤلاء النظام السعودي،
0: نعم،
9: هو زرعته بريطانيا،
0: نعم،
9: في أوائل القرن 19 تقريبا،
0: نعم،
9: يعني لأجل من خلال هذا النظام يستطيع الغازي الأجنبي البريطاني والأمريكي من خلاله يقدر يغزي باقي الدول العربية.
0: نعم، هو أنشأ الكيان الصهيوني وأنشأ الكيان السعودي بنفس التوقيت.
9: هو أنشأ الكيان الصهيوني، نعم
0: نعم، وأنشأ كيان آخر يعني بوجه عربي بوجه إسلامي.
9: بوجه عربي، حياك الله. نعم. سلام الله عليك. نلاحظ مثلا في الحج،
0: نعم،
9: يعني قبل الترفيه وعاد لجنة الأمر بالمعروف، هم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
0: نعم،
9: هي كلها يهودة.
0: صحيح.
9: من هنا ولا من هنا.
0: صحيح. لكن كانت يهودة بلباس إسلامي ودقن طويل وثوب قصير ومسواك عريض
9: وافتعال الأزمات في الحج.
0: نعم.
9: وافتعال الحوادث.
0: نعم.
9: والحرائق.
0: نعم.
9: والمصائب. وعلى.
0: نعم.
9: رؤوس الحجاج.
0: نعم.
9: يعني مرات عديدة، ما
0: مرة تدافع، مرة رافعة، مرة كل مرة قصة.
9: الله.
0: نعم.
9: هذا النظام، هذا النظام السعودي، الله تعالى قال ومن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء.
0: الله.
9: بعضهم أولياء بعض. الله. ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
0: نعم.
9: يعني لو تيغ ضفل أمر
0: يبدو أن الاتصال انقطع مع الأخ أبو هاشم. فعلا النظام السعودي كان يمارس كل هذا ولكن بوجه آخر وبشكل آخر وبهيئة أخرى. اليوم تطلبت المرحلة أنه يقلب على مسألة الترفيه، لكن العهر لم يختلف. نأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا.
10: مساء الخير يا أستاذ.
0: مساكم الله بالخير والعافية. من معي؟
10: معكم عبد المجد سبين وأماني. يا أخي هنا دمر بخايهم أصل يهودي، طبعا وضعتهم بري دانيال لنخل الإسلام بس محمد عبد الوهاب ذاك يقتل.
0: نعم.
10: محمد بن عبد الوهاب ينخل في الدين بالأحاديث الكاذبة والمزورة على رسول الله عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل وسلم.
10: وكانوا يدعم الصلبة.
0: نعم.
10: وكانهم قالوا لو أن الوالي بن أو الآمر إنه عبد الله مستبني ما يفعل شاكه
0: على التلفزيون، قالوا لو طلع على التلفزيون هكذا قولها بصراحة يزني ويلوط ويشرب الخمر لا ينكروا عليه ذلك.
10: لا ينكروا عليه. وهذه المقدمات لأنهم عارفين بملفاتهم بالمنصوص والظاهر والله وعلم أنهم
0: نعم.
10: داخلين في ملفات ابن السي.
0: نعم.
10: لذلك طلعوا هذه التعايات على الزين إذا ظهرت كذا الناس عندهم حاجة طبيعية.
0: نعم.
10: يحق لهم.
0: نعم.
10: هذا ليس في الإسلام من شيء. هي من حب وضعت وهي عضو النعرفة عضو أصلها.
0: نعم.
10: من أصل مردخاي كما ذكر المعصوم. فكيف هم هذا الملاعين؟ أما الذي قال بصر هي ناس الله سبحانه وتعالى قال اعتدوا عليهم مثل ما اعتدوا عليكم.
0: نعم.
10: بالحصار بالحصار يعني حاصروا لا نحاصرهم. الذين يحاصرون بالأمس لا يحاصر.
0: صحيح.
10: يدور ينظر ويتحالف مع يتحالف مع الهند.
0: صحيح.
10: إحنا له. احنا اول الحب واول البث الشديد ولا خوف ممكن ندور والله سلام خيرك يا عبد القادر
0: بارك الله فيك.
10: شكرا. احنا مخلي من الجهاد ولا الجهاد والله والله لا نمشي على ركبنا لا داخل شكرا اليمن والله والذي لا اله الا هو
0: بي الوقت اليمن. بي الوقت الذي يحتاج فيه اليمنيين يدخلوا لاستعاده اراضيهم وتحرير بلاد الحرمين الشريفين هم وبقية أحرار الأمة. أنا أشكرك جزيل الشكر.
10: في أمان الله.
0: سعودية عملت ولا تزال لمنع استخراج النفط اليمني في اليوف والمهرة من أجل تبقي اليمن ضعيف وتخليه تحت الهيمنة، وإحنا اليوم نمنعها من تصدير النفط السعودي لحتى ترفع يدها المسلطة علينا. السعودية كانت ولا زالت يعني تحاربنا وتلاحقنا في لقمة عيشنا، وإحنا اليوم نحاصرها نتعامل معها بالمثل. نأخذ اتصال. ألو مرحبا.
11: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟
11: السيد العزيز.
0: حياكم الله أخي الكريم. من؟
11: السيد حجر المحامي.
0: أهلا وسهلا بكم.
11: الله يعافيكم، شاكرين هذا الجهد.
0: الله يحفظكم.
11: منكم الله يعافيكم ويكتب.
0: بارك الله
11: فيك. إن شاء الله في ميزان حسناتكم.
0: يا رب وإياكم. تفضل.
11: لأنه قول كلمة حق.
0: الله يبارك فيك.
11: يا سيدي هذا المحفوف وأبوه ما يصيرش يحسبوه ما قريش حساب، يعني احتلال صف رابع صف سادس.
0: ما ركنكش.
11: يعني لو نحسبها زي ما يقولوا بالورق والقلم كم قيمة الصفقات هذه بالشرباء سبحان اللي بيرغمهم عليها درام.
0: صحيح.
11: لنقول انها 200 الى 300 الى 500 مليار زائدا الاتاوات اللي دفعوها من فوق 4 تريليون هذا الوعد اللي احنا يتم دفعوها لدرام. ايضا نحسب قيمة البترول الذي ضحينا واقف على التصدير 5 بليون برميل يوميا.
0: صحيح.
11: زائد قيمة المنشآت التي قد ضربناها والذي عاد احنا ممكن نضربها
0: غير الخسائر الذي في التصدير البضائع الذي صدروها. نعم. والمنتجات
11: هذا لا كلهم لو يحسب مبلغ التعويض الذي عاد لنا ما عايشيش العشر.
0: صحيح. بس انت الان انت الان يا عم حسين انت انت بتطلب من حمار يحسب، كيف يحسب الحمار المهفوف؟
11: لا انا انا بنبسطها هكذا.
0: صحيح صحيح. واضح واضح
11: يا سيدي المساله مش هكذا. منغم اخاك لا بطل مدسوح.
0: صحيح.
11: مدسوح دس.
0: نعم.
11: ولذلك احنا طبعا مسلمين للسيد القائد لما ثبت لنا في خلال الفترة هذه في العدوان من حكمة.
0: نعم.
11: وصحة قرارات
0: سلام الله عليه
11: نقول أنه موفق من الله سبحانه وتعالى.
0: الله.
11: ولا فالمسألة ما نخلش هكذا.
0: نعم.
11: وهو لن يعقل إلا بالصبي.
0: صحيح.
11: وفي الحالتين عدتع.
0: نعم.
11: لأنه زي ما قلتكم هو مرغم. لكن احنا واجبنا في الاتجاه الثاني
0: ناخذ حقنا
11: لا يعمل عنده
0: ما نفرطش بحقنا.
12: أولا ما نصرش بحق كذا، ثانيا نرفع مستوى الوعي.
0: أيوة
12: نعقل. مش كل دعسيسة على سبيل المثال، ولو تخرج شوي من موضوعكم، قبل يومين فعلوا لهم دعسيسة إن ما فيش غاز، خلق الله يحملوا المحطات.
0: وما بش من الخبر خبر، الغاز متوفر والأمور طيبة. نعم.
12: ما كل شيء موجود.
0: نعم.
12: لنفرض أن يقع أزمة، أين الإخاء والإيذاء؟ واحد يعبين الدب ويخلي للباقي.
0: صحيح.
12: ولا بس يقول يضبطونا وإحنا في ساعة وضحاها ننسى كلنا ونحمل.
0: هو المفروض إنه إحنا نستوعب من الذي نشر هذه الشائعة، من نعم. من يعني أنا من لما أعرف إنه مرتزق عميل أداة من أدوات العدوان أفهم، أفهم على طول ليش عاد أنا أروح أمشي بعد.
12: أبي لك على سبيل النكتة. سيدي قبل فترة.
0: نعم.
12: هي قريبة. عندما فعلوا أزمة مفتعل البترول. بيتصل بي واحد إنه معك بترول. أنا سأل في شراء سيارة، قلت شري سيارة مبروك. قال لا لا ما أزمة سير شري، يعني لا معمو سيارة ولا شيء.
0: بس اشتي ينصح يعني معقلة، هذه اسمها معقلة فضول
12: جنان.
0: شكرا شكرا شكرا لك، شكرا لك حسين. نعم نعم. انا انا من خلال نعم
12: الفتان يحاولوا يشقوا الصف.
0: واضح واضح. شكرا جزيلا لك، وفعلا هذه يعني رسالة نوجهها لكل الإخوة المستمعين والمتابعين، لكل أهلنا في كل المحافظات اليمنية، أنه نستوعب يا جماعة أنه إحنا في مواجهة عدو قذر يستخدم الشائعات والحرب النفسية وتحريك الناس من خلال نشر الأكاذيب. فليش احنا نستقي خبر من فيسبوك او من مجموعه بالواتساب او من مجموعه بتليجرام او من اي منصه وحمله يلا ونسير ونجري وندور ونعمل زحمه ونعمل ذا، ولا البعض هذا الفوضوي الذي يعاد يزيد ينصح غيره ويتصل، ها معك بترول ولا سير عبي، ها به غاز ولا سير، ها به معك رز ولا اقطعوه، به معك ما هو هذا الجنان. الوعي لازم نتحلى فيه ونستوعب ونفهم ان احنا بحرب مع العدو، وهذه الامور يعني الله سبحانه وتعالى متكفل بها قبل كل شيء. الطير يبكر الصبح يخرج وهو مش عارف بياكل ولا لا، لكن الله سبحانه وتعالى يتكفل برزقه. السمك داخل البحر، الله سبحانه وتعالى سخر له من يدي رزقه لا عنده. فليش احنا نهلع ونفتجع ونلهث واحنا عارفين ان احنا نخوض معركة ومواجهة كبيرة مع هذا العدو. ناخذ اخر اتصال. والو مرحبا.
13: السلام عليكم يا اصبح ابو حافظ.
0: عليكم افضل السلام.
13: طلب الحكيم فضل.
0: حياك يا ابو هاشم، تفضل تفضل.
13: اكمل الفكره.
0: تفضل.
13: فالنظام السعودي هذا نظام يهودي بامتياز.
0: نعم.
13: ايام ما كان السيد سلام الله عليه في طوفان الاقصى.
0: نعم.
13: بعد ما كانت المسيرات والصواريخ من هنا الى العمق الاسرائيلي.
0: نعم.
13: هو كان يفعل نفسه وكيل.
0: صحيح.
13: يفعل نفسه على انه وصي على اسرائيل او وكيل اسرائيل، ويتدفع على هذه المسيرات.
0: صحيح.
13: ويحاول إنزالها.
0: صحيح.
13: وإنزال الصواريخ هذا وضربها.
0: صحيح.
13: في الهواء.
0: نعم.
13: يعني لماذا؟ يعني نلاحظ في غزة قعدت هذه الجثث المتفحمة وهذه المصائب وهذه الأحداث التي تدمي العين دم، مش دم.
0: صحيح.
13: والله أنه تدمي العين دم.
0: نعم.
13: والنظام السعودي ولا حرك ساكن ولا كأن الأمر يعني ما بيش مسلم يفعل هكذا يا أخي يا عبد الحافظ.
0: الأموال التي قتل بها إخوتنا في غزة وفي لبنان كانت من السعودية.
13: ما يعني عاد في بعد هكذا يفعل هكذا ما بيش مسلم يا أخي. الناس عدت على التير أتخركه، لكن هؤلاء هم يهود بامتياز.
0: نعم.
13: والله إنهم يهود أبر عنجد.
0: الله المستعان.
13: في مجروع في في في في الجزيرة العربية لأجل الإفساد. نعم. لأجل زراعة الفتن في الدول العربية. في لاحظ عندنا في اليمن ما قد فعلوا بالأفاعي، استقطبوا المشايخ، استقطبوا الشخصيات والمرتبات وإلى آخره. لماذا؟ لأجل يكونوا مجندين لهم وينفذوا أجندتهم داخل اليمن. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: شكرا جزيلا لك وعليك أفضل السلام ورحمة الله وبركاته. وحلو انه ابو هاشم لحق الاتصال لانه انقطع معه الاتصال اول وكان اخر مكالمه في حلقه اليوم ومساحه اليوم. واعتذر على للاخوه الذي يحاولوا الان انهم يتصلوا لانه وقت البرنامج شارف على الانتهاء. فعلا نحن عندما نتحدث عن المملكه السعوديه والتصرفات التي تقوم بها هذه المملكه والمؤامرات التي تشترك فيها هذه المملكه ضد الاسلام والمسلمين بدءا من اخوتنا نفسهم المسعودين غصب عنهم داخل بلاد الحرمين الشريفين وما تفعلوا المملكة بحق المقدسات الإسلامية وما تفعلوا بحق الشعب المسعود شعب نجد والحجاز وصولا إلى ما تفعلوا المملكة بحق الشعوب العربية والمسلمة في مختلف دولنا من جرائم من مجازر من إرهاب من اشتراك مباشر بقتل إخوتنا في غزة من عداء مباشر للمقاومة لحركات المقاومة لدول المقاومة. هذا العداء الصريح من السعودية ضد إخوتنا في حماس. هل تعلموا أنه السعودية اعتقلت شخصيات من حركة حماس كانت موجودة داخل المملكة السعودية والسعودية صنفت حماس بأنها حركة إرهابية؟ هل أنتم مطلعين على أنه السعودية حاربت لبنان بسبب حزب الله وصنفت حزب الله بأنه حركة إرهابية؟ ليش؟ لأنه حزب الله ضد إسرائيل، لأن حماس ضد إسرائيل. السعودية اليوم تحارب إخوتنا في الحشد الشعبي وإخوتنا في العراق وتعتدي على العراق وتحيك المؤامرات ضد إخوتنا في العراق وتريد أن تدفع اليوم بأحمد الشرع هذا أبو محمد الجولاني للهجوم على العراق لأنه الحشد الشعبي ضد المشروع الصهيوني. السعودية شنت العدوان علينا مش من أجل الدنبوع ولا الدنابيع ولا ثورة ولا انقلاب ولا هذا الكلام كله. السعودية شنت العدوان علينا لأن احنا رفعنا شعار الموت لأمريكا الموت لإسرائيل. السعودية هي جندي مجند للصهيونية وللشيطان وللطاغوت، هذه هي الحقيقة. اليوم العداء السعودي للإخوة في الجمهورية الإسلامية في إيران لا له علاقة بمذهب ولا ليش السعودي ذا الحين يعني ممثل السنة؟ السعودي اللي جاب العاهرات والراقصات إلى بلاد الحرمين الشريفين، السعودي اللي فضائحه عند إبستين وغير إبستين. طبعا لا تفكروا أنه المسألة بس هي جزيرة إبستين واحدة، في جزر وفي إبستينات كثير ومخفيين وما قد طلعوا شو بيطلعوا بالوقت المناسب وهم يستخدموا لدعس أنوف هؤلاء الحكام الذين أصبحوا أداة في يد الشيطان وفي يد الطاغوت. والسعودية اليوم أصبحت هي المقاتل الأول دفاعا عن الطاغوت وعن الشيطان ضد العرب ضد المسلمين ضد كل من يشهد أن لا إله إلا الله. السعودية لا علاقة لها لا بسنة ولا بشيعة، السعودية لم تكن يوما من الأيام مسلمة حتى تكون يعني منخرطة بأحد المذاهب أو الطوائف. السعودية أنشأها وأسسها من أسس الكيان الصهيوني وأراد من خلالها أن تكون كيانا ناطقا بالعربية وكيانا يرتدي الزي الإسلامي ولكنه كيان يسيء للإسلام ويقاتل المسلمين وينخرط في كل المؤامرات التي تستهدف الإسلام والمسلمين في كل بقاع الأرض. وهذا يستوجب على كل حر وشريف على وجه هذه الأرض أن يحمل السلاح وأن يتوجه ضد هذه المملكة الصهيونية. ولن تتحرر فلسطين قبل أن تتحرر بلاد الحرمين الشريفين. حلقتنا هنا انتهت، كان معكم في الإعداد والتقديم عبد الحافظ معجب، الإخراج المهندس محمد الفرح، مدير الإدارة الفنية المهندس محمد شرف، مدير إدارة البرامج الأستاذ محمد قاطة، ونائب مدير إدارة البرامج الأستاذ خالد حسين، والشكر الجزيل للمدير العام الأستاذ حمود شرف، والإشراف العام الأستاذ القدير إسماعيل محمد المتوكل. ألتقيكم الأسبوع القادم في نفس هذا التوقيت في موضوع جديد ومتابعات جديدة، وتكونوا معنا شركاء في الحديث والمشاركة عبر موضوع الحلقة وعبر هاتف إذاعة سام، لنكون صانعين على مسؤوليتي ومسؤوليتكم. في أمان الله.
14: قدمت لكم إذاعة سام اف ام على مسؤوليتي.
0: نعم على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معجب وهذا أثير إذاعة سام.
14: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي بل يطرح يحلل ويعلن موقفه ب بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق. على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10:00 مساء كل ثلاثاء، ويعاد الأربعاء عند الساعة 4:00 عصرا، ومساء الجمعة عند الساعة 11:00. على مسؤوليتي. هنا سام،
15: تاريخ حي،
14: ثقافة مكتملة.
15: هنا سام،
14: حياة اجتماعية مرصودة.
15: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
14: سام اف ام،
15: إذاعتك أنت.
14: سام اف ام تقدم
16: ذاكرة العدوان والانتصار.
17: الثامن من أغسطس آب، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023 و 2024 و 2025.
18: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان 5 غارات على مبنى الدفاع الجوي والأمن السياسي في الحديدة، كما استشهد مواطنان 2، بالإضافة إلى سقوط جرحى 4 غارات للعدو على محطة وقود في مديرية المخادر، وشن 5 غارات جوية على مطار تعز الدولي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهد مواطن وجرح 4 أطفال ورجل جراء قصف صاروخي للمرتزقة جوار مصنع السمن والصابون، كما استشهد مواطنين وجرح آخرون باستهداف المرتزقة للمدنيين في حارة المغتربين بعدة قذائف، وشن العدو 2 غارات على معسكر اللواء 10 في منطقة باجل بالحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان 4 غارات على مديرية الظاهر بصعدة، أسفرت عن تضرر عدد من المنازل والمزارع وعدة ممتلكات عامة وخاصة، كما شن 8 غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، اغتال مسلحون مجهولون جندي تابع لما يسمى الجيش الوطني بعد اختطافه من أحد شوارع مدينة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد 7 مواطنين بينهم 3 أطفال وامرأتان، وأصيب 5 آخرين في سلسلة غارات استهدفت خياما للبدو في منطقة العمشين.
19: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
18: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استشهدت امرأة نتيجة استهداف العدوان بالرشاشات المختلفة لمنطقة الجاح الأعلى في مديرية بيت الفقيه بالحديدة، في خروق متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 3 غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف في صعدة، كما شن غارة على مديرية سرواح في مارب، وشن غارة أخرى على مديرية ناطع في البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في المنازل ومزارع المواطنين وممتلكاتهم الخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن العدوان 2 غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف في صعدة، وشن 6 غارات على مناطق متفرقة في مديريتي رحبة وسرواح في محافظة مارب، واستهدف بغارتين مديرية ناطع بمحافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكب تحالف العدوان والمرتزقة 185 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية في مختلف جبهات الداخلية وما وراء الحدود، من بينها محاولات تسلل واستحداث تحصينات قتالية وعشرات الخروق بالقصف الصاروخي والمدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 73 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 3 خروقات بقصف مدفعي و66 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 شن طيران العدو الأمريكي البريطاني الاستطلاع غارتين على منطقة الجبانة غرب مدينة الحديدة في محاولة أمريكية مستمرة لإيقاف جبهة الإسناد اليمنية. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 تصدى الجيش واللجان الشعبية لمحاولة تقدم ميليشيا العدو باتجاه منطقة بران في نهم بصنعاء، وأوقعوا أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوفهم ودمروا آلية خلال المواجهات، كما أطلقت القوة الصاروخية صاروخا من نوع صرخة على معسكر المحضار في الربوعة بعسير المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 دمرت وحدة الدروع آلية سعودية في موقع الفريض العسكري السعودي بمنطقة جيزان المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 هاجمت وحدات المجاهدين مواقع المرتزقة في تبة الورور والطويلة شمال حام بالمتون وكبدوهم عدد من القتلى والجرحى، ونفذوا عمليات اقتحام نوعية على مواقع المرتزقة في منطقة الغرفة وبيوت السنتيل وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف العدو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 لقي عدد من المرتزقة مقتلهم في كمين للجيش واللجان الشعبية استهدف آليتهم العسكرية بمنطقة الخليفين في خبو الشعب بالجوف، وتمكن المجاهدون من إعطاب آلية تحمل معدل 23 تابعة للعدو في مديرية سرواح بمحافظة مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل وجرح عدد من جنود العدو السعودي إثر استهداف المدفعية لتجمعاتهم في موقع المخروق الكبير بعدة قذائف، واستهدفت تجمعات أخرى بعدة قذائف في موقع الشبكة وتبت الخشباء قبالة منفذ الخضراء بنجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتلت وحدة القناصة جنديين سعوديين خلف رقابة الهنجر بمنطقة عسير، وقتلت جندي سعودي آخر في رقابة قيس بمنطقة جيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت القوى الصاروخية تجمعات المرتزقة في منطقة كرش بلحم بصلية صواريخ كاتيوشا، واستهدفت المدفعية بعدة قذائف تجمعات المرتزقة في مديرية الصلو بتعز، وقصفت تجمعاتهم أيضا في منطقة الزاهر بمحافظة البيضاء بعدة قذائف مدفعية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أطلقت القوى الصاروخية للمجاهدين صاروخ باليستي قصير المدى على تجمعات الغزاة والمرتزقة في الساحل، كما أطلقت صاروخ باليستي آخر على معسكر مستحدث في مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قصفت المدفعية تجمعات المرتزقة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وتم تدمير مدرعة في خط الفازة وقنص مرتزق شرق حيست الساحل، وأحبط المجاهدين محاولة تسلل للمرتزقة في كرش بلحد أسفرت عن قتل وجرح عدد منهم، ودكت تجمعاتهم في منطقة المقاطرة بمديرية القبيطة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل عدد من المرتزقة وجرح آخرون في انفجار أثناء محاولتهم التسلل في جبهة ناطع بالبيضاء، وقتل مرتزق في جبهة سرواح قنصن، كما استهدفت المدفعية تجمعات العدو السعودي والمرتزقة في موقع المعريضة ومشعل، وتم إعطاب آلية عسكرية قبالة جبل قيس. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تم إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا وعدة قذائف مدفعية على تجمعات المرتزقة غرب مجازة وقبالة منفذ علب عسير، وقتل قائد أحد ألوية العمالقة المدعو أنس جاحظ صدام الحميد الصبيحي مع 4 في كمين نوعي نفذه المجاهدون في مديرية الدري. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 لقي ما يسمى قائد ركن استطلاع اللواء الثاني عمالقة في صفوف المرتزقة والقائد العام لما يسمى بمقاومة الراهد الشيخ حربي سرور الصبيحي مصرعه بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة الساحل الغربي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتل وجرح أعداد من المرتزقة وتم إسقاط طائرة جاسوسية خلال كسر زحف لهم قبالة السديس بقطاع نجران، كما ضاعفت وحدة المدفعية خسائر المرتزقة باستهدافهم خلال عملية الزحف.
20: قوه يا رجال قوه.
21: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم،
17: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذ سلاح الجو المسير 3 عمليات عسكرية نوعية على 3 أهداف للكيان الصهيوني ب3 طائرات مسيرة، الأولى على مطار اللد في منطقة يافا، والأخريتان على 2 حيويين للعدو في منطقتي بئر السبع وعسقلان في فلسطين المحتلة. وحققت العمليات أهدافها، وأكدت القوات المسلحة الاستمرار في هذه العمليات حتى وقف العدوان والحصار عن غزة.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية.

0: محتلة، وقد حققت العمليات أهدافها بنجاح بفضل الله. ولأبناء أمتنا العربية والإسلامية نقول: إذا لم تقفوا مع إخوانكم في فلسطين اليوم وهم يعانون من التجويع الذي يشاهده كل العالم، فمتى ستقفون؟ متى ستنتصرون لدينكم، لأخلاقكم، لإنسانيتكم، لفطرتكم؟ إننا أمام جريمة إبادة حتماً لن ينساها التاريخ، وبالتأكيد لن ينسى التاريخ مواقف المتخاذلين المتقاعسين ومواقف المتواطئين المتآمرين المشاركين في تنفيذ الجريمة. تجدد القوات المسلحة اليمنية تحذيراتها لكافة الشركات التي تتعامل مع موانئ فلسطين المحتلة بأن سفنها سوف تتعرض للاستهداف بغض النظر عن وجهتها، وأن عليها سرعة إيقاف أي تعامل مع تلك الموانئ حفاظاً على سلامة سفنها وسلامة طواقمها. إن موقف اليمن ينبع من التزامه الديني والأخلاقي والإنساني تجاه مظلومية شعبنا الفلسطيني وما يتعرض له إخواننا في غزة من حصار وعدوان. وهذا الموقف مستمر بعون الله وفي تصاعد حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 14 من صفر 1447 للهجرة، الموافق للثامن من أغسطس 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
2: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.
3: هنا إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء سام اف ام، وهنا حقيقة الصهيونية العالمية.

ترجمه عن اللغة الإنجليزية ناصر محمد الماغوط. نشر الكاتب الإسرائيلي اليساري ديفيد بن حييم مقالا عن اجتماع الله مع نتنياهو، يصف فيه الحالة المرضية من الغطرسة والغرور التي وصل إليها نتنياهو، ويحذر أن هذا الغرور سيكون السبب في دمار دولة إسرائيل. إليكم مقال الكاتب الإسرائيلي كاملا. كان معروفا عن جيش إسرائيل أنه الجيش الذي لا يقهر، وكانت دولة إسرائيل على المستوى العالمي، واحت الديمقراطية في المنطقة العربية مقارنة بالأنظمة العربية التي حولها. وكان كثير من العرب يعبرون عن رغبتهم بالعيش في إسرائيل على أن يعيشوا في دولهم الدكتاتورية. كان هذا كله قبل أن يصل إلى الحكم في إسرائيل هذا اليمين المتطرف جدا. فها هو ملك إسرائيل نتنياهو يقبع على العرش فيها منذ 30 عاما، محيطا نفسه بحثالة من اليمين المتطرف. وقد تسبب هذا التطرف بنزع القناع عن وجه إسرائيل الحقيقي لتظهر للعالم كدولة مارقة لديها أكبر نسبة معتقلين، عشرات الآلاف من الأسرى الفلسطينيين يقضون أحكاما بالسجن لمئات الأعوام أصدرته عليهم محاكم غير مستقلة، قضاتها صهاينة متطرفون. دولة مجرمة فاسدة عنصرية، والقضاء فيها مجرد أداة بيد السلطة اليمينية المتطرفة الحاكمة. لقد دمر نتنياهو غزة بوحشية تفوق التصور، وما كان هناك أي داع لكل هذه الوحشية، لكن نتنياهو ودولة إسرائيل معه اليوم أشبه ما يكون بالبالون المنفوخ أكثر من طاقته، فهو لشدة غروره وغطرسته وتطرف الشعب الإسرائيلي الذي تربى وترعرع في كنفه سيكون كارثة على دولة إسرائيل. سينفجر ذلك البالون الذي هو دولة إسرائيل، وينتهي الحلم الصهيوني إلى الأبد. يقول العرب: ما من شجرة وصلت إلى عند ربها. هذا ما يجب أن يعرفه نتنياهو، هذا الذي يتباهى أمام وزرائه وضيوفه بكل صفاقة ووقاحة. لقد اجتمعت بنتنياهو مؤخرا مع عدد من الصحفيين، والكلام هنا لكاتب المقال. لقد اجتمعت بنتنياهو مؤخرا مع عدد من الصحفيين، وقد سجلت له بشكل سري من خلال جهاز هاتف المحمول حديثه كاملا. وها أنا ذا أفرغ لكم ما قاله نتنياهو لنا بكل صفاقة. اقتباس: أنا من يمسك بمقاليد الحكم في أمريكا، والرئيس ترامب هو مجرد دمية بيدي. أنا صاحب القرار في البيت الأبيض، في البنتاغون، في وزارة الخارجية. أنا من يحكم أمريكا. ويشير إلى طاولة مكتبه ويقول: من هنا أصدر القرارات التي تؤثر على العالم. ترامب معلق بألف قضية جنائية وفضيحة جنسية، وكل هذه الملفات بيدنا، لذلك كل قراراته نكتبها له، وهو فقط ينطق بها. ترامب
غبي جدا، ونحن من صنعناه. لم يسمع بالعرب والشرق الأوسط قبل أن يصير رئيسا للولايات المتحدة، لذلك نحن من نوجهه بخصوص هذه المنطقة. وزير خارجيته روبيو شخص ضعيف، لذلك وزير الخارجية الحقيقي هو جارد كوشنر اليهودي. صهره هو اليوم أقوى شخص في الخارجية الأمريكية، ومعه بعض المطورين العقاريين زملاء ترامب كستيف ويتكوف وتوم باراك، كلهم عبارة عن أصحاب دكاكين عقارية. أنا شخصياً من شغلتهم مخبرين لي عند ترامب، وهم مسؤولون أمامي أكثر مما هم مسؤولون أمام ترامب. حتى نائب الرئيس جي دي فانس كان يتصل بي من إسلام أباد، ولا يتصل برئيسه ترامب أثناء المحادثات مع الإيرانيين. وزير الدفاع الأمريكي بيت، مجرد مذيع تلفزيوني، صار وزير دفاع أكبر قوة عسكرية في العالم، وهو لا يعرف الشرق من الغرب بالجيوش. نحن من نعطي الأوامر للجيش الأمريكي، ضباطنا هم الذين يعطون الأوامر بقصف إيران وكل مكان نحتاج لأن نقصفه. إنهم خدم للشعب اليهودي، يعلنون أنهم صهاينة أكثر منا، هل تلاحظون ذلك؟ بخصوص إيران، لو كان القرار بيد ترامب لعقد صفقة معهم، لأنه شخص فاسد ومن السهل شراؤه. يعطونه قليلا من النفط والمال، يصير خاتما بين أيديهم، لذلك نحن ملفاتنا تلتف حول عنقه، ولا يتجرأ على الخروج عن الخط الذي رسمناه له. نحن أعداؤنا ليس العرب، العرب هم أصدقاء المشروع الصهيوني منذ وعد بلفور. عدونا الحقيقي هو إيران. إيران هي التي تردد الموت لأمريكا وإسرائيل، لذلك حربنا مع الإيرانيين حرب وجودية، إما نحن أو هم. لقد شرحت لترامب وجهة نظري واقتنع بها تماما، قلت له علينا أن نسقط النظام الإيراني بأي شكل من الأشكال ولو بعد حين، يجب ألا نكل أو نمل، يجب الاستمرار بضرب واستنزاف إيران، مصادرهم محدودة مقارنة بمصادرنا، إنهم تحت الحصار منذ نصف قرن تقريبا، لكنهم حتى الآن صامدون. الخطة اليوم هي استنزاف إيران، دعهم يضربوننا ويضربون دول الخليج. دول الخليج التي تأوي القواعد الأمريكية، هذا لا يؤثر على دولة إسرائيل. مع الوقت ستستنزف إيران، وسيسقط النظام الإيراني إن عاجلا أم آجلا، مهما بدت إيران قوية وصامدة وشعبها متماسك. علينا ألا نيأس، يجب الاعتماد على الأكراد ونجند منهم جيشا لمساعدتنا في غزو إيران. أكرر القول، إن قوتنا هي بسبب وجود عملاء لنا حول العالم، نحن وحدنا غير قادرين على هزيمة إيران عسكريا، ولا نستطيع غزوهم بريا، لأن جيشهم قوي ومتماسك، ولديهم أكثر من جيش، حرس ثوري، قوة القدس، القوة الجوفضائية، القوات البرية، كل واحد من هذه الجيوش هو جيش بحد ذاته، ويمتلك القدرة على خوض حرب لوحده. وأهم من كل ذلك، فإنهم يصنعون الأسلحة المتطورة بأيديهم، ولا يحتاجون مثلنا لاستيرادها. وقد نجحنا في تحييد روسيا والصين،
وحذرناهم من تقديم أي مساعدة لإيران. لو تحركت الصين أو روسيا مع إيران ضدنا لوقعت الكارثة. أسلحتهم متطورة أكثر، وسيغرقون كل سفن وحاملات الطائرات الأمريكية بضربة واحدة، وهذا ما كنا نخشاه. نحن في خطر حقيقي، إن امتلكت إيران سلاحا نوويا خسرنا الحرب. وعندها اعلموا أن إسرائيل ستكون في الساعات الأخيرة من عمرها. انتهى الاقتباس. يقول كاتب المقال: وهكذا أكون قد نقلت لكم حرفيا ما يقوله نتنياهو، فأي متغطرس وتافه وحقير هذا المارق المجرم. أخيرا أقول إن إسرائيل في خطر، وبقدر ما هي توغل في التطرف بقدر ما تعجل في نهايتها. الشعوب الغربية الأمريكية والأوروبية صاروا يكرهوننا. الجيل القادم سيعلن العداء والقطيعة معنا، ولن تنفع حينها كل المليارات التي ننفقها لشراء ذمم المسؤولين الغربيين. ترجمه عن اللغة الإنجليزية ناصر محمد الماغوط. المقال للكاتب الإسرائيلي اليساري ديفيد بن حيم.

0: والله مخرج ما كنتم تكتمون. العدو رقم واحد.
1: الله أعلم بأعدائنا من هم. في تشخيص من هو العدو، وقد شخص وبين وحدد ووضح وقال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. رقم واحد اليهود.
0: الحلقة الثامنة. إيران تواجه 48 عاما من الأكاذيب.
2: Could be. I mean, what they've done is they start, in the past, they've started shooting the hell out of people, and all of a sudden, people without any weapons whatsoever are standing there and you have machine guns gunning them down, or they grab, take them to prisons and then hang them and kill them. So they played rough, and I said, if they do that, we're going to hit them very hard.
3: ورد المرشد الإيراني علي خامنئي على تهديدات ترامب الأخيرة بشأن إيران بدعوته إلى التركيز على مشاكل بلاده.
4: تريك صحبته أخيرش گفته که 47 ساله که آمریکا نتوانسته جمهوری اسلامی رو از بین ببره، شکایت کرده به مردم خودش.
5: وثائق المجرم الصهيوني جيفري إبستين التي نشرت في 30 يناير 2026 كشفت حقيقة صادمة في الملف الإيراني.
0: إبستين لم يكن مجرد مجرم جنسي فقط، بل كان جزءا من شبكة استخباراتية منظمة لاستهداف أعداء الغرب وتنفيذ مخططاته.
5: مذكرات مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI التي رفعت عنها السرية تشير إلى أن إبستين كان مصدرا بشريا سريا وعميلا مدربا يعمل لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي.
0: تلقى تدريبا استخباراتيا تحت إشراف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، الذي زار إبستين نحو 30 مرة في فترة وجيزة.
5: في تسجيل صوتي نشر مدته 3 ساعات ونصف مع إبستين، قال إيهود باراك عن إيران:
6: شيء ما سيحدث في إيران، ربما ننجح ربما لا، وسيجعل الأمور أسوأ فقط.
5: إذن الأمر ليس وريد اللحظة، ولكنه أمر مخطط له منذ سنوات طويلة، وكل ما يتحدثون عنه من مسببات يختلقونها مجرد أعذار، والمجرم إبستين في قلب الموضوع.
0: شيء ما سيحدث في إيران، هذا ما يقوله رئيس وزراء إسرائيلي سابق لصديقه المجرم إبستين، ويتحدثان عن النجاح والفشل.
5: واحدة من أغرب القصص في ملفات إبستين، القصر الإيراني في نيويورك.
0: في شارع أست 69 في منهاتن، هناك قصر فخم كان مقر إقامة القنصل الإيراني في نيويورك قبل الثورة الإسلامية عام 1979.
5: بعد الثورة في إيران صادرت وزارة الخارجية الأمريكية القصر، ظل مغلقا لسنوات، ثم فجأة عام 1992 تم تأجيره، لكن لمن؟
0: أجروه لإبستين $15,000 شهريا من مكتب البعثات الخارجية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.
5: بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران عام 1980، تم تكليف وزارة الخارجية الأمريكية من خلال مكتب البعثات الخارجية بالاستيلاء على الممتلكات الإيرانية.
0: بحسب وثائق إبستين، فإن ماريا فارمر إحدى ضحايا إبستين قالت في شهادتها: كان يعيش في مكان كان سابقا ملكا دبلوماسيا لإيران.
5: الغرب يصادر ممتلكات دولة ذات سيادة متمثلة في إيران، ثم يسلمها لأكبر مجرم في التاريخ الحديث ليحولها إلى وكر لجرائمه. هذا هو وجه العدالة التي يصدعون رؤوسنا بها.
0: وهذا ما يريدونه بحربهم على إيران. لا يريدون تغيير نظامها فقط، يريدون تسليمها للمجرمين والشياطين، تماما كما سلموا قصرها في نيويورك للمجرم إبستين.
5: في الوثائق هناك اسم إيراني بارز، علي رضا اتحادية، رجل أعمال إيراني رئيس شركة فيرستريم للطائرات، تبادل رسائل مع إبستين من العام 2014 إلى 2018.
0: في مايو 2017 بعد إعلان نتائج الانتخابات الإيرانية التي خسرها إبراهيم رئيسي أمام حسن روحاني، أرسل الاتحادية تحليلا سياسيا دقيقا لإبستين عن الوضع في إيران.
5: رد إبستين بعبارة غامضة: قلت لك إن هذا سيحدث قبل أن تتحسن الأمور، ستسوء كثيرا.
0: بعد سنة واحدة فقط من هذه الرسالة انسحب ترامب منفردا من الاتفاق النووي، اتفاق كان قد أبرم بين إيران والدول الخمس الكبرى زائد ألمانيا، بعد تقارير من مجلس الأمن تؤكد التزام إيران ببرنامجها النووي السلمي.
5: انسحب ترامب من طرف واحد وبدأت أسوأ مراحل الحصار والعقوبات على إيران. هل كان ذلك مجرد صدفة؟
0: بالطبع لا، هذا يؤكد حجم التدخل الحقيقي للمجرم إبستين. لم يكن مجرد وسيط، بل كان جزءا من شبكة استخباراتية تعرف القرارات المصيرية قبل حدوثها، تخطط لاستهداف الدول التي ترفض الخضوع. هو لم يكن يعرف فقط، بل كان في قلبي من يصنعون الأحداث.
5: إذن كل ذرائع الحرب على إيران، كل حديث عن النووي والصواريخ، ليست إلا غطاء لعدوان مخطط له منذ زمن، مخطط يرسمه من كانوا في جزيرة الشياطين.
0: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي علق على وثائق إبستين بكلمات لم يسمعها العالم كثيرا، قال:
5: هذه القضية تمثل كارثة إنسانية وحضارية حقيقية، إنها جريمة ضد الإنسانية.
0: وأضاف:
5: الوثائق تقوي الاشتباه في أن القضية برمتها جزء من مشروع طويل الأمد لتحقيق أهداف سياسية لأطراف معينة، خاصة الكيان الإسرائيلي.
0: إيران تقول إن ما حدث ليس مجرد جرائم جنسية، إنه مشروع سياسي منظم، والموساد وإبستين كانا في قلبه.
5: السؤال الأهم: كيف لإسرائيل التي تمتلك ترسانة نووية عسكرية ولم توقع على معاهدة الحد من الانتشار النووي ولا تخضع لأي إشراف دولي، أن تتهم برنامج إيران النووي للأغراض السلمية الخاضع لإشراف الأمم المتحدة؟
0: بينما إسرائيل رفضت التوقيع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية ورفضت خضوع منشآتها للتفتيش، وتذكر مصادر أنها تمتلك 90 رأسا حربيا نوويا جاهزا للاستخدام، ولا أحد يسألها ولا أحد يحاصرها.
5: بعد 48 عاما من حصار إيران،
0: وبعد الوثائق البشعة التي كشفت حقيقة المشروع الغربي وهزت العالم،
5: لا يزالون يهددون إيران بالحرب وكأنهم يمثلون الخير.
0: يقولون إن إيران تهدد العالم.
5: تخيلوا، هذا الكلام صادر عن من؟
0: صادر عمن اغتصبوا فتيات قاصرات في الجزيرة، من خططوا لاستهداف النخب الاقتصادية وابتزوا ملوك ورؤساء من الموساد الإسرائيلي.
5: لاحظوا المفارقة، إيران لم تكن في جزيرة إبستين، لم تكن صور قادتها في الوثائق، لم تكن أسماؤهم في قوائم المعتدين والمتحرشين والمتآمرين،
0: لكن الذين يخططون لضربها اليوم كانوا هناك في الجزيرة، في الطائرة، مع القاصرات، في الصور، في المراسلات، بصمتهم واضحة في كل شر يظهر على هذا العالم.
5: من هو العدو حقا؟ من يخطط للحرب على إيران منذ 48 عاما، أم من يدافع عن أرضه وكرامته؟
0: الوثائق كشفت،
5: الأقنعة تساقطت،
0: والعالم بدأ يرى.
1: هناك مما انكشف به الأعداء في هذه المرحلة: وثائق اليهودي جيفري إبستين، وهناك دروس كبرى في ذلك، وهذه المسألة مما ينبغي أن تحظى باهتمام كبير على المستوى الإعلامي، على المستوى التثقيفي، على مستوى تركيز الجهات الإعلامية على الاطلاع على تلك الوثائق وفضح الأعداء وكشفهم، لأنها كشفت عن محضن من محاضن الصهيونية، حيث يتخرج قادة زعماء، وبالتالي حيث هناك وسائل للسيطرة والتحكم على الشعوب في قراراتها.
5: العدو رقم واحد، سلسلة يكتبها للإذاعة
6: عبد الرحمن العادل.
7: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

طبعا تحشد الصهاينة بدعوات إحياء ما يسمونه بذكرى خراب الهيكل لاقتحام المسجد الأقصى المبارك، واقتحمت ساحة الأقصى يومنا هذا، اقتحمته قطعان الصهاينة، آلاف الصهاينة اقتحموا المسجد الأقصى ودنسوا ساحاته. يريدون منا أن نتروض على هذا المشهد، ومن تروض عليه فليس بمسلم ولا علاقة له بمقدسات الأمة.

اليوم هو الجمعة، دخلنا في الساعات الأولى من يومنا هذا الجمعة. أيها الناس اسمعوا وعوا،

0: في كل خطاباته ومحاضراته يحفظه الله السيد القائد السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، دائما ما يتحدث عن المسجد الأقصى، عن انتهاكات العدو الصهيوني للمسجد الأقصى ونوايا اليهود الصهاينة في هدم المسجد الأقصى. يقول السيد القائد يحفظه الله:
1: عدو الإسرائيلي متجه بالفعل في مخططه إلى استهداف المسجد الأقصى. لذلك هناك تصريحات أيضا في هذا الأسبوع لكبار المجرمين الصهاينة، منهم ما يسمى بوزير المالية الإسرائيلي، يتحدث فيها عن استعداده لتمويل بناء الهيكل وعن دعمه للعمل على هدم المسجد الأقصى. الأعداء اليهود الصهاينة هم يتجهون بكل الخطوات العملية إلى تحقيق هذا الهدف، لأنه هدف أساسي بالنسبة لهم، وموقعه في معتقدهم الصهيوني وفي مخططهم الصهيوني موقع أساس واستراتيجي للمخطط وللمعتقد. يعني هم يبنون على أنه بذلك ستتحقق لهم السيطرة التامة على ما يسمونه بإسرائيل الكبرى، وبالتالي الهيمنة العالمية، والوصول إلى هدفهم الإجرامي الكبير والخطير على المجتمعات البشرية في الهيمنة العالمية. فموقع مسألة بناء الهيكل، ما يسمونه بالهيكل، والهدم للمسجد الأقصى موقعه موقع أساس في المخطط وفي المعتقد.
0: واعتبر السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في أحد خطاباته أن هدم المسجد الأقصى هو أحد أهم أركان المخطط الصهيوني، فقال:
1: من أهم أركان المخطط الصهيوني لدى الصهاينة اليهود وغيرهم من النصارى من المسيحيين من يتجهون معهم في الاتجاه الصهيوني، من أهم أركان مخططهم الصهيوني هو السعي لهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم على أنقاضه والسيطرة التامة على مدينة القدس والتهويد لها. هذا هدف أساسي وركن في مخططهم، ليست مسألة هامشية جزئية يمكن أن يتنازلوا عنها ويقبلوا بتركها في مقابل مساومات معينة أو عروض معينة أو اعتبارات معينة.
0: لنعرف أكثر عن مخطط الصهاينة حول هدم المسجد الأقصى، نستمع إلى هذه المقاطع المختلفة التي اخترناها لكم من الإنترنت، والبداية مع فلسطيني مشهور تحت عنوان: هل يتحول المسجد الأقصى إلى كنيس يهودي؟ حيث يقول:
2: في سنة 1978 مجموعة من المستوطنين ببلشوا يخططوا لتفجير المسجد الأقصى لاعتقاد توراتي عندهم بأنه إذا ما وقف الرجس من فوق الهيكل الأقصى قصدهم فحكي فاضي، ما راح يكون في خلاص. لهيك وصلوا لخلاصة أنه لازم نفجر القبة اللي هي رمز هذا الرجس. حلو الكلام؟ أكيد لا. الحد اللي كان مسؤول عن هذه القصة مستوطن اسمه مناحيم ليفني، مهندس شغلته قصص الهدم في المشاريع الصناعية، فحضر متفجرات من مادة اسمها السميتكس، مادة شديدة الانفجار، على أساس أنه هي المتفجرات تنحط على الدعامات تحت القبة. وبالفعل في سنة 1982 بيجي وقت التنفيذ، فبيقتحم المسجد مجموعة من المستوطنين وبيبلشوا يركبوا 35 كيلوغرام من المتفجرات على القبة. بهذا الوقت بتكون الدنيا سقع كتير وزخ مطر، يعني إشي بيشجعش الواحد يطلع من باب داره، إلا إنه أحد حراس المسجد الأقصى بيقرر هيك إلهام رباني إنه يطلع يعمل جولة تفقدية في ساحة المسجد، فبيكتشف المجموعة وبيفشل كل مخططهم. المهم إنه هذه المحاولة ما كانت فاتش يا جماعة المحاولة الأولى وغالبا مش الأخيرة. قبلها كان في محاولة في يوليو 1948 وفي 67 بعد احتلال القدس. يعني كل من الجماعات الدينية الاستيطانية يصحي لها تحاول، بتقصرش بتترددش. وبالمناسبة هذه المحاولات صارت في ظروف تاريخية مواتية، يعني بالنكبة والنكسة وحرب لبنان. فالسؤال بصفي إنه إذا صارت هذه المحاولات في هيك ظروف، فمش أولى إنها تصير اليوم بظروف أنا وإياك بنعرف كتير منيح إنها مواتية أكثر من أي وقت تاني للاحتلال ليحاول ينهي قصة المسجد اللي دايماً مصدع له راسه. وتفكرش إنه يعني هذا الموضوع حلم مقتصر على الشرائح اليهودية المتدينة زي ما البعض بيسوق. لا لا لا، حتى الشرائح المحسوبة على العلمانية وعلى اليسار وأباء المشروع الصهيوني، المسجد الأقصى كان دايماً حاضر في تنظيرهم. شوفوا ثيودور هيرتزل أبي الروح للدولة اليهودية إيش بيقول: إذا حصلنا يوماً على القدس وكنت لا زال حيا، فسوف أزيل كل شيء ليس مقدسا لدى اليهود فيها، وسوف أحرق الآثار التي مرت عليها القرون. شوفوا بن غوريون أول رئيس وزراء لدولة الاحتلال كمان إيش بيقول: بدون التفوق الروحي لم يكن شعبنا ليستطيع البقاء 2000 سنة في الشتات، وألا معنى لإسرائيل بدون القدس، ولا معنى للقدس من غير الهيكل. حكم. طيب يا شارح من بعد إذنك تفضل، يعني لو تكرمت يعني قولوا خد راحتك، يعني إذا فيش عليها غلبة حبيبنا وبعدين فيك يعني خش في الموضوع، في مجال تحطنا بصورة آخر التطورات بالأقصى؟ ولي يا حبيبنا طلباتك أوامر. هو كم حبيب عندنا؟ 20,000 100,000 كم واحد يعني؟ في الجمعة الماضية اقتحم المسجد الأقصى لأول مرة بتاريخ المسجد مستوطنين اثنين، وعند المصلى المرواني انبطحوا على الأرض بالانبطاح الملحمي تبعهم ونفخوا بالبوق. وهذا لأول مرة بحصل بتاريخ المسجد الأقصى المبارك إنه مستوطنين بيقتحموا يوم الجمعة، وفوق هيك بيأدوا طقوسهم. هذا المشهد من العربدة هو المشهد اللي بتراكم عليه المنظمات الصهيونية ومن وراها حكومة الاحتلال، وهو رصيدها من الإنجاز في طريق السيطرة على الأقصى من بعد 7 أكتوبر. من هذا الوقت لليوم والأقصى بتعرض يا جماعة لمجموعة من التغيرات الكبيرة جدا. أشياء كنا نفكرها صعبة جدا صارت سهلة جدا، وأشياء كانت كفر بواح صارت يعني رواق على الآخر. أولا أعداد المستوطنين اللي بيقتحموا المسجد بتزايد مستمر. في النص الأول من السنة الحالية الأرقام بتقول اقتحم المسجد بالمجمل فوق 24,800 مستوطن. طيب في شهر أبريل لحاله اقتحم المسجد فوق 5,600 مستوطن، وفي السنة اللي قبلها فوق 48,200 مستوطن. بينما عشان تشوف الفرق الواضح، بال 2015 اقتحم الأقصى حوالي 14,000 مستوطن. طيب ليش الثاني؟ نفذت شرطة الاحتلال في القدس مجموعة من الإجراءات العقابية والاستباقية لمحاولة منع الرباط في المسجد الأقصى، فمنعت المصلين من الصلاة في كثير من الأوقات، واعتدت وضربت واعتقلت المئات من الناس وصدرت ممتلكاتهم، وأبعدت عن الأقصى خلال بس عام 2023 412 شخص. الإيش الثالث؟ إنه جماعات الهيكل هادي واللي بتضم بالمناسبة تحتها 46 مؤسسة رفعت من وتيرة الاقتحام بعدد الأيام والساعات لحتى وصلت مدة الاقتحام الواحد 6 ساعات، وترافق معها طبعا مجموعة من الانتهاكات الخاصة بطقوسهم الدينية واللي كانت كل مرة تتطور عن المرة اللي قبلها. فصرنا نشوف مشهد عمره ما كان معتاد قاعدين بيخلوه معتاد ومعتاد كتير، هو السجود الملحمي والنفخ بالبوق وادخال القرابين النباتية، وأدوا طقوس بركات الكهنة، وأدبنوا كمان قتلاهم من جيش الاحتلال اللي قتلوا في غزة، وضوا الشموع ولبسوا زيهم الكهنوت الأبيض ورفعوا الأعلام الإسرائيلية وغنوا النشيد الإسرائيلي وقاموا بمختلف الصلوات. وإيش بخطر على بالك؟ الإشي الرابع ازداد التعاون والتناغم بين هذا الدور الاستيطان الخطير وبين حماية شرطة الاحتلال اللي كانت في السنوات اللي قبل تحاول تمنعه خوفا من التصعيد اللي ممكن يلحقه، لكنها اليوم بتحرصه وبترعاه مقابل التنكيل بالمصلين للمسلمين في رمضان وفي غير رمضان. ومن كتر ما جماعة المعبد مبسوطين من شرطتهم جابوا لهم هدايا تقديرا إلهم ولتسهيلاتهم. وهذا كله صار تحديدا مع صعود الصهيونية الدينية في الحكومة اللي بتتركز في شخصيات زي سموتريتش وبن غفير، الأول ماسك وزارة المالية والثاني ماسك وزارة الأمن، أهم حقيبتين وزريات اتسخرن فجأة في وقت حرب إبادة لجماعات الهيكل والاستيطان. حتى بن غفير نفسه دعم هذا التواجد من خلال أنه صار مقتحم الأقصى من بداية تسلم ومنصبه 6 مرات، 3 مرات منها خلال الطوفان، وصرح في إحدى الاقتحامات بأنه في تقدم كبير في فرض السيادة والسلطة الإسرائيلية على جبل الهيكل، وقال أنه السياسة الإسرائيلية أنهم بيسمحوا لليهود بالصلاة في المسجد. وفي اقتحام تاني صرح بأنه عنده نية يبني كنيس يهودي داخل الأقصى، ومن أول 2023 راحت منظمات المعبد وأعطت رسالة بتضمن 11 مطلب معظمها لحتى الآن اتنفذ، كان أبرزها تمديد ساعات الاقتحامات، السماح لليهود بأداء كامل طقوسهم في الأقصى، فتح جميع أبواب الأقصى أمامهم طيلة أيام الأسبوع، وتحديد موقع للكنيسة اليهودي جوا الأقصى. وهذا عمليا خلى هذه المنظمات بغنى عن دعم الحكومة الإسرائيلية. ليش حذركم؟ لأنها صارت هي الحكومة. وبدي أذكرك قبل فترة كان السؤال الشائع، هل ممكن الاحتلال ينجح بتقسيم الأقصى زمنيا؟ هل ممكن ينجح بتقسيم الأقصى مكانيا؟

0: وحول التقسيم المكاني والزماني نستمع إلى الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى والذي تحدث عن هذا التقسيم كمؤامرة.
1: هذه المؤامرة ليست جديدة، هي قديمة ويحاولون تنفيذها منذ عام 1994. 1994 لما حصلت المشاكل في المسجد الإبراهيمي في مدينة القنيم، قلنا نحن في حينها لن تتكرر المأساة التي وقعت في المسجد الإبراهيمي في مدينة القنيم، لن تتكرر في المسجد الأقصى. فنحن من عام 1994 ونحن نعاني من موضوع التقسيم الزماني والمكاني. المقصود بالتقسيم الزماني أن يخصص وقت خاص لليهود ووقت خاص للمسلمين في المسجد الأقصى، هاي الزماني. والمكاني أن يحدد لهم مكان محدد، يقولون أنتوا عندكم 144 دونم كبيرة، هاي مساحة طويلة كثيرة واسعة، أعطونا جزء منها، اقتطعوا جزء منها، فكأننا نحن نملك الأقصى. لا، القرار قرار الله، قرار الله، ونحن حراس للقرار، عبيد لتنفيذ القرار، خدم لتنفيذ القرار. ثم هذا يخص مليارين من المسلمين، عدد المسلمين الآن مليارين. ليس لي في الأقصى بأكثر من أي مسلم موجود في أندونيسيا ولا موجود في الجزائر ولا موجود في مصر، وبالتالي لا أملك أصلا أن أتنازل عن ذرة تراب من الأقصى، لا أملك أن أتفاوض حول الأقصى.

0: ضمن برنامج المدروس لليهود الصهاينة يعملون على تهويد المسجد الأقصى عبر التقسيم الزماني والمكاني، لنستمع إلى الباحث الفلسطيني فخري أبو دياب ماذا قال حول هذا الموضوع.
1: الاحتلال يعمل على تغيير هوية المسجد الأقصى وفرض وقائع تهويدية عليه وعن طريق التقسيم الزماني، وبعد ذلك انتقل إلى محاولة التقسيم المكاني، ولكن أيضا هناك ما يدور في محيط وأسفل المسجد الأقصى من حفريات، من أنفاق، من محاولة خنق المسجد الأقصى بمظاهر يعني تغلق المسجد الأقصى المبارك وتحاول سلب هوية وقدسية هذا المكان. أظن أن الاحتلال يتدرج ببرنامج ومخطط مدروس وممنهج لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى بعد أن تقريبا فرغ الوصاية الأردنية من مضمونها، قلص صلاحيات دائرة الأوقاف، زاد من عدد المقتحمين والمستوطنين، أعطى إمكانية أداء طقوسهم التلمودية داخل المسجد الأقصى، قام بإبعاد وتفريغ المسجد الأقصى منا كمسلمين، ألغى الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك، ولذلك هو يحاول التدرج وهناك مخطط. واليوم ممن اقتحموا المسجد الأقصى هذا الليكودي أليبي الذي خطط وأعلن قبل عام أن هناك مخطط 30% للمسلمين و70% من 144 ضمن المسجد الأقصى ستكون كنيس، وسيتم يعني تغيير الوضع القائم.
0: يستمر اليهود الصهاينة في مسار تهويد المسجد الأقصى. نستمع إلى تقرير من أحد القنوات العربية حول هذا الموضوع.
2: كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن مخطط تهويدي جديد تنوي سلطات الاحتلال تنفيذه بشكل سري في مدينة القدس المحتلة، ويتضمن تشييد مبنى بالقرب من المسجد الأقصى على نحو 20% من ساحة حائط البراق في قلب البلدة القديمة. المزيد مع زينة صندوقة.
3: هو المشروع التهويدي رقم 102 بعد 101 كنيسة التي تحيط بالمسجد الأقصى، كنيس القلعة أو جوهرة إسرائيل، ويرتقي لكنيس الخراب ثاني أكبر كنيسة في القدس، ويرتفع ل23 مترا في فضاء المدينة العتيقة، ويغطي 20% من ساحة البراق التي هي بالأساس حي عربي ووقف إسلامي تحت رعاية أردنية.
4: هناك سيكون لا تطل على الأقصى، ومحتوى الكنيس ووظائف هذا الكنيس هي مختلفة كلية عن أي كنيس آخر. سيكون هناك معروضات وسيكون هناك خبراء، وستأتي الجمعيات اليهودية التي انضوت وهي جمعيات حكومية على اتحال تحت مسمى جماعة إرث الهيكل الغربي، ستكون موجودة بنفسها وبموظفيها في داخل المبنى لتقدم شروحات تلمودية للسائحين. يراد منه تكوين بنية تحتية وعقلية يعني مؤهلة بل معبأ تعبئة توراتية تلمودية شديدة التطرف باتجاه القفز مباشرة من هذا المكان الذي يقع قبالة الأقصى إلى الأقصى.
3: 50 مليون شيكل رصدها نتنياهو لهذا المشروع، وتمت المصادقة على جميع مراحله. هو تحول دراماتيكي سخرت له حكومة إسرائيل كل أذرعها وأموالها، وكانت تحضر لبنيته التحتية منذ عام 98 بحفر الأنفاق التي أوصلوها بذات المكان.
4: في المتحف الموجود تحت الأرض في ذات المكان الذي سيقام فيه هذا الكنيس تشرح مهندسة معمارية أنها تضع أمامنا نموذجين يعني مجسمات، فتحرق قبة الصخرة وتزيلها من الوجود، ثم تحضر هذا القدس الأقداس تضعه في ذات المكان فيكون بنفس القياسات التي هي عليها قبة الصخرة.
3: الكنيس العملاق هذا وما يقوم به الاحتلال في المدينة العتيقة من سياسة الأمر الواقع، يعني أن إسرائيل حسمت مدينة القدس سلفاً قبل أن تكون على طاولة المفاوضات.

0: في هذا المقطع والذي يعود إلى قبل 5 سنوات من مقابلة مع الدكتور محمود سعيد عضو قسم القدس في هيئة علماء فلسطين، الذي يتحدث فيه عن الدور الأمريكي ودعمه لليهود الصهاينة في خطواته نحو تهويد القدس.
1: حقيقة إحنا إذا أردنا نتكلم عن القدس فلابد أن نجمل الأمر في عامين، لأنه عام 2019 و2020 كانوا عامين قاسيين جدا على مدينة القدس. وإذا أردنا أن نجمع بين المقدمة والآخرة، حقيقة كل ما تقوم به دولة الكيان الصهيوني في القدس يلقى دعما أمريكيا واضحا، بدليل أنه تم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وبشوء إعلامي ضخم جدا. أنا لا أعرف إذا كانت دولة ستنقل سفارتها من مدينة إلى مدينة، لو كان هذا الأمر يعني ليس جريمة أخلاقية وليس جريمة في حق دولة محتلة، إيش ما هو الداعي للشوء الإعلامي الضخم جدا الذي قامت به أمريكا ودولة الكيان الصهيوني في نقل السفارة من مكان إلى مكان في داخل دولة واحدة؟ لو كانت هذه دولة دولة طبيعية ودولة يعني تحترم نفسها وقرارها، ما كان في داعي لهذا الشوء الإعلامي وكأنه يعني إنجاز كبير، انتصار كبير جدا، وهو نقل السفارة من مكان إلى مكان. وأنا أذكر أن في دول تنقل العاصمة من مدينة إلى مدينة بقرار عادي، ولعله يعني حتى ما في شوء إعلامي ضخم جدا. هذا في الدول المحترمة والدول الكبيرة، الدول الطبيعية. أما في دولة كدولة الكيان الصهيوني، نرى أن أمريكا قامت بشوء إعلامي ضخم جدا لنقل السفارة، وما في ذلك من دعم لحكومة الاحتلال ولنتنياهو شخصيا. أما ما يحدث في القدس أخي الكريم، ففي عام 2019 و2020 كان عاما صعبا، 2020 كان أصعب، لكن بدأت الإنجازات الضخمة لدولة الاحتلال الصهيوني في القدس في عام 2019. في شهر 1 2019 انتزعت حكومة الاحتلال من أوقاف القدس صلاحية أو قدرة صيانة أسوار المسجد الأقصى المبارك، حين نصبت الإسقالات الخاصة بالصيانة على الجدار الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك، ولم يعترض أحد، لا الأوقاف ولا الدول الإسلامية ولا كذا، ومضى الأمر وما زالت الإسقالات موجودة حتى اليوم، يعني عامين من الصيانة ولا نعرف ما الذي تم. هل فعلا قاموا بصيانة السور الجنوبي، أو قامت دولة الكيان الصهيوني بحق المواد تذيب الصخور، أو هم يبحثوا عن مدخل إلى التسوية الجنوبية الغربية للمسجد الأقصى المبارك، اللي هي عبارة عن خزانات مياه ضخمة أغلقها صلاح الدين الأيوبي في عام 1187 ميلادي، بعد أن فشلوا في تحويل المصلى المرواني عام 96 اللي هو التسوية الجنوبية الشرقية، فهم الآن لعل عينهم على التسوية الجنوبية الغربية أيضا اللي هي خزانات مياه يمكن أن يحولوها إلى كنيس. كما أن يوجد الآن تحت الأقصى كنس كثيرة جدا في الأنفاق، يعني فضاءات في الأنفاق حولت إلى كنس، ولعلنا إحنا في الحلقة
2: تحت في الأنفاق،
1: نعم لعلنا في الحلقة اللي عرفنا فيها في المسجد الأقصى عرضنا بعض الصور أستاذ محمد، ويمكن أن نزودكم ببعض الصور لفضاءات حولت إلى كنس يدخلها السياح الأمريكان ويدخلها، لعله هذا يكون أمرا مهما آخر، السياح الكاثوليكي الأمريكي يدخل إلى هذه الأنفاق ويتلو صلواته في داخل هذه الكنس، على اعتبار أنه يعني أن العهد القديم اليهودي هو جزء لا يتجزأ من الدين النصراني. أيضا استمر مسلسل الدعم في خلال هذين العامين، فتم في عام 2020 الاحتلال أنجز إنجازات كثيرة جدا في عام 2020 في تهويد المسجد الأقصى المبارك. يعني تهويد المدينة المقدسة شيء خطير جدا، لكن تهويد المسجد الأقصى أخطر، وعدم إثارة هذا في الإعلام حقيقة أنه يعني كارثة كبيرة جدا.
2: ما الذي حدث دكتور محمد؟
1: أولا في شهر 3 مع قدوم الكورونا أصبح من صلاحية الاحتلال إغلاق المسجد الأقصى المبارك بحجة الكورونا، وتم إغلاق المسجد الأقصى 69 يوم بموافقة ومباركة الأوقاف. لكن الأخطر ليس إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين طبعا والمقتحمين في نفس الوقت، كان الأخطر في شهر 5 إعادة فتح المسجد الأقصى أمام المصلين المسلمين والمقتحمين اليهود في نفس اليوم. هذا يعني أن الحق الإسلامي أصبح مساويا للحق اليهودي في المسجد الأقصى المبارك، وهذا أمر خطير جدا. وأصبحت الأوقاف بدل ما كانت هي مالكة المسجد الأقصى المبارك والتي ترعى شؤون المسجد الأقصى المتفردة في إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك، أصبح المحتل كأنه يريد تحويل إدارة الأوقاف في القدس إلى إدارة لإدارة الوجود الإسلامي في المسجد الأقصى المبارك، وهذا المعنيين مختلفين تماما. معي أخ محمد. في نفس العام أيضا قامت دولة الكيان الصهيوني بتركيب سماعات يعني نظام صوتي موازي لنظام الأوقاف في المسجد الأقصى المبارك. قام الاحتلال بتركيب 3 سماعات، سماعة بجوار مئذنة الأصوات في الشمال، وسماعة أخرى بجوار مئذنة الغوانمة في الزاوية الجنوب الشمال الغربية للمسجد الأقصى، والسماعة الثالثة كانت بجوار باب المطهرة المجاورة لمئذنة السلسلة أيضا. بمعنى أنه أصبح هناك نظام صوتي إسرائيلي أو صهيوني في المسجد الأقصى المبارك موازي لنظام الأوقاف. لم يستخدم هذا النظام بعد، لكن ماذا يخطط اليهود لاستخدامه؟ هل سيستخدمونه لتوجيه المقتحمين؟ هل سيستخدمونه لبث صلوات أو دعوات محرفة؟ هل سيستخدمونه لإفراغ المسجد الأقصى أو بث البيانات؟ لا نعرف حقيقة حتى الآن.
0: الغريب أنه كلما اتجهت أمريكا نحو دعم الصهاينة وخاصة في موضوع تهوية القدس والمسجد الأقصى، برزت أصوات لناشطين عرب وإعلاميين وبالذات من دول الخليج حول ضرب فكرة قدسية المسجد الأقصى لدى المسلمين. وهنا نستمع للإعلامي السعودي فهد الشمري وما قال.
3: المسجد الأقصى هذا قبلة المسلمين، المسجد الأقصى معبد يهودي، مبكى قاعد هنا مبكى وهنا كنيسة وهنا حاطين مسجد، وش صارت هذه؟ المسجد وش يجيبوا عند المعبد اليهودي وش يجيبوا عند الكنيسة؟ ضاقت الأراضي، الناس الشرفاء تنحل قضاياهم، يعني الشرفاء تنحل لو بعد 40 سنة تنحل، لكن هذولا ما فيهم شرف، لا هذولا فيهم شرف ولا هذولا فيهم شرف. فيعني قضيتك وقضية القدس انك تشعرنا كمسلمين انها لها أهمية عندنا، والله يا مسجد صلينا فيه في أوغندا انه أن أبرك من القدس وأهلها.
0: من نتائج التدجين الغربي الأمريكي والصهيوني خرج لنا الإعلامي السعودي فهد الشمري الذي سمعنا إليه في المقطع السابق وعلى شاكلته الكثير عدة رموز: سياسيون وإعلاميون وناشطون وعلماء وفنانون، أبواق وعملاء للصهيونية العالمية. وفي المقابل هناك من الشخصيات والهامات الذين ورغم كل ما يعانوه من ضغوطات وأوضاع صعبة ما زالوا على نفس النهج والمبدأ. نستمع إلى أحدهم وهو الدكتور يحيى أبو زكريا في مقطع مهم من مقابلة أجريت معه قبل عام وربما أكثر.
4: إيران في حال خطر، وإذا سقطت سيسقط العرب كلهم، القدس سيضيع. أول خطوة وخديها مني بعد سقوط إيران تدمير المسجد الأقصى وإقامة هيكل سليمان. أول خطوة سيقوم بها الصهاينة تدمير المسجد الأقصى وإقامة هيكل سليمان. جيد، نحن عندنا في الثقافة الإسلامية للمسلمين مسجدان: الكعبة المشرفة بيت الله والمسجد الأقصى. المسجد الأقصى يصبح هيكل سليمان، والكعبة ربما سيجدون حلا لها ليحولوها أيضا إلى مزار إسرائيلي، خصوصا وأن اليهود يقولون ويصرحون نحن لم ننس إرثنا وتراثنا في المدينة المنورة، أي في الجزيرة العربية. اليهودي لا يكتفي بفلسطين ولا بقانا في جنوب لبنان، وقد رأيتم كيف أرسل مؤرخا إسرائيليا ليثبت أن قانا إسرائيلية وفيها إرث إسرائيلي. هؤلاء الناس يقولون الله فضلنا على العالمين ونحن سادة العالم. حتى في الثقافة التلمودية هنالك قول يقول إن لليهود رب غير رب المسيحيين، وأنت تعرفين ماذا فعلوا في المسيحيين من خلال فطير صهيون، دم فطير صهيون، كيف كانوا يذبحون الطفل المسيحي الصغير في إيطاليا وفرنسا ويقدمونه للإله يهوه. والفاتيكان أصدر أكثر من بيان بشأن هذه القضية، وهو ما ذكره باتريك سيل فيما كتبه، يقول أن اليهود اقترفوا أخطاء جمة في أوروبا وتخلصت منهم أوروبا بأن أرسلتهم إلى فلسطين من خلال وعد بلفور. ذكرت لك قبيل قليل عن صديق لي التقى برئيس مجلس اللوردات البريطاني، فرئيس مجلس اللوردات كان يتحدث عن واقع العالم العربي والإسلامي معه، فسأله زميلي هذا قال له: أنتم لماذا تظلمون المسلمين وتستضعفونهم؟ فقال له: تتصور نحن أقوياء؟ نحن عندما نغزوكم في دياركم تردون علينا بقصيدة عصماء جميلة، قصيدة شعرية. لو أنكم غرزتم سيوفكم في قلوبنا ومزقتم أكبادنا لتراجعنا وخفنا، مثل ما فعل الإيرانيون الآن. وعدوا لهم ما استطعتم من قوة خلال 40 سنة، وهم يستعدون ضد الأمريكيين وليس ضد الإسرائيليين، لأنهم يعرفون أن إسرائيل بيت أمريكي وولاية أمريكية، وأن ضرب الشيطان الأكبر سيسقط الشيطان الأصغر الذي هو نتنياهو بن غفير وسموتريج والشياطين التاريخيين جولدا ماير وبن غوريون وموشي ديان. موشي ديان 1967 دعا العرب يستيقظون عندما دخل إلى القدس. تعرفين ماذا ردد؟ ردد نشيد: محمد مات خلف بنات. هذا كان النشيد الإسرائيلي: محمد مات خلف بنات، يعني ترك بناته، علما أن عندنا بنات زينبيات وكربلائيات ومجاهدات. عندنا في الجزائر حسيبة بن بوعلي وفاطمة سومر التي كان يسميها الفرنسيون جندراك الجزائر، فسماها الجزائريون لا

0: ألمانيا هودبرون، هذه الجامعة تقر أن الثقافة الإنسانية صنعها اليهود وأن غيرهم لم يصنعوا شيئا. محمد عندهم أكذوبة، والمسيح يسوع عليه السلام أكذوبة. الموسوية هي وحدها التي يجب أن تسود، وإلههم يهوه هو الذي يجب أن يسود في العالم وفكره. ولذلك هو عندما يقتل العربي والمسيحي في فلسطين يفعل ذلك تقليدا للحكم الشرعي الإسرائيلي، أن هؤلاء من الهويين بدون روح، حشرات يمكن قتلهم، ولذلك يقتل الطفل ولا يتباكى، يعتبر أنه يرضي ربه الدموي يهوه. وهذا ما لم يفقهه الكثير من العرب والمسلمين.
1: هنا نستمع إلى الشهيد القائد أبو حذيفة الكحلوت أبو عبيدة ودعوته لعلماء الأمة.
2: كما نتوجه بالدعوة إلى نخب وعلماء ودعاة الأمة إلى تجاوز حالة التضامن القلبي واللفظي الخجول إلا من رحم ربي، ونقول لهم يا علماءنا ودعاة أمتنا، أتنتظرون خبر هدم المسجد الأقصى المبارك ذات صباح لا سمح الله؟ ونحن إذ ودعنا شهر مولد نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم، فإن نصرة نبينا بنصرة مسراه، ومعراجه إلى السماء الذي يشتمه فيه كل يوم شذاذ الآفاق ويدنسونه ويحاولون هدمه وتهويده علنا. لذلك فإن أضعف الإيمان واستنفار علمائي في كل الأمة لتبيان حقيقة الصراع والبيان الشرعي والواضح والصريح والمتواصل لخطورة ما يتعرض له شعبنا ومقدساتنا ولمشروعية معركتنا وقدسيتها، ولبيان فريضة الجهاد على الأمة بكل ما تملك من موارد لنصرة أقصاها وأرضها المقدسة، وتغييب الخطاب الطائفي الذي يمزق ويفرق الأمة. فهذا هو المأمول منكم

0: ختاما نستمع إلى السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله وما قال حول المسجد الأقصى وأهمية التركيز عليه.
1: قدسية المسجد الأقصى من أهم ما ينبغي التركيز عليه في واقع الأمة وعلاقة الأمة بالمقدسات وخطورة التفريط بالمقدسات وما تعني لها هذه المعالم الإلهية التي لها أهمية كبرى في ارتباطها الديني وفي تماسكها الديني والمعتقدي على مستوى العقيدة والإيمان وفي صلتها بالله سبحانه وتعالى. أعداء الصهاينة يستمرون في الاقتحامات في مساعي التهويد، يركزون على رفع الأعلام الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى، بل وصل الحال إلى رفع العلم علم اليهود الصهاينة على صحن مسجد قبة الصخرة. العدو الإسرائيلي أيضا يستمر على إجبار المقدسيين من أبناء الشعب الفلسطيني بهدم منازلهم، وتكرر هذا في خلال هذا الأسبوع.
0: ولهذا ابتدأ السيد القائد شاهد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه أولى محاضراته، محاضرات من هدي القرآن الكريم، بمحاضرة وملزمة يوم القدس العالمي، لمحورية هذه القضية، لمركزية هذه القضية. مكة قبلة الصلاة، والقدس قبلة الجهاد.

0: سام اف ام
1: 99.1
0: صمود واستفسال.
1: سام اف ام
0: إذاعتك أنت.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي قناة عدن ومتابعي إذاعة سام، أنا الشعب مجددا معكم حلقة الخميس 6 أغسطس 2026. الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، هذا هو العنوان الكبير الذي رفعه اليمن لتدشين مرحلة استعادة الحقوق بهذه اللغة. طبعا هذه الخطوة اليمنية محصنة سياسيا ومحصنة عسكريا ومحصنة شعبيا، والذي تابع 70 في جمعة المطر في جمعة الخير، الملايين التي تدفقت إلى 70 وإلى الساحات في اليمن مختلف الساحات، سيدرك عزم اليمنيين الغير مسبوق، في حالة من العزم، في حالة من الإصرار، في حالة من الثبات لاستعادة الحقوق. يعني جمعة المطر، جمعة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، كانت رسالة شعبية هائلة بتأكد أن هذا القرار ليس سياسيا فقط وليس عسكريا فقط وليس شعبيا فقط، بل هو سياسي وعسكري وشعبي. ونادرا ما تجد قرارات تمتلك هذه المقومات، يعني ما في حالة تشبه حالة اليمن ومعادلة اليمن، أن في قيادة سياسية لا نظير لإيمانها ولا لشجاعتها ولا لصدقها ولا لثباتها، ولا قوات مسلحة بهذه الحيثية، ولا شعب بهذا الحضور. يمكن بينافسنا الأخوة في إيران كدولة، ما في هذه المعادلة، مش موجودة. انظر إلى النظام العربي والإسلامي كله، هل الشعوب العربية موافقة على الصهينة اللي ماشي فيها النظام العربي؟ هل الشعوب الإسلامية موافقة على مواقف رؤسائها وملوكها تجاه غزة؟ ما في. معادلة اليمن معادلة نادرة، أن يكون هذا المثلث المتين والقوي والمؤمن قيادة وشعب وقوات مسلحة. فمعادلتنا متينة، معادلتنا محصنة، وتوكل الشعب اليمني مثل ما قال السيد القائد عبد الملك الحوثي، أن نتوكل على الله ونوفر كل الإمكانيات لإزالة هذا الحصار وكل مظاهر العدوان. الدولة اليمنية العظيمة وفرت لهذا العنوان كل مقومات النجاح. لا يمكن أن نتراجع عن عنوان الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، ولا توجد أي نسبة فشل لهذا المشروع. كل مقومات النجاح وفرت لإنجاح هذا المشروع، وهو مشروع حق لاستعادة حق، ومشروع لطرد الباطل السعودي ولإزالة الباطل السعودي من اليمن. فيه مراعاة واضحة لله عز وجل قرارنا. نعم، لا يتخذ اليمن أي قرار إلا وفيه مراعاة واضحة لله وكتاب الله ورسول الله. وأيضا القرار متطور مش ثابت، يعني القوات المسلحة بتطور القرار وفقا للمعطيات. السعودية أرادت أن تلعب أمس، فجر أمس في شمال البحر الأحمر، فكانت عملية عسكرية استهداف سفينة نفطية سعودية مجددا. اسمع العميد سريع وركز على المفردات، ركز على المفردات. العميد سريع:
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم، في إطار تنفيذ قرار القوات المسلحة اليمنية بحظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار، تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من استهداف سفينة وفاء النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. وبهذا الاستهداف يكون إجمالي السفن التي استهدفتها قواتنا 8 سفن نفطية سعودية منذ بدء الحظر البحري في 22 من يوليو الماضي، فيما بلغ إجمالي السفن التي تم منعها وإجبارها على التراجع والعودة في البحرين الأحمر والعربي 29 سفينة نفطية سعودية. ومع نجاح القوات المسلحة اليمنية بفضل الله في إحكام الحصار البحري على العدو السعودي من باب المندب جنوبي البحر الأحمر، اتجه العدو السعودي لتحويل مسار سفنه النفطية باتجاه شمالي البحر الأحمر. ولهذا فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على أن عملياتها ستستمر وتتصاعد في استهداف السفن النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر لإغلاق المنافذ كافة عليه ومنعه من العبور لتثبيت معادلة الحصار بالحصار مهما كانت النتائج والتداعيات، متوكلين في ذلك على الله ومعتمدين عليه، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 22 من صفر 1448 للهجرة، الموافق للخامس من أغسطس 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: الآن يجري بشكل كبير متدرج وسريع إحداث حصار مطبق على الموانئ السعودية، بحيث لا تتمكن السعودية من تصدير برميل واحد. ما هي أهداف هذه الخطوة؟ السعودية عامل حصار مطبق على اليمن 12 سنة، وتوصلنا في اليمن إلى نتيجة أنه لا يمكن للسعودية أن تتخلى عن هذا الإجرام تجاه الشعب اليمني إلا عندما تتذوق الحصار. السعودية الآن بدأت تتذوق الحصار على مستوى ميزانيتها، على مستوى سفنها، على مستوى مصفاتها، على مستوى بترولها، والأشد على السعودية على مستوى عنجهيتها وعلى مستوى كبرها. الكبر والعنجهية، لكن المفروض السعودية لنفسها بعد أن اتضح للعالم كله حيثية القوة التي يمتلكها اليمن، وهي قوة أخلاقية، قوة دينية وأخلاقية وإنسانية، كان يفترض السعودية ترفع يدها بدون التشاور معنا، تهرب من اليمن سريعا بدون أن تتشاور معنا. أبت السعودية، رفضت السعودية، فاضطر اليمن يرفع شعار الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. الآن بيجري تغطية البحر الأحمر كامل. ورسالة الأخيرة اللي سمعتها قبل قليل، مسألة ينبع، لأن ينبع بتصدر السعودية منه حوالي 80% من نفطها، 7 مليون برميل. رسالة ينبع، رسالة اليمن في ينبع، السفينة حقها أمس، رسالة خطيرة جدا للسعودية، لأن ينبع هو العمود الفقري للتصدير السعودي النفطي. طبعا السعودية حاولت جمعت 40 دولة، 40 دولة بريطانيا ومدنة، ما حد وافقها إلا 14 دولة، 14 دولة، مش 14، 13، لأن الجمهورية اليمنية في اليمن مش حق العليمي. 13 دولة أكثرهم خطرا عسكريا الجيش البحريني وبنغلاديش وقطر. يعني السعودية اللي بدأت عدوان ومحا أمريكا والكيان الإسرائيلي وبريطانيا في 2015 ولم تأبه لأحد، داست على كل الأعراف والقوانين الدولية وغير دولية، وبدأت عدوان على اليمن بأربعة ألف غارة، أربعة ألف غارة كانت تأتي بعد 10 سنوات أو 11 سنة وتهدد اليمنيين بجيش بنغلاديش وقطر والبحرين. طبعا ما فيش وقت للنكت، لكن السعودية بتنكت، هذا أقرب إلى النكتة السمجة. أنت كان معك العالم في 2015 وماديين اليمن ما كانش معه شيء، ما كانش ماديين معنا شيء قياسا بالمادة اللي تمتلكها، مع ذلك صمد الشعب اليمني. اليوم اليمن جاي لك من مواجهة، آخر مواجهة لنا كانت مع الكيان الصهيوني مع أمريكا. من نتائج هذه المواجهة أن غلقنا منحنا الملاحة الصهيوني في البحر الأحمر. وش معك أنت؟ نحن نجحنا في أن نمنع الكيان الصهيوني من الملاحة لمدة سنتين في البحر الأحمر، غلقنا أم الرشراش، الرئة اللي كان بيتنفس بها في البحر الأحمر غلقناها، وأجبرنا 5 حاملات طائرات بما فيها حاملات تعرضت لهجوم من اليمن وجرى سحبها وإلى الآن عدها بتتصلح. فإحنا جايين من معركة مع الإسرائيلي ومع الأمريكي، إذا جينا بمنطق القوة والإمكانيات، والسعودية المفروض تعرف تتأمل. جايين من معركة مع الإسرائيلي والأمريكي، طلعت لنا السعودية بنغلاديش وقطر والبحرين. طبعا هذا يعكس الضعف اللي وصلت إليه السعودية، يعكس الهشاشة، يعكس ما تبقى من كبر في خزان الاستعلاء السعودي. ولا عمليا مضحك، الناس بيضحكوا عليك. الصومال، جيبوتي، مع احترامي لشعوب هذه الدول، بنغلاديش، السعودية بتهددنا ببنغلاديش، آخر معركة لنا في البحر مع 5 حاملات طائرات أمريكية، تجي السعودية تهددنا ببنغلاديش. هذا ضعف سعودي وهذه هشاشة. تحالف التمر والعمرة، تغريهم بالتمر والعمرة. عموما كما قلنا قرارنا متين وماشي، وما بيستمرش حصارنا للسعودية سنوات ولا أشهر، الموضوع متعلق بأسابيع، أسابيع، 9 أسابيع، 10 أسابيع، لأنه بيتطور القرار، بيتطور. الهدف هو الوصول إلى لحظة يكون فيها حصار مطبق للسعودية. ارفعي حصارك المطبق عن اليمن كليا، كليا ارفع ونرفع. السعودية جلست 10 سنوات، نتيجة لانشغالاتنا والإمكانياتنا وطوفان الأقصى، لأن في ناس بيقولوا ما لكم تأخرتوا، تأخرنا لأن لكي تعلن حصارا مطبقا على السعودية لازم توفر العديد من المقومات، وفرناها بفضل الله عز وجل. انتبهوا، حد يتصور أنه قبل 6 سنوات كان بإمكاننا أن نتخذ هذه الخطوة، لا ما كانش بإمكاننا لاعتبارات كثيرة جدا. أن بعض الناس بيسألوا، أيوة لأنه اليمن، لأنه العدوان على اليمن وحشي كبير، يعني مستوى العدوان كبير، مستوى التواطؤ الدولي كبير علينا، مستوى الاستهداف علينا كبير، فعشان تشيل هذا الوسخ لازم توفر كل الإمكانيات ولازم تراكم العديد من الخبرات. راكمنا العديد من الخبرات، استعدينا سياسيا وعسكريا وشعبيا، لأن القرار محاصرة السعودية، أنت بتحاصر الدولة هي على رأس الدول المتسببة في كل المآسي في المنطقة. مش سهل يا جماعة، محمد منصور قال لكم زمان السعودي ليس عدوا سهلا، ليس مجرما سهلا، إمكانيات شراء دمم، شراء دول، عند التاريخ من التجسس، عند التاريخ من شراء الولاءات، عنده خزنة مفتوحة ممكن يتسلف السعودي. الآن السعودي ممكن يتسلف، فما هوش عدو سهل. ولذلك الله عز وجل خص بلد الحكمة والإيمان لهذا العدو. انتبه، السعودي آدة العالم الإسلامي كله، والذي نفسي بيده. ما في دولة سلمت من السعودية، ولا من الإمارات ولا من قطر، لكن السعودية الأعلى. ما في دولة، والله ما في دولة إسلامية إلا والسعودية داست عليها وعلى قرارها وعلى مصالحها، إلى أن خضعت النظام العربي الإسلامي كله، وفي جزء منه خاضع إلى الآن. هو اليمن رفض الخضوع ورفض ودفعنا تكلفة. انتبه، دفعنا تكلفة كبيرة جدا. اليوم وفرنا كل الإمكانيات. على فكرة احنا الآن بننتقم للعرب والمسلمين اللي دازت عليهم السعودية. المفروض كثير من الذين يفرحوا وآية الله. المفروض تسكت، المفروض ترفع صوتك في وجه السعودية، لا تجلس دليل. شوفوا اليمن، بس ما حد مستعد يدفع تضحية. فهذا الشيء صدق، ما رحمكم شاء الله أيها النظام العربي والإسلامي الفاسد ما عدا المحور. الله ما رحمكمش، خلوكم عبيد للسعودي وللصهيوني وللبريطاني والأمريكي. الله أعطى المقدر هذا، لا بلد الحكمة والإيمان. انتبهوا لمسألة المحاصر السعودي إيش معناه. أولا لترفع الحصار عنا، وثانيا لتخفف من إجرامها ضد الدول الثانية، الشعوب الثانية. بيقول يا محمد مش دخلكم، خلاص احنا بنتمنى، لكن ما دخلنا. إذا الأردني موافق والمصري موافق والتركي موافق، فليذهبوا إلى الجحيم. لكن احنا نشتين نعطينا نموذج أنه بإمكانك أن تقول لا للسعودية، لكن ضروري شرط رئيسي أن يكون أن تكون لديك رحمة من الله عز وجل. ما في لكم رحمة، لو كان لكم رحمة كان الله عز وجل سمح لكم أن تكونوا معنا في قائمة الشرف في مساندة غزة، ما سمح لك لأن تاركك اسود. الله اختبر هذه الأنظمة كثيرا وآيات الله منذ أن تأسس الكيان، والناس بتتصهين والناس بتتعربت، والسعودية هي اللي فتحت البوابة. انتبه، السعودية هي التي ضبطت إيقاع آل سعود، هم الذين ضبطوا إيقاع المنطقة. خلينا نكون واضحين علشان نشوف، نحن أكثر ناس واجهنا السعودية وأكثر ناس نعرف العقل السعودي. والسعودية جزء من جنونها الآن إنها بتشوف العالم العربي والإسلامي خاضع لها خدمة للصهيوني، فتقول لك من هو هذا اليمن؟ إحنا بلد الحكم والإيمان، أقدم حضارة في التاريخ، أصل العنصر البشري حضارة وتاريخا. يا رجل يا رجل، حيثية اليمن. فحصارنا قابل للتطور، وعملية أمس واضحة، شمال البحر الأحمر ينبع العمود الفقري للاقتصاد السعودي، لأن الاقتصاد السعودي معتمد على البترول، كل الخليجين معتمد على البترول. أمس كنت على في قناة العالم في الليل، فبتسألني المذيعة، قالت طيب أنتوا عملتوا هذه الخطوة وهي خطوة مهمة، عملتوا حسابكم لعدوان سعودي يرد على هذه الخطوة؟ كنا احنا في السعودية من 2015، نحن ما سمحنا للسعودية تنتصر، وما عاش مع أيامها ما كانش معنا شيء. شوف اللي عوض إمكانياتنا التوكل على الله والإيمان والصبر وآيات الله، لأنه بلغة الإمكانيات ما كان. يا رجل، دولة كانت بتقصفنا يوميا 4000 غارة، وعلى ذكر الغارات بقول لكم بعد الفاصل ما هي قيمة عملية نجران الأخيرة. اللي ضربنا فيها المطار بعد البصرة.

عرض تقدمه مسير معناه الانذار الاخير، معناه ان امامكم يوم عبوس قمطرير، ان لم يكف حصاركم فخيارنا الاتي مرير، ان لم يقف عدوانكم حالا فلن يقف المسير، لن نكتفي بمسيرات او صواريخ تطير، سنصير نحن ضيوفكم وبناء ستزدحم القصور، الدار قبضتنا ووالي الدار في يدنا أسير، وبها ستنتشر النقاط ويرفع القول الشهير، للناس أمنياتنا ليست عليكم فاستديروا، هذا المسير طريقه الأقصى ولله المصير، أما ديار بني سعود فذاك مشوار قصير، الحصن يرقب فابن حيدرة بخيبرهم خبير، نصر من الله العزيز وبعده فتح كبير، ستزل أمريكا وإسرائيل والحلف الحقير، عرض رأوه فقيل هذا عارض مطر غزير، بل إنه ما استعجلت نجد وحاكمها الأجير، جيش كأن خطاه ريح صرصر سر صرير، ريح بأمر الله تمسح لا ترى إلا القبور، أمن يجير ولا يجار كمن يجار ولا يجير، الله مولانا وقائد شعبنا البدر المنير، راهن رهانك سيدي وازحف بجيشك يا مشير، راهن رهانك سيدي وازحف بجيشك يا مشير، القول حق عليهم فليبدأ الوجع الكبير، وحوارهم معنا انتهى وتعثر الحل الأخير، ولقد تكرر نصح قائدنا وجاءهم النذير، والله لن يقف المسير لنجد، لن يقف المسير.

0: أينما كنتم أحييكم في الجزء الثاني من أنا الشعب من على قناة عدن وإذا عدسان. ما هي أهمية عملية نجران التي سبقت عملية ينبع؟ إيش كان في البيان حق العميد سريع؟ لماذا نفذنا عملية لهدف حساس في نجران؟ إيش كان السبب؟ السبب أن السعودية اخترقت الأجواء اليمنية بمسيرات. السعودية اخترقت أجواءنا اليمنية بمسيرات. السيد القائد نصح تركيا وباكستان تحديدا في الخطاب الأخير يوم الخميس الماضي زي اليوم، وقال لهم عتبور بضاعتكم، احنا بورنا بالام كيو 9 الامريكي، فخر الصناعه الامريكيه، ما عاد حد بيشتريها. وكانت رساله ذكيه من السيد عبد الملك لباكستان وتركيا، تحديدا لتركيا، لان حيثيه باكستان في حزام ما بتتورطش بشكل كبير باكستان، لكن التركي والسيد قال له حق فلوس انت يعني كل واسكت. سيد باختصار قال لاردوغان كل واسكت، ما لك دخل في اليمن. وافتح الاغنيه تاك اللي تذكرك بكم قتلى كانوا عندما احتلت تركيا اليمن. لكن شوف المعادله اللي ثبتها اليمن، انت اخترقت بمسيرات، قصفنا هدف حساس، عطلنا جزء من المطار. انتبه، المطارات السعوديه بقت تلتحق بالموانئ، لان مطار صنعاء مغلق وموانئ اليمن مغلقه. انتبهوا للكلام، السعوديه لا يمكن ان تتحمل. هي تفتكر انه بنوقف هكذا وبنتفرج بننتظر لما تمر سفنها بس؟ لا لا لا، الموضوع بيتطور. ايوه، الهدف حصار مطبق على الحركه البحريه والجويه في السعوديه. الان بدانا بالبحر، لكن شوف وين. اذكرك في بدايه العدوان، الايام الاولى للعدوان، اسمع العسيري ماذا كان يقول. 1200 طلعه جويه، والطلعه اكثر من غاره في نص يوم، يعني 2400 غارة في يوم واحد على اليمن. اسمع العسيري، ذكركم بس، شوف في 26 السعودية جابت طيارة مسيرة، ردينا بقصف هدف حساس في نجران. في 2015 كانت السعودية بتطلع في اليوم الواحد، في اليوم الواحد بحوالي 2400 طلعة جوية، يعني حوالي 3000 غارة. 3000. اسمع العزيري،
1: طبعا بالنسبة للعمليات الجوية فهي مستمرة حسب الجدول المخطط لها. اليوم طبعا أهدافنا كما سبق وأن ذكرت لكم ولله الحمد أنها تتحقق على الأرض. اليوم في إحصائية أولية قوات الجوية للتحالف نفذت إلى، خلنا نقول إلى ظهر هذا اليوم، ما يقارب 1200 طلعة جوية.
0: يعني لو قلنا كل طلعة جوية ثلاث غارات، يعني 3600 في اليوم، عملت 3600 غارة في اليوم بداية العدوان. استمرت شهور، استهداف مدارس، استهداف بيوت، استهداف مصانع، استهداف مساجد، كله بنية تحتية على شعب اليمن المسلم بلد الحكمة والإيمان. كان في اليوم الواحد 3600 غارة. أين ستذهب السعودية من هذا التاريخ الإجرامي؟ شفت كيف بيتباهى؟ قال إلى ظهر اليوم 1200 طلعة جوية، يعني 2600 أضربها في، إيش فعل اليمن يا أخي؟ ثلاثة ألف ستمائة غارة، 3600 قنبلة على بلد الحكمة والإيمان. لم نرى لهذا الخليج رصاصة واحدة على الكيان الإسرائيلي. ماذا فعل اليمن يا جماعة؟ ذكرت في أحد محاضرات السيد عبد الملك قال شوفوا السعودية وأصحابها كيف يتعاملوا مع الكيان الإسرائيلي ومع أمريكا، السلام والهدوء والتهدئة ومسالمين وإنسانيين، شوفوا كيف يتعاملوا مع المحور في قمة العنقهية وفي قمة الاستعداء وفي قمة الوحشية. 3600 غارة على بلد الحكمة والإيمان، على نساء اليمن وأطفال اليمن وعلى مصالح اليمن، وسط 3060 غارة أنت أيضا محاصر. مطار مغلق وانا مغلق. انا اقول لكم ان حجم الوحشيه التي ارتكبتها السعوديه في اليمن لا يشبهه الا الاجرام الاسرائيلي على غزه. ولذلك فلتنتبه السعوديه. فلتنتبه. انت شوف كونك ما حسبت ان هذا بلد الحكمه والايمان بيصمت، هذه مشكلتك. فلينتبه النظام السعودي لملف اجرامه في اليمن. ملف كبير. والله لا السيد عبد الملك ولا الرئيس المشاط ولا الاستاذ مفتاح ولا الاستاذ الراعي ولا الاستاذ الحيدروس ولا هذه القياده كلها بمجالسها ولا اي مواطن في اليمن يستطيع ان ينسى يوما واحدا من جرائمكم في اليمن. لذلك الناس كانت بتقول لك بهدوء ارفع الحصار وارفع يدك واطلق الاسرى وعمل تعويضات واخرج. ما يشتي يخرج السعودي. شوف اليمن جزء من قوته اخلاقه، وهي اخلاق تتوافق مع الاسلام ومع السيره النبويه. نحن على اعتاب احياء ذكرى المولد النبوي الشريف، وبيقدم اليمن صوره ايمانيه لا نظير لها في العالم. ايضا كانت في عمليه استهداف سفينه في سعوديه برضه في خليج عدن. العنوان واضح، لن يسمح للسعوديه بالابحار. انت الان لما حاصرتنا يا سعودي، هل لدينا حاجه في صنعاء؟ انت حاصرتنا من شان نعطيك هذه الحاجه، ما فيش معنا. احنا نحاصرك لان حقوقنا عندك. انت حصارك باطل، اردنا ان نزيل هذا الباطل. قالوا في ناس، طيب في ناس بيتضرروا، اكيد الناس بتضرر، في انظمه بتضرر. ايوه انظمه عربيه اللي بتعتمد على الشحت السعودي وعلى النفط السعودي بتضرر. سؤال، اين كانت هذه الانظمه والشعوب والسعوديه تقتل في اليمنيين 12 سنه؟ شوفوا ما حد اغلى عندنا من شعب اليمن. انتبه، الذي ذهب لنصرة غزة بهذا النفس وهذه المسؤولية، انتبه منه لما يرفع شعار من أجل بلده وشعبه. أضعاف ما عملنا في غزة، وآية الله. انتبه يا سعودي واللي معك من بلد وقائد وشعب ذهبوا بهذه الحدة وبهذا الثبات وهذه الشجاعة نصرة لغزة، كيف عندما يرفعوا عنوان نصرة لليمن؟ انتبه. الموضوع مختلف. اليمن بيوصل رسائل، وانت بتطلع لنا جيش بنجلاديش حصارنا متطور لحصار السعودية ما يقفش عندها. كل مرة بتشوفوا أمس شمال البحر الأحمر تشي تطلع من ينبع لرقاد صالح سيمنع. أيوة ضربة نجران رسالة. أنت مقل لك مطارات اليمن الاتجاه نحو حصار مطبق على السعودية بهدف أن ترفع حصارها المطبق علينا. الله عز وجل ألهم هذا البلد. والسيد القائد دائما يقول، سيد عبد الملك، توكلوا على الله ووفروا كل الإمكانيات. مش توكل على الله ونوم، لا، اليمن وفر كل الإمكانيات. لن تفاجئنا السعودي بأي خطوة يا رجل. حتى تحالف بنجلاديش حقهم، الورقة كانت عند السيد قبل ما يعلنوا. الورقة والدول كانت عند السيد، لذلك طلع السيد قبل ما يعلنوا تحالف بنجلاديش. سموه تحالف بنجلاديش والله بدل ما كان التحالف الامريكي الصهيوني. طبعا الصهاينه ده موجودين في اي تحرك سعودي، لكن لان اصبح اليمن قوه يا رجال بريطانيا رفضت ترفع يدها. كانوا مجتمعين في السعودية. كندا رفضت، بريطانيا رفضت، اليابان رفضت. هذا له 600 دولار، بنغلاديش والسوداني ده لازم كلهم، ده افريقيا 600 دولار. فالسيد طلع قبلها بساعات من اعلان تحالف بنغلاديش، واعطاه رساله لباكستان ولتركيا. بس التركي كانت اعنف، لان السيد يعرف ان معادله باكستان صعبه على السعوديه، في احزاب وفي تيارات وفي جيش ما بيسمحوش تتورط باكستان بالطريقه. وقد قال للتركي، قال التركي حق فلوس، بمعنى انت كلك وسكوت، زي ما سكت على خاشقي وبعد دمه فلوس. قلت كان السيد عارف، وايه الله كان عارف بالتحالف والدول حقه. فمعادلتنا محصنه، والحصار بيتطور كل مره بعد. ولاحظ انه القوات المسلحه بتضغط ضغط شديد على السعوديه، ليه؟ لكي ترفع ضغطها الشديد على اليمن. شوف ليش العالم الان ساكت مرتجف، ليه؟ اولا لانه على حق، هم يعرفون انه على حق، ايوه. والنقطه الثانيه بداوا يخافوا، بداوا يخافوا ليتحول الحصار على السعودي الى حصار عليهم. طبعا السيد كان واضح وبلغه مؤدبه، لا احد يتورط مع السعودي، خلونا احنا والسعودي. وسبحان الله، شوف إرادة الله، الإيراني بيتناطح مع الأمريكي وبيثبت معادلته، واليمني بيتناطح مع السعودي بيثبت معادلته. لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه آية من آيات الله يا رجل. الإيراني بيتناطح مع الأمريكي وبيثبت معادلة إيران، واليمني بيتناطح مع السعودي وبيثبت معادلة اليمن. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ما حد بيتأمل هذه الأشياء. الأمريكي مرتبك في هرمز، السعودي مرتبك في المندب. شفت إرادة الله في سنوات قليلة، عندما الناس تتوكل على الله عز وجل وتظهر هذا التوكل، يكون عندها استعداد للتضحيات، عندها استعداد للثبات، شوف الله كيف يكرمك. هل في حد تصور أن إيران المحاصرة من 79، واليمن المعتدى عليه 250 ألف غارة والمحاصر من 10 سنوات، هم الذين يمسكوا برقبة العالم الآن؟ الظالم إيران تمسك هرمز، نحن نمسك البندب. هذه آية من آية الله يا رجل. والذي نفسي بيده، وين الصين؟ وين روسيا؟ وين كندا؟ وين ذا؟ وين؟ ما في حتى مفردة الجغرافيا. شوف الله وين يمنح، اين جاب باب المندب واين جاب هرمز. شوف ايش بيصحح اليمن وايران، المعادلة العالمية، وآية الله والذي نفسي بيده. لان النموذج الامريكي في المنطقة هو السعودي والكيان الاسرائيلي. العنقة هي اللي بتشوفها في أمريكا، والعربدة، والذا بتشوف عربدة السعودي وإسرائيلي في المنطقة. أيوة، تخيل التوقيت. وإيران تريد فك الحصار عنها بهرمز، ونحن نريد في البحر الأحمر فك الحصار عنا. طيب من حاصر؟ من هو المثلث هذا المجرم؟ الإسرائيلي الأمريكي السعودي، كلام عربي. وشوف قوة إيران وتأملها، وشوف قوة اليمن وتأملها. هم انه اللي كان قبل 20 سنة لو حد قال لك ان في واحد هدد سفينة السعودية بتغريدة بس، اليوم زي الجراد السفن السعودية. ليش العالم ساكت؟ سببين، لانهم متورطين في الحصار على اليمن، سكتوا، داست على ابوهم السعودية، هذا واحد. اثنين، لان اليمن على حق. ثلاثة، لان اليمن اصبح قوي. فاللي بيزيد الشيطنة مع السعودية بيتضرر. ايه، عندما تحاصر السعودية انت تحاصر جزءا كبيرا من العالم. وموقفنا كان واضح، باب المندب مفتوح ما عدا السعودية. شافت اليمن في حد تورط بها نمنع. ارجوكم تأملوا هذا إيران بتناطح أمريكا وبتفرض شروطها المحقة على أمريكا، واليمن بتحاصر السعودي وفارض شروطها. هذه آية من آيات الله. بعد الفاصل الجزء الأخير. 120 شهيد من أسرتين، أكبر جنازة في التاريخ من غزة. بعد الفاصل.

يؤذن مؤذن الكفاح. يصدح صوت السلاح.

مقاتلون يتنزلون، يطوون الأرض طولا وعرضا. يأرون لدموع ترفع، لدماء سفكت، يفتحون الحساب، ويبدأون العقاب. أكتوبر شهر العبور.

أينما كنت محييكم من قناة عدن وإذاعة سام. أنا الشعب. الخميس 6 أغسطس 2026. قبل أن نذهب إلى غزة نعيد إلى الأذهان ونذكر تحديدا العدو السعودي. اليمن الآن لديه قدرة أن يمنعك من أن تفتح خيارات. شوف لوين وصلت قوة اليمن. سعودي بتحاول بنجلاديش, بتحالب بنجلاديش, بتحالب من هنا من هنا, بتحاول تلعب في عمان وتحاول تتلكى. يعني حتى حلفائها ليسوا في وضع. الأمريكي في محنة والإسرائيلي في محنة. لا تصدقوا العنجهية هذه اللي في غزة واللي في هذه, لأنه الأمريكي تراجع. الأمريكي كان بيضرب البنية التحتية ترامب قبل ما نروح لغزة, ذكرت الآن. فطلع قالوا مالك تراجعت؟ قال اتصلت بالملك السعودي هو الإعادة. والسعوديين فرحانين. فالسعوديين طلعوا بكباشن وطلعوا بذا, شوف السعودية ودور السعودية. لكن ما حد سأل نفسه لماذا ترامب اتصل بابن سلمان, ولماذا استمع ترامب لنصيحة بن سلمان. هذه إدانة للسعودية, أن السعودية هي التي نصحت ترامب. طبعا هذا فيه جزء من الحقيقة, يعني احتمال وارد

سياسيا ووهابيا واعلاميا وماليا. من في السعوديين فرحانين ومش دارينها ادانه لهم؟ هذه ادانه لك ايها النظام السعودي البائس، هذه ادانه لك. عندما يقول ترامب انك اقنعته بان لا يضرب البنيه التحتيه حق ايران، هذا معناه انك طرف رئيسي في العدوان، هذا معناه انك وصلت الى قناعه ان اهدافك كسعودي في ايران سقطت، إزالة النظام وإعادة البهلوي الصهيوني إلى طهران سقطت. ولذلك محمد منصور قال لكم في اليمن اليوم هنا سعودي مدوخ من ثالث يوم في العدوان على إيران، والسعودي مدوخ لأن إيران ضربت الخليج، القواعد الأمريكية في الخليج ما كانت في حسابات السعودية، وغلقت هرمز لم يكن لا في الحسابات السعودية والأمريكية والإسرائيلية. خذ مني واشتر مني، أنا اختصر لك المسافات. فالسعودي فرحانة، قال لك بن سلمان تدخل، ايوه لانك طرف في العدوان. والامريكي لا يمكن ان يذهب في تصعيد وسعوديه مش معه. معقول؟ والذي نفسي بيده، لا يذهب الامريكي والاسرائيلي في اي جريمه ضد اي مسلم او عربي في هذه الكره الارضيه دون ان يكون السعودي معه. وعندما نقول السعودي يعني النظام العربي، و 95% النظام الاسلامي. وتعتقد السعودية أن هذا مجد، هذه إدانة، هذه إدانة أن السعودية تنجح. طبعا السبب الرئيسي هو قوة إيران، بس هذا وارد، أن السعودية أصبحت بلا حماس، مش متحمسة لضرب إيران مجددا. ليه؟ لها من 79 بتضرب في إيران وبتحاصر إيران، إلى أن بلغت السعودية والإسرائيلي إلى ذروة الوحشية باستهداف المرشد واستهداف القيادات وضرب إيران بهذه الطريقة. صمدت إيران، إيش تفعل السعودية؟ أنا أقول لك الإيراني رسل رسالة للسعودي أبو أسد، وقال له عمل نسخة مع التحية لقطر وللكويت ولأبو ظبي وللإمارات، لن تبقي إيران حجر في الخليج. إيران حتى إذا ضربت البنية التحتية لن تموت، عندها علماء وعندها شعب يتحمل، على الأقل في شرف. الخليج لن يتحمل أن يعيش بلا بترول وبلا كهرباء وبلا ماء، لن تتحملوا. مش هذا، هذا ممكن تتحمله، مش قادر تتحملوا تعيشوا بدون رقص. ما تقدر، ما يقدر ينام الخليجي بدون رقص، ما يقدر، وبدون مجون وبدون أيوة أيوة، هذه حياتكم، هذه حياتكم. في السعودية فرحانة، مش عارف أن هذه إدانة لها. لقد فضح ترامب بكلامه السعودية عندما قال، سألت ماذا تفضلون، قال للسعودي ماذا تفضلون. ترامب ما سألش الكونغرس ولا البنتاغون ولا فرنسا ولا بريطانيا اللي كان محرض أساسي الإسرائيلي. أمريكا لا تستطيع أن تذهب في تصعيد جديد مع إيران ومحل إسرائيلي فقط، لازم السعودي يكون موجود. كل اعتداءات أمريكا بما فيها على اليمن كان السعودي حاضرا ممولا ومحرضا و داعما رئيسيا لكل الاعتداءات على غزة وعلى لبنان وعلى العراق وعلى اليمن. خذ مني واشتر مني، أنا مختصر لك المسافات. آخر فقرة كانت في صورة مؤلمة من غزة، استخرجوا جثث شهداء لها 3 سنوات تحت الأنقاض، 120 شهيد، صور مؤلمة. وهذه الدماء في رقبة النظام العربي والإسلامي وآية الله، وآية الله. المجرم صح صهيوني وأمريكي، لكن هذه الدماء مسؤولية النظامين العربي والإسلامي. احنا أكرمنا الله، وقفنا مع غزة، وقفنا مع فلسطين، وبنقف إلى أن تقوم إلى أن يزول هذا الكيان. لكن الصور المؤلمة التي رأيتها في غزة قبل أيام، هذه الجنازة الكبيرة هي في رقبة النظام العربي والإسلامي وعلى رأس السعودية، والذي نفسي بيده. والله عز وجل لا يمكن أن يهمل هذا الدماء. لذلك النظام العربي بقيادة السعودية والإسلامي انتظر عقابا إلهيا كبيرا يوازي جزءا في الدنيا، جزءا من جرائمك في الدنيا، من العقاب الأكبر يوم القيامة. انتظروا كل من تورط في العدوان على غزة وعلى اليمن
وعلى حزب الله وعلى الحشد الشعبي وعلى إيران. انتظر عقابا دنيويا على يد رجال الله، وانتظر عقابا إلهيا. ما يمكن تروح هذه الدماء هبان منثور. أشكركم، واليمن سيسجل حضور محبة في رسول الله. بتشوفوا المدن كيف خضرت في الليل، إيش اللوحة اللي بتعطيها صنعاء. استغفر الله العظيم، وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال من أجل اليمن، وكأن ما فيش عالم إسلامي. نحن نفتخر بمحبتنا لرسول الله، ونحتفي بميلاد الرسول، مولد الرسول، من باب محبتنا للرسول الأعظم. وهذا الطريق الذي سلكناه، شوف هذا الاحتفال بالمولد النبوي، بيكرمنا الله النصر، لأنه يرى كيف نحب رسول الله. الله عز وجل بيشوف، بيرصد هؤلاء المؤمنين الأبرياء المظلومين المعاصرين كيف يحتفلون برسول الله. فيكرمك الله، تغلق البحر الأحمر على السعودية. يا رجل يا رجل، ويرصد الله صواريخك وهي ذاهبة إلى الكيان الإسرائيلي، فيكرمك الله أن تغلق أم الرشراش. فيرصد الله أن يطلع قائد اليمن العزيز الحبيب عبد الملك بن عبدالله الحوثي ويقول لأمريكا: إذا تورطتم في العدوان علينا ستحققون أمنية من أمنياتنا. فيكرمك الله فتهزم 5 حاملات طائرات أمريكية. يا مؤمن يا رجل، إيش هذا المجد؟ لأننا سلكنا طريق يتوافق مع مسؤوليتنا تجاه الله عز وجل. فمحبة رسول الله والاحتفاء بمولد الرسول الأعظم لك ثمار. الله يعطيك ثمار، الله يعطيك قوة، الله يعطيك منعة، الله يعطيك صبر. نعم، أشكركم طاقم أنا الشعب في قناة عدن وإذاعة سام، يوجهون لكم التحية، وهي مني أنا محمد منصور، وألتقيكم الخميس القادم بمشيئة الله. ومن نصر إلى نصر، ومن حصار للسعودية إلى حصار، وإن صعدت السعودية من تصعيد إلى تصعيد. والله لا ينصر إلا القوم المؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.